0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. نهاركم اسعد الايام، نهاركم رزق وبركه، نهاركم فرحه من القلب، نهاركم كل حاجه تتمنوها في الدنيا هذيا. برنامج صباح الخير تونس يوميا على ديوان فام الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح. ايمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي ما بين الموسيقى البنينه، الطاقه الايجابيه اللي ان شاء الله توصلكم ما انتم ان شاء الله تعديوا وقيت مزيان معانا في برنامج صباح الخير تونس. وانتي لقتنا تكون بدعيوها، ان شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اني اعوذ بك من كل ضرر يقترب مني ومن كل شر يدبر لي. اللهم احمني بعينك التي لا تنام، واكفني بحولك الذي لا يضام، وادفع عني كل أذى جسدي أو عقلي أو نفسي، واصرف عني أهل السوء، وابعد عني كل حاسد وظالم ومؤذن. اللهم اجعلني في حرزك وأمانك، واجعل كيد من أرادني بسوء في نحره، ورد كيده في ضعفه، فإنك نعم الحافظ ونعم الوكيل. أسألك يا الله في هذه الساعة أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة، ويصلح نياتنا وذرياتنا، ويؤلف بين قلوبنا، ويستر عيوبنا، ويغفر ذنوبنا، ويفرج همومنا، ويشفي مرضانا، ويرحم موتانا، ويعز ديننا، ويوسع في أرزاقنا، ويمد في آجالنا على صحة وعافية وطاعة. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:16 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل. ياسمين، كيفاش باش تكون حالة الطقس لليوم؟ تو سويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: يتواصل الطقس 2/1/2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط في الليل. البحر عامة قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار. الحرارة في ارتفاع، تتراوح القصوى بين 25-31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية وبين 32-37 درجة ببقية الجهات، وتوصل 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:34 دقيقة، الظهر نص النهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:04 دقائق، صلاة المغرب مع 7:19 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8:58 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو.
1: من الميتيو نمشيو مباشرة للمقترح متاعنا لليوم، وكتاب عنوانه Why Women Grow. في زمن تتسارع فيه الضغوطات النفسية، تتعقد فيه أدوار المرأة بين الخدمة الأسرة والمجتمع، يجي الكتاب هذية يطرح زاوية مختلفة تماما لفهم علاقة المرأة بذاتها من خلال علاقتها بالنباتات. الكتاب ما يقدمش نصائح زراعية بقدر ما يفتح نقاش عميق حول سبب انجذاب النساء التاريخي للبستنة، مش كهواية فقط ولكن أيضا كوسيلة للشفاء وإعادة التوازن. تعتمد الكاتبة على تجارب شخصية وقصص نساء من خلفيات مختلفة اللي اكتشفوا أن الزراعة فيها لحظات تحول في حياة المرأة بعد ما تعيش فقدان أو صدمة أو خلال البحث على معنى جديد في حياتها. تشير دراسات في علم النفس البيئي أنه التفاعل مع الطبيعة حتى لفترات قصيرة يساهم في خفض مستويات هرمون التوتر ويحسن المزاج والتركيز، وهذا ما يفسر شعور الراحة اللي توصفه العديد من النساء وقت العناية بالنباتات. الكتاب يمشي الأبعد من هكا ويعتبر البستناء إعادة سيطرة على الحياة، لأنه المرأة من خلال الزراعة تحس روحها استعادت السيطرة، تتحكم في دورة حياة صغيرة، تزرع تسقي تستنى ومن بعد تحصد. الإيقاع البطيء هذية والمنظم يمنحها إحساس بالاستقرار في عالم سريع وغير متوقع، كيف يسلط الضوء على جانب تاريخي مهم. رغم أنه نساء لعبوا دور أساسي في الزراعة عبر العصور، إلا أنه الدور هذية غالبا موقع تهميشه أو التجاهل امتاعه. دونك اللي يحب يفهم العلاقة ما بين المرأة والنباتات، اللي يحب يفهم كيفاش تنجم تعاون البستنة وزراعة النباتات إنها تحسن المزاج، تنجموا تطلعوا على الكتاب هذية Why Women Grow، مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. نواصلوا بالموسيقى، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 36 دقيقة، مرحبا بكل متابعينا وين ما كنتوا، نهاركم أسعد الأيامات. حبيت نعمل إهداء لجماهير النادي الإفريقي، حبيت نقول ألف مبروك للنادي الإفريقي التتويج بالبطولة التونسية، محلها فرحة العبيد صغار وكبار، الشوارع الكل البارحة تزينت بالأحمر والأبيض، رينا فيديوهات محلهم، إن شاء الله يا ربي ألف مبروك. حتى اليوتيوب متاعنا بالأحمر والأبيض، إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وديما زهين. وقديش الكورة بغض النظر على الألوان، قديش تحيي الشارع، قديش تنعوش العباد، قديش تخليهم هكا ديما يخرجوك الجرينتا المزيانة، كيف شفناهم كبار نساء رجال صغار الكلهم في لما مزيانة. فإن شاء الله ألف مبروك للنادي الإفريقي وكل المشجعين متاعه، الجماهير خاصة ديما نقول جماهير الكرة اللي محتاجة الفرحة مهما كانت. فألف ألف مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي. سينو خلينا نمشي وتود سويت الفقرتنا شات ماتان.
0: شات ماتان،
1: في زمن أصبحت فيه النظافة اليومية شبه طقس مقدس، يحذروا أطباء الجلد من عادة ممكن تظهر صحية ولكنها تحمل آثار عكسية، الاستحمام اليومي المفرط. وفق توصيات American Academy of Dermatology، فإنه الإفراط في الاستحمام خاصة بالماء السخون والصابون القوي ممكن يضعف الحاجز الطبيعي للبشرة. الحاجز هذا المعروف علميا باسم Skin Barrier، مسؤول على الحفاظ على الرطوبة وحماية الجلد من البكتيريا والملوثات. دراسات أيضا علمية اتنشرت تشير أنه الاستحمام المتكرر خاصة بمواد تكون قوية على الجلد تنجم تؤدي لجفاف الجلد والتشقق متاعه، التهيج والإحمرار وأيضا تفاقم بعض الأمراض. يوضحوا أيضا الخبراء أنه الجلد يحتوي على زيوت طبيعية، بكتيريا نافعة تشكل خط الدفاع الأول ضد الالتهابات. الاستحمام اليومي القاسي يزيل الحماية هذه تدريجيا، لكن هذه مش معناها نوقف وما عادش ندوشوا، ليه بالعكس. التوصيات الحديثة تشير أنه الاستحمام من 3-4 مرات أسبوعيا يكفي لبعضهم الناس، والناس اللي تحتاج أنها تستحم يوميا فإنه الحكاية محتاجة الماء الفاتر وصابون ما يكونش فيه مواد قاسية على الجلد. وأيضا من أهم الحاجات اللي ينصحوا بها الخبراء هي ترطيب البشرة مباشرة بعد الاستحمام. النظافة مهمة جدا، ممكن الإفراط فيها خاصة بطريقة اللي ممكن تضر أكثر من اللي هي تنفع، لأنه البشرة متاعنا ما هيش كان فقط اللي نشوفوه في المراية، ولكن أيضا نظام دقيق يحتاج للتوازن. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان،
1: مكملين معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.
0: صباح الخير

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:44 دقيقة، مرحبا بكل المتابعين وين ما كنتم واصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس، ونمشيو مباشرة لفقرة على بكري.
2: على بكري
1: في على فكري الحقيقة مش نحكيه على فيديو اللي دار برشا البارح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو اللي الحقيقة حرك فينا عديد المشاعر للطفل يوسف وهو يشارك في نصف ماراثون بنزرت في دورته الثانية. والحقيقة حبينا نفهموا أكثر قصة التلميذ يوسف هذية، خاصة أنه شفناه على كرسي متحرك، رينا ولدت وقت التتويج قدش كانت متأثرة بالتتويج هذية، رسالة الأمل اللي ممكن من خلال المشاركة متاع يوسف وصلت لنا من خلال زيدة الفيديو اللي داروا. حبينا نفهموا أكثر الحكاية هذية. حاضرة معنا أم يوسف مدام ألفة العلج باش نتقاسموا معها التجربة هذية، تجربة مش سهلة عليها ولكن فيها برشا أمل. صباح الخيرات مدام ألفة، مرحبا بك معنا في صباح الخير تونس. مدام ألفة تسمع فيا؟ منش قاعدين نسمعوا في مدام ألفة، احنا نمشي نعملوا فاصل صغير ونرجعوا معاكم نعاودوا نتواصلوا مع مدام ألفة نحكيوا على قصة يوسف.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة رجعنا لكم، عودنا تواصلنا مع مدام ألفة. تسمع فينا مدام ألفة؟ صباح الخيرات، نهارك أسعد الأيام، وأنستنا ما هيش أول مرة على ديوان أفام، ولكن حكيت اليوم فيها قديش أم رائعة وعظيمة، قديش قاعدة دز في يوسف من أجل أنه يعيش الحياة الطبيعية. اسم الله عليك على التنهيدة للناس اللي تابع فينا. مدام ألفة خلينا نتفكر شوية حكاية يوسف اللي كانت تعديت على ديوان أفام.
2: يوسف نقرأ، كان شعبة رياضة، كان تلميذ وإن شاء الله يرجع تلميذ بينتو، يقرأ شعبة رياضة ويترين رمي الرمح، اختصاص متاعه رمي الرمح، يقرأ ممتاز إن شاء الله. شئت الأقدار نهار 11/24 حب يمشي للبحر مع عائلتي، أمي وأختي وأختي، مش هو حبينا، حبيت يدخل يعني شديد فيه في حبش يمشي، خطره ما حبش يمشي، مشيوا للبحر كما الناس كل، مازالوا كي وصلوا دور له بشي يعمل بلونجون في الشط، يخي طاح على رقبته، كسرت الفقرة في رقبته وتشل بالوقت، قعد طايح تحت الماء معنات على وجهه، ما نجمش يقوم، نلقى ليدين مساقين تشل بالوقت، ولدي مسكين أمي تغذر له، ولد أختي يلعب بحليه، وحد حد ما حس يعني شنو اللي جرى له، جبد الماء يحاول باش يطلع، حاول باش ما نجمش، قاعد يجبد في الماء بفمه، يجبد للي ما عادش معناتها، ديما يقول لي ماما استسلمت للموت، أنا الكلمة هذي كنقولها راني حق من غير ما نشعر مالي نبكي.
1: لطف عليك مدام.
2: استسلم ولدي للموت مسكين.
1: الحمد لله يوسف موجود توا، قاعده ترى فيه وقاعده ترى فيه كيفاش يحاول انه هكا يعيش حياه ممكن خلينا نقولوا طبيعيه، والحمد لله انه شفناه في موقف محلاه على الاخر، موقف اللي انا ريتها بالحق رساله امل لبرشا ناس ممكن عاشوا حوادث اللي غيرت لهم حياتهم 180 درجه. نعرف الحكايه مش سهله على العائله، ونعرف انه كيفاش نجموا تتاقلموا مع الوضع، خاصه انه معناها تلميذ كان يقرأ على روحه، كانت تحياته طبيعية وفجأة تغيرت، هذيك أقدار ربي مدام ألفة، ابتلاءات وربي يعطينا ديما على قدر طاقتنا، فديما نقوله الحمد لله على كل حاجة عطاه لنا ربي. دوك حبيت نسألك، البارح الفيديو اللي ريناه ورينا يوسف شارك في نصف ماراثون بنزرت، فكرة المشاركة كيفاش جات؟ ريناه على الكرسي المتحرك أصحابه معاه، دوك كيفاش جات الحكاية هكية وخليته يشارك في الماراثون؟
2: أنا والله من الوقت اللي بدأوا يعملوا في الإعلان عن الماراثون، احنا وقتها كنا في تركيا نعالجوا فيها، عملوا العملية سيلفة عن نخال شوكي، وفضل مداخلة في ديوان فئيمة
1: برنامج الساعة السعيدة،
2: وعاونونا العبيد يحموا يديهم لسكل وصرة البرنامج وكل ما بحق بموقف ما ننسيش، عاونونا مشينا عملنا له عملية أخرى، وقعدنا شهر في العلاج الفيزيائي غادي في مستشفى تأهيل، وروحنا ملي احنا في تركيا يحطوا الببليسيتي على الماراثون، قلت يوسف هيا شاركوا، خلنا نخرجوا من القوقعة اللي احنا فيها بين أربع حيوت ونأكل في الدار أنا وياك، خلينا نخرجوا نشوفوا الدنيا نتفردوا. هو كلي مازال رافض الخروج على كرسي، يقول لي ليه على الكرسي ما نخرج حتى نرجع نمشي على ساقية، عايش ولدي أنا نعالجه وأم انتو نعيش حياتنا، ما نقعدوش يعني هكيك بحق، خاطر حالتي النفسية أنا تعبت وهو كيف كيف، نزلنا نخرجوا طرف، ما حبش هو ملي في تركيا رفض، كي جينا متصل بيا في محمد جيبسي، الدكتور محمد جيبسي المنظم، عضو منظم تاع الهيئة المنظمة تاع الماراثون، هو ديجا سبق أنه جاي وشاف يوسف وطلع لي وكل شيء، قال له يا يوسف تحبش تشارك يعني في دين السمي ماراثون هذايا، وقال له راك باش تتفرهد وباش ترى ناس اخرين، وقعد يقنع فيه، حتى عديت التليفون حطيت له لوبارلور قعد يقنع فيه، من الاول رفض شويه بعد قال لي باهي ماما نمشي، الحمد لله مشينا، هو فرحان وانا فرحانه، فرهد برشا يوسف البارح، صحيح مش يجري على ساقيه، انا بكيت خاطر تمنيت ولدي، خاطر ولدي عمل مسابقات راه في العدو معناتها وجري وجاي من الاوائل قبل، والله غالب معناتها تمنيت معناتها ولدي يجري على ساقيه، اما كومي صحيح على جوال اللي كان يجريوا بيها حاجة سبيسيال جيبوها له اللي موجودة في العالم الكل يعني في السباقات هذه وحطوه وجريوا بيه وكانوا ستة معناتها معاه اللي يجريوا بيه في شتريته الحمد لله ما انت تعدى جو ممتاز وكرموا سيد الوالي وعطوه معناتها جوائز يعني وعطوه كالكوك اللي كان شاسمها
1: يعني وقع تكريم ورينا الفيديوهات وريناك انت قداش كنت متأثرة وقت التتويج الحمد لله نعرف انه المسألة كما قلت انت مش سهلة تمنيت انه تراه يجري على ساقيه ولكن ديما نقولوا هذه حاجة وخطوة كبيرة ممكن مجرد خروج يوسف للشارع مجرد انه واجه على الاقل العبيد بعد الحادثة هذه راهو تتسمى خطوة كبيرة خاصة على الجانب النفسي نتأقلم مع كل الظروف اللي موجودة عنا وأكيد إن شاء الله مع العلاج ومع أنكم تكملوا بشوية بشوية بقدرة ربي السمي ماراتون والماراتون الجاي إن شاء الله تبدأ تجري أنت ويوسف
2: إن شاء الله نقول له أنا تبديش حتى على عكاك تمشي خاطر العلاج مازال يطويل وبرشا وقفة وبرشا مصاريف وبرشا كل شيء تبديش حتى على عكاك ماراتون الجاي نهزك ونمشي أنا بجنبك وأنت حتى على عكازات مش لالش تعمل معناتها المهم تخرج البارح كنشوف قديش ناس خاطر يتبعوا فيه برشا على الفيسبوك قديش ناس بسوا وقديش ناس تصوروا معه هو فرحان فرحان معناتها بالحق صوتيا مغال كبير برشا معناتها اللي صار البارح الحمد لله
1: ويوسف نقول له انت بطل اي نعم انت عديت رساله مزيانه للناس اللي ممكن تعيش في وضعيات كيفك انت خاطر ماكش الوحيد انه عشت حادث كيما هكايا ماكش الوحيد انه عشت حاجه اللي بدلت لك حياتك 180 درجه ولكن اللي يختلف بين شخص واخر هو كيفاش يتعامل مع الابتلاء كيفاش يتعامل مع الامل وانت كنت خير درس للناس اللي ممكن اختارت انها تتقوقع على نفسها مرحلة عادية أنه كل إنسان يتعدى بها بعد ابتلاء كبير ولكن أنه نفتح مدام ألفة على الدنيا أنه نحاول أنه نرجع لحياتنا بشوية بشوية وراه النفسية مهمة جدا جدا في نوعية الحوادث اللي كيما هكا خليك ديما وراه راه اللي عملته نعرف مش سهل مدام ألفة ولكن الناس اللي كتبت لك والناس اللي حست رواحة حستك حست القوة اللي فيك أنك مثالش قلت حتى رغم انه ولدي على الكاروسه مثالش خليني ندزه ويمشي للحاجه اللي حبتها اللي حب

0: ديما في مخك اللي الامل توا والطب تقدم كل شيء راه الامل موجود ناس الكل 90% خلينا نقول. العزيمه ما عندكش عزيمه راك ما توصلش المريض واللي معاه. انا ديما نحكي معاه يوسف قل له راهو انت توا لفاتي لا الاكسيدون صار الشلل صار وقاعدين نقدم وصلنا 60% تقريبا من النجاحات البدن وكل معناتها تحسن بالبدايه من فوق قعدنا نخدموا على اللوطاني تو الصبر راهو الا ما فماش صبر واش تحب تو كن فيكون لا لا صبر العزيمه والصبر والايمان بالله هذوما ثلاثه يلزم يكونوا موجودين باش نوصلوا وانا والحمد لله هذوما موجودين عندي ويوسف كذلك
1: الحمد لله. هذيك هو هذيك الثلاثية اللي يحتاجها كل إنسان في تعامله مع الابتلاءات اللي تجي. كل الشكر ليك أنك تفعلت معنا مدام ألفة. يفضل لك يوسف إن شاء الله يا ربي في تواصلنا القادم يكون يوسف وقف على ساقيه ويكون يوسف التعالج. حبيت نحيي أيضا صديقنا جعفر القاسمي برنامج ساعة سعيدة على الدعم زيادة اللي الحقيقة شاركتوا فيه الكل كل متابعي برنامج ديوانا فاهم في إنه يوسف على الأقل يتقدم في مراحل العلاج متاعه وأكيد كل إنسان تعامله مع الابتلاء يختلف. الحمد لله ديما نقولوها على كل الأحوال. برشا ناس يقولوا لي إيمان علاش تجعلنا في قلوبنا الأصبح قلت نقولكم لي راهي بالعكس هذه رسالة أمل لكل إنسان ممكن يحس حياته وقفت بعد ابتلاء معين ولكن راهو ربي سبحانه يحلك ببين أخرى ويجعل لك أسباب أخرى من أنه يكون العوض. كل الشكر المدام ألفة العلج إن شاء الله ربي يبارك لك في يوسف ويقيمه سالم وإحنا هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز ميرسي حسام ملتقانا غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس.
3: Vous écoutez Diwana

UM FM。ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراش لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.

0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج
1: ديوان افام
2: صوتكم
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز السابعة ديوان افام صباح الخير. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال اليوم الاثنين. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بصفحة رسمية للبرلمان إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية ظهرا إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة. انطلاق ورحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة أمس من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي، وتم توزيع حجيج ولاية سوسة البالغ عددهم 741 حاجا وحاجة على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10، 11، و19 من مايو الحالي وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية سوسة. في العالم نتنياهو يقول في مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها لإنجازات كبيرة، واعتبر أن إسقاط النظام الإيراني غير مضمون لكنه ممكن ولا يمكن التنبؤ بموعد التغيير. وقال نتنياهو أنه إذا سقط النظام الإيراني فذلك يعني نهاية حزب الله وحماس وربما الحوثيين أيضا وفق تعبيره. اطلقوا صاروخين اعتراضيين من كرايت شمونة نحو جنوب لبنان بعد رصد هدف مشبوه وفق ما وردت وسائل أعلام عبرية. من جانبه أعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2
7: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتنا للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك الاثنين 11 ماي 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص في صبحية. إن شاء الله تكون يا ربي أسعد الصبحيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ساعتين ونص كما قلت نحكي فيهم على مسار في تونس والعالم، العاصمة وتونس وال24 ولاية حبسوا أنفسهم البارح على واقع مقابلة الدربي المنتظرة. الأربعاء متاع العشية انطلقت المقابلة الإفريقية، أثناء الحدث الإفريقي ينتصر على الترجي أمام جمهوره هدف مقابل صفر دقيقة 115 تقريبا، والزعلوني يهدي حبال الأحمر والأبيض البطولة رقم 14 للإفريقي. باش يكون هذا الأخبار نتاعنا في التراب بعد شوية، الإفريقي والبطولة وانتصار البارح في سيناريو خليني نقول هيتشكوكي للمقابلة. مقابلة كانت في قرار تحكيمي نجم اللقب يمشي من فريق إلى فريق، شفتوا اللحظات الأخيرة وترقب الفار ثم كان قرار الحكم اللي خليني نقول أقر هدف النادي الافريقي. نحكيو في هذا، نحكيو في بقيه الاخبار تيله الساعتين ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله طريق السلامه للناس اللي قاصده ربي، وبالنجاح لصغيراتنا اللي عديوا في الامتحانات. سوديسي يحضر معنا في حلقه اليوم، نبدا ترحيب بالكابيتانو بالبرنس. اكيد البرنس متغشش على الهزيمه، باش نحكيو على اسبابها وتداعياتها بالنسبه لفريقه الترجي. برنس صباح الانوار وكيف الحال؟
1: إن شاء الله نهاركم سعيد، بداية أسبوع موفقة لكل من قاعد يتبع فينا. عندي كلمتين باختصار باش نقول ألف مبروك للنادي الإفريقي، فوزوا بالبطولة رقم 14. الترجي مطالب بالانتصار في المقابلة الأخيرة ضد بنقردان إذا حب يبقى في رابطة الأبطال الإفريقية. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا وربي يحفظكم ويحفظ الجميع. أكيد متغشش زيد الجرو زيد المكي زيدون صباح النور.
2: أهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله العباد اللي قصد ربي الخدمة يكونوا بخير. امبارح يا رفيق فجأت أصحابي الكلوب ستي ومشيت لهم ومشيت ما صدقوش كي مشيت يا خويا. كيما قال حاجة مبروك، بطولة مزيانة طرح مزيان ميريتي للكلوب رفيق، تحب ولا تكره كي تعرف كيفاش توقف في إيكيب وتعمل كونتر أتاك، هذيك هي الكرة. ولكن أنا مع كلام الحاج، معناتها بالنسبة للترجي راهو طرح بن قردان امبورتون على الأخر، توا صفاقس وراك صفاقس بان بوان، دونك الجورني جاي باش تكون مهمة بالنسبة لصفاقس وبالنسبة للترجي. إن شاء الله نهاركم سعيد، وبربي يا رفيق ديديكاس سبيسيال جماعة الباك بلون، الباك بلون يسيسوا رواحهم وإن شاء الله معناتها بالتوفيق، وإن شاء الله يعديوا دي زيكزامان مزيانين. وبربي بربي بربي جماعة الباك بلون يا رفيق يركزوا في الباك، خاطر وليت فما فويت في الباك بلون. طب شنية المنفعة متاحة تسيب الباك بلون تتخرجوا في الفيسبوك وكل ما عنده حتى منفعة. اوروزمون بدلوا للدفوار في اريانا، وزارة التربية بدلت وكل، اما ما عندها بالحق واحد لازم يجرب.
0: ما سرتش معناها تم التفتن على طريق المندوبية والوزارة، توقفت الفويت تبدلوا الامتحانات افكتيفمون. معناها يقول قايل تبحث على انك باش تعدي اكزامان في باك بلو، ربي يهدي الجميع. والحمد لله أن الوزارة تدخلت، المندوبية تدخلت وتم إيقاف الفويت قبل ما يخرج للتلاميذ. فصل صغير يقول السيد المخرج، نرجع نكمل الرحب ببقية الفريق، وخذوا معنا هدي راف ماك حتى للتسعة ونص.
3: راف ماك الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: UNFM. على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM، وزادة على السيت متاعنا www.unfm.com. على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وعشرين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، السلام عليكم وين ما كنتوا ناس الكل، ونوصلوا الترحيب بأرمادة نجوم الراف ماك، نجمة التحاليل الرياضية جمعتين متاعك هذوما عند ناصر البدوي. صباح الأنوار،
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لتونس الكل، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يبلغكم المقصود وربي معاكم، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام،
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الجميلة. جهة نسليني جهة صباح الفل،
3: مرحبا شبيبة، مرحبا للناس الكل، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا الكل، بون كوراج للتلامذة واللي أولياء التلامذة، خاطر اليوم بدات رحلتنا احنا، أنا مثلا اليوم نعدي تاريخ، أنت شنو تعدي رفيق اليوم؟ شنو تعدي اليوم؟ عند بدات الامتحانات؟
1: لا مازال أنا مازال
3: الامتحانات اليوم نبدا تاريخ الأغالبة الدولة الحفصية، دونك بون كوراج للتلامذة واللي أوليائهم. وفما بربي تظاهرة أنا نحبها برشا خاطرني بنت ريانة، فما عيد الورد حتى ال 17 ماي أبتي بخيت نجمو تاخذوا دي بلانت نوار اي حاجه تتقطر توسكي زهر عطر شيء وكل شيء، دونك اعملوا طلع خاطر الفستيفال يصير كل عام وايفينمون محلي في اريانا، دونك طريق السلامه للجميع ومبروك للنادي الافريقي.
1: مبروك للافريقي خالد جيهان، السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهيكم نهاركم الكل ورد والكل نوار وكل حاجه باهية. الوحيد يظل لي قايل البارح وقت الماتش لوغرو حتى صحتهم سبعه
4: دور بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع حرد بالك منه
5: حادم شي يخطب ولد عمته ويقرا في الفاتحه ولقمن في ولد عمتي امبارح شيخ وراني الفيديو اقسم بالله ودعاء
1: زواج مبارك ان شاء الله يعني انا الازواج
4: خطبت اول مره في حياتي، معناها تجربه فيها برشا ستريس بالحق.
1: قداش تهبت من فان
4: برشا ديفان، كي دخلت لهم من الاول قلت لهم با انتم بصيرمو تتسالوا على الظالمين عليكم خبزه جاتو، اما زاد لقيناكم حاطين الحاطه معناها فاش تشتري
1: عدات خطبه سمباتيك اعطينا خيرها ضحك
4: في الاخر. معناها شكرت العروسه كي خطبتها بنت الحساب السابق قلت لهم حاطه راه ولد عمي مش ناقص رانا مصايبينه لكم هكا بالسيف حاسينه مي سيتي تري سمباتي
1: اللي حكيتونا الى حد الان سمباتيك. شنو تفرجت الماتش؟
4: تفرجت مشترعين خاطر الحق فما ضغط معني كبير في البارتي اتش كوكين كما قلت انت داير ذاك تيتر، اما انا الشيء اللي معني البارح كي ريت الماتش هكاك قلت خد واش مشي عديهم ساعتين انا قاعد مبنك
1: نسمع في حلل عليك
4: قلت مشيش نختف روح شكون يوصي حاجه للوليد
1: ارجع بعد شويه تسعيله باش تحكيوا بعد شويه كوره باش تحكيوا على نهائي البطوله وتتويج رقم 14 البطوله 14 للاحمر والابيض لوغرو القناص رامي الفراتي رامروم صباح النور
6: صباح الخير نهاركم زين ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل تحيه للجماهير النادي الافريقي وتحيه للاعبين خصيصا اللي يحبوا برشلونه والافريقي فرد وقت الراف البارح زاد برشلونه هذا البطوله ليله كيما المخرج نتاعنا ليله حازيرو تسمع في الصوت جورج وسوف شيف معنا سبحان قسم الكيفي بسم الله ما شاء الله ان شاء الله مبروك وان شاء الله الناس ديما فرحانين وهارد لاك بيان سور للترجي بعد نحكيو باكثر التفاصيل على زوز مباريات والكلاسيكوات نهار احد جميل جدا احد كروي بامتياز
1: احد كروي بامتياز واسابيع كرويه ما زالت زوز اسابيع القادمه ورا بعض كل البطولات تقريبا باش نعرفوا المسير نتاعها نهائي رابطة الأبطال الأوروبية ترتيحة جمعة وتنطلق كأس العالم من بعدها وعندنا شهر 30 يوم تقريبا وإحنا نتابعوا في كأس العالم حس عيد منتخبنا 27-25 دقيقة البداية كالعادة بالزابينج شو صار في حلقة نهار الجمعة قناص البرنامج رامي الفراتي في الموعد وتسويت الزابينج
7: زابينج
6: العيد قرب وجو العلوش قرب بعد والله مصلي على النبي على الراف والناصر في الرحبة أما لوينك عاتيني في العلالة شو الدنيا
5: يا أخويا بارح وصلت لي الأخبار بتاعكم أنت والناصر في الرحبة والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر أهبل والشيخ كوك يا أخي خلطت عليكم يا أخويا أجواء عالمية قالوا لي الوردية
1: ناصر شريت له كسكروت مرقيس قلت له وريه
5: أنا اخترت معاه الناصر عن كتفل صغير يا رفيق نحب هذا الحب حتى في الرحبة أنا نحب هذا الحب هذا أدخل ورفيق يعمل ريليو معاهم غادي يا أخويا مبروك للناصر
6: أما زياد شفت وستذي الكل وكذا وتبحبيح والدنيا لا قال لك الراف هو اللي ياخذ لي علوشي ما لوينك
5: عاد تودنا بحاجه مزيانه شهر. وبربي احكي رفيقتي صدقوا
1: اللي تقول قشار شلتك
5: حاجه نعرفوك رفيق سلعتك هبطت وتبعت شوفنا السلعه اللي تعرفها بالزبل وبربي احكي رفيقنا ما يصدقونيش انت عندك مصداقيه اكثر على العبيد قديش تحب تربح في العالم
1: سي بافري سي رخيصه
5: حرام عليك
4: اشترى بيبيعوا بالخساره
5: خذ العبيد تبعتني كلهم يا ودي يا ودي شنو هذا خذ العبيد تبعتني كلهم ابعث رفيق انا ما يصدقونيش كي نقول فهمت رفيق مصداقيته اكثر معناتها صار مع اكثر يا اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك
6: اما يقعد في وسط العلالش والدنيا ذي الكل اقوى نصيحه واقوى مشروع يجيك من عند حتوم يا الراف جايك الجو
4: رفيق ننصحك ما انت قاري بزنس وكل شيء علاش ما تعملش ابليكاسيون علوشي تعود تتفاهم على الفلاح
5: والله يا رفيق والله
4: بالحق ابليكاسيون
5: ولا عامل برنامج كيما ذا فويس يدخل علوش من بعبيعته انت تقول ولا
4: بالحق
5: في العباد تتبعك وتقول ما العلوش هذا تاك تاك ابعد والله فكره حلوه يخرج عليك البرنامج علوش تاك تاك تاك
6: ايوه هكا ولينا تو ذا فويس وكذا وتنمر على العلالش ايهم بعد دوروا رفيق بربي خذ لي رفيق بربي خذ يا شعلينا يخلينا انتم حتى تفضوها في الالعاب نتاع البرنامج
5: اوروبي ليس
1: يا ليس ب اوروبي
5: افريقي انا ما قلتلكش اوروبي يا رفيق
1: قلتلك
5: مصري
4: لا قلت اوروبي
5: ولا معنوس
1: معنوس
4: معنوس في اذني
7: معنوس بالمصري
1: معنوس في مخك
5: برازيلي
1: اي فنان برازيلي
5: علاش يكون رفيق
1: سمي
5: اسم تربح
1: واحد كيبدا يسال على الجنسيه يبدا ابري عنده وقت في مخه حاجه ترى سمي لي واحد تعدى على البرازيل
5: واحد من
1: هكاك الناس شنو هو الناس الرحبه وزعما شكون في خلي عادي
6: ايش قولك انت برازيلي وكذا والاخر ناسي الجمله والسؤال اللي سالوا يا ولدي ويعلم بينا ربي الشيء كبر في انت شكون صار فينا
5: يعيش في ميامي توا
1: معك يا شيء ميام
5: ايه
1: شيء المحاولة
5: حب الحلها اللعبة
1: ناصر
5: جيل تونس
4: عرض يونس
7: عرض يونس وفما برشا جاوب عجب ربي جمع عليهم
1: المستمع
6: اي لا لا لا لا تبح بيح مش يضيع البرنامج من بين يدينا لا ربي قدر الخير لا ربي تستر وكها وربي تستر
5: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
0: زابينغ
1: تحية للقراه رامي الفراتي يلا سيدي تنتلقي الرحلة بعد شوية تراند وبعد شوية باش يكون حديثنا على نهائي البطولة واللقب 14 للنادي الافريقي كما قلنا في سيناريو هيتشكوكي وكأنه قدر الافريقي كل بطولة يكون بسيناريو اللحظات الأخيرة ذكر كل 2008 المويهبي في رادس وهدف جرجيز في دقيقة 75 ولا 76 الافريقي كان منهزم ذكر البطولة بتاع 2015 كيف كيف لاخر جولة تقريبا حسمت الأمور ثم كانت البارح مقابلة المواجهة فيها مع المنافس الأول على البطولة الترجي حتى الدقيقة 115 تقريبا الترجي كان يقدر في أي لحظة يسجل هدف لأنه استحوذ على الكورة لأنه حاول يخلق برشا فرص ثم كما قلنا عكس هجوم والزعلوني يهدي اللقب لجماهير الإفريقي اللي انتظرت برشا اللقب واللي كانت فرحتها كبيرة البارح 24 ولاية شفنا جمهور الإفريقي في كل مكان تقريبا في كل حومة لومبوتياج ساعتين معناها البارح في الناصر مثلا وقفت كهرباء ودخلت القهوه وانا ما عنديش فيها مقاوم ما نجمش نروح معناها تلمو جماهير الافريقي البارح كانت في كل مكان مبروك للاحمر والابيض نحكيو على لقاء نحكيو على التتويج ونحكيه على مدرب على مدرب اسمه فوزي البنزرتي. ناصر اخر زوز بطولات خسرهم الترجي فوزي البنزرتي كان في النجم ثم فوزي البنزرتي في الافريقي عاملين في الاتحاد المونستيري رغم انه الرصيد البشري مش افضل رصيد في البطوله الا انه كان الثاني ولعب على البطوله حتى اخر اللحظات والجولات. هذا الرجل يستحق اكثر من تحيه واكد للي قالوا فيه فوزي وانتهى انه رجل يعرف كيفاش يفوز بالالقاب. نحكيو في هذا الكل بعد شويه وشان نهاركم اسعد الايام وقت الموسيقى للديوان نعود بعد لحظات رفمك حتى للتسعة ونص.

0: Love Mug. Publicité.
1: بابا، إلي كومون الفواياج عن باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
5: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي أمبير، شارج رابيد 90 واط، إكران أموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر الأسوام زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي. Yeah.

0: فجأة لمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
3: 35 دقيقة نهاركم أسعد الأيام. البداية كالعادة بالأخبار والأخبار تهزنا للتراندا.
4: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. تراند دو جور.
3: التراند دو جور ونحكيو على تتويج الافريقي البارح بالبطوله باللقب 14 لي كما قلنا بعد موسم من اكثر المواسم تشويق في تاريخ البطوله التونسيه ومنافسه مباشره مع الغريم التقليدي الترجي الرياضي التونسي. ترجي البارح اللي كان امام حتميه الانتصار امام جماهيره في حمادي العقربي رادس. الافريقي كانت تكفيه نقطه التعادل في انتظار التأكيد في المقابلة الأخيرة. سيناريو المقابلة أكيد كلكم شفتوه وكلكم تبعتوا المقابلة. ودقيقة 115 الإفريقي يعكس الهجوم بعد ما كانت فرصة وفرصة صار حولها جدل وترجي طالب بضربة جزاء. الهجوم يعكس الإفريقي قديد إيتومبوريزي ينتظر ثم تمرير للزعلوني. الزعلوني يصنع الهدف ويهدي اللقب للنادي الإفريقي. لقب انتظر الافريقي اكثر من 11 عام تقريبا 11 موسم وجماهير الاحمر والابيض تنتظر هذا اللقب. لقب مستحق, لقب انتظروا الجمهور وانتظرته الهيئه وانتظروه اللاعبين, ولقب كما قلنا مستحق. مبروك للاحمر والابيض في موسم يصعب انه يمحى من ذاكره احباء النادي الافريقي. ناصر نقول مبروك للافريقي وما الذي صنع الفارق في مقابله البارح بعد نحكيه على الموسم. شو اللي خلى الفيرسيو هذه بتاع الافريقي هي اللي ترجع بالاحمر والابيض للبطولات وللتتويج؟
5: كما قلت انت رفيق مبروك لجماهير النادي الافريقي, مبروك الانتصار اللي هذا نعتبره كان مهم برشا. الانتصار ده اللي مجاش من باب الصدفه. النادي الافريقي بعد الفتره الصعيبه اللي عداها في السنوات الاخرى من منع الانتداب, مشاكل ماديه, عدم استقرار اداري, هذا الكل خلى النادي الافريقي في وضعيه مش بعيده, كان في وضعيه صعيبه. اليوم النادي الافريقي يرجع وينافس على البطوله. عم ناول كذلك كان موسم باهي بنسبه مئويه كبيره, لكن السنه نعتبره كان موسم ناجح على كل الاصعده, كان من الناحيه الاداريه, من الناحيه الفنيه, من الناحيه الجماهيريه, الاستقرار المالي والاداري. وزاد كيف كيف اللي فما مراحل تعدات في النادي الافريقي كانت صعيبه, فما برشا ناس كانت ساهمت فيها سواء جماهير النادي الافريقي, اللطخات اللي صارت باش نجحت النادي الافريقي ونحت عليه منع الانتداب, الهيئات السابقه اللي خدمت زاد كيف كيف باش الهيئه هذه لقات الفريق بدا يشد الثنيه نتاعو, المستشهد الامريكي اللي اعطاه امكانيات ماديه للنادي الافريقي باش عاودت رجعت ولقات الاستقرار المادي المطلوب وخرجته من الازمه باش نجموا على خاطر نحكيوا على فريق باش يمشي لبعيد لابد فما استقرار مادي يكون موجود. هذا من كل عوامل خلات النادي الافريقي البارح يتوج بالبطوله رقم 14. كان عندها شرم كبير, كان فيها مجهود كبير, كان فيها مدرب محنك اسمه فوزي البنزرتي. لا وين تعدى خلى البصمه نتاعو فوزي البنزرتي اللي عنده 24 لقب في تاريخه الرياضي كمدرب اجمالا بكل الالقاب اللي تحصل عليهم اجمالا في تونس ولا خارج تونس, ياكد مره اخرى الرجل هذا عنده ثقافه الالقاب, عنده ثقافه اللي مش موجوده عند مدربين. وقت اللي يمشي عنده رو برشا ناس حاجات تتقرا وتتعلم, لكن فما حاجات اللي هي عنده بالتاريخ وبالبصمه
3: بالفتره
5: ما تنجمش تقول فوزي البنزرتي معناتها انسان ما نجمش يهز تيتر ولا وين يمشي. هو بيده في عقليته معناتها فوزي البنزرتي. وقت اللي يجي يقول لك انا باش نمشي باش نلعب تيتر وباش نمشي قدام وكل ماتش وماتش, ما تحكي ليش على بطولة ولا تحكي لي حتى شيء, احكي لي على ماتش اليوم انت ونحكي لك على ماتش غدوة. بالنسبة لي انا النادي الافريقي الحق متاع ربي جماهير وتستاهل اللقب هذا على خاطر ضحات برشا. راه مستاهل يا رفيق انك اليوم في 10 سنين و11 سنة لديسيبسيون ورا بعضهم وفترات صعيبة والفريق والجماهير وتقعد واقفة وراه وتقعد تزيد وتحضر كل مباراة وليزابونمون يوفى وكل ما تبيع تسكر في درج ودرجين يوفى وتسكر وتلقى الجمهور، هذا كله معناتها يأكد أنه الجماهير متاع النادي الفريقي تستحق اللقب هذا بعد تعب متاع سنوات. وأنا ديما نحب شنو في نهاية الأمر اللي يجتهد ويخدم وينجح معناتها في نهاية الأمر يتوج بلقب كي من هذا ما نجم كان يحفزه. واليوم نحكي على بطولة حبوا نشوفوها تتحسن في الكونكيرانس في المنافسة في اليوم. بالنسبة لي أنا كي الفريقي يهز بطولة كي من هذه بالطريقة هذه نعتبر حاجة مهمة برشا باش تعطي الأمل للناس الكل، الأمل اللي يخدم أكثر اللي ينظم أكثر. زاد كيف كيف يلزمني نقول كلمة حق هيئة المديرة نتاع النادي الافريقي على راسها سي محسن الترابلسي، الاستقرار اللي شفناه في الكلوب افريكان واستابيليتي. عادة نحكيو عن النادي الافريقي بعد ساعات ربع مشكلة دخل الافريقي في أزمة ودقنا الفريق يدخل في اليوم النادي الافريقي خرج ضد الاتحاد المنستيري شفنا الافريقي قاعد ينافس وقاعد نفس الـ نفس الـ نفس التفكير. هذا كله يؤكد انه النادي الافريقي في ثنية صحيحه. مبروك للافريقي، مبروك لجماهير النادي الافريقي العريقه اللي تستاهل اللقب هذا معناتها ما جاش من باب الصدفه. اليوم نحكيوا على ارقام، انا نحكي على فما برشا ملعبية اللي مهيب الشامخ اللي كان رقم ممتاز برشا وكان سد منيع بالنسبه لي انا في النادي الافريقي. انه اليوم نحكيوا على حارس قبل 5 أهداف تلت البطولة تلت المشاركة متاعه ونعتبر حاجة مهمة برشا. نحكي على غيث الزعلوني من
3: مهمين الأرقام اللي تحكي فيهم على الحارس مهيب الشامر، أما التصدي متاع 114 هذاك ينسي في الأرقام الكل كورة ماشية للشبكة.
5: وما تنسيش التصدي كنت حكيت عليه أنت ماتش جابس رفيق هذاك هو
3: ماتش جابس
5: في الدقيقة 92
3: يتسجلوا في التاريخ يزمهم ميموار باش ترجع لهم يزمهم فلاش باك. ولكن البارح تسدي والكورة متاع يان ساس في اللحظة ذيك لأنه كورة مغطية ثم تقريبا 17 جوار 18 جوار في 18 متر وقت اللي شات يان ساس مازال دقيقة تقريبا وتوفى المقابلة فلي معناه فريمون اون بريزونس مونتال كبيرة من الحارس باش يكون حاضر على الكورة الأولى وحتى على الكورة متاع رفيعة اللي مشى لها الفوق ولكن مشات ديفي وخرجت الكورة لاري متاع الموسم وتسدي الموسم كان البارح المهيب الشامخ اللي أكد الفورمة متاعه واللي وقت اللي يستحقه الفريق يلقاه لأنه اليوم تهز بطولة وتهز تلعب على البطولة باش يجيوك ديما تكون فيهم ضعيف وتقبل اللعب صحيح. وقت اللي الحارس يخرج لك مقابلات كبيرة تخرج مكي البريود متاع الشك ومن المومون ضعيف ومن بعد الكورة هذيك مشات بوتو سجلها الزعلوني اللي هو زيدا كيف كيف ملاعب يتحمل برشا انتخادات ناصر والبارح عمل سبرينت نتاع 70 متر منشوفوها للامانه في الدقيقه هذيك 115 في المقابلات العالميه باش تلقى ساقين وركيب والبريزونس مونتال نتاع باش تجري وتخلي بقعتك واحد اخر يحسبها هاني هنا انا خلي يمشي يضيع الوقت لا ومشى وهز كوره وشاتها ومارك هدف بوتيت ريكومبونس على ايفور نتاع عام كامل على برشا مجهود عمله ملاعب يسحق نحكيوا عليه.
5: انا حبيت نحكي كلمه على غيث على خاطر البارح انا كي شفته البريزونس نتاعو والكونفيونس اللي يلعب بها رفيق راه فما فاز عملها شيكي في 18 متر معناتها باش ياكد الملاعب اللي اون كونفيونس ومهم برشا راهو كي يبدا جارديان دبيوت نتاعك اون كونفيونس يعطي ثقه للدفاع يعطي ثقه لصحابه اللي هنا موجود راهو بالحق اليوم ياكد انه الحارس هذا الحق عمل نقله نوعيه كبيره برشا وظهر لي مشاركة متاعه مع في مع الفريق ماتش كندا المنتخب التونسي ودعوته زاد تعطته ثقة المطلوبة بالنسبة لي هو كحارس في النادي الفريقي وكحارس في المنتخب.
3: رابي حاب يدخل حاجة على زعلوني.
6: الزعلوني مهم برشا اللي يعمل فيه خطر اتقال عليه أول عام كانت تذكر فيما ديكلاراسيون مهمة قالوا اللي هو عنده فيزيك ما حاضر كيما المستوى الأوروبي ومن بعد العبيد برشا انتقدت الكلام هذاك وذي اللي أثبته غيث الزعلوني وتحية كبيرة برشا في علاقة بالموضوع هذا الفوز البنزرتي راه كي تجي تشوف ليزارير نتاع النادي الافريقي الراف تشوف تقى الزعلوني عامل 4 بونت و4 اسيست وسام السهيلي كيف كيف عامل 8 اسيست وبونتو تقارنهم بليزارير نتاع الترجي تلقى بن حميدة عامل بونتو اسيست بركة وبن علي اسيست بركة معناه الديفيرينسا كبيرة برشا باش يوريك مهم برشا اللي عامله فوزي بخلاف بيان سور عنده حارس باهي وعنده مهاجم هداف لكن لقى حلول اخرى زوز قدموا موسم كبير برشا غيث الزعلوني وسام السهيلي يعطيهم الصحة وذي كله في صالح المنتخب الوطني يعطينا ديما أكثر حلول على مستوى البوست الكل مهم برش.
3: برنس نحكيو شوي على الترجي ونرجع بعد شوي نصر على الافريقي. هزيمه ما انتظرهاش حب الترجي رغم انه الموسم ما كانش افضل مواسم الترجي، رغم انه الترجي عمل نتائج ما عودش بها الجماهير نتاعو اكثر من عثره ما بين رابط ابطال ومقابلات البطوله خاصه ادوميسيل ضد فرق تعود الترجي انه ينتصر معاهم حتى بالفريق الثاني نتاعو وقت اللي يبدا في ال 100 متر الاخيره نتاع البطوله، ولكن السنين نتائج ما كانتش ولا بد. انتظر جمهور الترجي مقابلة الديربي وكانت خيبة الأمل، الترجي ينهزم أمام جمهوره ضد الإفريقي في نهائي البطولة. شنو اللي مش ماشي اليوم في الترجي؟ كلمة برنس على الترجي.
7: اللي مش ماشي هو تنظيم مراحل البطولة. الترجي الرياضي التونسي إذا حب يفوز بالبطولة ما يعملش 4 أو 5 مقابلات بدون انتصار وفي الوقت اللي يلزم ينتصر فيه. والله لو كان جات
3: شنو سببهم هذاك رصيد بشري مدرب شو سببهم؟
7: والله رصيد بشري
3: الجمهور حاضر،
7: رصيد بشري موجود معناتها كي تخزر تدخل موجود، الجمهور ما فما جمهور كيف طلبوا طلبنا مدرب يجي من برا جاي من برا، لكن هذا الكل
3: هل المدرب كفو ولا من برا؟ احنا مش بالجنسيه
7: هذه الكل ما نجم ينجح، لازم لما تكون فما الكفاءه المطلوبه. أراه اللي جاي يريني في الترجي الرياضي التونسي يلزم يكون عنده دوسي ثقيل ياسر، وهو مدرب معروف ياسر مش نمبورت كي خطره اترانجي نجيبوه لا يهزب. الترجي هو اللي ظلم روح، ما ظلمه حتى حد، هو اللي ظلم روح خاصة في المقابلة الأخيرة اللي عشناها البارح. الترجي يعني سيطرة كانت إيه سيطرة ما تعني حد شيرة، لازم تسيطر. الإفريقي لعب بذكاء، بذكاء شكون؟ بذكاء المدرب نتاعو ذكي فوزي بن زرت اللي ما يأمن كما قال الناصر قبيله، راهو كل مقابله عندها امورها، كل مقابله عندها دولابها، كل مقابله عندها تكتيكها، كل مقابله نقبل اللعب اي نقبل اللعب. النادي الافريقي قبل اللعب 110 دقائق، وقت اللي جات الفرصه باش يسجل سجل النادي الافريقي. مره اخرى نحب نقول مبروك للنادي الافريقي، مبروك لفوزي بن زرتي اللي كذب الناس الكل كبر أو كبر مازال يعطي، فهمت؟ مبروك للحارس النادي الإفريقي، مبروك زاد للجمهور النادي الإفريقي اللي كان معناتها طوال العام مش في الميدان فدفع الفلوس يا ولدي،
3: ومش طوال العام طوال سنوات، طوال سنوات كما قال ناصر 11 عام وجمهور ما هبطش يديه، جمهور مأمن بجمعيته، جمهور مأمن بألوان جمعيته 11 عام ما تهزش لقب البطولة وانت تشجع في فريق هو من أعرق فرق الكورة في تونس وفي القارة الإفريقية في سنوات مضت، تخليك ساعات نجم تقول نجم جمهور يهبط يديه، الجمهور ما هبطش يديه، الجمهور دفع الفلوس، الجمهور من لدخل لدخل، الجمهور دي بلاصة مع الباسكيت شفناه مؤخرا معناه في حاجة نادرا نادرا ما نشوفوها. جمهور الافريقي للامانه يستحق، شفنا البارح مشاهد نتاع فرحه كي تبدا هكا تحب الكوره وتتبع الكوره تقول يستحق هذا الجمهور تلك الفرحه. البارح الملاعبيه عطاو على الاقل 10% مما يستحق هذا الجمهور، رجعوا له على الاقل 10% لانه جمهور صبر برشا وديبلاسا برشا وكل عام خيبه وكل عام يا اما ملاعبيه تخيب له ظنه يا اما مدربين يا اما هيئه مديره يا اما مشاكل هو ما عنده فيها حتى دخل، يلقى مشاكل فريق ومنشوره في الاعلام ومشاكل مادية اداريه وعرك ما بين هذا الكل سنه ما سارش. استحق جمهور الافريقي الانتصار، وللامانه البارح ملاعبيه الافريقي حتى ولو ما لعبوش اختار فوزي باش يلعب البلوك طايح وهي استراتيجيه نتاع مقابله معناها كي تخسر نقولوا ما كانش الشوا صحيح، كي تربح نقولوا كان الشوا صحيح. شفنا افريقي يدافع البارح بطريقه منظمه برشا، نشوفوا في الشوات يهبط لل 40 35 متر، الجوارات اللي على الجناب تهبط مع الارير فريمون كان ان بلوك كومباكت، معناها ذكرني بك المقابلات اللي فيها ساعات دفاع انتر بارسا كل عام مورينو كي يسكر الريدو معناها صحيح في الماتشات الكبيره اللي يبدا فيهم هو حشته بنتيجه تعادل. الملاعبيه كانوا ديسيبليني لاخر لحظه، التدخلات الدفاعيه كانت سون فوت، مونتالمون الملاعبيه الكل كانوا حاضرين، هذا تشاف البارح في الماتش فما ديجيست تعملوا نتاع جوارات كونفيون رغم الضغط الكبير اللي صلته البارح جماهير الترجي، مش سهل تلعب مع الترجي قدام 30,000 متفرج. دونك الافريقي البارح بلاعبين بمدرب بترفني بجمهوره خارج الملعب كل اللاعبين تقريبا البارح أبلاوا البلاء الحسن ورجعوا الجميل ولا جزء من جميل لجمهور يستحق التتويج. مرة أخرى قولوا مبروك للنادي الأفريقي، مبروك للأحمر ولا أبيض هذا التتويج.
5: أنا بالنسبة لي أنا تكتيكيا مع فوزي البنزرتي عرف كيفاش يتعامل مع مباراة اللي هو فما كانت أوبليغاسيون دو ريزلتا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النادي الأفريقي أعطى الكرة للترجي الرياضي التونسي وخلاه معناتها يلعب بطريقة اللي يحبها النادي الأفريقي. شعمل سكر له المساحات مخليش معناتها ما عطاش إمكانية كبيرة إنه بش يدخلوا في محور الدفاع، حاول بيسكر له الأطراف متاعه. الترجي الرياضي التونسي خلق برشا فرص لكن ما معناتها مالوريزمون بالنسبة لأحباء الترجي إنه ما عرفش يسجل، ما عرفش كيفاش يديكلونشي الماتش خاطر مربوط في ديتاي صغير. لكن النادي الأفريقي تكتيكيا قد ما يتعدى الوقت قد ما الضغط قاعد يكبر على الترجي، وهذاك كيفاش عرف كيفاش يتعامل فوزي البنزرتي مع المباراة. قاعد يستنى في الثغرة، قاعد يستنى في اوبورتونيتي تجي في الماتش، ويعرف اللي في ماتشات كيما هذو ما تجمش تقعد 90 دقيقة مركز على خاطر في وقت من الاوقات الترجي ولات تحب تمركي بأي طريقة. وخاصة أننا زادة نحكي على ديزيكليبر اللي خلاته ترجي مسير زادة راو فما حاجات كتبدأ تتسير في ترجي كبير وفريق كبير مدرب ترجي التونسي ما عندكش الحق. معناتها اليوم الكونتر كمن هذيك راو يصير الحق متاع ربي في جمعيات اللي ما عندهاش لتراديسيون.
3: ما هنا من وفكتش
5: لا عليش
3: رفيق هبش قولك عليش لأنك العام فينال شامبيونز ليك توريس خرج في دقيقة الأخرى من 60 متر وحده داز الكرة مشي راس راس مع حارس البرسا. معناها ما نحملوش لقطة زيادة أكثر مما تتحمل، ما زالوا 10 ثواني
5: إيه؟ عادي إيه تلقى أقول لك
3: لحظة عادي تلقى حتى ميشا لأنه هو موسم يتربحوا نول. أنت عارف أنه نول كل هزيمة بالنسبة للترجي بيان كو مازال فما ماتش أخير.
5: مادام مادام فما ماتش رفيق مازال عندك اوبورتونيتي باش تمشي بها. أنا بالنسبة لي مازال كيف كيف تقعد اون سيكوريتي ما عندكش الحق.
3: الفريق ينجم يضيع بطولته قدام 50,000 في المقابلة الأخيرة.
5: هذاك يضيع ولا ما يضيعش هذاك موضوع آخر. أنا نحكي أنا بالنسبة لي أنا هذاك هذه وجهة النظر
3: متاعي. مدرب الترجي اليوم متراجع على أبواب مقابلات كاس، مدرب الترجي يبقى يغادر ثالث مدرب في الموسم.
5: هو
3: من غير إطالة ناس. أنت مسؤول اليوم شفتوا المدرب شفتوا شعطة يخرج ولا يكمل؟
5: مازال فيه سيزون
3: عند كوب
5: يكمل ما أنا ما خرج
3: من
5: شيفش خرج
3: ما نحيش ونخلي ديركتور تكنيك متاع صغار مثلا
5: يعاود نفس العملية اللي عملها مع مير كانزاري ينجم يكون
3: إذا كان مدرب سبعة مقابلات الكلهم
5: عملها خمسة ماتش نور
3: معناها هي دوك شنو نزيد الريسكي بيه يقول لك أنا كمسؤول في ترجي.
5: بالنسبة لي أنا مش يقعد شو الحق للشواسعي الحق متاع ربي. أنا أقول لك شو
3: مسؤول شواسعي مش تستنجد بصديق
5: لا يزمني أنا نكون مباشر مش نجم نعرف الرجل قاعد يعمل. أما للرزولتا اللي فما اللي نشوف فيهم معناتها ما يلقوش بالترجي. أنا عمري ما شفت الترجي تعمل أربع مباريات تعادل ولا بعضهم راو حاجة ما صارتش في الترجي. معناتها بالحق الترجي الذي توزي راو بالحق بش أربع مباريات تعادل وتعمل بعدها هزيمة. أنا أعتقد أن الترجي الذي تونسي مش في اثنين صحيح
3: زيدون
5: بابا
3: من نهار الاثنين اللي فات وانتي مارجني ألو شكون شي مركي يودي عرافه يا اخي انا الو زعما احنا المركيو الاولين ولا هما الو زعما منيش ولا بن سعيد اسمع صح يطلبني على اساس بوميل وانا اجوام انا اسمعني نحطوا دياكيتي يودي برا ربي معاك صحيت نحطوا زعما هو معناها راهو الضغط راهو حاجه انسبورتابل جمعه كامله راهو في النهار 20 تليفون ويطلبني بالذمه باش يحكي لي حكايه انا ما في بالي
5: شريك يوظف فيك لامتصاص الضغط
6: لامتصاص الضغط نلقى التليفون اي قلت نمشي نقص تذكره بحدا صحابي الكلوبيستيه اللي نقعد معاهم بالحق مبروك كما قال الناصر راهو ماتش تعدى شو نقول لك سيري على الاخر ودقيقة 60 يا رفيق تحس الكرة لبريسيون ولات على فريق الترجي لسبيرونس فوزي شعمل البارح فما ديكلاراسيون قال فوزي قال مش جمعة انترينمون اليوم وجمعة جاري وكل جمعة مونتال خدم مع المونتال وهذيك هي قوة فوزي واللي يضيعها بوميل
3: كمحب للترجي بوميل يقعد ويمشي يذهب
6: ما قصلوش انا ما قصلوش قصلو على مطار
3: جلبه نطولوا الرحله نطولوا الرحله. مبروك مره اخرى الانتصار، مبروك مره اخرى بطوله النادي الافريقي، بطوله اكثر من مستحقه، بطوله استحقها الاحمر ولا ابيض، استحقها فوزي البنزرتي، استحقوها الملاعبيه، واستحقها خاصه الجمهور. وكما قلت وكانه القدر اختار ساعات باش كل مره تبتى البطوله على النادي الافريقي ترجع بسيناريو هيتشكوكي بسيناريو لو يكتبوا مخرج معناها ما يجيبوش بكل الدقة ذيك وكل البرفكسيو هذيك. نرجع كما قلت ل 2008 كرة الموية بدقيقة 78 باش تتحط تمشي كيكة في السقف ما هيش سهلة برشا. معناها الفريق قاعد يشوف في حلم البطولة يتبخر
6: هو بيدو تشوكا
3: هو بيدو صحيح وقف ودخلت دخلت سيناريو 2015 والبطولة اللي كانت مع سليمان الريحي وقتها رئيس والبارح شفتوا الكل السيناريو. عندي أصدقاء يحبوا النادي الأفريقي قال لي معناه من متيمين بحب الأفريقي قال لي والله لا قمت ولا عيت قال لي الدنيا تقلبت وأنا قاعد نغزر منيش فاهم بونتو لينا ولا الاسبيروس ما عاش عارف للوير قال لي ما عاش فاهم حد شيء قال لي غايث نعرفه معناه غايث نتاعي دونك سي بون أما مانيش مصدق اللي سيناريو مشي بالطريقة هذيك. مبروك إلى فرحة لجماهير الأفريقي ومبروك لقب 14 لفريق عريق يستحق أنه يعود للتتويجات ونمشيه في الكونتينيوتي. توا مع الجماهير الفريق تحب لقب ثم 7-8 سنوات خلي تعود الماكينة والدور في الفريق
5: في بالك اللقب الأولاني لقب الأولاني اللي هزوا فوز بنزرتي مع الكلوب أفريكان عام 90 أنا جارديان في المرسى ومركيونا قسلي عقوبي كفران وكانت يزم الكلوب أفريكان تربحنا في المرسى باش تهز البطولة وهز البطولة ضدنا في المرسى.

0: تقصش.
1: أريد طور عالمك. رفماج
2: Publicité.
3: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
4: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
5: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
6: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي، الوسعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
7: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
8: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية SMA Med Food 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMA Med Food 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
9: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها، تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
10: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
11: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
13: Rurknack crochet avec ruche du vin. Rabeclet. On se grise d'aller gens chez dans le lit. Serait vince et c'est nos couveux que sous.
14: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
15: 57 دقيقة يا أخي، شو اللي سمعتوا توا؟ عاودوا سمعوني بربي آخر بيوب تعديت قبل ما نرجعوا للانتين.
13: يسي مش بافيرا لي بوموس دو لنوزي فليفو نو ورخناك كروشي افيس روش دو فن رابكلي ويس كريش دالي جان شو نوز ديلي سري فنس يسي نو كلو كسو.
15: اللي فهم فهمني تضحك عامله من عمالك يا زياد، سبوت مقلوب ريجي في بالكم
16: صدقني ليه يا راف اخويا، هذه فازه معناتها عاملينها ميساج كودي وانا نعرف شكون ورا العمله هذه يا اخويا الراف.
15: اه وليت انا معناها الفريج هنا وانت مولا المول وتعرف شكون اللي عملها وشكون اللي ما عملهاش. شكون اللي عملوا سبوت المقلوب هذا؟ هذا السؤال، شكون عداه اصلا معناها سبوت مقلوب
16: يا راف؟ هو سبوت الصحيح اسمع الفان الجمعه هذه ينقشوا فيها تكنولوجيا كبيره برشا يا راف.
13: بربي tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part un futur s'éveille sur 4 roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
15: اوكي زيدو
16: اوكي زيدو
15: اوكي زيدو تو معناها اللي تعدى الاول هو اللي تعدى تو معناها شونجمون ديريكسيون.

0: ميرسي وحاجة جديدة. أما أنا زيد عرفت اللحظة هذه شكون كرهبة وأكثر من كرهبة كونسنتري متاع تكنولوجيا إنوفاسيون ذكاء اصطناعي وكونفور عالمي. رؤية جديدة نشوفوا بها العالم ورؤية جديدة العالم الكرهب والسيارات والموبيليتي اللي جينا من عند شكون؟ جينا من عند العملاق الصيني. انتظروا الجديد زي
1: يا راف. انا اقول ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي وملا هي وكاو
0: ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي والايام القادمه باش تكتشفوا التفاصيل شكون العملاق الصيني اللي قاعدين نحكيوا عليه. وكما قلت نظره اخرى للعالم من خلال نظره اخرى العالم الكراهب والسيارات. احنا نخرجوا فاصل الاخبار ثم نواصل. سلموا على كل الناس اللي تفاعلت معنا تيله الساعه. سلموا على الاصدقاء اللي في الاستماع. نهنيو مرة أخرى أحباء النادي الأفريقي. قولوا هارد لك لحباء الترجي الرياضي التورسي. لعل أمال بورامبيا للترجي بتصلح الأمور ويرجع الترجي ينافس على الألقاب المحلية كما كل عام وخاصة البطولة الأفريقية. نهنيو صديقنا بربي مستمع وفي ومحب متيم بالنادي الأفريقي وسنة عامه لأنه يحب الأفريقي ويحب الإنتر. دونك البارح البطولة مع الأفريقي وجمع جاي مش يحتفل في إيطاليا ببطولة الانتر وهو من احباء الانتر وفك الكلوب متاع انتر الفان متاع تونس وكذا. صديقنا رشيد بالوعر قولوا له مبروك رشيد التتويج للافريقي وللانتر. الاخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص. ما تبعدوش.
2: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
3: RevMag. Publicité.
2: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ود روحك وزيد.
2: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونيكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: كيلر جيل قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار. السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كيلر جيل لقينا الحل الفعال. كلا من كيلر جيل ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار. ولهنا وفي الكشمار كيلر جيل الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك. احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج اي اكيبمون دو لا مارك ام توب نهار 16 ماي ابارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت ووتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون انت من الرابحين.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز الاخبار. ديوان افام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري التقت بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينيا نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية واستمعت إلى شواغل أفراد الجالية بكينيا ومقترحاتهم مؤكدة أن الدولة ستوليها ما تستحقه من عناية ومتابعة اعتبارا لدورهم كشركاء فاعلين في المجهود التنموي الوطني ومشددة على أن تونس ستظل داعمة على الدوام لأبنائها بالخارج ومرافقتها لهم في مختلف مساراتهم. وشددت رئيسة الحكومة على أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات مؤكدة أن تونس ترهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. الأستاذة المبارزة في أمراض الكلى وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى جربي تقول أنه يتعين على مرضى الأمراض المزمنة ونساء الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوي. ووضحت أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه لعندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو لتصفية الدم. ودعت الأستاذة المبرزة تلاميذ وطلبة والعاملين عند أول التحاقهم بمؤسساتهم التعليمية والوظيفية إلى إجراء تقص حول أمراض الكلى مضيفة أن المرضى قد يتجاوزون مراحل معقدة من العلاج عبر أدوية علاجية في أولى مراحل المرض. الأعلن رسمي مؤخرا عن إطلاق المنصة الرقمية لتسيير هيكل البحث بجامعة تونس المنارة وذلك خلال تظاهرة يوم البحث 2026 التي نظمتها الجامعة بهدف تقييم واقع البحث العلمي بالجامعة العمومية واستشراف آفاق تطويره في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. ووضحت نائبة رئيس الجامعة المكلفة بالبحث العلمي الأستاذة أسماء جاتي أن إطلاق هذه المنصة تعد خطوة استراتيجية رائدة تندرج ضمن دعم التحول الرقمي وتحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتثمين الانتاج العلمي إلى جانب رفع من إشعاع الجامعة على المستويين الوطني والدولي بما يعزز مكانتها كقطب للتميز والابتكار والمعرفة. في العالم أسعار النفط تقفز، واليوم الاثنين بعد يوم من وصف الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات للأسواق العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. وارتفعت العقود الأجلة لخمل برنت 4% لتصل إلى 105.5 دولارات للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 4.8% إلى 100 دولار للبرميل. الحكومة البريطانية تفيد بأن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان اليوم الاثنين اجتماعا لأكثر من 40 دولة. ووضح بيان بريطانيا أن الاجتماع سيبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تعرض الدول قدرات لإزالة الألغام والمرافقة والشرطة الجوية ضمن مهمة بحرية دفاعية تهدف إلى طمأنة السفن التجارية التي تحاول العبور عبر الممر المائي. ختاما، تقسو اليوم يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق، وتكون درجات الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 31 و36 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 39 بأقصى الجنوب. ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ليلا. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
5: راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
11: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
5: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
11: ديوانا فام
12: صوتكم.
13: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
14: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
15: صباح النور، اهلا بكم. بدايه من الرابطه المحترفه لكره القدم، نادي الافريقي بطل تونس قبل جوله من نهايه البطوله بعد فوزه البارح في الديربي ضد الترجي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هيثم الزعلوني في الدقيقه 106 بعد اسيست من صادق قديدا. نادي الافريقي سيتوج رسميا بحسب بلاغ من الرابطه يوم الخميس برمز البطوله رقم 14 في تاريخه مباشره بعد نهايه مباراته ضد الاولمبي البيجي. مباراه البارح عرفت بعض الاحداث والصور السيئه من طرف الجمهور وحتى من لاعبيه الترجي والافريقي، الشيء اللي خلى حكم المباراه كريستيان بيترو تشوكير يدون في تقريره ما حدث بين شواط وتوغاي، منتظرين بشتم دعوتهم من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم. كيف مهدي ميلاد نائب رئيس النادي الافريقي اكد انه سيتوجه للقضاء بعد الاعتداء عليه من قبل الامين توغاي. عموما الافريقي يتوج بالبطولة رقم 14 لي في تاريخه بخير فوز البنزرتي للمقابلة 22 على التوالي بدون هزيمة، مركز اول 65 نقطة بفرق 5 نقاط على الترشيح. الرابطة الأولى، سياسية سرس رسمين للرابطة من أجل لعب مقابلته ضد النجم الساحلي ومقابلت منافسه من أجل المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا الترجي في نفس الوقت حفاظا على مبدأ الشفافية والمنافسة. نذكرون السياسية يلعب يوم الأربعاء ضد ليتوال بداية من الساعة الرابعة، والترجي في بنجردين ضد اتحاد بنجردين يوم الخميس. موضوع أكيد يبقى للمتابعة في انتظار رد الرابطة الوطنية لكرة القدم. الثاني اليوم تلعبوا دفعة أولى من مقابلة الجولة رقم 26 والأخيرة اللي بتكون مهمة من أجل تحديد الفريق الصاعد للرابطة الأولى بداية من الساعة الرابعة، مواجهة للصعود بنادي حمل أنف وأمل حمام سوسة. زوز فرق حاليا عندهم 50 نقطة، نفس الوقت اتحاد طاطاوين صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة يواجه بعث بوحاجلة خارج ملعب. وبقية المقابلات تقريبا بدون رهان بعد نزول اتحاد بوسالم، وكذلك الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. مكارم المهدية يستضيف المحيط القرقني، هلال المساكن الهلال الشابي، سبورتينغ بنعروس يواجه الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة، اتحاد بوسالم في مواجهة ضد جماعة مجرين، ونادي سكاكر حديد صفاقس يستضيف كوكب عقارب اللي كانوا ضمن البقاء متاعه منذ الجولة الفارطة. البطولات الأوروبية، رسميا برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني بعد فوز البارح في الكلاسيكو ضد ريال مدريد 2-0. وفي الكالشو الإيطالي، سيناريو تشكوكي في مباراة بارما وروما اللي كان منهزم لحدود دقيقة 94-0، فرانش عدل دونيال ماليان من ضربة جزاء في دقيقة 100 سجل هو الهدف الثالث. مباراة فات بفوز روما 3-2 ضد بارما بعد ما كان منهزم 2-0. روما 67 نقطة، نفس نقاط ميلان اللي كان هزم ضد أتلانتا 3-2. روما، يوفي، ميلان من أجل زوز مراكز مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، المرتبة الثالثة والرابعة، فيها برشا منافسة قبل جولتين من نهاية الكالشيو. أبرز مقابلات اليوم، بداية من 8:15 نابولي بولونيا، في الدوري الإنجليزي بداية من 8 متاع توتنهام يواجه ليدز، وفي الدوري الإسباني نفس الوقت رايو فايكانو يستضيف جيرونا. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بونت، نخليكم مع برنامج الرفمك.
13: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
14: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz, prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70, adapte à votre rythme.
0: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها، تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا، بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.

0: جلم مد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس دومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من اللوازم الجديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون يمدللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص نتاع الصباح، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنس زياد المكي ناصر بدوي جيانا سليني حاتم بالحاجة ورامي الفراتي، مواصلين معكم كما قلت حتى للتسعة ونص مكملين بالأخبار. وقت الأخبار جاي نمشيو توت سويت للبوكس نيوز بصوت جيانا سليني. بوكس نيوز البداية قبل كان عنا عتب تقني شوية ما نجمناش نسمعوا ليزيكستري فيما يخص النادي الإفريقي، كما جرت العادة نسمعوا سيناريو الأهداف، نسمعوا هدف النادي الإفريقي في دقيقة 115 تقريبا بإمضاء غيث الزعلولي، هدف أهدى للإفريقي بطولته رقم 14.
1: اللاعب الحكم النمساوي مطالبة بركلة جزاء والصادق قديدة مع ياسين مرياح، قديدة ياسين ياسين، هناك زعلوني في الانتظار، زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني، قال زعلوني، قال قال قال قال قال قال قال، هذا الطريق يعرفه جيدا وهذه الدربيات تعرف أبطالها، الإفريقي يظهر هنا حيث العاصمة، حيث رادس، حيث العودة للأيام الخوالي، حيث الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد تقترب للنادي الإفريقي، نعم حيث الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد تقترب للنادي الإفريقي.
0: اقتربت وكانت من نسيب النادي الإفريقي البطولة 14، وإحساس المليعب كي مركبوته هكا ناصر يهدي به لقب لجمهوره، للجمهور اللي تبع فيه عام كامل، شو الإحساس؟
2: إيجا أقول لك وقت اللي تعمل
0: بوتو دقيقة الأخرى تهدي بيه شوبينا
2: يا ودي، تعمل إكس بالواكي من هذا تطير تطير في الهواء، تولي عايش في عالم آخر في دنيا أخرى، ماكش أنت مخك معاش فوق.
0: تزعلوني يرقد البارح
2: ما يرقد، لا ما نجمش يرقد، ما نجمش يرقد بالفرحة بالحق، راه ما نجمش يرقد.
0: المخرج قال لي ديجا ما وصلش لداره، هو
2: ما
0: روحش،
2: ما نجمش يوصل لرفيق
0: على الأعناق مهزوز كل مرة يلقى روحه في حومة زعلوني.
2: رفيق راه إنك اليوم أنت تكون سبب باش تفرح الشعب وتفرحك الجماهير هذيك، راهي سونساسيون ما يعطيها لك كان ربي، بالحق يلزمك تعيشها باش تنجم تعرف الشيء اللي عملوه البارح، معناتها بالحق بالنسبة لي أنا سرتو الهدف نتاع غيث، بالنسبة لي أنا راهو في وقت في عالم آخر عايش، حتى كان يحب يرقد ما نجمش يرقد، تو مازال ما رقدش.
0: فما ميريت نتاع المهاجم نتاع الإفريقي اللي شد الكورة وتوم كوريزا وقعد يستنى قديدة حتى صحيت فيكسا ياسين مرياح، حتى لين خلات لاعبي الإفريقي وبالأساس خلات غيث الزعلون اللي كما قلنا عملنا 70 متر، فما كاميرا أخرى هكا بالدرون من فوق توري خرج من خط الديزويت نتاع الإفريقي، مركل بوتو على خط الديزويت نتاع الإسبيرونس، سبريت فينومينال البارح في دقيقة 115.
2: حتى الكاليتي تاع الفراب زادة، شفت الكاليتي تاع الفراب قداش معناتها بعد الفيتاس هذيك الكل يلقى
0: اللي هي أصعب حاجة باش تشوت بعد ليفور،
2: صحيح
0: كسوا هون تفوت أي حاجة مالي،
2: صحيح صحيح، بعد ما تعمل ليفور وتلقى البويسونس هذيك وتضرب بالطريقة هذيك، بالحق معناتها يأكد أنه حاضر بدنيا وذهنيا باش ينجم يسجل هدف كي منها.
0: مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي، كما قلنا كانت على مشكلة تقنية ما نجمناش نسمعوا للإكستريم تاع النادي الإفريقي. حمزة بن عبدة تكلم زيادة على المقابلة وقال اللي وعدنا به جمهورنا حققناه، اهدى البطولة للجمهور. حمزة برعا
3: كما قلت معناتها تعملنا باركور بالحق معناتها اكسترا اوردينير كما يقولوا، 22 ماتش معناتها من غير ما خسرنا، كما قلت باركور متاع شامبيونا الحمد لله، في الاخر ربي وفقنا، عرفنا كيفاش نجيرو الماتش، عرفنا كيفاش نيقفوا، عرفنا كيفاش معناتها شفنا نقاط القوة متاع الفريق المنافس، الحمد لله قعدنا مركزين مركينا في الاخر والحمد لله فرحنا الجمهور، وكما قلت بنكهه خاصه تيتر هذايا ان شاء الله في باب جديد، وان شاء الله نهديه للجمهور الكل وربي معانا ان شاء الله.
4: صوت الجمهور في الافريقيا
3: اكيد
4: على الاخر على الاخر،
3: يعني الناس كل تعرف طبيعي، الناس كل تعرف الجمهور هذا يستحق فرحه، الحمد لله هدينا له التيتر، كنا عند الوعد كنا رجال، وان شاء الله ديما فرحانين النادي الافريقي والجمهور والناس الكل، وان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله.
0: سنة انتصار الإفريقي كان من أسعد الناس البارحة، وكذب شوية زادة حتى الناس اللي قالوا كبر وانتهى، وين أينما حل فوزي البنزرتي صارت الفرقة اللي دربها فوزي تلعب وتعود للألقاب، والبارح مرة أخرى ينجح في قيادة الإفريقي للقب غاب عليه تيلة 11 عاموية.
2: فما حاجة مهمة نحب نأكد عليها خاطر اليوم حكينا برش على فوزي البنزرتي ونسينا الزجوا والمعد البدنيين والإطار الطبي والناس اللي كانت موجودة الكل. اليوم رأوا النجاح ذي نجاح كلي ستاف تكنيك الكل اللي كان يشرف على النادي الفريقي اليوم عنده هو الميريت معناتها باش النادي الفريقي يتوج باللقب هذايا. نحكي النادي الفريقي ظهر ينجح رياضيا طبيا بدنيا جماهيريا كل كل المؤشرات تتأكد أن النادي الفريقي كان موسم استثنائي ظهر اللقب هذايا بالحق ميريتي للناس كل
0: فما ناس الكل زيادة اللي قريبة العالم الكورة ولا حتى بعيدة عالم الكورة ولكن تعرفه كطبيب يستحق ذلك الرجل إنسان إنسان باهي برشا محسن الترابلسي الدكتور سلمو علي رئيس النادي الفريقي. الناس اللي عرفته كطبيب كإنسان بعيد حتى على الكورة من أفضل ما تعرف أخلاق وطيبة وتواضع وكمبيتانس عالمية مش ترسية كمبيتانس تاع دكتور محسن الترابلسي. نهنيوه على اللقب هذايا ونسمعوا جنرال فوزي البنزرتي يتحدث على التتويج. فوزي اللي ديما يقول لك راني البطوله لا تعنيني نلعب على ماتش غدوه انا ما يهمنيش اعطيني ماتش اللي اليوم يزيني نربحه ونحب حتى جوري ينرفزني باش ما نخرجش من سنتي ومن بعد جات بطوله جاي كوب هذاك في تحسين الحظ اعطيني ماتش اليوم راهو فما جوار مش نسمي اما خفت لا يقدموا في وسط الماتش لانه عيط له مرتين ومرتين تحسوا ما يتبقش ولا يعمل روتار في الكوفرتور. فوزي الطريقه اللي عبر بها بتاع نجم ياكله وقتها كان صحي خفنا على الملاعبي هذاك فوزي على البنك فوزي على لاتوش. نسمعوا فوزي يحكي على اللقب هذا وعلى البطوله.
4: انا بالنسبه لي انا ديما نجي نشوف بروغرامي ماتش نلعب ديما نلعب ربح فقط هذا بطبيعة الحال معناتها نتيجة تكون معناتها إيجابية بالنسبة لي نحن. لكن أنا ديما معناتها متسائل وديما عندي ديزون بوزيتيف كي جوفا معناتها شيل جوفا معناتها باش يكونوا معناتها ولا بروغرامي معناتها حتى بوتو داريني معناتها نشوف الدماج اللي عندنا معناتها في لاتي براتيكمون نجم نقولوا 70 80 متر وفاتوا له معناتها تفيدات ولا ماركي عنده ليسيفيتي كامله باش ماركي بول.
5: نجم نقولوا هذه واحدة من أصعب البطولات اللي فزت بها.
4: لا ما بتبت انت صحيح كنت أصعب لأنك كنت ترى شفار بارينا مع رابيد من الفات وهي صحيح رشد من الآن المكانيات اللي كانت عارت صحيح مش المكانيات اللي موجودة ده ومتعلم من الوضع الموجود ومع اللاعبين الموجودين ومع اللي كذي بيز جوار كي بليز أكتير ما أنت ميزة أنا متناسك من اللي ترغي بيه وكاو
0: لو ترافاي بي الخدمة تخلص هكا قال فوزي. فوزي اللي في عودي يقول زعلوني قال زعلني انت عادي كما زال البارح بالفرحة معناها ما سماش اسم اخر معناها فرحة كبيرة
6: معز نتذكر ديسكوشن بتاع 2010 انا ذاك اش عندي ملعبية
0: فوزي بالحاجات اللي تحسب له انه موش من نوع المدربين اللي اشترت برشا او كيشد جمعية ما نحب افون سونتر ما نعرفش كيفاش ونحب 30 ريال دروا و70 ريال جوش اوكي يقول لك نقصين في المراكز هذي ما يمشي على حسب امكانيات ما يحاول توفر لي افون سونتر حاول جيب لي ارير دروا دو ميتي مثلا ماهوش من نوعك اللي يحط شروط يجيب لي هذا وهذا وهذا ولا ما نمضيش معاك وبعد يمشي في المغامره يحاول يقلب ارير يردك بيفو يحطوا ارير انت والخاصيات نتاع ملعبيه يكومبوز يكومبوز افيك. هذه من الحاجات اللي تحسب لفوزي البنزرتي رجل التتويجات رجل النجاحات مع كل الفرق اللي دربها تقريبا في تونس وخارج تونس. مبروك لفوزي البنزرتي أكد مرة أخرى لوين ما يمشي الفريق اللي دربه يرجع يلعب على الألقاب. فوزي رغم ديما ننقدوا فيه على اللي يعمل فيه فوق البنك وتعرفوا فوزي الناس كل عفو كتيرة إلا أنه شخصية رياضية محبوبة لأنه خارجك الجنون متاع الماتش عبد آخر ما تصدقوهش ما تصدقوش قد فوزي خجول وحشام وليميتك اللي يحسك أنت بالحشمة في بقعته معناها المعاقل ومتربي. دونك فوزي على التوش حاجة وفوزي خارج المقابلة حاجة أخرى ولكن كاريره تحكي عليه وتلقابه تحكي عليه. مبروك المدرب التونسي هو أكثر مدرب تونسي تتويجا اليوم في تاريخ الكرة التونسية اللي هز مع كل الفرق تقريبا اللي دربها وهذا يحسب له. ديما نعاود نقول هذا الرجل ظلم مع المنتخب خدش فرصته لازم يخدم تعامين ثلاثة ويورينا اش عنده مع المنتخب ونحاسبه. كل مرة هكا دخله وخرجه مع المنتخب ما كانتش ظروفها ولا بد، والحمد لله كوميم نجاح فوزي مع كل الفرق اللي دربها. نختموا مع الكوره كما قلت، نختموا سمعنا تو ليزيكستري قبيله كان عندنا مشكل تقني. مره اخرى نهنيوا احباء الترجي الافريقي عفوا باللقب بتاعهم، هارد لك لاحباء الترجي الرياضي التونسي اللي غشهم على المدرب مفهوم ناصر، غش كبير على المدرب. سمعت كريم الترهوني صديقنا الاعلامي في قناه دبي الرياضيه يقول لك مدرب لاهي بالجمهور وشعل فلام ودخلت الجمهور في المطار وخرجت الجمهور قدام الوتيل وبرشا شعبويه والرسمي ما فما حتى شيء، معناه ايفيكتيفمون كونكريتمون سور تيران معناه تقريبا مدرب ملي جا ورا ميتو مع الاهلي وفقط، معناها الباقي كل كان خارج الموضوع وقرار هيئه الترجي باش يكون صعيب في علاقه بمواصله معاه على الاقل في مقابله الكاس. والا سلموا على كل الاصدقاء احباء النادي الافريقي كل يحبوا يسميوا اسمهم بالاسم نسلموا عليهم، صديقنا محمد بن علي، صديقنا سيف بن غيث هكا كمانيش غالب، كل الاصدقاء مريوم احباء النادي الافريقي كل فرحانين. سمينا يا راف، سمينا مبروك عليكم البطوله. عندي صديق يعيش في الولايات المتحده في كندا، صديق مقرب جدا نسلم عليه مهدي حتاب. عنا مدة معناها نحكي ديما نحكي الكرة، يقول لي رفيق أنا مرثت بالكرة ما عادش نحب نتفرجوا وفناتيك ياسر بالكلوب، ما عادش ما يحملش نيول والأعصاب وكذا. البارح هذا نحكي السباح قال لي مانيش باش نتفرج، ما أنا مستحيل وما يهمنيش اللقاء وما يهمنيش شنو. بعد لو في المقابلة قريب الأمن الكندي يروح به للدار، خرج في الكندا باش تر حوايج معناها واكتفي بالتفصيل
7: هذا. وي تحيه لصديقي زاد يحب الكلوب انيس بن جلال، لازمك ترى هذا مش متيم مهبول. البارح بناته يقرا قص على القرايه ولا يتوت ولا شيء وقدام البارك. تحيه لي انيس بن جلال. وعندي صديقي بالهند، ارجوك ما تكلمنيش يا ولدينا ولدي،
0: ما كلمنيش
7: لا ما هزيتش علي فما
0: ترى خاطر عندي معلومه اللي يكلم الناس.
7: سلم الناس يرحم والديك ان شاء الله مبروك من بعيد لبعيد.
0: قطعت العلاقه على الماتش معاه
7: تو تقعد 10 ايام
0: يستفزك ساعات
7: يدي بالعشاء فيديوهات صن داون تقصيب الكهرباء لك هواك مبروك من بعيد.
0: يلا ما اغزر قول ليها ونعاودوها راه ماتش وبشوفها وانتهى الماتش. هزت الافريقي الشامبيون تيتر ميريتي للنادي الافريقي، ما نجم يشكك فيه حتى ولا واحد ينجم ينقص من قيمه الترجي الرياضي التونسي. كما قلت لعلو امال بور امبيان للترجي باش يعاود ينظم ويمر ويرجع بالاساس ينافس على رابطه الابطال الافريقيه. وفي كل شيء ماك الضغط وكل التجيش وكل الكلام انتهى الماتش، البطوله باتت في بجديد والترجي يمر مره اخرى لمنافسات جديده ودي تشالنج جدد وتحديات جديده، وماهيش نتيجه مقابل هذه اللي باش تحدد تاريخ الفريق هذا ولا هذا. الفرحه كانت من نصيب الأحمر والأبيض، مبروك على الإفريقي البطولة رقم 14 فاصل ثم نواصل ونرجع بالحق المرة ذي للبوكس نيوز بصوت جهاد مش بصوتي أنا. فاصل ولا عودة
8: رافماغ ببليسيتي. أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت la performance italienne disponible chez أجيل إنرجي. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. لسنا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلبزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من رابحين.
9: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
11: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 8:36 دقيقة. سلموا عليكم وين ما كنت وبرشا ستويت وبرشا تفادي صديقنا محمد رفيق الرباعي صاحب الصفحة الشهيرة وموقع بيزا بينك. قلب ربي سؤال شفت الصباح واحد كيبدا يهز بطولة. اوكي يلا نمشيو لجهان ونحكيو على العلوش وما أدراك ما العلوش. التفاصيل
2: جي في تصريح لطفي الريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك في علاقة بأسعار الأضاحي اللي البارح لحد تكلم في برنامج ديوان برنامج ويكاند على الكيف على ارتفاع أسعار الأضاحي متاع العيد اللي قاعدة تتجاوز 1,200,000 للرأس الواحد في الأسواق التونسية. ويقول إنه المعاينات الميدانية في مختلف الرحبات من الشمال للجنوب وراد اختفاء الأسعار اللي تقل على 800 دينار، ويوصف الأرقام المتداولة بالخيالية.
3: ما عادش نحكيه على 800 و700، راهو نحكيه على أكثر من 800. تنجم تقول اللي صغير وما التونسي ما يضحيش به، فهمتني؟ وبالتالي تلقى من 1,200,000 حتى الأكثر من هذاك. وهذا هو الإشكال الكبير، كونه الأسعار هذه خيالية بالنسبة للقدرة الشرائية المستهلك. وهنا ثم إشكال آخر زاد كيف في الرحب، يقول لك ماخذهوش أضحية ياخذوا الحم، وبالتالي محافظين على السعر هذا ونحن حاسبينها عكسية، بمعنى كونه ما نشوفوش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء، كلفة الحقيقية لتكلفة اللحوم الحمراء حية. وهنا ماخذينها بالعكس. علاش ماخذينها بالعكس؟ نحن نشوفوا قديش يتباع اللحوم الحمراء عند تاجر التفصيل عند الززة، وعلى ذلك نقيسه. إذا كان نحن يتنقاوها توا الأسعار الموجودة 50-55-60 في بعض الأحيان، يقول لك 60 الشطر متاعو 30، 30 نزيدوها الدوارة والكبدة ومتابع وكل شيء نزيدو بين 10 و12 ألف، 30-42 60 كيلو لحم مذبوح، 30 الشطر خاطر يوزن الشطر اللحم هاي، وبالتالي نقيسوا قديش يتباع في الرحبة.
2: نحكيه على الأسعار اللي ضبطها المجمع اللي هي الأسعار المرجعية للحم متاع العلوش الحي. الأضاحي اللي قل وزنها على 45 كيلو ب27 دينار للكيلوغرام الواحد، الأضاحي اللي تراوح وزنها ما بين 45 و65 كيلوغرام ب25 دينار و800، والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام ب23 دينار و800 للكيلو الحي.
1: كما سمعتوا سامحوني لطفي الريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك يقول اختفاء أسعار الأضاحي اللي تقل على 800 دينار. لأمانة عملنا تنجستين ظراف مش واحد دار، معناها تونس كاملة السعر متاع 800 ما سمعتوش حتى في العلاقة بعلاقة بالعلاش الصغار. يمكن في بعض الأماكن شفت فيديوهات تسأل يقولك 800، نحكيه على علوش صغير معناها، ولكن في السنة معناها يضحي فيه العمر متاع الأضحية. هذا لا يعني أنه الأسعار زاد كما يسوق لها للبعض، خاطر ثم ناس متفهمش تو تمشي تسأل على كبش متاع نطيح كيما الحصان نجم يخلط 20 مليار ساعات، لو كبش مثلا عبد يحب يضحي بيه ومتو يحب ينطح بيه تلقى سوم 4 ملايين و4.5 ملايين والقرون وعمره 5-6 سنين، مش هذاك الريفيروس. ثم شكون يبيع كبش في حل، معناه هو اللي يجيب الشتلة الكل على الشلخرين كيف باش يلقى سومه غالي لأنه يعني فيه خاصيات معينة. ولكن كما قلنا الأسواب الأسنام على الموسم الفلاحي المزيان والصابلي ما شاء الله والشتاء اللي سبت وكل، فما شوية من بعض التجار القشارة خليني يقول إشحاف وإكسيم، يعني مبالغة في الأسعار اللي قاعدين يقترحوا فيها. لعل السوق تتعدل في الأيام التذوم، خاطر احنا كي نمشي جمعة التالي مازالوا 20 يوم، مش كيما قبل 10 أيام وسيبون الناس تحب تبيع والشرية اللي بالحق هبطوا للسوق. حاتم،
4: هو راهو فما برشا معناها حاجات اللي تمنع العلوش باش يعاود يطيح السوق، خاطر هو في نسق تصاعدي بالصابة بالمطر بالحشيش باللي تحب انت، ماهوش قاعد يتيح معناها كيما السنة. انت تفكرش نرجع 3 شهور التالي وقت اللي بدات هكا حكاية الملامح متاع العيد، العبد الكل السؤال وقت تهبط المطر زعما العلوش السنة باش يرخصوا لي ليه؟ فينا المولا كيستيون الجواب هو لي حاجتين. الحاجة الأولى ما كوناش ثروة معناها متاع ليلش اللي تنجم تسمح لك باش مرة في العام، خاطر هي مرة في العام، مرة في العام تو دو افوار ان اكسي دو برودكسيون باش السوق الكل ياخذ باش الشراء اللي يحب يعايد. الحاجة الثانية فما ميكانيزم، فما سيستم يتحكم في البيعان خفي ما تراش، ما مخفي عميق ما ترقالوش حل لا بالسلطة لا بالوزارة لا بالتنظيم لا بالنقابات. هو مفهوم الكشارة في العليلش، سيتان كونسيبت يا رفيق كان يمكن تضحكوا عليه، راهو الكونسيبت هذا موجود عنده مئات السنين، معناها يا توجور انترميديير في تاريخ البشرية بين اللي يربي بين الراعي وبين اللي يشري
5: ويربح اكثر منه
4: ويربح اكثر، ديما هو اللي يربح. كان تشوف حتى في الليتراتور القديمة الكل ديما التشبيه، الراعي انسان لا بعيد ياسر، حالم يحلم يخمم ما عندوش ما يعرفش اللي القيمة متاعه، قيمة التربية متاع السعي راهي تنجم تدخل برشا فلوس. اعطيني واحد يربي العليلش ولبس عليه، اللي يربي يا اللي يربي واللي يسهر تعرف راهو اللي يربي العليلش، فما ناس نهار اللي باش تولد له نعجم يرقدس في الليل يقعد الا كومباني، تقولش عليه تقولش عليها معناها انساني مولد قاعد معناها هو بيدو قاعد يتعب مع السعي متاعه، عندهم علاقة
1: به هالفينومين. كيفاش نعملوا له كل عام نقولوا الفلاح ما لازم هو اللي يتعب و12 شهر يخدم، مش هو اللي قاعد يربح في الربح الكبير ويجي واحد حق وراه التجارة حلال راه باش يشري ويبيع وهو زاد يتعب فك جمعتين ثلاثة، اما هالمبالغة في الربح.
4: انا عندي قناعة الحاجة اللي ما تقدهاش الكسل البشري الذكاء الاصطناعي هو الحل. انا يظهر لي كان فما الشباب كان فما ناس مخاخ كان فما ناس عندهم شوية هكا يسون باسيوني بارسا يعملوا اون ابلي من المنتج للمستهلك. انا اكد لك عام الجاي 20-30% من بالحق بالحق
1: مش تحط لي معناها الخاصيات نتاع العلوش اللي تحبهم وابليكاسيون علوش
4: مثلا اغزر راهو العليلش معناها نعرف تقزم في الاقتراح
1: والله
6: ورجع لك
1: نسال على تو انت تقول ابليكاسيون علوش ما نسالكش ما نفهمش معناها
6: لازم ميركاتو علوش
4: لا بالحق يلزم خاطر يعرفوا راهو اسمع معناها عندك العلوش يتباع كم بالميزان معناه اكثر ارغومون يقنع الميزان كما كانوا يعملوا لي جراند سيرفاس ما عادش يعملوها اما كانوا من 10 ل 20 كيلو
1: طوم الفلاني كذا
4: كذا دونك تو ا دي بري واحد اما شنو لي لاكسيسيبيليتي انا مش على السوم راهو لاكسيسيبيليتي باش تعرف مثلا راهو الفلاح الفلاني في النقطه الفلانيه هاو يخرجوا نهار لحد يعملوا بيكنيك ويمشيو ميزون دوت بالحق وتعمل اون ابليكاسيون بور لو ترونسبور تعمل مثلا واحد
1: لاكسيسيبيليتي تو انا مثلا ساعات نقول نحب نهبط نشد الكياس مني نتفرهد مع عائلتي الكل ونشوف مثلا في بقعه بلاي ثم على ليش مزيانه مكثر سليانه كذا ومني نعرف بلادي بعد نقول انا باش نمشي غادي باش نسال شكون الفلاح وين الفلاح ينجم نهار يضيع وانا وينصحني واحد بواحد صاحب ولا كذا يبقى هذا مثلا
4: همزه الوصل هذيك هي اللي ناقصه
1: قولي
4: قولي هذا دونك فينا المو واحد يعمل اون سورتي مثلا شوبينغ علوش يهز عائلته يمشي يرى الطبيعه يخو علوش
1: طياره البركه ابليكاسيون علوش وشوبينغ علوش اما بربي نحب ناخذ رايكم في الرات
6: في تزاير
1: هذه العلوش تزيري ثم نوع نتاع علوش تزيري
6: في الحدود في
4: تزيري ومغربي
1: هذا تزيري تزيري
4: اطلسي اطلسي هذه تزيري ومغربي تلقاهم ما بين تزاير ومغرب
1: الاكثريه تزيريه هذه ما ريتهاش المغرب المغرب عنده سردي الكبير سردي اما هذا معناه ما شاء الله في طول المول
6: معناه يلبسوه سرج الحصان رفيق ويطلعوا يتصوروا عليه الصغار بالحق سلاله موجوده على الحدود على الحدود زاده معانا شيء بسم الله ما شاء الله
1: هذا يهبط للرحله
6: يمكن 16 مليون
1: عطاو فيها 30 وما حبيتش
6: هذا بالحق هذا يتباع قدام بارك في تونس
1: ديريكت
6: اي باش اي شفت الجوسي
1: شفت الجوسي صح
6: رفيق باختصار نرحموا بعضنا نقطه وارجع للستر قشار من حقه يربح اما اخويا نحن اخويا بادي ما نقولوا فيه
1: الفلاحه الفلاحه بيدهم عندهم شويه الحل هو يقول لك لا لا مش ما يرحموش
6: لا مش نحكيش على نحكي
1: الفلاحه بيدهم عندهم الحل كان كلهم يوليوا هما يهبطوا ويبيعوا الكل اما بون الفلاح يقول لك
4: انا نخليهم
1: انا نتعب يخلى كيف وشو نخليهم هبط على شو يكري بقى
4: معناه فما ناس يسون هكا مزروعين
1: في ما ندخلوش في نالوسو موجود يا اما الفلاح يقول لك انا عام كامل نخدم نحب واحد يجهز عليا 100 راس 150 راس قال لك كل السائح هو اللي يهبط ويبيع يربح أكثر، والمواطن يلقى أكثر سهولة باش ياخذ أسعار اللي مش كيما الأسعار اللي بعض القشارة والتجار يقترحوا فيهم. ونعاود نقول راهي التجارة حلال باش يشتري ويبيع القشار، أما خافوا ربي صحيت ما نستغلوش الفرص. إن شاء الله الناس كل تعيد، وإن شاء الله الله لا يحرم عائلة تحب تعيد من العيد ومن دخلة العلوش، لأنه دخلة العلوش راهي حاجة أخرى في الدار. يلا جهة الأخبار الموالي،
2: نحكيو على مقترح قانون يتعلق بإلغاء منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، وين تعهدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح القانون هذا اللي يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. ونص المقترح في فصل الخامس على أنه يلغى منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية وإلا التكوينية، ويتمتع المتقاعد بتخفيض ما يقلش على 40% على التعريفة المعتمدة من طرف النزل المصنفة والمؤسسات السياحية ليه ولقارينه، وهذا خارج فترة الذروة، وبتخفيض ما يقلش على 50% على التعريفة المعتمدة في المهرجانات الثقافية اللي تمولها الدولة. يتم الانتفاع بالامتياز هذا بناء على بطاقة ترفيه المتقاعد اللي تسند للمتقاعد وفقا للشروط والضوابط اللي تضبط بمقتضى الأمر هذا.
1: كلمة حاتم بعدني خورايك حاجة.
4: هي هي حاجة مهمة أغزر، فما الليبرتي دو شوا. زاد راهو المقترح هذا فيه برشا منطق، معناها حتى كي يظهر من برا معناها باش تظلم المتقاعد واللي يحب واللي مش خالته واللي يحب يخدم كل شيء. راهي الجراية حق، صحيح حق، سي اون كوتيزاسيون، اما زاد راهو كي تقعد انت تخدم وتاخذ في جيراتك، فما زاد شاب متخرج ما لقاش خدمه. علاش خاطر
1: معناها انت ضد مشروع القانون، خاطر مشروع القانون ماشي في ثنيه عكس كلامك انت، راهو معناها نتاع انه المتقاعد يولي نجم يكون عنده خدمه اخرى ولا جرايه اخرى، ما يخسر 20 ولا 30%
4: مش الكل،
1: مش الكل تتنحى معنا يقعد. مشروع القانون عكس كلامك،
4: خاطر انا كي قريت اللي يمنع
2: الغاء المنع،
4: الغاء المنع.
1: إيه نخدموا لك مترجم بالعربي.
6: هذاك بتاع الكونغرس هكا واحد يترجم.
1: بتاع الجزيرة يترجم لك.
6: وقعد فيك ترافيقه برح اختب عاد وعمل.
1: للأمانة بموضوع أهم من موضوع نرجع. شفت تصوير مش تصوير فيديو وحاتم بكل خشوع ويقرأ في الفاتحة وعمل دعاء الزواج، عمل دعاء الزواج، دعاء للأبناء إن شاء الله دعاء مستجيب.
4: خطرني أنا معني إنسان نقل.
1: إنسان وكه وإنسان. خلينا في إنسان ما تزيدش حاجة
6: يا رفيق على القانون باهي برشا، خاطر عرض وطلب أخويا، فما عباد تحب تخدم حتى بعد 60، ما نأمنش بها أنا باش ينحي خدمة نتاع الشباب وكل، فما عبد 60 سنة 62 سنة يحب يخدم يا أخويا، حتى جيران في قهوة يشد مشروع وكل، من حقه أخويا. شنيا هي
1: لي بوال كلهم مش غالطين، معناها أنه زاد روتريت ما تحكمش العبد مازالوا فورم وكذا،
6: ولا يحب يعاون روح
1: 60 سنة يشد الدار وما عادش يخدم، نقول لك إذا كان ينجم يزيد يعطي هو اللي جنيرو وكذا حقه، اذا كان زاد عنده مشاكل ماديه وروتريتو ما توصلش ويحب يعاون روحه بيدخل قانوني كذا زاد حق، وممتو حق الدوله زاد باش تخمم تقول لك انا عندي جحافل نتاع دي جون معناه عندهم دبلومات يحبوا يخدموا، كي غدوه اللي عمره 60 ما يخرجش، اللي عمره 55 ما يترقاش، دونك اللي عمره 45 ما يطلعش، دونك البقعه اللي لوطه ما تفرخش شوي، فما فيها جانب من المنطق والى جانب بيان سور الفلوس اللي تحطهم للصناديق الاجتماعيه، دونك كلها اكراهات تتحط على الطاوله. ينجم يكون مشروع القانون هذا لو جوست ميليو، يخدم يخسر شويه من الجرايه، صندوق الضمان الاجتماعي تنقص عليه الضغوطات، وبعد يقعد سوق الشغل. اهم فكره قلتها عرض وطلب، معناه اللي عنده دبلوم وعنده بروبابلومون يلقى
4: هو المشكله هوي. رفيق بعد ساعات فما ديزافونتاج اللي هما يمنعوا من ريكروتمون تاع انسان اصغر في العمر، اذا انت مثلا خطر اللي بشيخو ان سالير كومبليمونتير على خدمه اخرى مع الجرايه نتاعو ماهوش باش يكون اكزيجون برشا، ينجم يتخلى على ديزافونتاج، نجم يخلص اقل من ان جون ريكروتي، دونك لي افونتاج اللي يجي عند المشغل ينجم هو ياخو بهم افونتاج اخر. اون بلوس فما حاجه اخرى رفيق، يلزمنا زادا نحدوا شنو المهن اللي فريمون ما تنجمش تخدم فيها واحد مثلا عمره كبير. انا قاعد الرافع بيت تتعذب الصباح يا رفيق مثلا شوفرة التاكسي تلقى عمره مسكين معناه كبير معناه صحيح منتبه يفسها هو ما تخليوش ليزافونتاج اللي تعطيهم للمشغل البريفيليجي انسان كي نبا لو شوا خاطر هو ذاك الضغط الضغط كي بدا واحد ينبا لو شوا تنجم تخلصوا اللي تحب هذاك اللي
1: هذاك اللي معناها المعادلة انه ذيك يقول لك ما تتكلمش بصوتي خليني نخدم وندبر الشهريه ما تجيش انت تقول لي انا خاطر كبير وفلان اعطاني شهريه اقل من حقي تحرمني معناها واحد خير من صفر
4: فما خدم ردوا بينا مع شوفير تاكسي لي ما سمحني رانا راو برشا في شوفره متقاعدين فما ناس مسيكن الصباح يبدا بالسي في سوق معناها حتى في طريقه سوقان وحتى معناها الفو فير اتونسيون معناها فما حاجات ريت كلمه مستشار فما كلمه راهي في القانون كلمه المستشار مهمه انا جو بريفير افوار واحد كبير وعنده خبره نستشيره باش ناخذ القرارات كنا ندهك عليه
1: اي اما في البريفي زاد حاتم انت ماكش تقعد بالتفصيله التفصيله تحطها في القانون واذا كان انا السيد هذاك دبر خدمه ما نعرفش حتى جيران في قهوه معناه ما هو باش يصب عليه ما هو فما امبو يخلص ما كذا كل امور قانونيه واضحه وفقت معناه بعيد على الناتور نتاع الخدمه نحكيو على الحق نتاع المتقاعد في العمل كلمه بالنسبه قبل ما نمشيو نحكيو على السياحه وكلمة ما اللي قاله وزير السياحة
5: في الديانة الخاصة الأولوية للشباب في صورة ما إذا شباب تززة يجيو الشباب اللي كيفين أما الأولوية المطلقة نعطيها للشباب يكونوا دي كومبيتون بيان سور أما الشباب حسب قادرة رافض برشا خدم رفضها لا ما نعملش هذه لا ما نعملش خميش دار بايك تفرض كل شيء
1: كليشي قاعد يتقال ورا واحد يلوش في خدمه يعلم به ربي على عشرة تلقى واحد ينجم يكون عنده العقليه هذه والتواكل على داره وكل هذاك اللي نسلطوا عليه الضوء كل الناس تحب تخدم انا حاج وتلقى واحد بديبلومات ويخدم في خدمه ساعات يعلم بها ربي خاطر سوق الشغل فرغتوا عليه نحكيوا على فينومين الحجز المبكر وزير السياحه حكي عليه وحكي على طموحات الوزاره بالنسبه عام 2026
2: وذلك كان خلال افتتاحه بمدينة الثقافة للنسخة الأولى من صالون سوق السفر وين قال اللي تونس تطمح لتجاوز الـ 12 مليون زائر خلال العام الجاي بعد ما تجاوزت العام اللي فات 11 مليون سائح
7: السنة الفاتة في 2025 فوتنا 11 مليون إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله الـ 12 مليون زائر وبالتالي راهو المشكلة مش في العدد احنا نحبوا النوعية بتاع السياح بتاعنا احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية اللي شفنا في عديد من الجهات انه فئة النزول خمسة نجوم واربع نجوم وشفنا حقيقة اقبال كبير على الاستثمار في تونس من قبل الوجهات العالمية وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي
2: السيد وزير السياحة سوفيان تقية تكلم زاد على وجود أسعار تفاضلية توصل إلى 55% في بعض النزل في إطار سياسة الدولة للضغط على الكلفة والأسعار وهذا بالشراكة مع المهنيين كما أفاد زاد أنه سياح الجوار من الجزائر وليبيا وسياح الداخل يمثلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية وهذا اللي يدعو أنه نعطيهم أكثر اهتمام والرفع من جودة الخدمات اللي مقدمة لهم
7: هذه أول نسخة في الصالون هذه السياحة وبالتالي هو الهدف الأساسي منه هو نحب نزيدوا ندعموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار احنا عندنا أشقائنا الجزائريين والليبيين وعندنا مواطنين بالخارج بطبيعة الحال والمواطنين المقيمين في تونس حبينا ننشروا ثقافة هذه ما يسمى بالأولي بوكينج أولي بوكينج شفت اليوم حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب معناها بصفة عامة معناها هذوما المهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنه بصير نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة أولي بوكينج حاجة هامة وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى الـ 55% في بعض ذمتي النزل
1: 55% لتشجيع الحجز المبكر حكي عليهم وزير السياحة هذه ثقافة مثلا تنقصنا برشا برشا حتى اللي سيبو نكمل الفكرة
6: أنا نعطيك الطقس روح زبدة تاول برشا
1: حتى اللي يبدأ عارف روحه معناها أموره لباس بلوزو مو وعارف روحه إن شاء الله ربي بش يكتب له بإذن الله كتلاث أربع أيام في وتير يقعديهم في السيف هم بريفير الكل نقعدوا ليل صلالة وبعد لوش بقعة لوش بيت هات بيت في علاش الثقافة هذه عكستنا مثلا جهه
2: اذا ساعة فما الاسباب الماديه الناس راهي ما تفهمش البودجي نتاعها معناها كيما فما ناس باش تحضر الصيف وهي مازالت ما عدتش الغسره نتاع العيد الكبير دونك فما الامور الماديه اللي تخلينا نحاولوا نبرمجوا نكملوا القرايه نكملوا مصروف القرايه وفما زاده فكره نخليوا روحنا للمزاج نتاع اخر دقيقه ونشوف كنتي وين عملت ونلموش يشله ونقعد انا جو ديبون من برنامجك كنتي وبرنامج الاخر دونك في الاخر بالكل نلقاو روحنا الناس الكل في اخر دقيقه ومش اللي البرنامج اللي حبينا نعملوه هذاك اللي
1: باسعار باهظه مقارنه بشو ما تروح توا معناها كي تشوف روحك تريزيرفي في فيفري مثلا وتقارن كي تريزيرفي في جويلي على الجمعه الاولى نتاع عود تلقى روحك

0: مادام الريستورانات والبوتيكات اللي دايرين في المنطقه السياحيه ذيك والعطار ومتاع اللي تشري منه ذيك عرفتك اللي سوفنير وكذا مادام ما خدموش لا تعتبر سياحه. مادام جاء قعد في الاوتيل ما خرج ما شراش مشموم وعمل دوره وشرى منه وكلاف الريستوران ذيك عندي انا لا يعتبر سياح.
1: مش لا يعتبر سياح ولكن نقص ثم مونكا غنيه في البلاد.
0: احنا كتوانسه تو كي نسافروا لبرا ترانا نقعدوا في الاوتيل ما نقعدوش في الاوتيل نحبوا ندوروا ونمشيو لغاديكا وغاديكا وماذا بينا ما نقفوش. وفما كلميم نتاع الدور 20 كيلو في اطار انك تحب تكتشف البلاصه هذيك الكل. هذا اللي ينقصنا في تونس معناها في الاخر معناها كي يجي لتونس باش يقعد في الاوتيل فما وتله بيان سور يوفروا له كل شيء.
1: فما حاجه مهمه لا التوريست بنسبه كبيره يجي يحب على البحر والعمان والطقس نتاعنا نحكي لك هو يجي برانسيبالمون على ذاك خاطر احنا بحرنا ازين وطقسنا اسخن دونك جي بور بروفيتي. احنا عندنا البحر وعندنا سخانه دونك كي نسافروا نبداو نلوجوا في حاجات اخرين الشوبينغ البلايص اكتشاف البلاد.
0: احنا نسافروا ساعات زاده في الشتاء ما عندناش حاجه سياحيه بلوز وما باش تشوفها معناها هبله ولكن احنا نمشيو باش نشوفوا البلاد هذيك في الشتاء ندوروا باش نمشيو للبلايص هذوما هذوما لازمنا نوفروا حاجات اخرى باش نزيدوا نطوروا اكثر في علاقه بالسياح.
1: انا على ذكر الايرلي بوكينغ والله العظيم ما اقوله حقيقه عمناو ماعش حكيتها ولا لا اول عام في حياتي قلت هكا يمكن سويت الاخبار حكيناهم ايرلي بوكينغ قلت خلينا ننظم اموري طلبت اصدقاء في نزل ريزيرفيت بعدا خذيت بيت اول اسبوع في جويلي احنا ل 30 جوان نخرجوا كونجي خذيت كيما تقول من لو 4 لو 7 دو نويتي 3 جور سي بون مريزيرفي حتى الصديق معناه قال لي كسب رفيق منظم قلت له تبدلت معناه
2: نسيتهم
1: اي با يطلبوني من لوتيل لو 4 من هيس التليفون لو 5 نسيتهم كومبليتمون والبيوت ماركيت على عليا انا وما مشيتش للوتيل
2: ربي اعتذر خاطر نحن برجليك شو راه مش هذا خاطر معناه الثقافه اما انا مع رامي في اللي قال الكاليتي اللي يجيونا السياح ما تنجمش تطلب منهم باش يخرج لك هو معناتها جاي يعني انت كي توفر حاجات مزيانه لبرا باش يولي عندك سائح يعرف على شنو قادم باش يولي يجيك يصرف وكذا خاطر كي تشوف سيسيليا رفيق قايب جنبنا ساعه غير با راهو ترقاه اوتيل معناتها صغير اما الجو المخلوق البرا لي ريستورون كل تحي معناتها خاطر تحب ولا تكره
1: سامحني معناها زيد ما نبداوش نعطيو في صوره مش صوره بلادنا احنا ناقصين ريستورونات مزيانين في تونس معناها انت سافر لبرا وسافر في تونس الكوت نتاع جمرت معناها ريستورونات تاع جمرت وريستورونات حمامات وباش واحد مش يسمي ريستورونات معناها تلقى روحك ريستورون في جبل ريستورون فوق بحر ريستورون عندنا بلايص مزيانين معناها عندنا اوكي تقولي ديما نجمو نحسنوا ديما نجمو نزيدوا اكثر بوتيتر نقربوا اكثر للوتل هذاك سي امبورتون اما عندنا من الاماكن اللي ساعات كي تسافر ما تلقاهمش معناها باش يكونوا
2: تو كيما مارينا حمامات مثلا هاو ناخذوا اكزومبل علاش مسكره هكا قبل كانت حاجه
1: مارينا حمامات
2: مشكله كبيره راك تتعدى قدامها
1: بروبابلومون الوتل كهو معناها هذه الاحساس اللي
2: هذيك كانت حي
1: الاخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعه ونص رفمك
3: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوانا فهم صوتكم
4: Publicité

0: مولاندور يودك بشنوازلو ليا لاكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزء التاسعة ديوان افهم مع سلامة. سفير الجمهورية التونسية ببغداد ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية يتفقان على منح الأولوية لقطاعات الأجهزة الكهربائية والأدوية والمواد الصيدلانية والغذائية في تبادل المشاركات في المعارض الاقتصادية في البلدين. أوضحت سفارة تونس ببغداد وفق بلاغ صادر عنها أن هذا الاتفاق تم خلال لقاء خصص للتحدث حول واقع التبادل التجاري بين تونس والعراق وسبل تعزيزه بما يرتقي لمستويات أعلى. وأقر الجانبان عدد هيكلة معينة لأعضاء مجلس الأعمال التونسي العراقي لضمان حضور أبرز المتعاملين الاقتصاديين إلى جانب تحين الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين منظمات الأعراف في البلدين. المجامع المهنية المشتركة تنظم بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية وتحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة تنظم خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من يوم غد وإلى غاية 16 من مايو. الخليجية والإيرانية تقول إن الرد على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار، مضيفة أنها أوضحت للجانب الصيني أن الخطوات الأمريكية ستزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة هي سبب عدم الاستقرار في المنطقة. وسائل علم عبرية تفيد بأن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية أنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات. وقالت القناة 12 العبرية أن هناك حركة نشيطة لقوات الاحتلال على الحدود الشمالية. وزيرة الصحة الفرنسية تعلن أن الفحوصات أظهرت أن فرنسيين من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة رحلة السياحية قد ثبتت إصابتها بفيروس هانتا. وأشارت الوزيرة إلى 22 حالة مخلطة مسجلة داخل فرنسا. الرئاسة الكورية الجنوبية تنادد بشدة بالهجوم على سفينة شحن كورية مؤكدة عزمها الرد على الجهة المعتدية بعد تحديدها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان افهم.نت. إلى اللقاء.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: التسعة وستين دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتوا. آخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم، مرام روم يطلب الكلمة
1: بلاي ديديكاس سبيسيال الراف مدام هيلة وبنتها غالية الغربي. اليوم عيد ميلادهم الزوز فرد نهار، هي وبنتها فرد نهار عيد ميلادهم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله يا ربي سنين دايمة، وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله.
0: أمين. عيد ميلاد سعيد، وسلموا عليهم الناس الكل، وننطلق في الكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد. نهار الجمعة 8 أفريل احتفل العالم باليوم العالمي لأي حيوان. مفهوم اليوم العالمي للقطط لأي حيوان؟
3: الباندا.
0: الباندا
4: في بالي. القطط.
0: القطط
5: 8 أفريل ولا 8 مي؟
0: أفريل. أنا محطوط عندي أفريل، ما عادش ثبته. أفريل ماي. 8 مي.
4: 8 مي حزق
0: 8 مي جمع هذي.
5: لا لا لا
0: ما لشكون. الزرفة.
4: 8 مي الصقر.
0: الصقر. حاتم.
6: الكلب.
1: في بالي للحمار.
6: حمار.
0: جيهان.
6: حمار.
5: الباندا.
0: الباندا اليوم العالمي لأكثر حيوان مظلوم. الحمار. جواب صحيح. رامي الفراتي. عربية. ما هو الفرق؟
6: مظلوم يا رفيق.
0: والناس تركيف كيف وي.
6: بالحق مظلوم. تعرف الكياسات اللي تعاملت من وقت الرومان كانوا الحمير هم اللي يدلوا، خاطري عنده فترة يعرف المسالك، دونك يتبعوا المسالك الحمير ويعملوا الطرق.
0: جوجل مابس. ليه وان بلوس حيوان جونتلي.
6: جونتلي.
0: خدام. ذكي
1: مزيان
0: فيه معناه
5: سهل
0: يا عرش علاش
5: البشرية جامدة
0: في كل شيء. في كل شيء
5: حتى الألغام يبعثوا معناها في صارت حروبات يبعثوا الحمير هما اللي يتجسوا يدتكتي ومساكن هما الألغام مش ما تجيش في الإنسان يضحيوا بهم. وي
0: يلا شلا يسامحونا شلا يسامحونا. السؤال الثاني عربية زيدون. ما الفرق بين الصنم والوثن؟
3: صنم صنبا
0: اي
3: وثم هكا
0: وثن. الوثن
3: كل سامبا
0: صغيرة.
3: لا مش صغيرة. سامبا معناتها مرخوفة مش باتامودلي بالباتامودلي.
0: فهمت الماتير معناها
4: واحدة معدا بالسيمان وواحدة بلاش.
0: واحدة بالسيمان وواحدة
4: واحدة مصنوعة وواحدة طبيعية.
0: شو معنى طبيعية؟
4: طبيعية جبل هكا فورمة نتاعها ولا واحد
0: جبل ولا سامبا
4: ولا واحد اي
1: الصنم في بالي يبدو حاجة مصنوعة، والأخرى ما هي حاجة موجودة كما قال شجرة ولا حاجة مش موجودة ولا حاجة مش طبيعية.
5: يقول الصنم هو سامبا والوثن هو سامبا يعبدوه.
0: أوكي سامبا كما إحنا نزينه ساعات في الدار بستاتويات حاجة.
6: الصنم هو حاجة مصنوعة معناها كما السامبا، والوثن هو حاجة روحية كما اللي يعبدوا الشمس كما اللي يعبدوا.
0: الجواب صحيح. رامي حاتم بالحاج.
6: المادي ولا المادي
0: هو تمثال مجسم مصور على هيئة إنسان أو حيوان يعبد ربي يلطف بينا من دون رب العالمين. ناس تمشي تعبد سامبا كما من أول التاريخ البشرية. بينما الوثن هو يشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان حجرا شجرا قبرا شمس أي حاجة أي حاجة يتخذها البشر آلهة من دون رب العالمين. السؤال الموالي. السؤال الموالي. ما هو مش ما هو كم عدد السور في جزء عامة؟ جزء عامة هو أكثر جزء في القرآن فيه صور لأنه فيه صور صغار
5: صار صور.
0: البقرة أكثر من جزء وشوية معنا ندخل في الجزء الثاني ونمر. الجزء عامة قد فيه من صورة زيادة
3: 10
0: صور. برنسة
4: 12.
0: ناصر
6: 15.
0: جيهان
5: 27.
0: رامي
1: 24.
0: حاتم
6: 29.
0: الأقرب حاتم ويضم 37 سورة تبدأ من سورة النبأ وتنتهي بسورة الناس. حاتم نقطة. حاتم الأقرب. السؤال الموالي. في أي معنى ولا في أي سياق نستعمل القولة هذه لأبو الطيب المتنبي ناحية تلفزيون؟ وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. في أي سياق نستعمل المقولة ذي. نجم حتى نحل الكورة نحكي نستعمل الجملة ذي، نقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك.
3: عند الكل يبرمجوا على حاجة والحاجة ذي ما تصيرش، خذ كل شيء بأخدر رب العالمين.
2: في قرار تجم انت تاخذه الناس ما تعرفش شنو الداخليه نتاعك على القرار هذا.
0: هذا في ليلى اللي
2: قلت في ليلى ولا
0: برنس ليلى
4: ليلى ولا عشيه تحبنا وهي ما تحب حد
0: وهي ما تحب اي. شنو هي الفكره وقتاش نستعمله رامي؟
1: الفكره انه بتنجم تكون باهي حياتك كلها ما كي تعمل غلطه نحاسبك على الغلطه مش على الحاجات الاخرى، ولا العكس تماما فهمت؟ ما تنجم تكون انت شرير اما عملت حاجه باهي مش معناه انت باهي.
0: هذا فهمتوا من الجمله اللي قلتها انا؟
1: مش الليله
0: شكون تاخذ عربيه قبل؟
1: ما كنتش نقرا عربيه طول عمري انا
0: جيان.
5: حسب ما فهمت القوله انه الناس كل تقول نعرف فلان ونعرف فلان وفلان صاحبي وفلان صاحبي، اما صاحبهم هذاك اللي يدعي واللي هما يعرفوه اللي هو النجم يسالك
0: هذا المعنى المباشر للكلام
5: هذا هو.
0: اما فاش نستعمل
5: فما سياق
0: ليه معناها باش مش غالط حاتم
6: هو اللي معناها الانسان الذي يدعي معرفه كل شيء وانا عندي ونعرف والى اخره وهذا الحقيقه المطلقه وفي الاخر هو ما عم بالوش بهم معناها ما عندوش.
0: بس ما باش نعطيك انت نقطه وجهه نقطه خاطر زوج قربته، ولكن في العموم يستخدم للاشاره الى زيف الادعاءات الكثيرين في نسب امر عظيم لانفسهم. معناها مش كان في العلاقات معناها يخرج يقول انا وعملت وعملت انا احسن هداف وانا احسن درجه وما فما شيء مثلا. دونك يقال وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ليلى لهنا ترمز للواقع للحقيقه،
5: تكون شخص ولا تكون معرفه ولا
0: الحقيقه. معناها هو يزيف يقول انا عملت وعملت وعملت او هو ما عمل حتى شيء. الحقيقه لا تقر لهم بذاك. اعتبر جهان وحاتم جواب صحيح.
2: انا بدي قلت في التاريخ
3: ناصر قال
0: الشيء. انت اصلا كان نقول لك عاود قلت ما تعاودش.
2: انا نعاود لك قلت انا قلت لك انا بعد ساعات يبدا واحد يحكي في حكايه وهي العكس نتاعها.
0: مش هذا الجمله
1: انا ذاك درت له قلت له وي كلامك صحيح
0: بالحق قلت لك هو مش فاهم مش قال معناه.
4: قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا غابت عنك اشياء
0: صحيح تبرمس. السؤال الموالي في العربية، عندما نقول ابن الليالي ما هو المعنى؟ مرة ثانية ناحية التليفون
3: رفيق ما
0: أمر
3: والله
0: ابن الليالي. يلا
3: ابن الليالي
0: عبارة نستعملوها ونطلقوها على ماذا؟
3: حاجة معناتها
0: ابن الليالي كي نستعملوها في العربية كناية لشنو؟
3: القطوس. القطوس
0: القطوس
4: سهر الليل
0: إنسان سهر الليل
2: سهر الليل واللي يحب الغناء في الليل والشيخ
0: يحب الغناء وكل. وش بكم تخزروا الحاتم؟
2: خطر الحاتم
0: جهان
5: النوم أو الحلم
0: النوم
1: القمرة
0: القمرة.
6: ابن الليالي ظهر لي ظهر إنسان عنده خبرة كبيرة في الحياة و...
1: يشكر في روحه في العراضة
0: وذكي ولد منزل برقيبة
1: وكرونيكور كنت
6: يودي تغش عليه وليد راس الجبل قالوا قلت له أنا وقتها جيت أنا منزلي من ماطر من
0: آه خاطر خبك ما جبتش راس الجبل يعطوا بالحق غيره يحسبوك الكل ولدهم دونك منطقي. يلا ابن الليالي هو مصطلح أدبي يستخدم في اللغة العربية. يقال مثلا مشينا في الصحراء وابن الليالي ينير طريقنا.
3: جمرة.
0: جمرة. جمرة. جواب صحيح رامي الفوراتية. برافو رامي روم. السؤال الموالي
5: بديش عربية روا
0: مش كان
1: يعمل
0: عسامي في العربية زياد سان خوسي. نعم سان خوسي هي عاصمة أي دولة؟
3: فنلندا.
0: فنلندا يذولي ابتكرت الطريقة اللي باش نعوج بها حاتم كي تسألوا على البلاد يعطيك العاصمة تعطي العاصمة يتعوج
6: نعرفها نعرف
0: جاوبتي عليها قبل بالمقلوب برنس
4: سربيا.
0: سربيا جيال
5: بوليفيا.
0: بوليفيا ناصر
2: مكسيك
0: رامي
1: إكوادور.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
6: كوستاريكا.
0: جواب صحيح.
2: كوستاريكا.
0: جواب صحيح. كان سألته لول راهو غريب.
6: والله كان سألتني لول كنت باش نقول لك سان دومينغ.
0: ما هو مريض يبدا يشوف الكرة الأرضية في راسه واحد
6: يا ولدي في الشارع عاد العبيط تعمل لي هكا.
0: طيب حاجة أمي قالت لي بربي أنت وريته الخريطة قلت لها أنا ما نعرفهاش هكاكا قالت لي امبوسيبل هذاك مش محضرة قلت لها والله برو معناها تف تف مشي نقل من خريطة كاملة عملها في مخه باش تعدل
1: دمشق جبتها من بحدا مقدير
0: عمل هكا في دمشق مقدير. السؤال الموالي من هو مؤلف الرواية السياسية الاجتماعية الشهيرة في بيتنا؟
1: ايه
0: رجل شو قلت لي تعيب فيه؟ قلت لي أمي قالت ما نعيب ما عندي شو نحكي معها. قلت لك شو معناه أمي قالت
1: سيدة ليه ليه
0: شو العيب في اللي قلته؟
1: نطلب في أمي أمي ليه ليه ليه ليه ليه ليه ما قلت شك أثبت هذا
6: العنوان لغته الأصلية
5: أي بربي الكتاب
0: على بس في بيتنا رجل العنوان لغته الأصلية. على ذكر الفار تصور البارح الحكم النمساوي جاي تونسي وفي اللحظة ذيك الترجي تنتظر والافريقي تنتظر لو كانت بطولة عند الافريقي تشتمشي للترجي إذا كان نلغيه الهدف ونمشيه لضربة جزاء. أعتقد ما كانش يخلط يسمع الفار
1: رفع كل
0: الكاس رفع كل الكاس اللي يسمع فيه وتنتهي المقابلة. مش كله بلي تحية للاعبية الترجي عموما اللي قبلوا النتيجة وقبلوا قرار الحكم خاصة في علاقة بضربة احتجوا احتجاج عادي طالبوا بضربة جزاء والكرة كانت فيها شبهة معناها فيه لتيج ولكن بعد الحكم أقر بضربة بشرعية الهدف والهجمة المعاكسة بتاع الإفريقي والترجي لاعبين قبلوا القرار بتاع الحكم. نرجع للسؤال من هو مؤلف الرواية في بيتنا رجل زيدون؟
3: المتنبي.
0: المتنبي برنسة
4: طه حسين
0: ناصر
2: نجيب محفوظ
0: جيهن
5: حسنين هيكل
1: درويش.
0: إلى حد الآن أجوبة خاطئة. اتعملت فيلم في بيتنا رجل بطولة عمر الشريف رشدي أباظة والجميلة زبيدة ثروت اللي كانت عندها أجمل عينين تقريبا في الدراما العربية ولا المصرية نقول عينين خاطر يعرفوها الناس بجمال أعينها سبحان الخالق.
6: إحسان عبد القدوس
0: جواب صحيح صحيح حاتم إحسان عبد القدوس. السؤال الموالي السؤال الموالي الغقغقة هي صوت اي حيوان دروس بانورمال الى الناس اللي انت تعايب فيه وتوريني بوجهك اللي انت مش مائز
3: رب الكاميرا بعملتك
6: نعمل كونتشر
0: لا لا توريني انت اللي انت مش مائز
3: ودي انا نحترمك رفيق ما تلصقش فيا اتهامات باطل
0: الغق غق
3: غق
0: صوت شكون
3: غق قاعد مع خديجه
0: يا العربيه
1: يطول لي الضفدع رفيق
0: الضفدع
4: الضفدع غق
5: النورس
0: النورس
2: لقلق
0: لقلق
1: غراب
0: غراب
5: من نجم يكون
0: يلا
5: انا حسيت انه هو طائر معنا
6: اي طائر طائر ده اللي الباتروس هذاك النورس
0: ماهوش نورس في نعتي انديس الامارات قطر السعوديه
2: نسر نسر
6: لا
0: سكر ناصر جواب صحيح الغقغقة هو السقر شو اسمه بالفرنسي
6: لبيرفي
0: هكا السقر جواب صحيح ناصر البدوي. السؤال الموالي زيدونا زيدونا
1: يا اخوي
0: متى صارت انديرا غاندي رئيس وزراء الهند في أي عام؟ وقتها هي صارت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء الهند. كان هذا في أي عام غاندي؟
3: 1940
0: برنس
4: 1958
0: ناصر
2: في بالي 90 أنا
0: جيهان
5: 82
0: رامي
1: 99
0: تلي يدي بقوم جبتوا جسر التاريخ قربتوه للألفينات
6: نواري بلون هي نفكر في التتويج متاعها في نواري بلون في 62 63
0: أنت الأقرب 66 نعتبر الجواب صحيح حاتم بالحاج. باش نفاجئكم في أي سنة بدأت لعبة البادل في أي سنة أول مرة تلعبت البادل وبدأت الناس تلعب في البادل كان هذا في أول من لعبوها تلعبت في المكسيك زيت
3: 2000
4: 1987
0: بعدين ناصر
2: 2005
4: المكسيك
0: جيهان
5: بناء على كلمتك نتاع باش نفاجئكم انا باش نمشي للعام 75
0: قداش
5: 75
0: رامي
1: 95
0: حاتم
6: 72
1: والتنس
4: اقرب واحد انا
0: لعبة البادل انطلقت وبدات نشأت في المكسيك الأقرب يخون نقطة سنة 1909 داهمنا الوقت غدو نكمل الإجابة بعد جواب
1: سوسبانس يقعدوا يستناو
3: ياخذوا حتى الغدوه والله يركبني الغزول برافو وقتها
0: 1969 الاقرب 1969 راهو بين اللعبه تبدا واللعبه تنتشر
6: ديمقراطيه
0: صحيت معناها نجم تقعد سنوات وسنوات داير فما برشا رياضات تكتشف انهم بداوا برشا بالتالي معناها في التاريخ ثم مثلا حطوا 50 سنه 70 سنه باش ولات رياضه اولمبيه وي هذا
6: كيما البلوت باسك اللي هي تشبه للباديل اما بطريقه اخرى معناها حاجه قديمه عندها 200 سنه معناها موجوده في اسبانيا وفي جنوب فرنسا
0: لعبه اخرى ما نعرفش باش نحكيوا نفس اللعبه البادمينتون
6: البادمينتون هذيك زاد من اون فاريون دو تنس
0: حاجه من
6: الصين من اقوى السبور
0: يموتوا عليها اما صعيبه معناها
6: كنت صغير كنت نلعب مخيبه
0: برشا فيزيك حاتم انت الفائز اكتساح اما نعطي العديد مثالش زياد والحاج صفر ناصر اثنين رامي ثلاثه جيهان واحد حاتم سبع نقاط برافو حاتم بالعاج يلا سيدي بداية أسبوع موافقة للجميع عودة الأسد للعرين ورامي يتزحزح عن الصدارة بعد زوز أسابيع من الانتصارات صحيحة هذه كبة مش زحزح يلا شكرا حاتم جيهان البرنس زيدون الناصر رامي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الإعداد صديقنا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي شكرا لكم اللي تبعتونا بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظ ويحفظكم ويحفظ الجميع شان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب موعدنا غدوة باي باي تشاو تشاو
7: رافماج كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان أفام صوتكم

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: خمسة ضعف في روحنا
1: في ساعة صحيح.
2: صح
3: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك توكلنا على الله. صباح النور صباح النور للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا. كيف قاعدين تسمعوا صوت يعني خوي شومي او في حشرجه الحمد لله من الطف اللهجات باللطف اقسم بالله نهارين فاقد الصوت نهارين فاقد الصوت صوت بالايماء هكا
0: اما القلب موجود سي جاف
3: موجود ينبض
2: القلب
3: ينبض خويا موجود فهمي ولا تحيه الكل من تسال عليا بارك الله فيكم يرحم والديكم
2: ربي يخليكم
3: نعرف كل كل كل الحقيقه الناس كل سالت عليا بارك الله فيكم ميرسي بوكو فهمي ولا تحيه لكل الناس اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. ريم صباح النور بونجور بونجور بونجور
2: صباح الخير جعفور صباح النور الناس كل صباح خير يا رافع مرحبا بيك ربيب عزيز شادلي يا حسام الاصدقاء الكل الناس كل في الشارع الناس كل اللي عامله جو الناس كل اللي تحتفل تستحق انها تتهنى ان شاء الله مبروك البطوله اكيد باش نرجعوا نحكيوا على النادي الافريقي هارد لك لكل من يحب المكشخه ما يسالش الكره مدوره ابتسامه اختي ربيب ابتسمي لنا صباح النور برشا عباد عزاز عليا يحبوا الكلوب برشا وفرحانين برشا نحب الكل نقول لهم مبروك رامي صبري سعاد زينب الناس الكل عزيز غديكا بيان سور ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد مشمس وراه اليوم باش يوصل 32 درجه راهي برشا
3: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي شويه سخانه يا رب. صباح النور خويا رافع بونجور
0: صباح النور والفل والياسمين شكرا جزيلا مهما بحت الاصوات مهما بحت الاصوات يبقى صوت القلوب والارواح لا ما نحكيش في الكورة نحكي على قرجم
3: قرجم
0: الزميل نحكي على قرجم الزميل سي جعفر مرحبا بيك مرحبا بيك ويكاند سمباتيك انا تعديلي كنت في الساحل ولا يمات نمشي قاعد برشا للساحل يعني فريمون منطقة عالمية جدا اليوم بتتر باش نحكي لكم من بتيت سيربرايز كان تسمحوا شوية اخر باش نحكي لكم فازة هكا صارت لي مش نورمال كان تسمحوا يعني كان عندكم كوندكتور معبي وجاكم مش مشكل
3: وش تحكي الفازة أحيل تفضل
2: نارك زين جعفور صباح النور
3: صباح النور
2: ياسمين مرحبا ريم رافع الناس الكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا وتفرجوا فينا بداية أسبوع موفق للجميع مرحبا من توا حدش نصنع
3: توكلنا على الله يا ربي العمل عليك فتح يا رزق يا عليم باش نرجع على اللي صار البارح يعني النهائي البطولة الترجي والنادي الأفريقي
2: دربي دربي ماهوش نهائي بطولة هو لكن حسم
3: نعم يعني هو الفينال حسمت مبروك البطولة للنادي الأفريقي لجماهير النادي الافريقي وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن بطوله الحقيقه سد بطوله التشويق فبني والله من اول جوله لاخر جوله ما نعرفوش كم شي يهز البطوله هذه ولكن حسمت البارح الحقيقه النادي الافريقي يستحق هذه البطوله عن جدارة شوف الباركور شوف الدهاء والذكاء بتاع المدرب فوزي البنزرتي بالنسبه لي انا هذا ايش معناتها مدرب فهمني ولا يستنى يستنى يستنى يستنى ويقدم الطرح في اخر لحظه وقت اللي تشوف الجارديان زاد بسم الله ما شاء الله مهيب شامخ الحقيقه بالنسبه لي انا فخور خاطر جاري انا الولايد ذاك فهمني ولا كم انا فخور شاء الله مبروك عليك وعلى العائله الكل فهمني ولا كي تشوف الزعلوني كي تشوف شوات يعني ثم الحقيقه اكيب فيها بوتونسيال فهمني ولا ان شاء الله مبروك لاحباء النادي الافريقي الكل وكما قالت ريم هارد لك لاحباء الترجي حظ اوفر الحقيقه البطوله هذه بتاع النادي الافريقي تمنيت انه ثم شخص يكون حاضر على هذا التتويج وعلى هذه البطوله وهو المرحوم السعدي زيداني ربي يرحمه وينعمه السعدي مهبول بالكلوب مجنون بالكلوب يعشق الكلوب ويتمنى يشوف تتويج بالتتويجات الكلوب ان شاء الله ربي يرحم السعدي زيداني في النهار هذا فهمني ولا قداش تفكرته البارح قداش تفكرتك يا
2: الله يرحمه وينعمه كدرة وفرح
3: فهمني ولا والله العظيم فهمني والله يرحم كافون زادة فهمني ولا
2: يعني
3: ذا البارح ذكرى وفاة كافون صلى ربي يرحمه برحمة الواسعة تقعد كان الرياضة وتقعد كان محبة محلاها الروح الرياضية شوف برشا فيديوهات من هنا ومنا ومن غادي فهمني ولا بتاع تستحق وهزوا فهمني ولا رانا ما لعبناش فما ناس راهي تفهم برشا في الكورة برشا برشا في الكورة اللي دوم انه أخوة أبريتو احنا معناتها اللي لمنا حومة واحدة عيلة واحدة نهج واحد زنقة واحدة مشاكلنا نفس المشاكل فرحتنا نفس الفرحة الحقيقة فهمني ولا اللي ألمنا يألم نفس الجمعيات الكل إن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير فهمني ولا وإن شاء الله منذكر من الدربي بتاع البارح كان الحاجات اللي تفرح والحاجات اللي تمس وننساو يعني اللي صار مع السلبي الكل إن شاء الله
2: جعفور كما تفكرت سعدي الزيداني الله يرحمه اللي هو محب كبير للكلوب أنا زاد البارح تفكرت برشا سي عبد المجيد بن إسماعيل الله يرحمه الصحفي كبير الكلوبيست على الاخر في الدم ان شاء الله الله يرحمه ديما نتفكروه في كيف الكلوب كانت تفرحه نجحوا. دونك نحب زاد نهني فرات وحمزه ولادو اللي هما زاد كلوبيست برشا برشا وشفتهم البارح برشا فرحانين. ان شاء الله الناس كل اللي كانت مستحقه الفرحه تفرح وهذيك الكوره.
3: باش نرجعوا للتفاصيل المقابله بتاع البارح مع هاني ان شاء الله باش يحضر معنا فهمني ولا. ولكن رغم الصوت هذا باش نمشيو الانس نقول بعد شويه عندي لكم تروازونا.
2: انا حسيت باش تغني رغم الصوت.
1: انا ما فهمتش حتى
4: رغم الصوت حلوه باهي
3: لا قعدت نخمم أيوة. في شخصيه في التروازونا
2: شخصيه تغني
1: اتخمم بصوت
3: قعدت نخمم
4: بلي جعفر عندي سؤال وسام النجار
2: ايوا
4: في بلبي اسبيرانتيست
2: ليك
1: لوبيس تاع
2: حمر وبيض واسمه خايب
4: كنت نفتح تحقيق في وسام النجار خاطر حسيته حط العلامات نتاع ليكيبيت الكل على عامين
3: تاع لازم
4: نهبط حمام نرفزات
3: ليه كان باش نفتح تحقيق نفتح تحقيق في صابر خويا وكا
1: صابر خويا
4: لا بدل ليكيب البارح
2: لا غلطوا
4: والله انا ما نتبعش كره والبارح قد
3: البارح فرشت يحب الكلوب في الدم نتفرجوا في الصاله نحن في بريش صابر خويا عنده هذيك نتاع ريزلتا
4: الفلاش
3: سكور الفلاش سكور
1: الفلاش
3: سكور
1: جعفر
3: توا الاسبيرونس شاطت شوطه فهمني ولا شاطت شوطه وحنا نترجم في التلفزه وهو قام يعيط هزيناها البطوله وانا نفسر له نقول له لا يا ودي راه نول انا نعمل له نول راه مازالت بارتي بيجا بارتي القروان فهمني ولا راه مربوطه ببعضها وكذا يقول لي لا هزيناها هزيناها ويعيط هزينا البطوله
2: جعفر يحسبه
3: لا تخيل تخلوا خرج من الحل
1: هو عنده
3: هي الحقيقة البارح كيما قلت لك يعني السسبانس الاخر
1: ليه فرجة فرجة
2: من شنو 105 تبارك الله
1: اما مال الاربيتر زيد
3: اربيتر
1: مال
3: العينين العينين
1: مال نو نو غادي يقف ما زفر ما حاجة ما تزفرتش كان جيت في حاجة اخرى غير تزفرت ليه مش نورمال الاربيتر
3: اوكي نمشي طويك الانيس بقول بعد شوية انا راجعين
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش أريدو طور عالمك ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغولة لدي وانا فم الأخبار اللي عمل البوز الأسبوع الفارط كان هو بلا منازع الخاص بالوثائق اللي كشفها البنتاغون واللي تتعلق بالظواهر الجوية مجهولة المصدر. إذن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الفارط أنه نشر أول لودو دوكيومون اللي كان قبل سري للغاية حول موضوع لي زوبجي فولون نون ايدنتيفي. لي زوفني يمثلوا اليوم لغز محير لكل الناس علماء كانوا أو غيرهم لأنه الفينومين ما عندوش تفسير منطقي وذاك علاش ديما في آخر المطاف يلتجأ الإنسان لاعتبار هذه الظاهرة هي بفعل كائنات أذكى من الإنسان ومصدرها كواكب ومجرات بعيدة. البوبليكاسيون جديدة للوثائق هذه كان أصر عليها الرئيس دونالد ترامب منذ شهر فيفري الفارط وفي أول دفعة من هذه الملفات السرية تم نشر 161 دوكيومون على الموقع الرسمي للديبارتمون لا ديفونس أي ما بين قوسين اون سورس تري فيابل. الملفات تحتوي على عدد ظواهر غير طبيعية أو ربما تكنولوجية ما زال الإنسان ما يجمش يفهمها ويستوعبها اليوم. في شهر مارس من سنة 2024 أكد البنتاغون أنه ما فما حتى دليل قاطع يقول أن الظواهر هذه عندهم أي علاقة بتكنولوجيا جاية من عوالم أخرى بعيدة. صحيح زاد أن الأمريكان ما يحبوا يوريو كان اللي اختاروه للعالم يحكيو كان لور فيرسيون دي في لكن باش يجي نهار قريبا ونعرفوا الحقيقة المخفية عن كل البشرية بخصوص أسرار الكائنات الغير أرضية. في واحد من الأجزاء الاستراتيجية لتحسين سلامة الطرقات وزيادة قابلية قراءة علامات المرور على الطرق للمستخدمين في الليل والنهار أعلنت وزارة التجهيز والإسكان يوم الخامس 7 مايو الجاري لانتهاء البيريود دو تيست الثالثة المخصصة للعلامات الأفقية على الطريق السريع رقم 4 واللي يربط تونس مع مدينة بنزرت. ان ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال مستقبلي لتجربة ومقارنة ديفيرونت سوليوشن دو ماركاج روتيي وحسب ما جاء في الكومونيكي دو مينيستير فانه سو شانتيي يتكون من 15 شركة تونسية وجزائرية وليبية مختصة في صناعة التلاء ولبيه دفاعوا معهم زاد الشاركو دي سوسيتي دو ترافو بوبليك اكتيف في الدومين دو ماركاج اوريزونتال. في الجملة باش نلقاو 40 فورمولاسيون متكونة من معدات وتلاء مختلفين ولازم الانتظار قليلا لمقارنة لي ماتيريو الكل اللي استعملوهم وفي دي كونديسيون غيال كيما الحر والبرد والامطار وغيرها ومعرفة من اي منتوجات باش يكون الانجع والافضل اللي يدوم اكثر وهذه الفترة باش تدوم اقل شيء 10 اشهر. اهم لي بارامتر اللي بشقة دراستها في الطرقات المستقبلية التونسية هي القدرة على عكس الضوء في الليل والنهار ومقاومة التآكل والظروف المناخية وديغابيليتي متاع الالوان ودرجة التصاقها مع سطح الطريق. امتحانات آخر السنة قربت برشا ومنهم امتحان البكالوريا واللي شفنا في عديد المناسبات أن أصبح هدف تصير فيه محاولات غش كثيرة وكبيرة من طرف التلاميذ اللي يستغلوا أكثر فأكثر التكنولوجيات الحديثة بوختقيشي من دون أن تحوم حولهم الشكوك. T3 Shield حل جينا من الدولة المغربية وهو ديسبوزيتيف كامل تم تطويره من طرف مهندسين مغربيين للقضاء على الغش الرقمي في الامتحانات بصفة عامة. T3 Shield جهاز يمكن له معرفة لو أنه فما اتصال ما بين زوز أشخاص وقت الامتحان أم لا ومعرفة مصدر الاتصال لكن مع الحفاظ على البرايفسي أي من دون الاطلاع على المحتوى متاع المحادثات. الجهاز مطور من طرف ستارت اب سينس ثينكس وهدفها هو طرح منتوجها في الأسواق ونشره كحل جذري ضد التغش النميريك في المغرب وفي العالم أجمع. مع تطور التكنولوجيا فإن طرق الغش هي زادت طورت والمتحايلين يستغلوا كل فايل للوصول إلى أهدافهم ولازم شوية وقت للشركات والسلطات باش تلقى حلول تكنولوجية لمكافحة الغش والقضاء عليه. جهاز T3 Shield واحد من هذه الأجهزة المهمة والناجعة للتفطن والاستشعار متاع الاتصالات السرية وقت الامتحانات وتحديد مصدرها بطريقة مكتومة ومن دون أن يتفطن المتحايلين في الامتحانات. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك.

0: جاب البن سالم قال جعفر صوته بح أبارامون يخدم في الويكاند في العروسات وكذا فلوس ديوان معاش تخلط أقسم بالله مكلوخ كالجلد خويا مريض والله لا مغني لا حتى شيء وش خاصة يمكن جيت نغني أقسم بالله مطيش كالجلد واليوم الحمد لله والله بعت البارح مثال الشدلية قلت لها مانيش جاي غدوة والله شدلية ساعة ولا صوتي هارب
1: اسمعني عندك كل باش نعطيك تكتيك عندك البوفيس في دارك اللي طابوها هكا الصغير هذيك
0: لا عملت زيت قارص وعسل
1: ديريكت البوفيس البوفيس
2: مهم جدا
0: وين بوفيس
1: اشرب البوفيس
2: جعفر نقول لك حاجه ولو انه انا ما نحبهمش ما نحبش نغلطوا العباد اما باش نقول لك انا الطبيب اش قال لي وقت اللي صوتي ضاج مع اللي قبلك قلت له زيت قارص وعسل قال لي زيت قارص من غير عسل زيت قارص وعسل كي تداو فما كحه خاطر العسل يشحط الحبال الصوتيه فيزيد يكبسهم وحنا نحبوا نلينوهم دونك زيت عسل زيت قارص اكهو من غير عسل
0: ان شاء الله
2: سامحني
1: هو هكا خير
3: وانت علاش ما مشيتش
1: تعالج عندك البحه شويه
3: ما عندك حريبش ولا حاجه
0: عندي
2: حريبش
0: تاع
2: حريبش حريبش
0: تعرف نقول حبير اسمع تاع القريش وجونا احلى
3: بسم الله
1: هاي برا
3: هاي سكر الله
0: رافع
1: وي
0: بربي سامحني بعد الاخبار باش تحضر لي نص موتيفاسيون انت باش تقراه لتلميذة البكالوريا
1: والله مهسس اليوم صباح
2: رافع باش يموتيفيهم
1: والله مهسس
0: لا والله تنجم حتى مهسس تنجم
1: والله كتفي رضان
3: تسالي
1: عليك البارح خرجت في خلعه في التراس والله خديته هو في بلاد الدنيا
2: مزال مل عليا وانا نكتب لك
0: نص موتيفاسيون باش تقراه باش تحطو تابي باش نبعثو لتلميذة البكالوريا
2: شهر
1: شهر اوكي يعني اسمعني انت زين بتحب نخدم
0: لا مش اسمعني مش اسمع اسمع روحك
1: اسمع اسمع
3: ما عنده ولا غنية ولا شعر
1: فازا فازا على البارو بش ينجحوا ايه
0: داكوردو
2: ربي سهل
0: مش بشيو تويك التروازونا صعيبة
3: هيا
4: تروازونا
5: تروازونا
4: تروازونا
5: تروازونا
4: تروازونا
5: تروازونا
4: تروازونا
3: هاي بلي اسم الشخصية ومش زعلوني
0: ليه
2: She's bitter. هل هو رجل؟
0: نعم سيد الرجال
3: الله
1: هل هو حي حتى اليوم في الصباح؟
0: حي خويا ربي يبارك له
3: هل هو جوارة؟
2: حي يجري
0: ما واش مهيب
3: ما لا شوات
0: لا لا ما هو جوار
2: ما هو جوار يا سيدك يا بل سيدك مدرب
0: تخميتي
3: بالزرتي
0: كيف فوزي بالزرتي لا مش فوزي بالزرتي
3: لا اله الا الله
1: هو من مش من عالم
2: الديجيتال
1: مش من عالم الكره المستديره
0: لا لا
2: كره واحده اخرى
0: لا
1: لا خرجنا من الرياضه
3: مش في الرياضه معني
0: لا لا
3: ممثل
0: نعم
2: تونسي
0: نعم
1: هو محب للرياضه معروف محب للرياضه
3: هو مش مقيم في تونس مقيم في مصر
0: لا
2: به في تونس أكبر منك؟
0: لا
2: أصغر امشي
1: مقيم في المروجكات مروجكات
0: لا والله لا
3: ما أمل في المروجسيس جديد الحي
0: سميه ومن تبدي مروج واحد
2: به يغني مزود
1: لا ممثل
2: لا خلك لا مش قلت مغني ممثل سامحوني
3: قلت مقيم
2: مسرح مسرحي
0: نعم
2: نعم امشي
1: مش فوكيه مش فوكيه يعني مش معروف عليه الضحك مثل الدراما دراما
0: لا
1: فوكي
3: كوميديا مثلتم بعضكم كوميديا
0: لا
3: كوميديا
2: خدم مسرحية واحدة وان مان شو
0: لا
2: لا
1: طويل القامة وعنده بربيش ديما يعمل بربيش هكا باع معك الدلاع في دار الخلاعة
2: بشوية بشوية
0: لا
2: به مسرحي وفي الكوميديا وما عملش وان مان شو ومعناها مش ستاند اب
1: وما باعش الدلاع
2: مسرحيات به عنده مسرحية متاع كوبل هو وهو مرا
0: لا
2: مش الدهش
0: لا
2: امشيو
1: إمشي. والله توا عندي عندي برسمي باش نقولها لك راه جاوبني فيها بالصحيح يسكن في برج سدرية
0: مش شكون اعطيني الاسم
1: جلال الدين سعد
0: لا
3: مثل رمضان اللي فيه
0: نعم
2: مثل رمضان في سيتكو
0: نعم
2: يا ربي
1: عرفته سي بون اصيل المهدية
0: لا
3: مثل في مسرح

0: وتحس مازال عنده برشا برشا برشا حاجات اخرين ما نزلنا ما نعرفوهمش.
1: يشبه روحه عنده ثنيه وحده
2: ستيلو وحده
1: عنده. اولا الساعه يمثل به من غير اكزاجيراسيون، ثانيا يغني.
2: اي بسر
1: الاغنيه هذه نخرجوا بها توا للاخبار برص امك حطينا الاغنيه هذه تاع سيف عمران اللي هي تويتي بالضبط الطقس هذه
0: تويتي
1: عنده اغنيه تعرفوها
3: هذه شنو سخونه وانا حاب نخرج نسهر سخونه.

0: هيا
1: بي
2: هتكون صحيح في الاناناس
1: هوني هوني دنجلاس
0: لا علو البنات
1: خلينا نعمل جو عندي نعمل
0: ساسبنس رفع
3: وي
2: وحده
3: غنيه للباك
0: مش غنيه مش غنيه باش تعمل لي نص موتيفاسيون
3: حاجه للباك
2: حبي موتيفاسيون بغنيه هو ميسيرش خلي غني لهم
3: لا جعفر ما عنديش انا رو تابي ونبدا وكل
0: شحذ يمم
3: اي ما حاجه بالريتم نحب
2: نعمل لك بين هلالين
1: اغنيه اي اي
3: فاز بالرفنا بال
0: ريم تنجم تعمل لي شحذ يمم
2: نشحذ لك الهمم
3: فما حاجه غنيه ولا شحذ يمم
0: انت باش تعمل غنيه لل
3: باش نعمل حاجه انا تو خليني ندخل لسال دو رينيو
2: فنان يعمل الدور نتاعو شافوا
0: الجنبه عمل لي
2: نص حاذ لك الهمام
0: حاذ حاجتي بيه
2: حاضر
0: تعرفش علاش
2: تخلصني
0: لا خاطر انا بنتي عم جاي باك
3: مش عارف بلا ايموسيون يعني تو
1: من عمها رفع
0: ما عادش تسمعني
1: متيكد
0: قالت لي زيني
2: والله يا ابني من توا
0: قلت البارح كولي دجاج
3: كل حوت عاد
0: دجاج كل حوت عم جاي باك عاد كولي دجاج باك استاذ بالله اختي قالت لي باش تجي تسكني بحذايا باك لا ستوب عملي لي نص
2: حاضر
0: اون بوكل ما انت حاطه لولادك اون بوكل المراه هذيك
2: صحيح
0: شو اسمها المراه
3: رشيد
1: رشيد
2: على غنيت جود مورنينغ
0: صحيت مش كل زمان انا في قسم الاخبار بعد شويه انا راجعين
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: بوبليسيتي
4: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: موجز العاشرة ديوان افهم عسلمة. المركز الوطني للسينما والصورة ينظم برنامجا ثقافيا بالجناح التونسي ضمن فعاليات الدورة 79 لمهرجان كان سينمائي. وضحت وزارة الشؤون الثقافية أن هذا البرنامج يتضمن لقاءات مهنية وأنشطة ثقافية تهدف إلى تعزيز شعاع السينما التونسية ودعم حضورها الدولي. ويشمل البرنامج ندوات حول المهرجانات السينمائية والتشبيك الدولي إلى جانب احتفاء خاص بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية وتنظيم لقاء للترويج للبلاد كوجهة للتصوير السينمائي. وأضافت الوزارة أن الجناح التونسي سيشهد سلسلة من الاجتماعات المهنية والمؤسساتية مع هيئات وفاعلين في القطاع السينمائي العربي والدولي لتعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي السياحي يدعو المواطنين والجزارين والمستهلكين بصفة عامة إلى الالتزام بتطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة معتبرا أن احترام هذا الإجراء يمثل سبيل إلى ضمان استدامة القطيع وتفادي أزمة مستقبلية في الانتاج الحيواني. وأكد المسؤول أن قرر منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي مشددا على أن الظرف الحالي يفرض مزيدا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث خاصة في ظل التراجع المسجل في عدد القطيع على المستوى الوطني وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى التزويد والأسعار. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون اليوم إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. ووضحت كالاس أنها تتوقع اتفاقا سياسيا حول العقوبات على المستوطنين العنيفين ومع أملها أن تتوصل

وصل إلى ذلك. وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 من أكتوبر عام 2023، وكان من أبرز الحوادث في الأونة الأخيرة إجبار عائلة فلسطينية على استخراج جثمان أحد موتاها، وهو ما وصفه مدير مكتب المفوضية السامية بأنه أمر مروع، مؤكدا أنه يجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين. تفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، مما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى. صحيفة عبرية تفيد بأن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

ديوان موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: شو ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: صباح النور، صباح النور للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، التحقوا بينا العشرة وثلاثة دقيقة متواصلين معاكم حتىش النص النهار. ريم ورباب حاضرين، والسيد رفع أخويا داخل خارج فمني ولا في يكتب الكلمات المشجعة والمحفزة على البكالوريا.
2: إن شاء الله إن شاء الله زينة.
1: زينة
2: مازال ما حضروش شوية آخر، مازلت ما حضرتش
1: يعني. غنية عملت
2: والله، تبدأ غنية وبعده فشار
1: بلي
2: تي قاعد نعمل في ميكس. قالي ما نكتب
3: الهيم جعفر،
2: لازم نكتب حاجة جعفر تنجح على الأقل، واحد بتتر تولي تيوب، واحد يدخل منها فلوس من بعد، ما لازم نخم زاد على المستقبل.
1: صحيح صحيح صحيح. لجنة التحكيم باش تكون متكونة من مدام رباب
2: وحدها، لجنة هي الكل
3: وجنة
2: واحدة. يا جعفر جبت حاجة، ضربني طفل أصيل قرقنة اللي باش طيب لنا من بعد. قال لي قلت له اش باش طيب؟ قال لي تشيش بالقرنيت. قلت له راهو قرنيت ما تتقالش في الراديو، هو تشيش بالقرنيت الشايح. قلت له قول أخطبوط. قلت له تشيش بالأخطبوط الشايح. قال لي بالحق؟ قلت له ايه؟ قال لي ما نجم نقولها بالفرنسي. قلت له لا، ماك تعرف احنا اذاعه عربيه ما نتكلموش بالفرنسي، ما تقولش لا بولب لا قرنيت، قول تشيش بالاخطبوط الشايح. بالله خلينا نشوفه يقول اخطبوط ولا بيه. شوف عندي ايفي على
1: حسب ما نعرف يقول،
2: مش يقول اخطبوط. لا ما يضحك حد، خلينا نشوفه قديش يقولها من مره اخطبوط.
1: والله مشيت معك. اخبار سعيده، اخبار مش سعيده.
3: تفضل
1: حاضرين، تفضل.
4: اخبار سعيده، اخبار مش سعيده.
3: في إطار الديكتاتورية المعهودة اللي تعرفها، باش نبدأ بالأخبار السعيدة سي جعفور من غير ما نشاورك. الأخبار السعيدة،
4: أخبار سعيدة.
1: من اللي صوتي يا رب عاد يقدرني حد.
3: هاي سي جعفور باش نهزك لقبلي. دورة في قبلي يا سيدي. في قبلي التلامذة متاع الباك هو محلية في كل بلاصة، كي يبدأ التلامذة عندهم الحظ أنه يكون فما أستاذ يخمم فيهم أودولا دو القراء، يخمم في نفسيتهم، يخمم في مورالهم، يحب يعاونهم، يخمم فيهم كاين أبوهم معناها ولا أمهم. ونعرفوا اللي معناها في الغالب الأعم الأساتذة، هذا هو الإحساس المتبادل مع التلامذة. دونك بالطبيعة في وضعية الضغط اللي يتسلط على تلامذة الباك، وأي كلمة نجم تبدل لهم المود متاعهم، وإحنا نستنيه في كلمات رافعة كيفاش بش يعمل. نعرفوا زيدة اللي للعائلة والأقارب كيما جعفور، كي يبدأوا الناس كل عينيهم عليهم، فيعمل لهم برشا ضغط. هذاك علاش حابين نحكيوا على بادرة صغيرة تحفونا في وسط الكلاس، لكن ياسر محليها خاطر أثرت فيهم برشا، من أستاذ تربية بدنية. البادرة البسيطة هذه خليت التلامذة ياسر معنوياتهم تحفزت وكل شيء. أستاذ تربية بدنية في إعدادية البليدات من ولاية قبلي خمم فيهم التلامذة، وخمم باش يهون عليهم. كي دخلوا للقسم لقاو كل واحد حاجة استباقية محليها، لقى شهادة الباك على على على طاولته في بلاصته.
1: حلو
3: أي.
1: حلو الفازر.
3: دونك الحركه صحيح رمزيه لكن قيمتها كبيره برشا، هذاك علاش حابين نسالوه الاستاذ ونعطيو ليكزامبل بوتيتغ نجمو الناس يخموا اكثر باش يعاونوا سواء صغارهم في الدار والا لساذه في القسم. الاستاذ اسمه زيد بن يحيى، ونحكيو معاه من قبل. جعفور معاك في التليفون.
1: صباح النور استاذي.
5: الو صباح النور.
1: صباح النور يا سمح يا بيه، لبس عليك. العائلة لباس، جمعك بخير
5: الحمد لله. يعيشك الحمد لله.
1: الله سمح استاذ سمح، انت استاذ سمح
5: وانت سمح
1: زيك. والله نقولوش يسي انت سمح
5: زيك.
1: الديوان افهم سمح استاذي. ان شاء الله ربي يبارك لك. محلاها الحركة، محلاها بتاع انسان يفهم ويحس اللي كونه نفسية التلميذ مستحقة يعني موجات ايجابية.
5: شوف خويا جعفر، اول شيء يسمع خير
1: لس كل صباح النور.
5: شكرا على الاستضافة. نقدم لنفسي زيد بن يحيى استاذ التربية البدنية إعدادية البلادات. صدقني جست كي عملت ما كنتش نتصور ان الدرجة هذه معناها قيمتها للدرجة هذه. هي جات سبونتانية الحكاية، يعني قريب لهم ياسر بحكم كنت في الباك ستور، خدمت معهم تقريبا شهر كامل معناها في الباك ستور، وخدمة في رمضان بعد رمضان. جت قاعدة حاجة في نفسي يلزمني نعمل لهم حاجة تشجعهم، حاجة تحفزهم.
1: نعم
5: جت سبونتاني الحكاية صدقني. تقريبا بعد العشية كلمت نتاع الانفورماتي، قلت بالله اكتب لي في شهادة البكالوريا شو اسمه، وركز على حلمك، لأن البكالوريا كما نعرفوها احني واحني وتعرفوا انت محني كأساتذة نعرفوا أن البكالوريا راي حلمة بعد الحلمة هذيك شيء آخر. أما هو ديما تلميذ حط في مخه أن البكالوريا حلمة، وفعلا هي حلمة.
1: نعم.
5: جت هيك في خاطري الحكاية للعشرة متاع اللي كلمت السيد عادل بن خليفة مشكور مدير الإعدادية البلدات، كان مجاوب الحق وصدقني على عين المكان، قال لي تعمل أنت مبروك. طول تك تك عملنا المبادره مشينا العشرة نتاع الليل حاطينها في التواول نتاع كلام ده باش
1: خليني توفي حطينا الشهادات على التواول. نبداو لحظه بلحظه نحب نعرف شنية كانت ردة فعل التلامذة وقت اللي دخلوا القسم ولقوا الشهادات والحلوة؟
5: والله الحق أني حاجة تقشعر لي قدام كما يقولوا فيها الحق. خاطر من غدوة أني المدير وقلت ليش ما تقول ليش فلان فلان من الاسم ما يحبش نذكر اسمي على خاطر خاطر ديما أنا في الإطار التربوي والسادة تخمم فيهم وكذا كذا لكن منش عارف هي ما لي رزمه المدير قال معنا السيد فلان فلاني سيد فلاني يرى وكذا عملكم مبادرة فرحوا بها كلام ذا وكانت أنا عندهم الأثر الإيجابي على الأخر فعلاً أنا جيتهم مع العشرة نجس في النبض سيدي بارك الله فيك وهذا مش غريب عليك وهذا وهذه قلت لهم ودي رأي كما قلت وانت في التقديم رأي كأن بابا كأن أم كأن أخو كبير معنا يحب الكلام ذا لأن كندتنا تو فعلاً هم برشة فرجيل ويحبوا
1: المعنويات
5: يحبوا المعنويات النفسانية يحبوا شكون يقولوا كلمة سمحة صباح كعبة حلوة رأيك هذيك أكثر أقل أنت ماكش مش تعاونهم في الدفوار ولا حاجة جيت حتى وردة على صباح يتفعلوا بيهم
1: محليه والله محليه أستاذ
5: يبارك لك ربي يبارك لك
1: أستاذي اسمعني
5: عايشك
1: تو المبادرة كنت قاعد وحدك أنت جيت المخك المبادرة هذه وحدك
5: والله لا والله صدقني وحدي هيك في الدار قلت علاش ما نعملش جيست سمحة الكلام ده كما قلت لك هي راي مسبوقة برشا حاجات أخرى كما قلت لك يعني قريب لهم ياسر وتعرف أستاذ التربية البدنية راهو قريب ياسر الكلام ده
1: يرتاحوا له طبعا
5: في نفسانيا يحس بهم ويشكوله وأي حكايات الكل يحكوله أنا كل شيء حبيت اني مبادره هي تحفيزيه صدقني انا كنت نعرف انها باش توصل للدرجه هذه معناها فعلا هي سبونتانيه الحكايه حسيت بالكلام ذا حبيت نعمل لهم جيست اني نحسها صغيره ماهيش
1: لا لا استاذي لا لا استاذي لا لا لا لا لا لا مش صغيره اللي عملته كبير ياسر ياسر ياسر ياسر داير داير تو هاك تشوف نحكيو في فيديو انا فاهم باهي اللي عملته كبير برشا برشا برشا. سؤالي الاخير باش ما نطولش عليك استاذي لاحظت ثم تغيير على مستوى المعنويات؟
5: اكيد احنا ماناش باش نوقفوا على على الفازه هذه برك راه جيت حتى السيد المدير ان شاء الله نحضروا في مفاجاه اخرى الكلام دتنا كان في الباك بلون وفي الباك برينسيبال هو الهدف نتاعنا انا حنيا نقول لك تشجعوا تلامذتنا انا يخرج من الاستريس يخرج من الخوف يمشوا من الضغط النفسي اللي عايشينه تو خاطر صدقا راهم عندهم كيما الهزيل كيما الجبل على حمل على كتافهم معناها وخايفين لازمنا نعملوا لهم حنين اللي جاست هذا ما تتعدد وتتكرر ويا حبا لا في تونس كامله مش كان في دبي ولا في البلدات خاصه معناها
1: واضح يعطيك الصحة أستاذي بارك الله فيك حبيت أقول لك كلمة شكرا جزيلا لك أنت شكرا لكافة الإطار التربوي وشكرا زادة للمدير وشكرا للتلامذة وبربي الأولياء تسمع فيه أستاذي؟
5: أي نسمع فيك
1: الأولياء شنية
3: ردود فعل
1: شنية ردود فعلهم؟
5: والله الأولياء أنا قلت لك الحق ما زلت ما سمعتش حتى ردود فعل الأولياء أما أكيد إيجابية باش تكون معناها أما أي حاجة أي مبادرة تصير من الأستاذ أو المجتمع المدني أو الإطار الخارج معناها كذا ينجموا يكونوا إلا فرحانين بها أكيد 100%
3: وهو كذلك
5: هذا الحق ما عنديش فكرة أما أكيد باش تفرحهم 100%
1: أنت أستاذي قاعد أنت
5: شوف سي جعفر هي راهي سلسلة هي الحكاية كل سلسلة كاملة راهي بين الولي وما بين الاستاذ وما بين الاداره وما بين المجتمع المدني الاوبجيكتيف نتاعنا شنو هو الاوبجيكتيف نتاعنا انا نوصلوا صغيراتنا باش ينجحوا في البكالوريا هذا هو الهدف نتاعنا يعني
1: نعم انت يا استاذي وقت اللي عديت قبل عملوا لك مبادرات كيما هكا تضحك استاذي
5: صدقا الحمد لله
1: استاذي كنت راينا قديش صدقا لي انتم الكل قاعدين لهنا كلهم صدقا لي
2: والله صدقا لي والله
3: كلنا صدقا لي
2: انا نقعد تعرفتيه لسق على الطاوله
1: اسمع تقعد عدي الباك تقعد
5: شو سي جعفر سامحني بالله
1: راهو
5: الجيل هذا مش كيما جينا احنا رانا احنا جيل 2002 مثلا كذا
1: 2002 شنو هو اللي 2002 يا استاذي؟ شنو هو؟ انا قلت لك من جيل قاعد غدوه تعدي. عرفت الجيل هذاك ولا ايه؟
2: قداش عمرك استاذ؟
3: 82 جعفور الباك.
2: قداش عمرك استاذ؟
5: 45.
2: انت
1: الوالد والوالدة عايشين؟
5: الله يرحمه اللي توفى. الوالد
3: الله يرحمه.
5: انت والوالدة مزيد حية ان شاء الله.
1: الله يحفظها ان شاء الله. انت تعرف الوالد بتاعي باباتي؟ تعرفه
3: باباتي قسما ولا باباتي؟
1: باباتي تعرفه استاذي ولا
5: نزلت من عافية الحق ما عرفتك انت يزي.
1: شوف استاذي، شوف استاذي، انا مرة قريت دراسة في امريكا قال لك اللي في الصغر فهمني ولا ولده تعرض للعنف حتى اللفظي من طرف ابوه، ربح قضية $50,000. شيت وريتها لبابا قلت له بابا انا نشري جزر لو كان نشكي بيه لو كان على الباك واحد اقول نشري جزر في العالم
2: ما لصقش الشيء في الدور.
5: فعلا فعلا
1: ولهنا من باب المدابه استاذي سي رافع على هنا قال بو جعفر ما لصقش شهاده في الطاوله، لصق لي راسي في الطاوله ما خلو فيك خويا. ان شاء الله ربي يحفظ وليداتنا صدقا لله.
5: ربي يبارك لك.
1: ان شاء الله ربي يبارك لك يا استاذ، محليك ومحلى روحك ومحليك محليك
5: انت
1: زين عايش. ربي يبارك لك.
5: ربي يبارك لكم.
1: مرحبا بي
3: ربي
1: يفضل وليداتنا. محليك كثر
3: منك الناس. جعفر عندك سامفونيات نتاع حب، نحب نمنطيهم نهار نوسع بيه في الصيف.
1: شو
3: محليك انت حتى انت محليك يا
2: سامح. علق انت كركم كيك انت سياحي شكون يعلق له؟
3: شكون يحيى
2: علق انت؟
1: لا عامل برومو مع الاستاذ
2: علق انت
3: ديما جعفر والله ما حليك انت سمحت انت
2: لا وليت
3: تسمع الكلام الباهي.
2: وليت تسمع فيها كلمه سمح راه حقه في الدخلات نتاعي في الايميسيون ناس المهديه السمحين ناس في المستير استعملتها في المستير استعملتها في المهديه
3: جربها في السود باش تخطف قد
2: في السود ما نصورش
3: ان شاء الله ربي
2: سمحين نستعمل فيها قاعده وميرسي سي جعفر
3: سمحه برشا
2: بيه عجبتني
3: بيه جعفور الحقيقه خلينا نسكروها باستنتاج
1: نسكروهاش
3: انت كي سالته على الرياكسيون تاع الاولياء شو هي برشا بريسيون انت هكت بركا لو قبل بعام معناها معايشه لهم ونسلموا عليها فاطمه راهو الاولياء بالستريس ويحسوا رواحهم يمكن ما عملوش لقد ما يلزمهم يعملوا او ما حرسوش يقول لك لازمني نحرس انا باش من بعد نقول ما نندمش ما نقولش انا ما حرستش عليه ما وقفتش معاه هذاك الكل فاي حد من برا من خارج الدائره كي باش يعمل اي حاجه لفته صغيره باهي للصغير وتعاونوا اكيد هو عاونته على الاخر معناها انت كي تروح لك فاطمه تقول لك البروف عمل لنا حاجة هستنا المورال شهادة التقدير مش حتى لو كان من قبل وقتها معناها فأكيد الأولياء باش تكون فرحانة بحاجة كيف ما هكا والحاجة الباهية اللي هي تخليهم يخموا أنهم في وسط ضغط هذاك الكل ميسالوش يعملوا متنفس ساعات تقعد تحكي معاه بوزيتيف ما تعملوا حاجة باهية قالك حتى وردة محلية الأستاذ يخمم حتى في الورد معناها الحقيقة أي حد في السلسلة اللي يحكي عليها الكل ينجم ديما يخمم ينفس شوية ماك الضغط هذاك راهو ديما باش يكون بوزيتيف على خاطر الحكايات هذوما ما برشا فيهم يتلعب في المورال.
1: انا الحقيقه دنيير مو قررت انا والوالده العائلة. امها
3: الوالده امها
2: زوجتك يعني
3: زوجتي
1: زوجتي هي الوالده امها فهمني ولا
3: كوكو نبيل
1: قررنا باش نعيشوها اجواء البكالوريا
3: مسكين قبل معاه
6: جعفر هكا والله برشا ستريس باش نزوا احنا فاطمه ظهر لي
1: كل تكريب حدا الوزاره الدوله باش تهز شوف كويلي طفل بنتي اسمع
3: يا خي
1: قلت لها على الاقل كي تروح هي من الواحد ما نعملوش ستريس تاع القرايه ولا انفورماتيك
3: مش زوز واحد يعمل له الاخر
2: لي احكي معاه بالبوق نتاع الريزلتا
1: على الاقل تلقانا عاملين بواري باش تتذكر
2: حلوه
3: ولا لا
1: نعملوا بواري اكيليبر انا حبيت مره نتحل
3: بالمونتيكار
1: قدامها
3: اعمل بيديك كهوتوس عندك سوتشا جعفور
1: شني سوتشا
3: هذيك تترك تنقيز
2: لي سودونج سودونج هذيك
3: هكاك صاحبي
6: يا ربي فراشة تبارك الله عليك والله جدور جعفور
1: فراشة حامل
3: ما قلتش انا انت قلت صحابها زعما صحابها يسمعوا كلاسها يسمو
1: علاش
3: الحقيقة ان شاء الله خاطر وقت يولي ضغط لبرا وضغط في الدار
1: والله يا رافع كي تبدا عندك بنيه السنه مش باك عام الجاي
2: حتى وليد راه كيف
1: ولا وليد اي ولا وليد
2: عندك بنيه
1: تعيش ضغط تعيش في ضغط
2: لطف عليك سي جعفر باللي جوست ذكرتني في حاجه ان الفلسفه قرها لي الحاج ريفيز لي الفلسفه خاطر عامل فلسفه زاد الحاجه لاباز وعنده فازا انا الباك ستريسيني الكل في نهار اللي عارف باش الريفز معاه فلسفه وقت تقرب الباك الان الاعلى والدوله والان نتذكرهم تو والحاج عنده حاجه نجم تكتب نجم يبدا يمل عليك حاجة. يمل عليك دو باج كيقول لك عاود اقرا لي خاطر ينسى هو كيبدا يمل ما تعودش من اول السطر لازم ترجع لي دو باج تعاود من
1: الاول
2: تكر من الاول وكي تحاول انت مثلا تتحايل تقرا له قلت لك من الاول انا قلت لك هاني من الاول يقول لك لا تعاود تدور الصفحه عذبني وقت يدي تكسرت بالكتيبه ريفزنا الدوله والان الاعلى
3: اسمها الانيه والغيريه
6: الانيه والغيريه
2: الانيه والغيريه يا اخي جت الدوله جت الدوله جبت 9.25 والله نذكرها كيما توا وقتها الحاج فيير دو موا على خاطر الحاج نذكر قبل الوقت اللي كان يقري ما فاتش 8 ما ريتش عطا اكثر من
1: رفع انت من جيل هلو مونس فالو جون
2: لا لا انا من جيل روندينو من جيل روندينو
1: اللي طلعت في لونغلي في لونغلي عندنا نص اسمه هلو مونسوف والاخر يقولوا هلو جون
3: هذوما اللي بعثوا بعضهم جوابات جواباتهم بعد تقابلوا
1: لحظه ايش يعمل البروف يجي يقول مثلا جعفر انت مونسوف
3: رافع
1: انت جون انت جون لازم تكون حافظين انا كي نسالك انت تجاوب حق معناتها بالضرورة لازم تكون حافظ النص الكل. يا أخي نهار أنا ما حافظ كان منصف. أنا.
2: جاك جان.
1: لا أنا ما حافظ كان منصف. معناتها إن شاء الله يقول لي مثلاً أعمل منصف. مش يقول هلو هلو جان. واللي معايا ما حافظ كان منصف.
6: أولي.
2: زوز حافظ المنصف.
1: خرج نزوز منصف أنا قدرت طول قلت له هلو جان. قال لي هلو جان. قال لي
3: حتى أنا.
1: يادي قلت له نو نو هلو جون فهمني البروف شعمل قال كل واحد يقرا شوية جون واحد يا أخوي هذي اللي قلت لك علي قالوا جواوت قالوا منش حافظ أقسم بالله قالوا جواوت قالوا منش حافظ كان حافظ يسخيب أخر للصبورة جواوت كنا نعيشوا في جيل هذي الجيل اللي شكون عليه صدقا
3: صدقا ليه
1: صدقا ليه واضحين خوي
6: ثم ديماتير ما برشا حتى احنا صدقا ليه جعفور
1: أما ديماتير ما الحقيقة ما دخلوش
6: انت شنو ما تحبش
1: عندك لونغلي وندمت
6: وي
1: لونغلي ما عنديش معاه الاخ الفيزيك ما عنديش معاه الاخ
6: ليتك
1: فهمني بروتون الكترون كذا
2: انت خلطت جيل لونغلي اللي يعطيوك كاسيت في الكتاب
1: شي
2: يعطيوك كاسيت في الكتاب
6: حتى تبدا تسمع موجوده
3: لسنينغ
2: خلطت على الكاسيت فمنها شيء الكاسيت
3: ما كانش عندك عملتوش لسنينغ بالحق
1: ليه
3: بورتون وسيله بيداوجيه قديمه جدا
1: مناش حكيتها ولا ما باش نحكيها
6: خذ راحتك
1: انا مره في الفيزيك نقلت ديفينيسيون على الكترون بروتون قلت لك عليها
3: لا
1: الكترون بروتون نقلت الكل لقيتها فهمني ولا وبعد حطيت فوار فيك 1 فوار فيك 2 قلت فوار فيك 1 فوار فيك 2 نورمالمون معاها شيما انا نسخيبت بعدك شيما ما دورتش وجات البروف قلتها وقالت نتصور واحد فوار فيك 1 معروف هذيك على الاخر ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا حاضرين انتم البكالوريا غنيتك حاضره
2: خليني عطيني بوز اخرى قاعد نكتب فيها
3: عطيني بوز اخرى
1: تحضر
2: اي باش باش تحضر هكا ولا هكا لازم تحضر
1: الباب انت لازم تحكي مراه باهي
6: اوكي تفهمنا اتفقنا جربي
2: غنيه بالبتشيش الشايح
1: وانت بعد شويه باش تعطينا التحفيز
3: نحفز
1: نغنيو شويه بعد شي الاخبار مش سعيده مش بابا

0: العشرة و32 دقيقة إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا قولوا أمين بجاه ربي ندعي لوليداتنا ولبناتنا إن شاء الله ربي ينجحهم. ديما للأسف في الحياة ثم الأخبار السعيدة والأخبار المش سعيدة. نمشي أخبار مش سعيدة.
1: أخبار مش سعيدة.
2: في أخبارنا مش سعيدة هو بدينا به الأخبار مش سعيد حكينا فيه الأسبوع الماضي وهذه متابعة ليه خاطر حكينا وقتها في ولاية القيروان كنت تفكروا أنه من 3 أسابيع وقتها دكتور وليه شهر تقريبا فما طفل يبلغ من العمر 11 سنة تعرض لعضة كلب في ولاية القيروان ورجعنا حكينا على الأخطار اللي نجموا يعرضونا في الشارع اليوم ولازمنا نخافوا من الحشرات اللي تنجم تكون حاملة الأمراض من الكلاب اللي نجم يكون عندها داك الكلب وغيره واللي عرفنا وقتها أنه تم نقله بما أنه ارتفع رفعت حرارته ورقد في الانعاش الكلب توفى بعد بيوم الحادثة وحلوا له فتبين أنه مصاب بداء الكلب. هذا خبر حزين لكن الأحزن يا جعفور أنه نهار السبت قلت البارح توفى طفل عمره 11 سنة أصيل معتمدية بوحاجلة هو دهورت وضعيته الصحية بعد العضة هذية من كلب عنده داء الكلب. هو كان في قسم الانعاش في مستشفى الجامعة ابن الجزار ومتابعة دقيقة الحقيقة تم إرسال العينات المعهد باستور اللي ثبتوا من التشخيص. الإصابة كان تتفكروا كانت على مستوى الوجه شوفوا الأخطار قديش نجم تكون كبيرة. أول حاجة لازم نعزيه العائلة ولا في فقدينهم معنى مصاب كبير الحقيقة صغيرة يكون في الشارع ما تستنيش حاجة كيف ما هكا نهاية أليمة كيف ما هذه الله يرحمه وينعمه. بطبيعة الحادثة خلت حالة كبيرة من الحزن ومن الاستياء في أهلي عند أهلي بوحاجلة وأهلي القيروان الكل وعنا الكل على خاطر ظهرت الكلاب السايبة في كل بلاصة على خاطر ما فما حتى حد تعرفش وقتش ينجم يكون معناها الاختار موجود بحذاك من غير ما تكون تعرف. بطبيعة هذية يدعو الدعوات الجديدة ومتجدة في تكثيف حملات التلقيح للكلاب هذية على خاطر الاختار هذية لازم مراقبة لازم حد من مخاطر الحيوانات السايبة باش نحافظوا على السلامة العامة. هذا الكل نقلهولنا مراسلنا من القيروان الديوان أفام ونجم نقولكم اللي توا فما اجتماع طار على مستوى وزارة الصحة مع السيد الوزير وباش يتكلموا بعد الاجتماع ويحاولوا تتحط خطة اللي باش نحاولوا يقاوموا حاجات كيف ما هكا على خاطر خسارة روح كيف ما هكا معناها مؤسفة للعائلة وللناس كل لكنها دق معناها ناقوس خطر كبير ياسر ما لازمش العبيد تكون متعرضة في الوقت هذية الأخطار كيما هذية في الشارع.
0: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله ربي يصبر عائلته لهنا معناتها نعيشوا في دولة تحمي المواطنين كما زاد الدولة تحمي الحيوان أيضا معناتها باش نكونوا واضحين فهمتني. بالنسبة لي أنا عندنا ممكن أكثر من 3-4 سنين نحكي على نفس الوضعية ما دقلوش الكلاب خويا ولكن شوفوا حل الكلاب السايبة شوف لي مأوى خويا شوفوا لنا حل راهو قلت لك أنا ما مرتي
3: لا
0: مرتي عضها كلب
3: ليلة
0: أقسم بالله آخر زريقة البارح حملتها
3: أو لا في بالي
0: أقسم بالله العظيم زوز كلاب هجموا عليه ومرتي من مناصري الحيوانات وقريت مرتي النوعية اللي على الأخر تعشق قطاطس وكلاب وكذا وحتى كعضوها قالت ميسيلش مش أنا ميسيلش يا بنتي راهو الكلب الساعة لو كان ما عندوش مولاه فهمني ولا راهو يزم يكون في مأوى يلزم البلديات تحمي المواطنين يا سيدي إنسان مثلا جان مش مشكل فهمني ولا ينجم يتصرف كذا
1: يهرب
0: كذا شرك عشان يكون فهمني ولا
3: حجر صغير
0: مرأة كبيرة
3: ولا طفل صغير
0: ولا طفل صغير يا خويا فهمني معناتها
3: يوم مفترس هذا على خاطر مسكين الله يرحمه في وجهه قدم يعني كلب قاتل يعني عمل له أتاك متاع مش متاع قدمه من ساقه ولا والله جعفر معرفت متعدي من بومهلا وقفتني مرأة قتلي بالله رفع شبيك معاش تحكي على الكلاب اللي مسايبة في الكيس قال لي قلت لها راني ديما نحكي قالت لي نعرف اللي ديما تحكي ولازمك تزيد تعود تحكي اكثر على خاطر جعفر مش نعلمك رسميا انه انا عندي عاده في الصباح ديما نقوم في الصباح نمشي نشري الخبز ما نجم نمشي كان انا ما نجمش نهز معايا شكون مثلا برشا كلاب منشره قاعده متكيين راهو النومبر مخ كيقفه تخرج في الليله قالوا لا يبداو ناشطين مازالوا ما رقدوش ما تنجمش تتعدى دونك ماذا بينا لفتة صغيرة للموضوع
0: سي مقداد سيلي
3: مرحبا
0: بينا سي مقداد صباح النور
4: لا يزيني من سي مقداد وجوا ذي انت ماكش كلوبيست انت كلوبيست ولا
0: سؤال شبي بابا انت
4: كلوبيست ولا
0: انت شبي بابا
4: لا بابا اخويا
0: منتخب
4: بابا اخويا العزيز انت كلوبيست ولا
0: انا منتخب
4: لا منتخب هكا توا ريت كيفاش
0: ماكش وطني
4: دخل المنتخب في الكلوب
3: عبد
4: الله غنايتي نغني للنادي الافريقي اكبر جمعيه في الكوره بعلمها الاحمر والابيض معروفه وياسر مشهوره اكبر غنايه توا عند الجرادان تاع الكلوبستيه
0: به لحظه نعملوا فاصل فهمني ولا وبربي في نفس السياق باش يكون لجنه تحكيم خاطر عندنا زميلنا رافع باش يعمل غنايه على البكالوريا جاه ربي مقديد اعطي رايك كل صراحه
3: على طبقات والدنيا ولا هذا
4: غنايه على البكالوريا
0: على البكالوريا تحفيز
2: تحفيز
4: تحفيز اي
2: تحفيز
0: حفظ الهمم فاصل باش ربي لا تخرج باش ربي لا تخرج اقعد غادي
5: بوبليسيتي للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو هو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس واندرويد ولا على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00 Comar, c'est plus sérieux.
6: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: رجع لكم العشرة و 39 دقيقة والله دخلني بعض العشرة و 39 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي التحقوا بينا في المباشرة. أعطيني قلت لي الغنية بتاع النادي الإفريقي ما؟
4: إيه نعم.
0: سيلانس فهمني ولا هذه اللي كل محبي النادي الإفريقي خارج عضو وطن وداخل عضو وطن
2: خاصة مقداد هاير.
0: لحظة مقداد راهو جاء خارج فهمني ولا من رفما
2: بركة الساحل
0: ورجع خويا من الثاني
4: نعم
0: تفضل باباي
4: تفضل هي تعديها لنا غني شو تفضل
2: هاي حبك تغني
0: غني لي
4: تغني لك هنا ليه عاد تو تعديها بالموسيقى بالجمهور ليه مش معقول
2: هذا
4: اجتهاد موسيقي يسمى
2: اعطينا الكلمات
4: وتشويه غني للنادي الإفريقي أكبر جمعية في الكورة بعلمها الأحمر والأبيض معروفة وياسر مشهورة هذه المطلع بتاع الغنية عادي عادي لي خويا
2: بالكالوريا
4: بالدنيا مقلوبة
0: شني؟
2: شبيك شد روحك
4: ولا ماني فاهم
0: مقداد يتدلل
4: لا ندلل
2: ليه بيأسير
4: هذه غنية أخرى تدلل لا عطينا
2: حلو
0: مقداد برشا أشياء متشابهة روان وياك
4: كيفاش تراه قل لي
0: برشا إذا تعرف
4: إيش تحب تعمل
0: لينات
4: قلت لك نعملوا دويت وما حبيتش لتوا وما خايفين منه قال لك نهار تلي مقداد سيلي وجعفر القاسمي باش يعملوا دويتو سيئ
2: اما انت تغني وهو يشطح
4: ما فما حتى مشكله
0: هاي حاضر يا غنيه حاضر
2: هاي يا سيدي

0: هاي سي بغداد
1: والله جو حفلة يسر حلوة الغنية
2: شنو مالة بعد المغنيات الكبيرة الأكبر جاليري للشعب الإفريقي وما أدراك
0: أي ما نعرفيش الغنية هذه سي مغداد
2: خاطر أنت ماكش كل بيست 100% كجيت كل بيست 100% راك تعرفها مش معقول
1: جاليري
0: الكل يعرف تعطيني دماغ
2: لا حبيت أقولك
0: خيك راني مستبرد وقريش مزيد كرجعت
1: لطف عليك
0: ما عنديش السوق مش نجاوبه فيه
2: لطف عليك يا جعفور يا بنين
0: عشق غايب بغداد مرسي دخلتك وطلتك ياسر محلاها وأدخلت البهجة والسرور
2: مين شنية
0: جتهم ولا
1: الحقيقة عم تشققات في الرجيم
0: بغداد برسمك اسمعني بجاربي لاخر رافعة واخر مش كتب لنا غنية
1: ما يخلطش ما يخلطش تعرفش رافعة انت
0: حتى في الكواليس نعمله طلع الكلمات
2: مش يكتب غنية توا مش يكتبها
0: مش ليه
1: ويغني قريحة
2: ويغنيها ملا الموجي ملا الموجي
0: فهمني مش قريحة القاريحة هو يتبع في ترى قالك تعرفها المخرجة ذي
1: ايش بكم الاولاد
0: ماكش كريبيست الدم واش هذه
2: لا استني
1: مش ما عارفه انا مش
2: هذه كره قاعد يترن
1: شكيد اغنيه الفيراج الدنيا ما تستحقش عودك رنين
0: الاسماء ليزا كيفنا
1: عندنا

0: تحية للمقهى الجميل، الصديق الجميل، مبروك للفرحانين الكل، مبروك لجماهير النادي الإفريقي. الحمد لله البطولة الحقيقة البارح كانت أجواء كبيرة برشا،
1: نهديوها لزينوبة، زينوبة فرحانة ياسر بينصير تحت فيلم البارح،
2: ورباب اللي اسمها على اسم بنتي الكبيرة رباب
1: والله
2: العظيم
1: إن شاء الله
0: يا عيلة واحدة رنا عيلة واحدة
2: ما عيلة بياسير جرسيس راهو ترجي اتونسيون لا كل حاجة في بلاصتها
0: اعطيني اخويا الميساج لازم يتقال
2: مفاجأة ميساج مفاجأة حلوة ياسر اليوم الناس اللي عرضوني اسبيرونتيست الكل كلهم صدقني في عينيهم الدمعة وفرحانين قالوا لي تستاهل تستاهلوا سي ميريتي
1: تستاهلوها يقصد
0: الكورة ربح وخسر
2: اي
0: مرة عندي مرة عندك
2: مرة عندي مرة
0: وان شاء الله يا اخوي على المستوى الافريقي والعالمي يا اخوي نتطور كيف تتطور المغرب كيف تطورت الحقيقه
2: نعم نعم
0: والله بقداد اخوي
2: وتحيه اخوي العربي السنقريه اللي قرع راسه بعد ما تعاقد
0: الجمعيه
2: قال لا وبعد ما قرع شقال عبد الرزاق قال سخفني قرع معناها جعفر يسخف ومقداد يسخف انا مقرعين كل قرع
0: مش مقرع
1: انت ليه هو مفتاح
0: مش مقرع انا اختيار
1: انت اختيار
0: انا كنت حابب نسبسب شعري ندوخ العباد هاي نعملوا فاصل
1: سي فاصل يا حبيبي
0: ملا مقداد
1: وصلنا
0: للطل
2: ديما طل
0: من القرع للغناية للدنيا
2: يا الدنيا كلها مريقة
0: جونا على جو فاصل ثم نواصل
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية ليكيب
4: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: شكرا على الغنيه دي لهدي لي المخرج. عاش من شافك حبيبي، بارك الله فيك خويا ويا خو بخاطرك، ورانا عائله واحده.
1: انا جيت من بعد فاروق قال مش ليك انت الاغنيه.
0: شكرا للسيد مخرج على انت الاغنيه. لا انتفت في اغاني انا ونحطهم على تفتف. على قياسي. اسمعني الوليد بتاع الاكاديمي، الاكاديمي دي شيف.
1: ايوه
0: يجي رفي يمشي يمشي بتاع الاكاديمي دي شيف البر هو توقع.
1: اي استنى
0: لا باش نعيطوا نحن تو. اما نحن وهو داخل نبداو نحكيوا على الاخطبوط.
2: اي الاخطبوط
0: فهمتني اهميه الاخطبوط وكذا.
2: اما اسمعني انا داخل عملي هيك بدي هيك نتاع الدقنونه هذيك اللي هيك
0: يتحلف
1: ليه يطلعوش بيعوا.
0: سمعتوني ولا نحكي على الاخطبوط والاخطبوط وكذا فهمني ولا باش هو زادك عيط له عيط له شد لي عيط له.
2: اسمع كان قال قرنيت نسكتو ياكم سي ما كاركش قول
0: دونك باش نمشيو مباشره اعزائي المستمعين مع الشيف. الشيف تفضل شيف. شيف جانا من قرقنا بابا.
1: مرحبا بي. مرحبا بي جعفر. انا حبيت نكمل نقرا لك الاعلان اللي صدر على وزاره الفلاحه.
0: تفضل.
1: على خاطر تم التمديد اون فيت.
0: خلي حط الكاسك بربي.
1: اي مرحبا بيك سامحني. سامحني. على خاطر اعلنوا على التمديد في فتره غلق موسم صيد الاخطبوط. ما تعرف هو يبدا محدد فما اشهر معينين ما نجموش نصطادوا الاخطبوط الا ما يوصل للتاي ادولت. دونك السنه تم التمديد بشهر اخر دونك من 15 اكتوبر ل 15 نوفمبر
0: اللي هو منع صيد الاخطبوط.
1: اي على خاطر ما نجموش نصطادوه وهو مازال صغير.
2: نعرف مرة انا مشيت للقرقنه غاديك صاحبي استضافنا كل شيء
0: بلا عدي لي الشيف خاطر وجهه معبر.
2: على ذكر تعرف يا جعفر جابلنا وقتها اخطبوطة شايحة.
1: ايوه
2: ما عرفنيش كيفاش نطيبوها. هي طلعت الاخطبوط يطيبوا به الشربه الشايحه سورتو وسمها غالي مش نورمال.
1: باش
2: خليناها في الدار اللي كريناها
0: احسن حاجه سلطة اخطبوط.
1: جعفر انت تعرف قديش الحجم القانوني المسموح بصيده الاخطبوطه قديش لازم يكون حجمها كحد ادنى؟
0: حد ادنى زوز كيلو.
1: لا هي في التاي ادولت كيلو. ما لازمكش تصطاد اخطبوطه اقل من كيلو. الاخطبوط لازمه كيلو كحد ادنى
3: فما فوق معين تاع صيد الاخطبوط.
0: باهي معنا الشيف. شيف جيتنا من قرقنه.
2: اهلا وسهلا.
1: صيد الاخطبوط
0: قلت لك شنو هي جمعيه؟ قلت لي محيط قرقنه.
1: صحيح.
0: تحيه محيط قرقنه.
1: مرحبا.
4: مرحبا.
0: هاي بابا هاي بابا هاي بابا.
1: محلوم اللي يحبوا جمعيه.
0: شو نطيبوا اليوم شيف؟
4: باش نعملوا تشيش بالقرنيط الشاي. الساعة قال لي فتحوك قال لي ما نقولوش قرنيط في البلاتو نقولوا اخطبوط.
1: هيك شفنا نقولوا اخطبوط من بكري.
4: بصراحة فتحوك بالمرة
1: الحقيقة لازم نقولوا اخطبوط.
2: ليه وري بصبعك شكون اللي فضحنا؟ وري بصبعك شكون؟
1: شد لي يا بياس الاخطبوط الكبير.
0: اسمع عليه عليه به معناتها تقولوا القرنيط.
4: القرنيط
0: قرنيط. اعطيني الشعار تاع محيط قرقنة. اسمع
4: بالشوابي والقرنيط نفديك بمحيط.
1: شوابي والاخطبوط
0: نفديك يا المحيط. شوابي بالقرنيط نفديك يا المحيط. شوابي بالقرنيط نفديك يا المحيط. شعار به اليوم شنو طيبوا؟ قلت لي شنو
4: تشيش بالقرنيط الشايح.
0: تشيش بالقرنيط الشايح.
4: القرنيط الشايح نقصوا شحاشتنا منه نبيتوا في الماء.
0: أوكي.
4: مثال باش نطيبوا في الصباح نخرجوا من الليله. في طنجره شدوا شويه زيت زيتونه. كعبه بصل مخصوصه يمنسي. كعبه طماطم كيف كيف. حطوا البصل نتاعنا يتقلى. زيدوا معه القرنيط قصوه طروف صغار خاطر باش في التشيش يزموا جوية ديما باش في الفم يجي وفي سيطيب وفي الفم يجي كيفاه لين
0: طري
4: طري
0: باه.
4: خليهم يتقلاو اللين تسلاو الكل مع بعضهم
0: لين
4: تسلاو. نزيدوا عليهم غرفه طماطم معجونه
0: ممتاز.
4: خليها كيف كيف تتقلى معها باش تنحى الاسيديتي نتاعها.
0: شو اسمك انت؟
4: محمود.
0: محمود بالليل هضره. محمود اول مره في الراديو.
4: اول مره.
0: ليه شجعوني محمود عاد؟
1: لا محمود هيا محمود
4: اول مره
1: بالشوابي بالقرنيط يا محمود
2: دخل بالاخطبوط يعني.
0: محمود جوك على جو
4: عبالي.
0: يمشي
2: عبالي حبيبي
0: نكملوا.
4: ونوصل قلنا نخليهم يتقليون نزيدوا عليهم الثوم
0: صحيت.
4: بعد ذلك نفوحهم على الفاح تبل كروية ملح نعملوا شوية ملح لخطر قنيط شيح
0: ملح ديجا صحيح ممتاز.
4: هو ديجا الملح فيه كونسنتري
0: به
4: خطر شيح. بعد ذلك قلنا فلفل فلفل أحمر وكان عندنا فلفل مهروش
0: حلو حلو حلو حلو
4: حكاياتي بنا عادي
0: حلو.
4: نمرقوا بالماء سخون ماذا بينا.
0: ايه
4: وبعديك استويت هذه عطاتيني جدتي.
1: ايه
4: كل مغرفه شيش بير بيرسون نعملوا بس
0: الاخطبوط
4: الاخطبوط الاخطبوط
1: دونك فوالا
4: دونك التشيش طاب
0: بي هذه التشيش وتغنينا عليه اللي بعده
4: عندي كان التشيش
0: جيد
4: والله يغرب
0: والله يقول لك حاجة جيت في وقتك يا حبيبي خاطر أنا تو جراجي من منفوخات وعندي حشرة على مستوى الصوت
4: لطف علي
0: والله يخمر في ونأخذ في في دواء يسمو مسوس.
1: أي بيان سور.
2: كورتيكويد.
0: لطفاً. بيبخت لي مسوس. أما بربي سؤال وكذا ما تبي يسمع فينا. إسكو حتى الخبز مسوس ولا؟
2: بيان سور.
0: كل شيء مسوس.
2: كل شيء مسوس.
1: مش كل شيء نأكله فيه.
2: كل شيء مسوس. بعد الكورتيكويد مع الملح ينفخ. ينفخ. ينفخ. لطفاً عليك.
0: بيه أخوي بارك الله فيك.
2: كيف صحة محمود؟
0: سلمنا على مامتك. مامتك عايشة ولا؟
4: حيا.
0: شو اسمها؟
4: شدليه
1: هيك عليه قالت لي
0: تخدم شدليه شدليه سلم عليها برشا برشا برشا وسلم على العائله الكل خذ فرصه طوبش سلم على دارك سميهم سميهم
1: سميهم سميهم
0: كمشي قرق
4: سلم على جماعه قرقنا الكل صحابي وحبيبي
2: ولاد قاسم
4: ولاد قاسم وتحيه كبيره البابا هو دعمني ديما
1: ربي يفضلك
4: ماشي محمود باشا صفاقس
2: صحه حلوه
0: حلوه التخريج
2: هذه باركونتر ما تتقالش بالحق في الرجل
1: ايوه شكون اخر
4: كو ماما والناس كل
2: من عائله شكون انت في
4: غير انا من رمله
2: من رملة. بلي بونوما مش بعيد عليكم
4: مش بعيد برشا
2: يعني
4: قرقنا كامل
2: جراد جراد عيد جراد بحذاكم
4: مش بحذانا في بحذانا كلها
2: بلي يحييهم بلي سلم عليهم نعرف عيد جراد
1: سلم عليهم انت تحقيقة قرقنا للعز في الصيف وقبل الصيف وبعد الصيف في كل وقت
4: ديما في كل وقت
0: محمود وبش نسألك سؤال وعندك في يدك دقيقة فهمني ولا للناس اللي ما يعرفوش قرقنا شنو هي احسن حاجات في قرقنا للناس اللي ما يعرفوش قرقنا انت باش تحكي لنا طوع على قرقنا احنا ما نعرفوهاش شنو هي علاش قرقنا مزيان تفضل
4: قرقنا ملي تطلع في البطاه وانت تدخل تضربك من نسمه الهواء ما فيهاش متلوثه جمله عرفت تحس بروحك ارتحت جيت غاديك وقت مش حتى وقت تمشي القرقنا البحر طاير كل شيء طاير ريت وقت نسهروا في الليل في بالك باش ترقد وترقد انا تو مثال هوني في تونس نرقد نص

0: تعيش كما تحب انت.
1: والماكلة
2: البنين البحر والهدوء والبحر المزيان
1: بحر صافي زادة
0: شيتنا قول يحكي على أبو مهل
1: والله جست نحينا البحر
0: حافي أبو مهل خد الكلام العربي بزيادة مش نجم تحط على سقيك
2: لحقيقتها بالقرقنة سلم على صديقي هيثم اللي غرمني به
1: تحية ليك محمود ولكل من يسمع فينا في قرقنة
0: في بالك فاروق قرقني ولا
1: نيلي
0: بيشير والله قرق
2: شفتش الهدوء انت ديما هدوء
1: عاود له بتاع المحيط يا رفيش
0: بشويبي والقرنيط نفديك يا محيط بشويبي والقرنيط نفديك يا محيط
1: شويبي بالقرنيط نفديك يا محيط شويبي بالقرنيط نفديك يا المحيط ما يعرفيش فاروق
0: ليه ما يعرفيش ليه
1: تعرفه
0: ولا ولد حلق الواد
1: يا فاروق تروح ولا ايه
2: هاكا ما بعدش هو شال البحر كي جال تونس شال البحر
1: هاي نعملوا فاصل طويل باش نمشيو لزملائنا أنا في قسم الأخبار محمود أنستنا وشرفتنا يبارك لك ميرسي بوكو فاصل
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية ليكيب
4: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
5: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: بوبليسيتي.
1: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.
2: Agil Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agil Energy.
3: D1 FM Flash News.
4: مجزء 11 ديوان فهم عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تعبر عن تقدير تونس لالتزام البنك المتوسط بمساندة البرامج والمشاريع التنموية في تونس وفي القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكدة تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما، بما يتيح ورساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العامة العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية بناء على خياراتها الوطنية وأولوياتها. وبيّنت خلال لقائها برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في نيروبي على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية أن هذا التوجه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، لجانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية. سفارة تونس في بغداد تعلن واستأنف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمتين العراقية والتونسية، والتي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من يوم الخميس 21 من ماي الحالي. وأوضحت السفارة في بلاغ لها موجه إلى أفراد الجالية التونسية بالعراق أن استأنف هذا الخط الجوي سيكون بمعدل رحلة أسبوعية منتظمة كل يوم خميس، وأضافت أن مسار الرحلة سينطلق من مطار بغداد.

0: على أن تكون رحلة العودة في نفس اليوم انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي. جامعة صفاقس تشارك في فعالية المؤتمر الدولي المخصص للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والذي جمع باحثين وخبراء من مختلف دول العالم. ووضحت رئاسة الجامعة وفق بلاغ صادر عنها أن هذه التظاهرة سلطت الضوء على تقدم العلمي في قطاعات استراتيجية تشمل معالجة اللغات والأنظمة الذكية والصحة الرقمية والتنمية المستدامة. وثمنت الجامعة في سياق متصل مساهمة الأستاذة لمية هدريش بالغيث في إنجاح هذه المشاركة بما يدعم التميز العلمي للمؤسسة الجامعية ويعزز انفتاحها على ساحة الدولية. فرقة الإدارة الفرعية للبحث في قضايا الإجرام ببن عروس بالتعاون مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بدوز ووحدات الحرس الوطني بإقليم قبلي ألقت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة القبض على المشتبه به في مقتل طالبة إثر تحصنه بالفرار داخل إحدى البنايات المهجورة بمدينة دوز. وأوضح مصدر أمني مطلع لمراسل ديوان فم أنه تم الاحتفاظ أيضا بشخصين إضافيين لذلوعهما في مساعدة المشتبه به الرئيسي على الفرار. وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم غرت ماي حيث تم العثور على جثة طالبة داخل إحدى الشقق بمدينة جبس. في العالم الرئاسة اللبنانية تقول أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع سفير الأمريكي تطورات الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بواشنطن. وأضافت أن عون شدد على وجوب الضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقول أنه لو انخرطت بلاده في حرب إيران لكانت في مواجهة مباشرة معها ولكن بريطانيا لن تفعل ذلك وفق تعبيره. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانافم.نت. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: كلمني السيد نقيب الهمامي الموسيقى، قال حتى انا عندي غنيه على النادي الافريقي فهمني ولاك مديتها الفاروق فهمني، من بعد شعدي لك غنيتك السيد ماهر
2: حللت اهلا نقابات الموسيقى قلت
1: له فهمني حللت اهلا ونزلت سهلا السيد ماهر، مش كون معنا في لجنه تحكيم على غنيه رافع زاده تعطينا راي
2: صعبت
1: على الاخر
2: تركب له في الضغط.
1: باهي احنا طبيك نضحكوا نلعبوا ونفضلكوا، ولكن زاده لازمنا مساحة نحكي فيها على أشياء يعني تم وليداتنا خاصة قرى أسواس. نعرفوا الكون احنا طويك على بواب عيد كبير، إن شاء الله عيد لهنا الصحة والعافية، إن شاء الله عيد اللمة، إن شاء الله عيد الفرحة والمحبة. دونك بدأت التحضيرات للعيد الكبير والصغيرات بدأوا فهمني ولا يختاروا في علوش العيد، وفي قرى الأطفال أسواس ثم أكثر من 9000 طفل طفل صغير يستناو في لفتة في بادرة في أحساس بسيط يفرح قلوبهم ويخليهم يحسوا اللي هما زادة حاضرين في فرحة العيد، وأنه فما شكون زادة يخمم فيهم. ومن هنا جات فكرة وحملة علوش العيد اللي تلقتها قرى أسواس تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. هذه مهم برشا الحقيقة. ذكروا اللي كونوا العيد الكبير هو عيد الرحمة فهمتني، يلزمنا أخويا أن نتعاون ونسي
2: كل نخمموا في بعضنا الكل خاصة جعفور
1: بطبيعة الحال صحيح. هي الحقيقة مش مجرد حملة اللي عملت قرى أسواس لتوفير أضحية، هي رسالة إنسانية، هو شعور يخلي وليداتنا في قرى الأطفال أسواس يعيدوا كيف وكيف الصغيرات الكل، خاطر الفرحة هي اللي تتقسم فهمني ولا وبعده تكبر بكرامة بمحبة بإحساس حقيقي يخلي صغيراتنا يحسوا أنهم جزء من المجتمع هذي اللي هو تونس العزيز الغالي. دونك اللي يسمع فيه في اللحظات هذه وانت تحب تكون جزء من الفرحة هذه، فرحة أكثر من 9000 طفل صغير تكفلهم من جمعية توسية القرى أسواس، معليك كان تدخل تتبرع بالبطاقة البنكية على 3W.SWS.VU.TN. برش يحبوا يتبرعوا في العيد الكبير فهمني ولا 3W.SWS.VU.TN 3W.SWS.VU.TN، سينو البريد التونسي على الرقم 905، ولا زادت نجم تنزلهم أضحية حية لمقرات القرى والمكاتب فهمني ولا، وقال تكلمهم على 58-371-002 58-371-002. إن شاء الله عيد لهنا والصحة والعافية يا ربي
2: يا
1: ربي،
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا. الحقيقة حاجة مهمة برشا أنه كيما تشوف وليداتك يعيدوا ويفرحوا بالعلوش، وما شاء الله وليداتك يعيدوا الساعة فهمني ولا، خاطر الحقيقة معناتها مازلنا نحكيوا على علوش غالي مش في المتناول،
2: صعبت
1: على الناس كل فهمني ولا، ولكن زاد للي يقدر فهمني للي يقدر علاش لا. بعد شويه باش نمشيو للرافع والغنيه اللي استناو فيها يعني عندنا مده
2: فهمني ولا،
1: جست نعملوا فاصل صغير نرجع لك الديديكاس. تفضلوا
0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
3: Vous écoutez Dieu en affaire.

0: ديوان اف ام. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: رجعنا لكم 11:20 دقيقة بعد شوية بشوية للنومرو مع رباب، ولكن قبل هذايا عنا شوية هدايات سلامات.
4: جعفر تو شفت سي زيد الجلاسي يحب يقول الأم فوزية عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله ربي يحفظك ويفضلك لينا. ديديكاس هذايا مع عند ولدك زيد الجلاسي. فما زيدة كيف كيف لهنا في القطر، إيه تقول صباح الخير، نحب نهني أختي شاد بمناسبة عيد ميلادها البارح، ونقول لك كل عام وأنت حية بألف خير، هابي بيرثداي يا شهدود. سي مراد خلفلة تحية لي، سلام عليكم. سي ربيع الزين يقول انا من صفاقس، بربي عشقتي عديلي ديديكاس للكلوب ستي الكل اللي يعرفوني، ومبروك علينا سيدي، ان شاء الله الف مبروك. فوالا. نورهين صبح عليكم، تقول لكم صباح الخيرات والمسرات، بدايه اسبوع موفقه للجميع، يعيشك يا مدام نورهين. فما زينب تقول نحب نقدم تحيه بمناسبه عيد ميلاد راجلي عمر، نقول له كل عام وانت بخير، نحبك برشا وبرشا قلوب.
5: برشا حب،
4: برشا قلوب. ما جعفور قاعدين يوصلوا لي ميساجات
3: ميلا. باش مشيو تتسويت للنومرو مع رباب بعد شوية الغنية متاع
6: بلي سي جعفر، جوست خطر ما عنا بروبليم تقني في باش نعطيكم بالضبط أن الباروال متاع الغنية
3: غين بعد عطينا
6: بعد باش تطيب الغنية، وبإذن الله باش نسمعها لكم كي تبدأ حاضرة.
3: بالبوكس
6: أوفيس
3: هاي بيه تخو وقتها.
5: ما عنا نقيب ونقيب زوز يستناو فيك باش يعطيو رايهم.
3: هو بعد غدو، بعد غدو
6: مرحبا بيهم.
3: مرحبا بيهم المليح ياب،
5: يعطينا
3: الكلمات. لانه تحب تحب المستمع ياخو حاجه،
6: ما نحبش نقدم بروفيسيونال
5: حاجه. بارك الله
4: فيك، صح للمحتوى المبتذل.
3: باهي نمشي له النومرو. ايه
1: النومرو؟
4: قبل ما نعطيكم النومرو حبيت نسألكم شنو أكثر محتوى قاعدين تتابعوا فيه الليمة هذيا على الانستغرام ولا على التيك توك ولا أي بلاتفورم قاعدين تستعملوا فيه؟
6: المحتوى نتاعينا نتابع فيه
3: نتابعوا فيه المحتوى.
4: اي محتواكم كنتوا
5: بالحقيقه
6: اللي يبيعوا في الحوايج نتاع
5: شنو ما
6: حوايج صيف تاع
4: اوكي. انت حاسب لاكتو
3: حاسب نوصل انا كليت في البيروك في الراس والله وتلسك تلسك
4: يا جعفر، انت ضربت للالجوريتم نتاعك، خوارزميات نتاع
3: والله العظيم تو تبعوا فيا اللي ركبوا في البيروكات.
6: انت ضربت للالجوريتم نتاعك ومتاعي زادك، بغات هنا في الواتساب ولا يجيب لي في نتاع الشهر حتى انا في تيك توك. يعني شليك بلاستيك شورت ويت وبعدها شعر وديما
3: اللي انا اللي ركب ايتي خلي له هذه ويركب له هك وينزل عليها بالقوي بالقوي كل يطلعوا لي
6: هذيك كي تتنحن حسها تجبد المخ معاك.
3: وعندك هكا اللي يقعدوا في الكرسي في البرازيل تاع الاغنيه هذيك
4: اوكي تراند بتاع
3: هذوك ميرتي يطلعوا فوق السطح الكل
4: حفظتهم كل حتى فما برشا توينسه حقا مشاو عملوا
3: شفت واحد
5: اللي يعملوا توريزم اللي يمشيو ويعمل ولات معناها حاجه تابعه للدوله
3: هذيك زاد يطلعوا
5: التحويسه
4: عملت السياحه
5: البرازيليه ما نقولكش انا
4: بعد
3: وتمارين البكالوريا
4: انت حقا
3: نحضر الفاطمة
5: من توا
4: والله
5: شنو الماتير اللي باش نصيبها
3: لانفو
5: لانفو تبع في لانفو الحقيقه ربيب ربيب روب
6: العرايس
5: روب العروسات
4: حاليا حسب الاحداث
5: حاليا برشا برشا لكن انا ياسر معناها الالجوريثمي وين شنو نتابع فما توسكي دي بودكاست اللي فيهم مواضيع معناها حتى فيديوهات صغار نتاع دي فورمال اللي فيهم التربيه والام والطفل والقرايه والجو هذاك ديما نتفرج
3: ربي زميل ربيب عندي ملاح ايتي تم فيديوهات ما عادش عندي صبر مثلا واحد مثلا مش ياخذ قطعه من شجره
4: ويصنع
3: بها حاجة
5: تمشي طول شنو صنع
3: نمشي القطعة من الشجرة من الأول وبعد نمشي في الأخر
4: كيفاش ولا صبر هذايا التأثير
3: كيفاش وصلوا ونقبوا كذا وما نحبش وجيش بتشينيول ما مثلا هيجوا علي وحوض أخرين أكل عجالي العجالي متاع الكراب كيفاش تردهم طوال
4: بريكولاج الدنيا
3: ريت الجو هذاك هذاك ما يجينا لي
5: زي. هذا راوي يأثر عليك في الدنيا من بعد ولي ما تصبرش
3: على يأثر علي في الدنيا
4: ما الانسان ما عادش نجم يصبر خاطر استنسنا بالمفهوم تاع الريل دونك ما عادش نجم تتفرج حاجه طويله حتى نتفليكس تعديت للجو هذا جعفر ما عادش تعمل افلام طويله دونك قصيره على الاخر باش الناس باش ما عادش تقلق
5: لي سيري 3 دقائق
4: صحيح الموضوع انا اليوم اللي هي الدراسه نحكيوا على التوقيت اللي هو 3 دقائق نحكيوا على بلاتفورم تاع التيك توك اللي تقول لك كيفيه باش تدمر رضا الشباب عن الاجساد نتاعهم نحكيوا لهنا على الرجال اللي يقعدوا يتفرجوا في الفيديوهات نتاع التيك توك اللي فما نتاع اللياقه البدنيه وغيرها وهذيا الكل يخليهم ما عادش راضين على البدن نتاعهم واحنا دوك جايين صيف وسمر بادي وينك في الاطراح والجو هذاك الكوليكا دونك اثر على النظام الغذائي وهذيا سبب مباشر باش يمشيوا يستخدموا مكملات بناء العضلات وفما برشا اسماء لهنا مش نقراه لكم دونك الفيديوهات هذيا تاثر برشا على الرضا الاولاد خاصه اكثر حتى من المحتوى نتاع السفر دونك هذا ياثر على النفسيه نتاعهم ويتقلقوا ويحبوا ياخذوا حتى هم عليه السمر بادي الشيء اللي يخليهم يستعملوا حاجات ماهيش صحيه وهذا اللي ديما نحكيوا عليه يا تترينا يا تمشي الاخصائي وما تاخوش حاجات من راسك كيكه خاطر ريتها فيديو على تيك توك على انستغرام رضيه خطير ومضر بالصحه جعفر عندك الاسئله كيما العاده
3: اي السؤال الاولاني راضيين على رواحكم
6: انا راضي على الاخر
3: طوى هذه وضعيه
4: تودي حياتي
3: على مستوى الجسد باش نحكيو طوى علم
4: بدنيا
3: صف... بدنيا يعني بدنيا راضيين معناتها تعمل في السبور تعمل في الريجيم منظمين
6: فضلوا انا حضرت في فيونساي عمناول بعثوا لي تصويرتي في الفيونساي بكوستيوم خيطتها للفيونساي هذاك خبيتها تاخذ كوستيوم رجعت للوجه عليه رجعت الخيط باش خرج لي منه مش خرج لي منها زوز كوستيومات
3: ضفت بالقدين تيرفع
4: اي اللي رفعت بدل حقا
6: تصويرتي ما صدقتهاش
5: هلنا تصور جماعية لهنا في البلاتو عامين التالي ما هوش رفع ايه. رفع ونص
6: ايه ما صدقتهاش ايه. والله لا صدقت يعني فريمو قلت كيفاش كنت نتحرك
5: صحيت رفع صحيت
6: قولك فيش كنت نمشي كنت نهز
3: مشيت عملت ريجيم بالطبيب
6: لا بالطبيب انا مشيت
3: صحيت
6: لا مش عملت ريجيم بالطبيب
3: الطبيب قالك عمل ريجيم
6: مشيت للطبيب على برودة قال لي اعمل ريجيم بعثني نعمل تحليل قال لي يلزم تعمل ريجيم على خاطر عنده ايكرون يحط فيه لي ريزولتا ويشعل بالاحمر وبالاخضر كنت تعمل كله بالاحمر انا شعل قال لي ريتو هذا راك ماشي خطوات عريضه الى مرض السكري
3: لا السكري لطف عليك
6: الحمد لله توا يعني
3: ريم عندك
5: فكان عنده الوعي كافي بانه يشد فرانيت ويعطي الصح عندي شنو سؤالك
3: ريجيم رياضه
4: هو سؤال على مستوى الرضا
5: الحقيقه لي في الانشغال المكثف معناها والله الخوز صغار والخدمه لدار برا والداخل وكل معناها فعندي مده كبيره ما رجعتش ولكن نحاول قدر الامكان انه نعس على الماكله معناها ما نبلبزوش من الشيرتين صحيح ماكش تتحرك ماكش تتحرك معناها حاجه سيبلي ماهوش سبور سي فري كنا تتحرك ومعناها تتحرك في القضيه في حاجات اخرين لكن مش سبور دوك نحاول نعس على الماكله الحقيقة لا مانيش راضية على خاطر مانيش لاهية كوميل سودوا فلا
3: رباب
4: نحب نرجع لترينا جعفورة مش لاقية الوقت ولا العزيمة العزيمة اسمعوا بات هكا وقت ولا حاجة ما يجوزت العزيمة خاطر هاو هني لونترينمون سالة قريبة غيرنا باخلة فهمت
3: يقولوا اللي كونوا لونترينمون عند المرأة باش ندخل شوية في المسرحية نتاعي
4: حقا انت عاد دراسات وجاوب
3: باش يقولوا اللي كونوا المراه بنسبه اكبر فهمني ولا وقت اللي تقرر انها تعمل ريجيم وسبور
4: اوكي
3: هي بدايه ديبرسيون قولوا المراه ما تقرر نسبه موجوده فهمني ولا باش تعمل ريجيم وسبور الا اذا كان ثم حافز فهمني ولا خلاها هل هذا صحيح
6: لا هنجاوبك انا
4: كراجل تراقول رايك
6: المراه عندها سينيال واحد باش تعرف المراه عامله ديبرسيون ولا وقت تحب تعمل دي موديفيكاسيون في شعرها يا تقص يا تصبغ يا تعمل حاجه
4: وفي اطار التغيير
6: في اطار التغيير تبدا بالشعر المراه تعمل الديبرسيون تاعها تبدا من راسها مش شعر كي تحب تدهن انت تصبغ شعرها
4: تدهن
6: سمحوني نجمو نسمحونا يعني انا تو الانسه ريما مدام ريما على يساري هذه نجم نعرفها يعني من شعرها من شعرها نعرفها، كيف بدأ شعرها واقف نعرفها ريم متغشة يعني.
4: دي ما في تغيير عليكم.
6: قص تصبغ تعمل نعرف.
5: الحقيقة متاع ربي أنا أكثر واحد فيكم لهنا بدل شعر العامين هذوما تفرج. لكن ليه ليه بالعكس حبيت نقول لك اللي ما عندوش علاقة صفغيك الرغبة في التغيير كي تحب تسكر باب أنت وفي موضوع أيا نحب نفس جديد نحب نعمل حاجة جديدة إحنا جوست زايدين عليكم البونوس هذا ما نتنجم وراء وتقرع تأول أمور كنجم تعمل برش حاجات أما إحنا حاجة سهلة أكسيسيبل أنك تبدل فيه في شعرك فتبدل في هيئتك الكل ربطها بالسكر
3: مربوط بالأمور النفسية
5: أي دكتور مش ديبرسيون كنا كبيرة شوية
3: أي مربوط بالأمور بالحالة النفسية
4: تحب تغير تحب تغير
3: صحيح تقول سايبوني مسرحية توقف شو منها
5: إحنا ما نعرفوش مسرحية كوين باش نعرف وين نخرجوا ولكن
4: كل شيء
5: ولكن سي جعفر ما فهميش علاش تقولوا انه المراكه حتى انت كي تسكر باب في موضوع تنجم تحب تبدل حاجه تمشي تبدل عرش انا كنت تكري في
3: الكره بي
5: تعمل حاجه تعمل حاجه بالحق
3: تمشي تفرش ماتش
5: تمشي القرقنه وترجع معناها عادي انه الانسان كي يحب يسكر باب ينجم يحب نفس جديد
4: انت جعفر في تاع الديبرسيون انت كرجل شنو تعمل مثلا
5: اعطيكم
4: معناها على المراه معناها شنو الحاجات باش تغير بها من النفسيه نتاعك
5: مودك
4: يس
5: نعرف حاجة
3: أنا الحقيقة
4: yes.
3: كي نبدأ متقلق
6: أول
3: حاجة نعملها وذي زيادة المسرحية اللي هي عملت على دراسة مو نعمل دراسة على روحي نفسي ما قلت لك على علاش عند البسي
4: واضحة
3: من بين الحاجات اللي نعرف روحي نولي ناكل ناكل نهرب للماكلة
4: أي أخي بحاجة دي كم
3: فهمتني معناتها نزيد في البوا على الأخر ونفهمها أنا فهمني ولا نقعد برشة ما عشان بنخرج برشة فهمني ولا ما عشان بنقابل برشة ما عشان بنحكي برشة فهمني ولا أنت النوم
5: أنا نرقد
3: النوم أنت النوم أنا لا لا لا أنا لا أنا كيما قلت لك الماكلة مع طريقة مثلا نجم ناكل صحفة لبلابي في طنبك الصيف بعد نحب نعمل حاجة كم
5: بزاق شوية
3: أنا توش أسألكم سؤال آخر فماشي واحد مرة يا رافع بجاه ربي يكون صادق
6: أنا ديما صادق
3: في الديجيتال في الديجيتال ماكش صادق برشا نحكي في الديجيتال تمشي مره واحد في الديجيتال تفرجت في فيديو نتاعو اثر فيك وغير لك في حياتك غير غير بالبي ما تجبديش قامت لحكينا في القهوه بالبي
6: بالبي ولا بكل صراحه الديجيتال ما يبدلش فيه انا مثلا اللي ميت قاعد يخرج لي واحد مسمي روحه وحشي
3: ذاك هو المعلم
6: ياكل في اربع دجاجات في النهار كسر كرسي وكل شيء ويترينا في البوكس وحشي هذاك بوتيتر تاعش نجم نشوف نجم ناخذ ملخص من الحياه نتاعو انه وقت يبدا ما يهمكش في الحياه يعني هو تو ما يهموش في الناس يعني عايش ترونكي نحسه مرتاح بينه وبين روحه يعني حتى هو يعني. هو يلبس تروز اكسيل حتى كيلبس مريول ام نورمال عادي مكبوس عليه المريول عادي جدا سيرفة نوم يحوس بها دونك ترونكيل
4: يمشي يترني بيه يترني يخرج من
6: ما يعرفش يلعب بوكس ويعطي في دروس تاع بوكس يعني ما يعرفش يضرب شكاره تاع بوكس اما كوميم يقول لهم هاو البوكس كيفاش عنده ابتسامه عريضه وحشي وحشي,
4: وحشي.
6: والله انا وحشي اللي يمال
3: اسمعني يا رافع نعطيك رأي انا نقول لك حاجه انا نحب نقابله ذاك
6: والله ما يجيبوش في
3: محليه محليه محليه ومحلى روحه ويعمل في حاجات تاع موتيفاسيون ريم ما سالتك الكواليس قلت ما نعرفوش
6: هو بيدو مش عارف شنو
3: فهمني ليه
4: معناتها هو يحب يبدل يحب ياثر بالايجاب هذا هو معناه
3: كل وحشي الشرير
4: لونترينمون كذا
3: ما ضرش العباد شفت له فيديو يبعد في الشباب على المخدرات قال لي باش تطيب بيه وتشرب بيه وحشي كل شعير القمح وحشي فهمني انا فيديو عجبني يعني في بومبا يهز في سرير تحت الفرش هو
4: ما يقلقوش
3: وحشي ما يقلقوش وحشي فهمني ولا يجي على روحه
4: فهمني سال دسبور كذا يحب يأثر بالإيجاب
3: معناتها حب يأثر بالإيجاب
6: ربي يعينه
5: مادام يحب يعمل امباكت به
4: يترن في سنتر وحشي
3: شي
4: يترن في سنتر وحشي سنترو تعش موتور سنترو
3: ما شفتيش دي فيديو زادة
6: لا لا
3: وري وري
4: لا معروف الفيديو
3: وحشي
6: تعرف حب يعمل كما شكون والله فما واحد تركي يدق في المسامر بديه ريتو انا
3: اله لله
6: والله يدق في المسامر ريتو جعفر
3: لا لا
6: شد المسمار
4: يضحكوني الكومنتارات تاع يا مراد الروج يدق الفيديو تاعو عندك مراد الروج ضحك باش تكتب له الكومنتير ولا كريم الغربي كامل على الفيديو دونك
3: اي شفت كريم يجري في حر عظم شفت
4: كول وحشي
3: معناتها انت يا ربيع ما ثماش فيديو غير لك مجرى حياتك
4: والله جعفر انا بحكم الخدمه الالجوريتم نتاع انستغرام ياسر مضروب خاطر فيه برشا حاجات فهمت اما لا يعجبوني كل الفيديوهات نتاع موتيفاسيون والحاجات هذيك عند فرش في ديجي معناها فهمت ما يقلقنيش خاطر فما برشا حاجات قاعده تطلع فهمت
6: انا فما هاني قاعد يخرج لي في الديجيتال برشا لي على الكوفاتوراج والله هاني ماهوش نورمال هاني. هاني خرجلي خرجلي من باجيت بوم هالزهرة الكل بارتو بارتو بارتو. هاني براهمي
7: صباح الخير.
4: صباح الرجاء عملتوا محتوى
7: صباح كل شيء اقسم بالله
4: لا تتعاركوا
3: ترانزيشن
7: قشه عرفتها قشه يرجعها
3: شو اللي قشه
4: علم هذاك علم
3: لا لحظه لا تخرجني من باش زهروني
4: لا موهبه
3: انا ها وخلصت علي في الكاسي ما انا نحكي
6: ما حكيتش
4: المشكله ما قلتنيش مع شكون
3: وحده
4: وحده
3: خوي إلا إذا كانت تحب تقول
7: عندي ما نقول قلت متريس
3: واحد أما شريك كعبتين كلاي كعبة قدامي
6: الكعبة الأخرى أزة
3: وحشي قال له خوي أم برتيبش نزة وحشي
7: بعد ما مشيت أنت زدين نزة كعبة
3: ما خلصت عليك ولا
7: خلصت عليك
3: قدام أولادي حاضرين ومرتي كانت معي صحيح ولا
7: ربي فضل
3: عرضت لك جهربي خلصت عليك ولا
7: والله
3: وما عندناش مزية وخيين ما تنذلوا
4: لا لا
7: جمله الحق
3: بالله بنينا ولا
7: بنينا مادام خلصت انت في
4: جعفر طيبتيش انت جعفر
3: طيبتيش انا اما دخلتي دي المكتوبي مجهول
4: ما وخلصت كعبتين مش كعب
3: والله كعبتين اقسم بالله وما يخلق نقول لك حاجه والله اللي قلقني
4: برافو عليك
7: والله انا اللي قلقني كان نمشي للربريك
3: ما انا نعمل فاصل صغير تاع بوز في الكاسي اسمه ونمشي للربريك تفضل
1: ساعه سعيده ساعه سعيده
2: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
1: ديوانا فان صوتكم
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوانا فان مع جعفر القاسمي وبقية الكيف
3: هاي باباي رجعنا لكم مباشرة طبيك ال 11:35 دقيقة فهمني ولا تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن مش مشيو توت سويت الهاني في هاني جيت هاني مشيت
1: هاني جيت هاني جيت
3: بطلب من الجماهير النادي الافريقي فهمني ولا وصاو سي هاني قالوا لك حطنا انا اللي منخون هاك ايه هكا سياني ولا
7: هكا عاوتي حاضر هنا فاروق وفي الاثناء نباركوا لجماهير النادي الافريقي وكل احباء الاحمر والابيض في كل مناطق الجمهوريه التونسيه وخارج تونس وفي كل بقاع العالم التتويج بالبطوله رقم 14 للنادي الافريقي بطوله جات بعد مسيره طويله في بطوله الموسم هذا وقبل جوله من نهايه البطوله الف مبروك للنادي الافريقي ولكل احباء النادي الافريقي

0: ابرز الارقام بالنسبه للنادي الافريقي قبل ما يعاود يحط لنا فاروق الغنالي يحبوه جماهير النادي الافريقي لكل ابرز الارقام تاع البطوله كما قلنا التتويج والبطوله رقم 14 في تاريخ النادي الافريقي. النادي الافريقي بعد انتصار البارح في الديربي على الترجي واحد بلاش يوصل للنقطه رقم 65 قبل جوله من نهايه البطوله. 65 نقطه في 29 مباراه، 19 انتصار، 8 تعادلات وزوز هزائم فقط. النادي الافريقي لم ينهزم في اي مباراه ضد الانديه الكبرى وحتى الانديه اللي تحتل المركز حتى الخامس والسادس، نحكيو على الملعب التونسي وحتى الاتحاد المنستيري. دونك هزيمتين فقط كانوا ضد نجمة تلاوي ترجي جرجيس. النادي الافريقي اقوى خط دفاع في البطوله، تلقت شباكه 9 اهداف فقط كامل الموسم حتى الان. سجل الفريق 42 هدف كاقوى ثاني خط هجوم والحصيله مرشح للارتفاع بما انه النادي الافريقي يواجه الاولمبي الباجي في الجوله الاخيره. سلسله كبيره للنادي الافريقي دون هزيمه، 21 مباراه متتاليه دون هزيمه للنادي الافريقي. ومهندس التتويج هذا هو طبعا المدرب القدير وافضل مدرب في كره القدم التونسيه فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي يتوج ب 11 لقب في مسيرته بطولات فقط.
1: بالله خلينا نعكسه شوي، باش نسالك انا لو كان نقول لك شنو ما اهم خمسه اسباب اهم خمسه اسباب ولا ركائز خليت الكلوب متوج اليوم بطل، سواء من اللعبيه سواء
0: هذاك ايش باش تسميه؟
1: اعطيني انا يا اخويا مثلا الكلوب معناتها شنية أهم الحاجات اللي خليته السنة متوج بطل؟
0: بيه. نبدأ بالحاجة الأولى، أنت قلت لي خمسة. الحاجة الأولى والركائز الأساسية نحكيه على النادي الإفريقي كيفاش وصل اليوم الساعة. نعرف قبل مواسم كان يلعب على وصل لعب حتى على تفادي نزول في آخر الجولات نعم. البطولة نعم. فريق يوصل من الحالة هذيك والديون بالمليارات لليوم تقريبا ديون نسبة ضئيلة جدا نتاع ديون ما يوصلوش حتى مليار، معناها أقل برشا، حكاية فارغة على الأخر. الفضل الأول يرجع هنا لفيرغي تشامبرز اللي عطى برشا فلوس ومليارات للنادي الأفريقي. دونك هذا السبب الأول والشخصية الأولى اللي بالنسبة لي مهم جدا أنه نحكيه عليه. الشخصية الثانية اللي هي إدارية بحتة نحكيه على نائب رئيس النادي الأفريقي مهدي ميلاد. مهدي ميلاد اللي خدم مع أسماء كبيرة في تاريخ النادي الأفريقي كمال يدير وغيرهم وخدم ويعرف الكواليس متاع البطولة ويعرف كيفاش يجيب الملاعبية ويعرف كيفاش يتصرف إداريا ويعرف كيفاش ياخو الملاعبية والإدارة وغيره. ومهدي ميلاد هو رئيس فرع كرة القدم أيضا في النادي الأفريقي. هذه الشخصية الثانية. الشخصية الثالثة بالنسبة لي أنا اللي هو فوزي البنزرتي اللي هو المهندس كما قلنا متاع التتويج هذايا، وكما قلنا 11 لقب في البطولة في تونس
1: مش صدفة،
0: ألقاب بطولات في المغرب مع الوداد ما هيش صدفة. أكثر مدرب متوج تونسي وأكثر مدرب متوج البطولات فوزي البنزرتي اللي هز بطولة 2023 مع النجم الساحلي أيضا كما هكا بمصاريف قليلة برشا وتوج بلقب البطولة وقتها ويعاودها اليوم مع النادي الأفريقي بعد موسم 89-90. أيضا الشخصية الرابعة نحكيه على فراس شواط اللي الحقيقة فراس شواط لو كان موجود الموسم الفارط مع نادي الفريق كان أيضا سيتوج بلقب البطولة، لأن نادي الفريق كان عم ناول يقدم حتى حجم لعب أكثر حتى من السنة. نادي الفريق عم ناول نقصه بونتا ومهاجم هداف يونغ فراس شواط 15 هدف في البطولة وهداف البطولة حتى الآن
1: مش صدفة. نعم
0: برافو لي. هذه الشخصية الرابعة. والخامس طبعا جمهور نادي الفريقي لأنه الحقيقة جعفر من غير جمهور النادي الافريقي ما كانش يوصل النادي الافريقي اللي وصل له اليوم وما كانش اصلا يرجع ويراهن على الالقاب لانه جمهور النادي الافريقي كما فرقة تشامبر دفع برشا فلوس، جمهور النادي الافريقي اذن دفع برشا فلوس وكان ديما المشجع الاول للفريق. واكبر بروفا نجم نقولوا بروف على الشيء هذا هو انه ايضا انه قص الماتش الاولمبي البيجي قبل حتى الديربي قبل ما يعرف شنو نتيجه الديربي. قص الماتش الاولمبي البيجي التيكيت الكل تشريو معناها 30,000 تذكره كلهم تشريو باش يكونوا حاضرين في ماتش الاولمبي البيجي. نزيدك شخصيه سادسه اللي هو مهيب الشامخ. الحقيقه حارس بتصديات حاسمه جدا السنه راه
1: يقولوا اللي كونوا بالتصدي بتاع البارح اللي هو تصدي بتاع بطوله كره كاس حيصر
0: على الاخر مش كان هي مباراه جيبس برشا مباريات
1: يحكيوا على كره البارح يقولوا كره البارح هي اللي باش ترسمه في كاس العالم.
0: ساعه هو كره البارح ترسم بنسبه 100% في قائمه كاس العالم اللي باش يكون الاعلان عليها ان شاء الله نهار الخميس ولا الجمعه.
1: اوكي
0: هذه حاجه متفاهمين فيها، لكن نجم زاد ترسمه كحارس اول المنتخب
1: كره البارح.
0: كره البارح تنجم راه قلنا تنجم ينجم ما يكونش، لكن المضمون مش يكون في قائمه المنتخب لكاس العالم لانه صبري اللموشي كيهز الحراس الاربعه دحمان فرحاتي بن حسن وايضا مهيب الشامخ كان
1: بن
0: سعيد وقتها ما هزوش ايضا كان قرر انه باش يهز ثلاثه في كاس العالم بعد تراجع اداء صبري وتراجع اداء ايضا فرحاتي. تبقى المنافسه بين دحمان اللي هو الحارس الاول والاكثر خبره ومهيب الشامخ مهيب الشامخ اللي أكثر حارس فورما تو في تونس والحقيقة أفضل حارس في تونس حاليا في الوقت الحالي.
1: نعم واضح يعطيك الصحة هاني بارك الله فيك.
0: نكملوا نحكيو شوية في دقيقة في ساعة في ساعة البارح الفوضى اللي صارت بعد نهاية المباراة واعتداء محمد أمين توغاي على مهدي ميلاد برئيس النادي الإفريقي أيضا في راس شواط اللي كان رد الفعل على توغاي منتظرة تكون فما عقوبات على الأقل نحكيو على ثلاثة أسماء ذوما خاصة نحكيو على توغاي وشواط نشوفوا شنو هي العقوبات اللي باش تصير على زوج لاعبين ذوما وديما راهو حاجة ذوما نشجعوش أنه تصير في كرة القدم نتاعنا صحيح ريفاليتي والكل لكن حاجة مؤسفة وصارت ان شاء الله الرابطه تاخذ قرارات في اسرع وقت لانه فما جوله باش تلعب ولازم كل لاعب يتعاقب لازم يتعاقب قبل مباراه الجوله الاخيره شنو الفائده كان تعاقب اللاعبيه ذوما الزوز بعد نهايه البطوله لازم يتعاقبوا كان باش يتعاقبوا طبعا قبل نهايه البطوله دونك ان شاء الله الرابطه اليوم ولا غدوه تعمل اجتماع نتاعها في ساعه وتقرر معاقبه زوز لاعبين ذوما.
1: واضح هاني بارك الله فيك كانت هذه هاني جيت هاني مشيت
2: هاني مشيت
1: بعد شوية سينجي مع نساتيريم
3: أي
1: يا سيدي فاصل ثم نواصل
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معي أنا حاتم جزبر
2: ديوانا فهم صوتكم
5: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام
2: سعيدة ساعة سعيدة سين جيم ماري
3: صباح الخير
1: نسيتي رفع متغيب
3: رفع متغيب
1: رفع.
3: خرج على خاطر اللي عنده لباس لازم يجيب ورقة لباس غير لائق
1: شنو
3: الحقيقة ما شافوهش المشاهدين لكن ما يسالش لابس تبان تبان ريتو لابس تبان
1: لا لا
3: بالحق
1: والله
3: ما ريتوش
1: تبان على حقيقته لا والله ما ريتو
3: وينو أتا ويجي
1: حظف الغنية
3: بشي جيب الولي هو لما حالة جعفر تاخد أبو زماء عطشن القريج مك أي على خطرة ديك وفيت تفضل سي جعفر اسم الله تري بيان أختي ربيب
6: نعم
3: سيرحة شوية اليوم
6: لي معك
3: أي للا شنو الحيوان اللي تتصورنا اليوم بش نحكيه عليه في اختبار علم الأحياء
6: الكنغر
3: لا
6: هل هو أليف أم
1: لان
3: لا عزيزي نعم في بالك مكشهوني نهار لان يوم الجمعة 8 ماي كان اليوم
1: عليكم.
3: اليوم العالمي للحمار
1: ياسر عليكم
3: وحكينا على الحمار
1: ياسر
3: شنو
1: حكي على الحمار
3: لا لطف عليك هكا طيش قال لي شفت
1: مخك
3: لا
1: جعل ما فهمتش
6: الشيء
3: حاب يقول لها ما تخليش ربابك
1: شنو هي رباب
6: ما فهمتك
3: والله لا
1: فهمت صوتي هارب راهو رباب
3: يسلم عليك يسلم عليك
1: برشا رباب
6: حتى انا جيت مجعفر
3: ديما ها هي ريت هذايا تبع المونتاج اللي حكيت لك عليه بكري اليوم باش نحكيو على حيوان ذكرناه اليوم ايا ما هو
1: الأخطبوط
3: أحسن مش نحكي على الأخطبوط
6: حكينا
3: على الكلاب
1: حكينا على الكلاب
3: محمود باش نحكيو على الأخطبوط سهلين الأسئلة تركزوا شوية تلقاونا براتيك ما حكينا فيهم قبل تراها أختي رباب كم عدد أذرع الأخطبوط
6: ثمانية
3: عنده عضو عنده منه ثلاثة
6: القلب
3: أحسنتي دونك ثمانية أذرع وثلاثة قلوب هذه النقطة لرباب
6: شكرا
1: عندي نقطة على الأخطبوط
3: تفضل تعرف فقط شنو قول تتقال
1: تي تتقال
3: قول
1: ثم أخطبوط قابل أخطبوطها
3: تعرف فقه
6: ايه دلي كمل كمل كمل
1: يقي حط ساق على ساق على ساق على ساق على ساق على ساق
6: قلتك نعرف
3: ايوه
1: على ساق
6: بزيلو زوز
1: على ساق
3: كملت
1: وفي الطمع عندي نقطة واحدة أخرى شنو هي ذي
3: تصفيقة متاع قرنيطة
1: أخطبوط عطى الولد كف
3: سيبا ما دام ربيب ضحكت اسمعوا يحسب فيهم فمو يحسب
6: يحسبوا ثمانية
1: باهي جعفر فاروق بلا باهي ولا هاي
3: فاروق يضحك باهي جعفر. جعفر تجاوب على سؤالك خاطر باش تربحك ربابرة. علاش ينجم الأخطبوط يمر عبر فتحات صغيرة جدا مثلا ما بين الصخور؟ نعرفوا اللي هو يتسمى حيوان قاع يعيش في القاع لوطة بالكل، دونك يمر عبر فتحات صغيرة ما بين الصخور ولا غيره، علاش خاطر يتزلبط؟
6: تصور انت جيبة علمية
3: راهو اختبار بجدي، تعرفوني كي تبدأ تعمل هكذا
6: لأنه الجسم نتاعو هو مرخويات،
1: ما عندوش راس
6: خاطر ما عندوش عظام، دونك مرخويات.
3: أحسنتي، ما عندوش عظام على خاطره مرن
6: فقريات،
3: ما عندوش عظام على خاطره من فصيلة ال
1: الرخويات.
3: النقطة الرباب الثانية ونقطة الجعفر من من رخويات. راه جعفر سميلي،
6: ولا أنا قلت رخويات مرة الأولى،
3: سميلي زوز زوز حيوانات أخرين من فصيلة الرخويات.
1: الرخويات اللي في الماء،
3: أعطيني زوز زوز رخويات أخرى غير الأخطبوط. من بكري سيدي خويا، يا راف جعفر
7: في الغناء.
3: جعفر زوز حيوانات من فصيلة الرخويات.
1: الثعبان،
3: لا زواحف.
1: زواحف هذاك،
3: هاي جعفر. زوز رخويات اخرين.
7: حلزون،
3: الحلزون نقطة الرافع.
1: السلحفات،
3: لا هكا طو
1: واش رخويات السلحفات.
3: الحبار مثلا،
1: الحبار
3: حبار تعرفش الحبار. يا ناري على التركيز اليوم. رافع النقطة. سؤال الرافع بما انه خلط طوى، كيفاش يدافع الاخطبوط على نفسه عند الخطر؟
7: بالحوار،
1: بالحبار.
6: بالحبار.
3: بالحبار جعفر، احسنت. باطلاق الحبر، علاش يطلق الحبر؟ شنو يعمل به؟
1: تنعدم الرؤيه ويختفي،
3: صحيح للتمويه. وفي اكثر الحالات اللي يستعمل فيهم الاخطبوط الحبار هو عند الهروب. اوكي، يبدا هارب يسيب الحبار فيشتت انتباه اللي قاعد يتبع فيه.
7: رجلة.
3: جعفر نقطه، احسنت. اختي رباب
6: نجم يتماهى مع الصخور والنباتات ايضا،
3: يبدل لونه زاد. نعم. هذا موضوع اخر. احسنت، اي يبدل لونه الاخطبوط
6: في قاع البحار.
3: جعفر
7: في طنجرة جيش
3: بربي، هيتها الغنية اللي خرجت وضيعت الوقت على خطرها.
7: والله ستي
3: مالك، جيت مخر، خلينا نكملوا نقرأ على رواحنا. شكرا
7: طيح.
3: شكرا أختي رباب.
6: نعم.
3: شنو لون دم الأخطبوط؟
6: أزرق.
3: لماذا؟
6: أحسن ميك لي ديك ولا ما أزرق.
3: علاش دمه لونه أزرق؟
1: بالعاني
3: نحبهم انا الحصص ذوما ليامات ذوما انا نعمل برشا
1: يتلف يتلف
6: اولمبيك مارسيل.
3: علاش دمه لونه ازرق؟
7: ستي ساهل برشا وانا نقدر يسال الفقره نتاعك، على خاطر يعيش في الاوسيان.
6: الاوسيان
7: في الاوسيان دونك اكل فشفشه نتاع اللي تعمل الريحه في الدار تقول اوسيان تبدا زرقاء.
3: يا سيدي ازرق على خاطر فيه نسبه النحاس كما توازي نسبه الحديد، عنده النحاس بدل الحديد في بدنه. فاللون نتاع الدم نتاعه يكون ازرق.
6: والله يا عمري لا تسالت.
3: سي
6: باش ناخذ
3: نص نقطه على اللون. رباب عندك نقطتين ونص. رافع شنو الحاجات اللي موجودين تو طولون دو اذرع الاخطبوط؟ عنده هذوكم
7: الفانتوزيت.
3: الفانتوزيت شنو نجم تسميهم بالعربي؟
7: الفندوز.
6: مش في فراغات
7: ليه ها؟
3: قولوا لهم، قولوا لهم علميا معناها الماسات ولا الميماسات. بيه عنده دي فانتوز، شو يعمل بيهم يا جعفر؟
1: يشد بيهم
3: به للامساك، اي حاجات اخرين.
1: الامساك والسحور ماشي امساك
3: باش يمسك الحاجه باش يشد بهم. امساك اسمها سي جعفر،
1: للمسك.
3: للمسك للمسك. تفضل وشنو اخر يعني بهم؟ حاجات اخرين. حاجات اخرين
6: يتسلق،
1: يحس بهم، يحس
3: اي ما يشد الحاجه يعني نفس باقي مازلنا في الشدين. اي يعني بهم حاجات اخرى
1: ويتغذى.
3: فما حاسه اخرى يستعمل فيها هاليفونتور هذو
7: بيهم. يشوف، يشوف بهم.
3: لا لا يشم لا يشوف،
1: يحس
3: رباب،
6: يسمع بهم
3: حاجه، حاسه التذوق، يذوق بهم. بيه
7: يقول لك تلاقي ذوق الجزوزة معك يشرب الكل.
6: شون هذا
3: رافع؟ رافع
7: في الجزوزة. لا والله ليه جتني إيماج في رأسي، سمعني ستي،
1: أنا جتني إيماج الأخطبوط في عرس جزت مني كعبة بقلاوة
7: الروزاتا يشرب ثمانية روزاتا.
3: بربي جعفر، جعفر
1: جينا أخطبوط والله نعرف واحد أخطبوط.
3: جعفر احسب روحك أخطبوط وأعطي الرافع كف، ما حضرش عليه.
7: والله ده مش عني في الأخطبوط.
1: شنية دي، شنية دي،
7: ثمانية ثمانية كفوف من عند أخطبوط.
3: لا كف واحد
7: أخطبوط يصفق في عرس
1: أخطبوط أعطي ولده كف. هاي
3: جعفر
7: إذا تسمى واحد برك عم تخطبوط
3: كيف المعاناة هذية حقيقية خطر يصير هكا ساعات في الكلاس في القراية وكلمة تكون عاملها حقيقة وترتوني. نعم سي جعفر،
1: كل حلقة كان سمعتوني في البرنامج عم تخطبوط
3: جعفر عنده ثمانية أذرع الأخطبوط. كيف يفقد ذراع من الأذرع هذو ما شنو يصير؟
1: لا يعطي سبع
7: سبع كفوف.
1: يفقد ذراع ينمو
3: احسنت. ينجم يجدد الاذرع المفقوده نتاعو. احسنت كيما الوزغه السحليه معناها كيف تفقد ذيلها تنجم تعاودو. دونك يعاود يجدد الاذرع المفقوده نتاعو.
1: انا كنت باش نمشي تو نفطر نشيش بالقرنيت
6: يا اخي بطلت
1: الحاجه قالت لي كيما الوزغه. لا لا لا
3: لا رباب
6: هي ما كائن حي سبحان الله.
3: رباب
6: نعم.
3: شنو هو الغذاء المفضل للاخطبوط؟
1: شاورما
6: كروفيت باني
1: التاكوس.
3: ماكش غالطه لكن ناحيه فدليكه طيولي صحيح
6: لي كروفيت نيستي.
3: ياكل اسماك صغيره لكن ياكل القشريات هذوك نسميو قشريات. خويا رافع
7: من الاخطبوط
1: والله
7: عايش على الكروفيت
1: حقرينو.
3: رافع كيفاش يتنفس الاخطبوط؟
7: من صوابعه.
3: لا شنو اسمها شنو اسمه العضو اللي يتنفس منه واللي هو موجود عند حيوانات اخرين؟
7: الرواري.
1: لا لا المخ. من المخ.
3: كيفاش يدخل الاكسجين؟
1: المخ.
3: لا
6: نوش
1: نوش
6: من المسامات نتاعو هكا حاجه
3: باهي. شنو الاسماك منين تتنفس؟ شنو يتسمى
6: الخياشيم؟
3: احسنت عنده خياشيم. كيف كيف بالضبط يتنفس الاخطبوط؟ بواسطه الخياشيم. رباب
6: عندي خمسة ونص.
3: رافع
7: وي
3: علاش يعتبر الاخطبوط من اذكى الكائنات البحريه؟
7: عنده ترقدش من مخ.
3: لا هذوكم ثلاثه قلوب
6: مش المخ. قلب
3: هذاك القلب
6: يحب ثلاثه مرات
1: حماس
7: خاطر ذكي ستي على خاطر ما يتحركش برشا وياكل
3: باهي. اغزروا لي الحيوانات حتى ان اغتنم الحيوانات البحريه الحيوان كيف نقولوا عليه حيوان ذكي علاش؟ شنو يعرف يعمل باش نصنفوه ذكي؟
6: يعرف يصطاد يعمل تمويه صحيح
3: باهي يموه يحمي نفسه عنده دي ميكانيزم تاع حمايه مخه يخدم. مثلا القرد ولا البيروكي الحيوانات اللي نقولوا عليهم يخاطرهم عندهم قدرة على التعلم يتعلموا حاجة. الأخطبوط عنده القدرة على التعلم. الجهاز العصبي متاعه متطور وينجم يتعلم وينجم يتعلم يحل مشكلات.
6: وي وي وي
3: أي الأخطبوط.
6: فما فيديو تراند اللي جمع لي فاتت واحد أخطبوط علمها كيفاش تحل الصندوق من صندوق بالله محطوط
3: ينجموا يحلوا لك وباخ كالسهلين صحيح.
1: الأخطبوط بيناتي لي فيسبوك مرة أخطبوط
3: به النقطة هذية ما عندكمش ولكن صحيح الأخطبوط ينجم يتعلم بعد ما به الأخطبوط ينجم يتعلم وينجم يحل مشكلات وبرشا يرانيوها على أنه يحل كوفيرك الصغار ينجم يهز غطاء يحل يلوج تحت حاجة هذوما الكل يتعلمهم على خاطر جهازه العصبي متطور. رافع سميلي فما نوع من الأخطبوط سام ومعروف اللي هو مخطر ياسر شنو اسمه ولا أوصف لي منظره تو تعرف تقول اسمه
7: سام
3: اسمه الأخطبوط ذو
1: الشلبة
7: ذو الله
3: عنده حاجة معينة
1: شلبة شيخ
7: ذو السموم ذو عنده باس عنده كنفورة
3: ذو الحلقات الزرقاء فما الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء هذايا اللدغة متاعو مخطرة ياسر ياسر وتنجم تسبب حتى الشلل لطف عليكم الكل به جعفر
1: نعم.
3: الأخطبوط يعيش في مجموعات ولا يعيش منفرد؟
1: منفرد
3: أحسن
1: بري.
3: نقطة الجعفر
1: بري الأخطبوط يعيش
3: مع
1: صوابعه
3: يعيش منفرد به وين موجودة أكبر نسبة متاع أعصاب عند الأخطبوط؟
7: في صوابعه.
3: شنو جعفر؟
1: شنو
6: في بالك نوع
3: شنو هي أكثر وين موجودة أكثر نسبة متاع أعصاب للنيغ؟
1: تراتش للصوابع
3: لترمينيزون صحيت نغفز متاعه موجودة في الأذرع متاعه بالضرورة به انا ما فهمتش علاش يضحك من بكري شبيك جاف عملت حاجه انا ما نشتغل به يا النقطه الجعفر
6: ردود افعاله هي للضحك
3: به اختي رباب
6: بلي استنى من وين قالك اخطبوطه تسمني كعبه بقريوه
3: شنية الحاسة القوية جدا لدى الأخطبوط؟ عنده ثلاثة حواس قوية برشا تراه قلنا ديجا واحدة منهم اللي هي التذوق اللي يستعمل ليفونتوز متاعه في التذوق شنو آخر؟ حاجه اخرى قويه برشا الحاسه عنده
1: حاسة اللمس
6: النظر مش نظر
3: اللمس والتذوق اللي زوز مسؤول عليهم الميماسات هذيك لي فونتوز لكن مازالت واحده مع انه يعيش منفرد ولازم يشوف الخطر
1: النظر
3: النظر احسن
6: والله قلت لك نظر
7: عنده عينين هو
3: ياسر
7: عمري ما ريت عين الاخطبوط
6: يا ودي باش نظر والله
3: حسام وريه اخطبوط كان تحب به تحسب في نقاطها راه وانتم ماكمش مركزين
6: يا سيدي نقاط ونص
7: والله عنده عينين
3: خويا رافع عنده عينين بيان سور وعينين بارزين وظاهرين جاحظ تبارك الله عليه سي رافع
7: وي
3: علاش الدم الازرق يناسب الاخطبوط
7: شنو يناسب
3: في ما احنا قلنا دمه أزرق على خاطر فيه نسبة النحاس عالية حسب رأيك أنت وانت تفهم في البني النحاس هذاك يعطيه اون كاليتي
7: سنة هات نقول
3: تعاونوا أنه يعيش
7: سكوليت متاعه بالنحاس
3: ما عندوش سكيلات
6: يعيش في قاع
3: في اعماق البحار في اعماق
7: الرزين يهبط به
3: لا فاتي خاطرو ينقل الاكسجين مش ناقل هو النحاس ينقل الاكسجين بكفاءه في المياه البارده دونك تعاونوا انه يستحفظ على
6: التمبيراتور
3: صحيتي انه يستحفظ على الحراره درجه الحراره نتاع جسمه اللي كافيه بانه يقعد حي رافع مش رافع جافر هل ينام الاخطبوط
1: لا ينام
3: سير
1: مش سير يقيل
3: هل ينام الاخطبوط
1: ينام
3: الاخطبوط صحيح
1: ينام
3: الأخطبوط برافو عليك والله ينام الأخطبوط
7: ينام في الشتاء
3: مش هذا أنا سؤالي سؤالي سي جعفر أعطيني دليل أنه الأخطبوط يحلم كي يرقد حب نقول لك أنه الأخطبوط يحلم
7: كي يرقد
1: لا
3: والله يحلم
1: مرة شدينا أخطبوط في قرقنا يحلم يقول لي حل عيني عملك أنا وين قلنا أنا مش عملك تشيش ما نعرفش هذه ما نعرفش
3: بيش كوني نجم يعطيني الدليل
7: يعمل كشمار يحلم بروح ورفي تشيش
3: على أنه الأخطبوط يحلم كي يرقد
1: يحلم كنتي
3: والله يحلم
1: تعالى بشر مع شهر
7: سويبعه هكا تبدا تعمل هكا سويبعه
6: سايب الحبار قال فاروق
1: الوين عينه ترفي يقول كلك على الخير نرفي كلك عشان تفي
3: الوين جسمه تتغير عند النوم
7: سبحان الله
3: والله

0: الثلاثة ها باش نقول لك شي يعمل هو على خاطر القلوب فيهم شنو اللي يخدم روت سكور كما قلت انت بالضبط. وقت السباحة فما واحد من قلوب الاخطبوط ما يخدمش يعمل ايكونومي يعمل ايكونومي دينرجي صحيتي خلي حتى السباحة تستهلك طاقة كبيرة تستهلك طاقة كبيرة فهو يخلي قلب منهم مرتاح باش يكمل الجري عنده قلب مرتاح يكمل به النهار.
1: سمحني الاخطبوط فكرني في واحد غبي هذا عنده ثلاثة قلوب الاخطبوط الغبي هذا فهمني ولا معناتها يوسوسوا له ثلاثة شواط واحد يوسوس له الاخرين يفسروا له خاطر ما فهمش دونك هذا سامحنا فيه الاخطبوط
0: حاصيله الاخطبوط حيوان والله فيه عنده برشا اسرار وكائن كائن يستحق انه نحكيوا عليه واللي هو اليوم كان بال على خاطر كوجينا من قرق نحكينا اليوم على الاخطبوط. شكرا لكم علي جعفور
1: وقتاش الغنيه
2: بعد غدوه بعد غدوه تجي لنا
1: حاضره
2: بالكليب ان شاء الله
1: بالجروب دي الصباح. ميرسي يعطيك الصحه رفعت. شكرا ربيب شكرا زميل قريب شكرا فاروق شكرا عزيز بابا شو اسمها صفيت قبل غدو بتصانص
3: حسين جعفر
1: حسين حوس يا غالي هاي هاي تشاو تشاو تشاو في لبنان.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: مجاز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بأنه من المتوقع توتر كمية من الأمطار خلال شهر مايو الحالي بأغلب مناطق الإنتاج ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلجو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات خاصة مع تواصل اعتدال درجة الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية أو العلاجية وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. كما أوصت الفلاحين بمراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المداوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور هذا المرض مع مراعاة مدة فعالية المبيد المستعمل قبل إعادة المداوات. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تعبر عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل وتحول الرقم وحوكمة المؤسسات العمومية. وأشارت خلال لقاء جمعها برئيسة الحكومة سارة زعفراني في نيروبي لأن من أبرز مجالات التعاون الحالية هو دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بما يفتح أفقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي والإقليمي. وأضافت أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية صدق في شهر فبراير الفارط على استراتيجية تونس 2026-2031 وذلك في إطار تمتين أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي لا سيما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في ترسيم أولويات وأهداف مخطط التنمية. مركز النهوض بالصادرات يستعرض دوره الاستراتيجي في منظومة التصدير وآلية دعم المواجهة للمؤسسات التونسية أمام الدفعة الثالثة من كتاب الشؤون الخارجية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في إطار تكوين المستمر في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. ووضح المركز وفق بلاغ صادر عنه أن اللقاء خصص للتعريف ببرامج المرافقة في الأسواق الخارجية وتفاصيل المشاركة في المعارض المتخصصة واللقاءات المهنية المباشرة إلى جانب شروط تدخلات صندوق النهوض بالصادرات. وأضافنا العرض شمل استراتيجية الرقمنة المعتمدة لتطوير خدمات مبرزا دور الشبكة التجارية المتواجدة في 15 بلدا وتكملها مع البعثة الدبلوماسية لتسويق المنتوج التونسي واستكشاف فرص الأعمال. السينما التونسية تجدد حضورها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي إذ تشارك في الدورة 79 التي تنتظم من 12 حتى 23 من مايو الحالي من خلال جناح يقدم برمجة ثقافية ثرية تراوح بين اللقاءات المهنية والأنشطة وغيرها من الفعاليات. هذا البرنامج الذي ينظمه المركز الوطني للسينما والصورة سيشهد احتفاء خاصا بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية التي ستبلغ هذه السنة دورتها 37.

0: في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يعلن اليوم أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدورية خلال القمة التي تجمع الرئيسين الصيني والأمريكي المقررة هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الوزارة في حاطة صحفية إن الصين تعتزم العمل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة ضمن روح من الاحترام والاهتمام بالمصلحة المشتركة بهدف تطوير التعاون وإدارة الخلافات وتأمين مزيد من الاستقرار في عالم مترابط وغير مستقر. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
2: ديوان اف ام، ديوان اف ام، صوتكم بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة جي وانا فين. كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم، نحاولوا في كل مرة نقدموكم كل الأخبار والمستجدات. البداية كالعادة باش نقوم بفقرة عطاير، طبعا شوي نكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد يحكيوا فيها اليوم في الفقرة. بعد أيضا باش نحكيوا على مقترح قانون تم إيداعه في البرلمان وانطلقت جلسات الاستماع لجهة المبادرة، مقترح قانون لإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه. المقترح هذا اللي تقدموا به عدد من النواب، نرجو بعد شوية على التفاصيل متاع المقترح القانون هذايا مع النائب في البرلمان اللي باش يكون ضيفنا إن شاء الله انطلاقا من نصف نهار وربع، رجدي الرويسي نائب في مجلس نواب الشعب. بعد باش نمشيو الساعة الثانية لفقرة الارتيكل دي جور، المقال من نصيب سرحان الشيخاوي، هل يساوم ترامب على تايوان مقابل إنقاذه في بكين؟ ما تفاصيل المقال هذه تكتشفها بداية الساعة الثانية، ثم في آخر الحصة كما عودناكم فقرة بالأرقام، كم يبلغ حجم الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط؟ كل التفاصيل المعطيات الأرقام والأحصائيات نلقاوها آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس،
3: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طبعا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فام لايف، ومرحبا طبعا بكل تفاعلاتكم، شرف شرفكم طبعا. حتى الماضي ساعتين ابتسام شوي خير رفقني في التحليل والتعليق والنقاش، كامل الحصة على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
4: تحياتي ابتسام وتحياتي سرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، ومبروك لأحباء الأحمر والأبيض،
3: مبروك لأحباء النادي الأفريقي.
4: إن شاء الله حظ موفق للجمعيتي في المناسبات القادمة.
3: إن شاء الله حظ موفق لكل الجمعيات الرياضية. مرحبا بك خليفة شوشان. سرحان شيخاوي أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله يعدي معنا ساعتين باين ابتسام.
3: مرحبا بك، فاجأتني سرحان أي مقدمتك انت عرفت ما تنتظرت باش يجبد على خليفة على نور
5: خليفة
3: على
5: عندي برشا ما ريتوش قعدنا برشا
4: توحشين بعضنا كل شيء
5: قعدنا حكينا برشا
3: مهم لباس صح
5: لا لا لباس لباس
3: الحمد لله هذه كلفة
5: الموضوع في علاقة بلكي نحكي فيه خليفة
3: وإن شاء الله ديما لباس
5: واحد يحلو الهواء
3: مرحبا بكم مرحبا بكم سرحان وخليفة ومرحبا بالناس كل اللي تبع فينا والبداية كالعادة بفقرتنا عالطاير
2: عالطاير
3: والبداية كالعادة بيك سرحان شيخاوي يا تفضل
5: مش رياضية عالطاير تتعلق بمسألة أخرى تسام نتفكروا معناها التونس الكل لو نرجعوا بالذاكرة شوي أشهر قليلة مضت في تونس نحكيه مثلا على شهر نوفمبر شهر ديسمبر 2025 كان من أكثر الملفات اللي حكيوا عليها التونس واللي شغلت الرأي العام في تونس هي ملف السيارة والملف هذا اللي صار عليه نقاش كبير جدا داخل البرلمان وإمكانية أنه أي عائلة تونسية تقتني سيارة بمعاليم مالية معينة وغيره يعني المسألة دي صار فيها نقاش كبير جدا بدأت في البداية كفكرة ثم دخلت إلى مشروع قانون المالية وصار عليها الكثير من النقاش وتم التصويت عليها يعني الموضوع هذا نرجع له بعد فترة الموضوع هذا المتعلق بالامتياز الجبائي لتوريد واقتناء سيارة لفائدة العائلة التونسية المقيمة كان كما قلت أنا صار مقترح وبعد تم تفصيله في شكل نقاط فيها مثلا الشروط المتعلقة بالمسألة هذه الخاصة بعمر السيارة كيفية توريدها وغيره والمشاركة فيها وتقديم المطلب وكل الوثائق اللي تكون موجودة في المطلب هذايا واللي معناها مسألة هذه تخضع لنقاش ولجنة داخل وزارة التجارة ووزارة المالية وكانت معناها نتفكروا الناس كلها باش نرجع شوي بالذاكرة معناها وزيرة المالية حكيت على الموضوع هذا في مقاربة مناقصة تماما المقاربة مشاو فيها بعض المواطنين يعني كانت نحكيه على معركة في زوز اتجاهات يعني الاتجاه الأول يتعلق أساسا بكيفية تمرير النص هذا الاتجاه الثاني هو تفعيل المسألة هذه تمكن النواب من أنهم عدوا الفصل المتعلق بالسيارة هذه والتوانسة الكل اللي يستناه وقتاش يتم التفعيل المعركة الأولى انتصروا فيها النواب داخل البرلمان المعركة الثانية هي تفعيل الفصل المتعلق بتوريد السيارة هذه إلى حد الآن المسألة معطلة نحكيه على 5 شهور والمسألة دي ما تمش تفعيلها حتى أنه صار تذمر كبير جدا في الشارع التونسي وحتى داخل البرلمان فما نواب يهدوا بأنهم يعني يمشيوا في علاقة بمساءلة وزيرة المالية وغيره وين المقترح هذا علاش ما تمش تفعيله وكان من المفترض حكينا نحن حتى لهنا أنه في العلاقة بالأوامر الترتيبية وغيره نجموا يعطلوا المسألة دي حاول النواب قدر الإمكان أنهم يحطوا كل التفاصيل في الفصل هذا باش ما ندخلوش فك المسارات متاع الأوامر الترتيبية اللي هي عادة ما تعطل الفصول اللي توانسة يبدأ يستنوا فيها إلى حد الآن زين ما فهم حد شيء وهنا نتساءل علاش بعد 5 شهور مازال ما تمش تفعيل الفصل هذا اللي التوانسة الكل يستنوا فيه يعني قالوا النواب في فترة وفترات أنه المجموعات اللي هي أساسا يعني ماسكة بزمام الأمور في سوق السيارات في تونس ستحاول التعطيل إلى حد الآن قاعدين نشوفه في التعطيل هذا نتمنى أنه معناها نلقاو إجابة رسمية واضحة في علاقة المسألة دي لأنه كما قلت ابتسام صراحة أصبحت مقلقة جدا أنك تصادق على فصول وبعض الفصول هذه ما يتمش تفعيلها للأمانة المواطن التونسي باش تولي ما عادش عنده ثقة تماما في النصوص القانونية اللي المفروض تدخل حيز النفاذ فورا نشرها في رأي الرسمي بالتالي نسألوا لهنا وين الفصل هذا شنو باش يعملوا النواب في علاقة بالضغط لتفعيل الفصل هذا ابتسام
3: واضح سرحان وهي حتى محور مهم جدا انه يصير طرحه في كل مرة سرحان وين وصلت ربما كل القرارات او الاجراءات اللي صارت المصادقة عليها في قانون المالية مؤخرا قانون المالية لسنة 2026 والمبادرات اللي تم تضمينها والتنقيحات اللي صارت حتى صلبة الجلسات العامة وين وصلت على مستوى التفعيل نتاعها حكينا سابقا على برشا مشاريع قوانين او مقترحات قوانين وكان السؤال الاساسي وين الاوامر الترتيبيه اللي هي بعد تفصل القرارات او القوانين اللي يصير المصادقه عليها واللي تجعل مساله تطبيقها كيفاش باش تكون على ارض الواقع مهم جدا الموضوع اللي طرحته ومازال موصلين معكم فقره عطاير من سرحان الشيخاوي مباشره باش نعطي الكلمه لخليفه الشوشي تفضل خليفه
4: هو أنا والله غيرت عطاير متاعي اليوم شفت فيديو معناتها على الفيسبوك صباح وأنا نتصفح أثار انتباهي لأن يمكن المكان نعرفه والمعلم معناتها التونس كل يعرفه وهي مسألة تتعلق بالحناية حناية التونسية معناتها خلينا نقول أنا اللي جاءت ردة فعل للعقل التونسي على سنوات من الجفاف اللي خلت العقل هذايا يمضي من أجل بناء المعلم الفريد هذايا، فريد في طوله وفي امتداده وفي شكله، هو معمل فريد، معلم فريد تم بناؤه تقريبا ما بين 160 و 166 ميلادي، تم اكتمال بناؤه هو تقريبا بدأ بداية القرن الثاني ميلادي 122-120 ميلادي، ويتمثل في شبكة من القنوات على مسافة تقارب 132 كيلومتر تتألف من جسور معلقة تعلوها سواق مغطاة معتها، وفوق فوقها أقواس وأعمدة صخرية لنقل مياه جبل زغوان إلى قرطاج، سميناها احنا الحنية، وتعتبر من أهم المعالم الثقافة التونسية. الفيديو اللي شفته هو تقريبا يقع في القسم، لأنه هي ما قعدتش الحنية كلها، بقيت فيها بعض معناتها خلينا نقولوا الأطلال من الحنية هذه، والأغلبية بتاعها للأسف تم تلافها عبر التاريخ، لكن بقت جزء منها خاصة اللي موجود في مدينة باردو واللي موجود في الطريق إلى زغوان، لأن الموجود في الطريق إلى زغوان يمكن حتى على مستوى الجدة مازال أكثر من الموجود في باردو. وأنا شفت ماذا هو معلم بالفعل، كي تقرأ تاريخه وتشوف جزء منه جميل جدا ويزين مدينة باردو بالرغم منش مستثمرينه، معناتها استثمار جيد. شفت فيديو على بعد باب سعدون تقريبا واللي ماشي في اتجاه الفوية متاع باردو 1 و2 تقريبا 200 متر بعد باب سعدون، مش نلقوا الطريق هذا، الطريق هذا اللي هو فيه فيديو يمكن نور ما حبش الصورة اللي فيها تراكم الأوساخ اللي الحناية معناتها وعلوها وتاريخها تحولت إلى مصب متاع نفايات. حتى وقت تشوف تصور توجع القلب في الفيديو، وقت تشوف جراري مطيش على خزائن مطيشة على مأكولات مطيشة على أشياء اللي تتصور في ذهنك كل مطيشة في المكان هذاك تحت الحناية هذه. أحيانا نسأل سؤال، علاش كل حاجة جميلة في تونس نسعى للأسف إلى تلويثها، وكأن ثم يد قاعدة معتها، مش نقول أنا يد سحرية كتمر على أي مكان ربما تعطيه بريق، لا بالعكس، احنا ثم يد مشؤومة للأسف كلما مرت بمكان تركته للجانب هذه. الصورة أنا وجعتني خطر نعرف المكان هذاك، وترجلت من باب سعدون في الاتجاه هذاك ونعرف بأدق تفاصيل والمكان هذاك اللي موجود فيه موجودين فيه الأوساخ هذه. نقول مسؤولية شكون؟ احنا للأسف ما زلنا إلى حد الآن المسؤولية تلقى على الجميع. جزء يقول لك هذه مهمة البلدية، بلدية هنا في انتظار الانتخابات التي تأتي ولا تأتي على رأي البيات في ديوانه، وثم مسؤولية ثانية زادة لأن المعلم هذا تابع وزارة الثقافة، من المفروض المعالم هذه بقطع النظر على مسؤولية التنظيف اللي تابع البلدية عندها من المفروض عناية خاصة من وزارة الثقافة، لأنه بصراحة مش معقول أمام طريق ومن مكان هذا يؤلم جدا اللي تشوف معلم اللي من المفروض راه كان مزين، النبادات اللي موجودة على الحاشية متاعه هو مغطيته، وقت تشوف لو ساخ النوعيات الكل، حكيت أنا وصرحان ولد بارد يعرف الجانب هذا، يمكن هون الأمر علي قليلا، قال للأسف ثم يمكن سوق غادي احيانا معناتها الناس معناتها يصبح سهل لها اللي تطيش الفضلات بتاعها موجوده هي، لكن رغم ذلك ثم مسؤوليه، ثم مراقبه بتاع بلديه، ثم وزاره ثقافه من المفروض تكون الاكثر حرصا على المعالم هذه، ولو ادى وخاصه نقول المعالم هذه اللي موجوده في وجه البلاد للمكان هذا يتعدوا منه الاف السيارات. لذلك مضى بينا بلديه باردو ووزاره الثقافه يعملوا لفته، لانه اللي تبكي عليه الشعوب الاخرى احنا موجود عندنا، اللي تكون عندهم اثار وعندهم عراقه وعندهم تاريخ احنا موجود عندنا، لكن للاسف كما كل الاشياء الجميله في تونس هذه نهبوا الايدي ومسلمين فيها بالطريقه هذه، ولت من حنايا تنحني لتصبح مصب للفضلات للأسف في تونس.
3: طلبت التفاعل في النقطة دي.
5: إيه أكيد ما نجمش ابتسام نتعدى من غير ما نتفاعل. كان يحكي فيه خليفة مهم جدا في علاقة بارد وتاريخ بارد وغيره. فما برشا مشاكل في باردو، معناها الناس اللي تعديهم من الغادي ويسكنوا غادي في باردو اللي يسمعوا فيها حاليا يعرفوا أدق تفاصيل. يعني النجم أقول لك ابتسام، فما حفر موجودة في باردو كان تعمل مطلب متاع تقاعد مبكر يعطيوها، فما حفر نتوارثوا فيها جيلا بعد جي في باردو. فما ناس تفكر يمكن عندها 40 سنة لتالي 50 سنة نفس الحفرة موجودة في نفس المكان. نفس شنية المشكل بالضبط اللي موجود، معناه غير قادرين أنه في مستوى البنية التحتية فما برشا مشاكل في الكياسات حفر كذا اللي كان يحكي فيه خليفة تو. الفضلات اللي موجودة في الكثير من الأمكن خاصة كي تبدأ موجودة في الحناية، معناه منظر مسيء جدا وقت اللي بدأوا، معناه فما أجانب ويتعداوا ويحبوا يصوروا ويعملوا تصاور غادي، يحبوا يكتشفوا المكان ويقرأوا عليه وغير، ويلقاو الطريقة هذيك متاع التعامل مع مسألة شديدة الأهمية من ناحية التاريخية ومن ناحية الحضارية وغيره. فما برشا مشاكل موجودة، يعني بالرغم من الثقل السياسي نتاع باردو اللي نحكيه في فترة من الفترات على مجلس المستشارين ومجلس النواب، تو نحكيه على مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم وغيره. تقول أنت يعني منطقة هي صغيرة جغرافية،
4: المكان هذا موش مخبرة،
5: واضح للناس كل واضح، يعني منطقة ثقيلة جدا من الناحية السياسية، موجودة فيها نواب، موجودة فيها نواب مجلس الجهات والأقاليم اللي يتعديه كل يوم من غادي نزيدوا مسألة ساحة بارد والخاصة والمشاكل الكبيرة اللي ولات صايرة في الامبوتياج وغيره. بالتالي معناها نقطة استفهام كبيرة جدا حول ما يحدث في باردو.
3: ومن باردو نعمل الموضوع على مختلف الجهات والمناطق، خاصة في علاقة بالكيسات والبنية التحتية والحفر. سرحان الشيخاوي، احنا باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا نستقبلوا ضيفنا رجدي الرويسي النائب في البرلمان، وباش نحكيوا معهم على مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها.
2: هنا تونس اكسترا تايم. اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
6: ديوان فام صوتكم.
2: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار 21 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تتابع فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا مواصلين معكم بقية الأخبار المواضيع والمستجدات. ومن فقرة عطاير باش نمشي مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
2: الأكتواليتي.
3: مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 والمتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. وشفنا مؤخرا تم الاستماع لجهة المبادرة اللي هم عدد من النواب. المقترح القانون عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، ومن بين النواب المتقدمين بالمبادرة هذه هو رجدي الرويسي النائب في البرلمان. سي رجدي اهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا بك اخت ابتسام، شكرا على الدعوه، ومرحبا بالاخوه سرحان والاخ خليفه شوشان.
3: مرحبا بك سي رجدي الرويسي. في البدايه دائما كل ما يكون حاضر معنا نائب في البرلمان ونحكيه على مقترح قانون، سي رجدي نحب نفهمه انه اي مقترح قانون ما يكونش هكاك بالطبيعه، اكيد تكون عنده السياقات نتاعو، الاطار اللي خلى عدد من النواب يفكروا بالتقدم بمقترح القانون هذايا، وفما وثيقه هذه في إطار التقديم معناها أي مقترح، هي وثيقة شرح الأسباب علاش عدد من النواب اليوم تقدموا بمقترح القانون هذا. وهذه باش تكون نقطة البداية معاك وسؤالي لولاني، شنو يخلي عدد من النواب يتقدموا بمقترح القانون هذا؟ ولو كان تعطينا أكثر صورة واضحة على الفكرة، ما معنى إحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها؟ لوني نحكي على السوناد مع ربما عدد من الإضافات على مستوى المهام متاح، هل نحكي على شركة جديدة؟ هوني صار نوع من اللغط خليني نقول، وما فهموش الناس إلى حد ما شنو المقصود بالمقترح القانون هذا، وانت حاضر معنا باش تفسر لنا سي رجدي.
7: شكرا أخت ابتسام. هو كل مشروع ينطلق من الواقع وينطلق أيضا من تقييم للواقع. خلينا نقيم الواقع اللي عنا باش نجيك للفكرة. نحن في تونس من يشرف على توزيع الماء؟ بعد باش نرجع لك للدستور ونرجع لك للواقع اللي عنا في جهاتنا. يشرف على توزيع المياه في تونس هيكلين، هيكل حكومي اللي هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المعروفة بالصونات، وعندنا هيكل آخر اللي هو المجامع أو الجمعيات المائية التي تشرف على توزيع الماء في الأرياف. الجمعيات هذه ظهرت ولها أهداف محددة منذ السبعينات، وبدأت تظهر الجمعيات هذه والهدف متاعها هي تزويد المناطق الريفية بالماء، والحاجة الثانية اللي هي دعم التنمية في المناطق الريفية اللي تعتبر دائما في تونس المناطق الأكثر تهميشا. لكن كل مشروع أنجز يجب أن نقف للتقييم في مرحلة ما، هل نجحت هذه المجامع في مهمتها؟ ما هي وضعيتها اليوم؟ المجامع هذه وضعيتها اليوم اللي هي مسالة في 13 مليون دينار لستيك فقط، معناها رأي 13 مليار الديون بتاع المجامع المائية.
3: والمؤكد الرقم هذي
7: سيروس جيلر ويسي ممكن تورى وبلغ أكثر، أحكي لك على رقم بتاع 2025،
3: هذي رقم 2025
7: إضافة لمديونتها للصونات. علاش المديونية المرتفعة هذه وعلاش أسباب الفشل؟ لن نشكك كما في البداية في الأشخاص، لكن خلنا نشوفوا السيركوين بتاع توزيع المياه. المجامع المائية هذه تشري في أغلبيتها المياه من الصونات وتدفع نسبة معينة، لكن في نفس الوقت عندها الضخ وإعادة الضخ، معناها مضخات متعددة ساعات في المجمع المائي الواحد، باش تدفع فلوس للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. هنا أصبحت هذه الجمعيات عاجزة عن الإفاء بتعهداتها المائية المالية عفوا، وأيضا عن الإفاء بتعهداتها المائية إزاء الشعب التونسي اللي ينتظر في الماء، خاصة راهو الصيف، كل ما يجي صيف كل ما تبرز الإشكالية الكبرى في توزيع المياه. يمكن من الحاجات اللي ذكرناها في البرلمان وقد استمعت إليها، راني قداش من مرة نطلب في مطلب من غير المعقول نطلب في 2024 و2025 اللي هو مطلب كان يتطلب راهو في الستينات متاع القرن العشرين، أعطيني سبالة عمومية لتجمع سكاني معين كما العالية، كما مثلا في العروسة عن المنبت. معنا أصبحنا نطلب مطالب مخجلة لأن الوضعية أصبحت لا تحتمل. كي نرجع طول نص الدستور قيمنا التجربة، التجربة كانت فاشلة عفوا بتاع المجامع المائية، ليس بشهادة النواب بركة بل بشهادة وزارة الفلاحة في حد ذاتها. فشلت التجربة، إذن يجب أن تنهى التجربة وأن تحال مام هذه المجامع المائية لمؤسسة أخرى. الدستور نتاعنا شو يقول في فصله 48؟ يقول لك على الدولة توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة. علاش نفصل في الريف عن المدينة؟ الدستور واضح ولا لبس فيه. وعليها المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة. إذن الفصل الدستوري واضح، يجب أن تحال هذه المهمة لمؤسسة وطنية قادرة على الإفاء بالتزاماتها إزاء المواطنين والمحافظة على الثروة المائية. علاش نحكو في دوفوا المحافظة على الثروة المائية؟ تعرفي اللي الماء في بعض المناطق الصالح للشرب لا يواجه الشرب متاع الناس برك، ثم اللي يسقي بيه في بعض المناطق، ثم اللي يواجه فيه للقطيع متاعه متاع الأغنام أو الماشي الموجود عنده، في تعريفة واحدة، خاطر المجامع المائية عندها تعريفة واحدة توصل 15%، بينما كي نمشوا للصونات هي تعريفة تصاعدية تبدأ من 200 فرنك في الأدنى لنوصلوا 2310. معناها بالنسبة للمجامع المائية كيما باش يستهلك كميات كبيرة متاع ماء يوجهها لأغراض أخرى غير الشرب، كيما باش يستهلك يشرب برك نفس التعريفة القاضعة، وهو نوع من الظلم ونوع من عدم العدالة. العدالة لا تحقق كما قلنا إلا عبر مؤسسة وطنية. نحن لا نسعى لإحداث مؤسسة جديدة.
3: أي ما شنو المقترح هذا؟ شنو هاي؟ تفضل.
7: هو الخلط ممكن وقع بين كلمة القومية والوطنية. عندما بعثت رأي شركة الصونات كان اسمها الشركة القومية ناسيونال، انفصلوها في العربية قومية أو وطنية وفق توجه سياسي ورؤية ديالوجية معينة في ذلك العصر. لست هنا لتقييمها أو لمحاكمتها، لكن الشركة القومية في بعثها هي الشركة الوطنية تو. نحن رانا نرغب في إحالة ملف الماء كامل للصونات، وما قلناش تو زاد خاطر نجم الصونات تسبب، تحكي لك على الإمكانيات المالية واحدة رغم هذه الحجة مردودة عليها. فلتتكفل الشركة في إطار المخطط التنموي اللي قلنا عليه بين 2026-2030 أن تتولى مهمة المجامع المائية.
3: بيبش اللخص سيروس المزيدة تفاعل أنا معك.
7: الشبكة راهي موجودة. الشبكة معناها موجودة معمولة في المجامع المائية. قلة الصيانة للتكنسيان موجودين اللي تابعين وزارة الفلاحة اللي يخرجوا لصيانة هذه الشبكات والصناد راه يتابع وزارة الفلاحة. إذن نحن لم نأتي ببدعة، بل أردنا تنفيذ نص الدستور وتمتيع المواطن التونسي بعقده الدستوري في المية صالح للشرب.
3: باش نزيدو نبسطو للناس اللي تبع فينا، ذكروش ديال رويسي نائب في البرلمان ونحكيو على مقترح أحداث الشركة القومية لاستغلال المياه. ملخص الكلام اللي كنت تحكي فيه انت سي رشدي هو خلينا نقولوا لب الفكرة متاع المقترح القانوني اللي تقدمتوا فيه هو التخلي النهائي خلينا نقولوا عن تجربة المجامع المائية في مجال المال الصالح بتاع الشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمحافظة على الثروة الوطنية من المياه. هذه خلينا نقول الصورة العامة والعنوان اللي لخص ربما مقترح القانون متاعكم.
7: بالضبط.
3: واضح. بيب شخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمعكم سرحان وخليفة في علاقة بالمقترح هذه ونسمعك أكثر سيروس درويسي. فاصل ورجعين.
2: هنا تونس.
6: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: تونس.
3: هنا تونس نصف نهار و30 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس اللي قاعدة تسمع فينا تابع فينا تو على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديو أنا فم لايف. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ضيفنا نائب في البرلمان رشدي الرويسي ما بين النواب اللي كانوا متقدمين بمقترح قانون لأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه. المقترح هذا خلينا نقوله اللي الفكرة الأساسية متاعه هو التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها. وكان السؤال اللي انطلق به سي رشدي الرويسي هل نجحت تجربة المجامع المائية في مهامها، وكان المنطلق السؤال هذي هو الوصول إلى تقدمهم بمقترح قانون هذي واللي مؤخرا صار الاستماع لهم صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي في البرلمان بما أنهم جهة المبادرة. وذكر حذي معنا في البلاتو خليفة جوشين وسرحان الشيخاوي. هاي سرحان تفضل.
5: مرحبا أولا بصديقي رشدي، وشكرا على طرح الملف هذا، لأنه أحيانا نطرح ملفات على هامش واقع التوانسة في بعض الأماكن اللي مفروضة تكون معناها يطرحوا فيها مسائل جوهرية في علاقة بالعيش والتوانسة. مسألة الماء هذه مسألة مهمة جدا، والتوانسة الكل يحكيوا عليها بشكل يومي، وفما كل مخاوف متعانوا كل صيف ينقطع الماء وغير طنجوهم سير رشدي هذوما بشكل تفصيلي. باش نحاولوا ابتسام نفكوا المسألة بشوي بشوي باش الناس تسمع فينا تبدأ فاهمة. يعني الإشكال الأساسي اللي يتعلق بالماء في تونس ما هوش مشكلة متاع السدود فقط، فما المشكلة متاع السدود التي لا يقع جهرها والتعامل معها بالكيفية اللازمة، فما الإشكال متاع التساقطات وغيره متاع الأمطار، وفما الإشكال متاع الشبكات اللي هي توصل الماء للتوانسة. مثلا باش نبسطوا المسألة شوي، في تونس في الفترة الأخيرة شفنا تساقطات مهمة جدا، والناس تحكي على امتلاء السدود بنسبة 100%، لكن هذا يتناقض كليا مع اللي صاير واقعيا وقت اللي نحكيه على عدد الانقطاعات متاع الماء وصل إلى 197 انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب في أفريل الماضي، هذا حسب المرصد التونسي المياه. ولهنا المواطن التونسي رأى مسألة فيها الكثير من التناقض ما بين أمطار نسبة التساقطات متاعها مهمة جدا، بين كلام رسمي على أنه السدود وصلت إلى مستويات مهمة جدا، وبعد نحكيه على انقطاع متاع ماء. لهنا لازمنا نفسره المواطن التونسي أنه الشبكة متاع توزيع مياه فيها الكثير من الإشكاليات. وبالتالي لهنا أنا نحب نستغل وجود سي رشدي معنا باش نسأل على بعض المعطيات الأساسية. أولا النص اللي أنتم قدمتوه، شنو القيمة المضافة الواقعية اللي تنجم تتحقق للمواطن التونسي؟ لأن المواطن التونسي يقول لك باهي معناها المشهد واضح بالنسبة لي هو واقعيا، النص القانوني شنو نجم يضيف في علاقة بالمسألة دي؟ هل أنه النص القانوني نجم يخلي المواطن التونسي في منأى على المشاكل متاع الانقطاعات متاع المياه ولا لا؟ هل أنه قادر على أنه يمشي في سياق متاع الحوكمة في توزيع المياه ويخلي المواطن التونسي في أريحية معينة ولا لا؟ هذا العنصر الأولاني اللي حبيت نسأل عليه. العنصر الثاني اللي نحب نسأل عليه أيضا، أكل المجلة أو مشروع مجلة المياه سيرجد. النص ذي أنا نتفكر بدينا نحكيه عليه تقريبا منذ سنة 2017 و2018 وسنة 2019 صارت نقاشات، وهذا النص الذي يتوارثه برلمان بعد برلمان، ثم إلى حد الآن مازلنا ما شفناش المجلة هذه اللي هي نص قانوني شامل ينجم صراحة على الأقل يحد قدر الإمكان من الإشكاليات اللي قاعدين نشوفوا فيها، وقادر أنه يدخل فك السياق متاع الحوكمة العامة متاع مسألة المياه. حبيت نسألك سيروجتي على زوز نقاط ذوما.
3: تفضل يا سيروجتي.
7: شكرا أخ سرحان، أنت طرحت إشكاليات فيها بعض الحلول في هذا المشروع، لكن في إشكاليات أخرى تحل من خلال إعادة هيكلة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. خلنا نبدو صعب المشروع هذاي. راه وقت اللي نحكوا على مجامع مائيه اخ سرحان، راه نحكوا على انقطاعات نتاع ماء في الشتاء، فما بالك في فصل الصيف. مانيش نحكي راني على الصونيد هنا، نحكي على مجامع مائيه يا متوزع بالدور او توزع وفقا لاهواء الناس اللي شاد المجامع المائيه هذه. نم الدوار الفلاني نسيب المال دواري راهو اكثر ما يمكن، ونحل الفانا نص حل للدوار الاخر، يشرب ولا ما يشربش. انا في الاخر سجلت نشاطا لكني ما شربتش العباد. جزء من حل المشكلة نحكي على الأرياف، خاطر المشكلة اللي طرحت أنت عامة بالنسبة للأرياف والمدن. نحن حبينا نحكي على مبدأ العدالة. كما قلنا راهو الماء في تونس زادة هو ثروة تتبع للشعب التونسي تصرف عليها الدولة. أنا مش نحفر بير في أرضي، الأرض راهي ملكي، ما تحتها الماء راهو ملك للدولة، تخضع لترخيص. معناها إذا الدولة تعطيني ترخيص باش نحفر ماء، يجب أن تكون لها استراتيجية واضحة لضمان استمرارية تدفق الماء إلى التوانسة، أو على الأقل الانقطاعات تكون في أوقات مدروسة وفقا للواقع متاعنا متاع الشح المائي. نحن رانا كنا نحكي على تونس ستصل إلى عجز مائي في فوق سنة 2030، نجموا نأجلوه الموعد هذا. أنت حكمنا في المتاح من الموارد، كيما نجم يجي غدو تقول لي نحن نتحكم في المتاح من الموارد أخ سرحان؟ نقول لك قطعا لا. إذا عنا وديان تصب فيها زيقوات واللي راهو الماء متاع السيلان هو اللي استغلوه من اللورة، ونورمال ما الثروة البطنية تبقى هي الخط الثاني لتدعيم الماء متاعنا. إذا نلقى واد كيما واد تاس يصب فيه زيقوات متاع السرس، تصب فيه زيقوات برويس، تصب فيه زيقوات الكريب وزيقوات الكريب قار، وهو رافض من روافد واد مجرد، وبعد نحكي على المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، عالج المياه النظيفة أولا ثم سنتحدث عن المياه المستعملة. يجب أن تكون رؤية للوظيفة التنفيذية واضحة. أعطيني نحمي اللي عندي، أتحكم في المتاح من الموارد متاعي، وتوقتها النجم نوفر الأدنى للمواطن التونسي. رأى المواطن التونسي ما يقلقوش الكوتا، صارت عاملة والمكثر ينقطع الماء فيها 8 سوايع، لكن الناس عارف نظرا للوضعية المعينة راهو الماء بشي جاه وقت معين وتتمتع بالماء متاح. لم تثير قلقا، لكن وقتاش تثير قلق؟ وقت اللي نمشي معاك للدواوير اللي تشرف عليها المجامع المائية وتلقى ناس بقيت 3 شهور ما شربتش. راهي هنا نتحدث عن كارثة. راهو كي نحكي 3 شهور ما شربتش، راهو نحكي على الماء باش يدوش بيه، الماء باش يستعمله في الأغسيل متاعه إلى آخره. أي دولة نريد؟ هل نريد دولة عادلة وقتها نرجع نحكي عن المشروع هذا أن تشرف شركة وطنية على توزيع الماء للتوانسة الكل؟ نجم تسأل ولا نجاوبك استباقيا علاش نقولوا الشركة هذه تشرف على المياه الكل؟ راهو ما نقترحه نحن مجرد مقترح، والمقترح يخضع للجدل. الجدل فكرتي تحتمل الخطأ وفكرتك تحتمل الخطأ، قد نصل إلى فكرة أرقى نحن نقبل به، لكن على أساس أن تتولى الدولة هي الإشراف على توزيع الماء، ونخرج من التجربة اللي فشلت متاع المجامع المائية. في تقييم الجميع هي تجربة فاشلة، في تقييم الدولة قالت راهي فاشلة، في تقييم النواب فاشلة، في تقييم المواطنين فاشلة. إذن لماذا نحافظ على هذا الهيكل؟ هذا سؤالنا المركزي. الوزارة كان عندها بعض المقترحات قبل، قالت نعملوا سونيد ريفي سونيد ريرال، إيه نحن معاه، لكن شركة تكون تابعة الدولة زاد، لأن الهيكل موجود، الشبكة موجودة، لتكنسيان موجودين تابعين وزارة الفلاح. ما المانع ولماذا التعطيل؟ تحكي لي على انقطاعات متاع الماء، عنا إشكالية في الشبكة أخ سرحان، ومش في إشكالية الماء صراحة للشرب برك. إذا شركة ما شبكة ما تصانش، رن نحكو على القسبياج، نحكو على التفريط في ثروة وطنية، نحكي على الماء السقوي مثلا متاع العروسة، شوف السواني شنو صار فيها بتاع العنب مثلا، لان الشبكه اللي توصل الماء من صد سليانه اهترأت ولم تعد صالحه.
5: ايوا غاسبياج سامحني سيرج معناها وصل لي الى مستوى قياسي، فما ناس تحكي لك اكثر ب 60% غاسبياج، معناها مثلا هذه النزيف حقيقي. معناها
7: وقت اللي نحكوا على مجمع مائي يقول لك العبيد راني خالص، والمجمع المائي يبدا خاسر، تجي تلقى ساعات يعبي لك الخزنه وتفرغ، اين الصيانه؟ لا تشرب العبيد تتفكتر الوحده على شكون؟ على المواطن ولا على الجمعية؟ الجمعية مش تخلص ما يم المواطن، وتعجز الجمعية اللي فيه بتعهدات. هنا نحكو الساعة راهو الشركة يجب أن تعود كما كانت. إيش معناها كما كانت؟ راهو ما نش نحكو على الماضي اللي هو البارفي، لكن نحكي الشركة كانت عندها التكنسية متاحة، كانت عندها المقاولين متاحة اللي تولوا الصيانة ويتولوا المتابعة. إيش معناها تولى ننتظر مقاول خاص باش تسند له الشبكة صفقة عن طريق المنظومة متاحة، ويبدأ مقاول واحد يخدم في في ولاية كاملة. إذا مشى شمال الولاية عندنا بان في جنوب الولاية، وقتاش باش يوصل له إلى آخره. تعود الشركة كما قلنا إعادة هيكلة الشركة، هذا ما حاطينهاش هنا، لكن هذه راهي مسؤولية وزارة الفلاح وسلطة الإشراف والوظيفة التنفيذية. ترجع توقف الشركة على سقه، راهي الشركة زادة بتاع توزيع المياه مش بضرورة تكون شركة ربحية، صحيح راهي عندها أرباح متاحة، لكن زاد دورها اجتماعي. ونحكو على الماء حق دستوري المواطن التونسي، سواء كان في الرديف ولا مرا رايس ولا في تبرقة ولا في العروس ولا في تونس، راه من حقه أن يشرب الماء متاع السبالة. علاش؟ نسبة استهلاك الماء الصافي متاعنا، الصافي راهي كلمة عامية، الماء المعدنية مرتفعة. نرجعو للثقة متاع التونسي اللي تفقدت في الشركة، تفقدت في الكاليتي متاع الماء، نظرا لبعض الحديث اللي حكيته قبل عن زيكويت راهي تصب في مياه السيلان. بالطبيعة المواطن التونسي سيشك في نوعية المياه، ولا أشكك راني في تحليل الشركة، لكن نحكي الشك له جذور ويجب أن تعالج.
3: وفحي خلنا نسمو خليفة مقترح القانون هذايا، نعود نحط الناس في الإطار، الناس اللي التحقوا بنا طوى في المتابعة. نحكيو على مقترح قانون تقدموا به عدد من النواب، تم انطلقت جلسات الاستماع لهم صلب لجنة الفلاحة اللي هي اللجنة المتخصصة في علاقة بالمقترحات القوانين تكون في علاقة بكل ما هو فلاحة وما وغيره. يقولوا فيه النواب هذوما عن تجربة اليوم المجامع المائية فشلت في المهام التي خلينا نقول أحدثت لأجلها، وهذاك علاش تقدمنا احنا بمقترح قانون. الفكرة الأساسية امتاعه يقول لك علاش ما يصيرش التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال ماء الصالح للشرب، وإسناد مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها والحفاظ على الثروة الوطنية من المياه. يقول أيضا أن الموضوع ذا طرحناه في أكثر من مرة في على الأقل في مداخلاتكم سيروج دير رويسي كما قلت لنا، وقلت انه ايضا وزاره الفلاحه اللي هي سلطه الاشراف في وقت سابق كانت قدمت بمقترح سابق، وهي علاش ما تكونش فما او ما يصيرش احداث شركه سوناد للارياف، طبعا تكون تحت اشراف الدوله وتحت اشراف طبعا الوظيفه التنفيذيه. وتسالت وقلت علاش ما صارش المضي قدما في المقترح هذايا اللي تقدمت به الوزاره، وعلاش ما صارتش تطورات فيه. هاي خليفة شوشين ملخص لهذه الكل.
4: هو فقط أنا حبيت نسأل الصديق رشدي، هل اطلعتم على الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2016 اللي يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشراء؟ لأنه تقريبا اللي ضمنوا الأمر الحكومي هذية ما يختلفش برشا على مقترح القانون اللي عملته. أنا قدامي معتها تقريبا هبط في الرايد الرسمي حول نظام الاشتراكات في الماء الصالح اللي هو يوسع دائرة الاشتراكات اللي يمنحها حتى للمناطق الريفية ما هيش كان للمناطق الحضرية. يعني هذه للاطلاع أنا على الأقل حاولوا باش تطلعوا عليه، لأنه يظهر لي نفس المضمون متاع المقترح القانون متاع هو توسيع معناتها النظام هذا باش يشمل الصناد باش تشمل المناطق الريفية هو معقول جدا، خاصة أمام فشل معناتها تجربة المجامع المائية. هي علاش فشلت رأي تجربة المجامع المائية؟ لأنه زاد المسألة مش مسألة فقط مديونية، وأرقامك صحيح في علاقة بالمديونية تعاني المجامع هذه من مديونية مرتفعة بلغت في 2024 مش 25 تجاه ستيج حوالي 13 مليون دينار، وتجاه الصناد حوالي 4 مليون دينار. لكن هذا يرى الملف هذا زاد في ملف متاع فساد كبير، تعرف سير في شيء. تعرف لمن لشكون كانت تتعطى المجامع المالي
8: المائية،
4: وتعرف عملية الخلط اللي كانت تصير ما بين السياسي وما بين الدولة. تعرف شكون كان ياخذوا فيها ناس قراب شوية مع احترامنا ليهم للمشايخ وللعمد، وعادة يلزم يكون في الحزب الحاكم، وكان يستعمل حتى الماء. حتى الماء شفت المجامع هذيك الربط هذيك يستعمل للتنكيل، حتى تنجم تستعمل الدولة للتنكيل بالمخالفين به. والتجربة هذه نعرفوها في الأرياف، نعرفوا يغضب عليه الشيخ ما يصلوش الماء في الجربة دي. لكن خلينا نرجع للأصل، هي تجربة المجامع المائية علاش تعملت؟ لأنه هي شنية الحكمة، هي ستاج شنو اللي يقول قبل تو، حتى تو برشا عباد تو خاصة البناء الفوضوي هذا، نجم واحد يبني قاعدين الناس تبني تتلز نتيجة الغلاء الكبير نتاع المساكن، ونتيجة معاتها اللي ما ثماش تهيئة ترابية، والبلديات حابسة على الأقل عندها سنوات، ثم بلديات عندها 40 سنة ما عملتش مشاريع نتاعتها، تتلز العباد باش يمشي يبني في أراضي زراعة، تتبنى برشا بيوت، وبعد ليك يطالبوا باش يدخلوا لهم الضوء والماء. شنو هو المطلب اللي يطلبوه؟ يقول برمشوا لمدوا بعضكم واعملوا مطلب، كي توصل عدد المساكن عدد معين تو احنا نعملوا القنوات نتاع الماء. علاش؟ لانه تشتت البنايات كيصير، باش نفهموا احنا المشروع باش ما نقوش رواحنا في اشكاليه. التشتت هذاك خلاهم يخلقوا المجامع الماليه هذه باش تغطي المناطق، مش لانها ريفيه، لان ثم مناطق في الريف لكن توصلها السونات. علاش؟ لانها ثم تجمعات نسبيا، ثم تجمعات عدد معين من التجمعات اللي تسمح للسناد اللي هي تعدي معتها الشبكة متاعها للحي ولا المنطقة هذية. أما كي تبدأ مشتتة معتها كل واحد في الأرض متاعه باني في الأرض متاعه وداره ويطالب، تولي التكلفة أكثر. هي هذه هي ولو خلقوا وش عملوا باش يغطوا هيك المناطق المتفرقة الموجودة في الرياف اللي سناد ما تنجمش توصل الشبكه نتاعها لان مكلفه برشا للمناطق هذيك، ولا عملوا لهم المجامع المائيه هذيه من اجل اللي هي توصل لهم الماء. لكن للاسف المجامع كما هذيه كما قلت لك دخلت في مساله كما مؤسسات دوله، لانه شنو تعاملوا معها؟ هاو علاش توصل 13 مليار في علاقه مع ستيك، وعلاش توصل معتها 4 مليون دينار في علاقه لانه تم ادخال السياسي في مساله ما تعلقش به. هاي مسيرش عامل لهم امهال، عامل لهم امهال متاعنا هذوكم. منين وصلت الوضعيه هذه؟ ولت العباد فعلا تتعامل بمنطق راهي بالنسبه لي هي الضوء والمال تاخذ فيه مستاك تقريبا بليش، تقريبا بليش تاخذ فيهم وتبيع فيهم لوطنين وتحط في الفلوس في جيبك. وثم راه على فكره برشا ملفات متاع فساد في علاقه بالموضوع هذا، معناتها مش المجامع في حد ذاتها وتجربة المجامع هي الخاطئة، أما عملية تسييرها والشفافية اللي في وسطها هي اللي وصلتها إلى النتيجة هذه. نجوها اللي تراكم متاع معناتها مليارات بالدرجة هذه، واستاج تسالهم والصناد تسالهم في هذه، وما عادش موصلين للعباد هذه. أنا معك فعلا، لأنه الصناد شنو مش تقولك في علاقة بالجانب هذه؟ وأكيد راكم عملتوا استشارة، مش تقولك رو مش كلفني اللي أنا نمد شبكتي إلى كل المناطق الريفية بما فيهم البيوت المنفردة معناتها والمشتة معناتها، يقول لك لو مش كلفني برشا. لذلك أنا نقول فكرة هذه الصناد الريفي نجم تكون خير، نجم تكون على الأقل خير، على الأقل معادش مجامع مائية ومرة سكر مرة حل مرة صارت له مشكلة، تولي على الأقل تابع الشركة، أما عندها على الأقل تستطيع حتى على مستوى قانوني وحده هذا الصناد ما يتحاول بش معناتها ما تدخلش في سلسلة بتاع المديونية هذه وتوفر الماء الصالح. لأنه فعلا راهو احنا الصناد نعرفه، جبنا قديش من مرة، انا على الاقل مرة ولا اثنين كانت لنا مناسبة اللي نحكوا على مسألة المياه. اولا تجديد الشبكة هذه، ثاني حاجة راهو ثم عملية ربط صارت، تعرف شنية سبت سيروجلي اللي مثلا تجمع جديد استيقظي تربطه بالشبكة، يضعف وصول الماء الى الناس اللي كانت تتمتع به. وهذه المشكلة اللي قاعدة تصير في الأرياف الكل، رياف صفاقس في رياف قفصة وفي سيدي بوزيد، كل تجمع جديد يتم ضمه نفس الشبكة، في حين أن الشبكة طاقة استيعابها مثلا لعدد معين من المناطق الحضرية باش تغطيهم، وقت اللي تزيدها وتم زيادتها دون مراعاة جانب هذا في الصيف وقت الطلب يولي برشا على الماء، ما عادش يوصل الماء للناس كل. تعرف هالوضعية هذه اللي صارت. لذلك أنا على الأقل حسب نظري، صحيح التجربة الغالب فشلت متاع المجامع نتيجة الفساد والتهاون وإدخال الجانب السياسي، مش في حد ذاتها لأنها لا زاد للتاريخ لعب الدور لسنوات لأن وقتاش مشكلها ولت تظهر وأنت أعلم مني وبدت تظهر في آخر التسعينات. في آخر التسعينات بدت تظهر المشاكل متاع المجامع المائية هذه بشكل كبير وبعد ليك في الألفية بدت تظهر. أما قبل لعبت الدور هذا إلى حد ما أكل سونتاج كانت الناس كل تمشي تعبي عن طريق جرات وتوصل بالطريقة بعد ليك تطوروا شوي ولا عملوا شبكات وهي ما هيش فقط ترى ولمياه الشربرة حتى المياه الضيرة كانت حتى الدور هذا تقوم به الجنة. السرقات اللي صارت زادة اللي صارت في علاقة بالجانب هذا اللي كل واحد يجي يعمل معتها ربط بالشبكة هذه دون حتى شكل قانون. تتذكر اكتشفنا ثم ناس قاعدوا بالعشر سنين خاصة في بداية الثورة مع الفوضى هذه ثم ناس ربطين وعاملين شبكة وحدهم ويتمتعوا بهذه وما في بينه وبينهم حتى حد في علاقة بالجانب هذه. لذلك أنا على الأقل حسب نظري وحسب اطلاعي على مشروع القانون بالفعل يعطيكم الصحة في الجانب هذه لأنه ولا مشكل مزمن أمام فشل التجربة متاع المجامع هذه. أمني أميل اللي يكون سناد ريفي عنده خصوصيته لأن المنطقة عندها خصوصيتها مش كما التجمعات الحضرية الكبرى اللي أسهل إمداد الشبكة فيها وتمكن كل مواطن تونسي في أي مكان من حقه في الماء الصالح للشرب.
3: هاي سي رجل بتوعن خليك تفعل مع كلام خليفة ومباشرة مش نسألك في علاقة حتى بصياغة المقترح القانون هذا. هو أكيد اللجنة بخلاف يعني أنه استماحة لجهة المبادرة أكيد باش تستمع لكل الجهات اللي معنية في علاقة بالموضوع هذا. بون هي الحكومة معلقة وحضورها في البرلمان في الشهر مي أما نتصور ربما مؤسسات عمومية كما السونيد أو الستيك نجم تكون حاضرة في لجنة الفلاحة والاستماع لرؤيتها وتصورها في علاقة بالموضوع هذا عمليا يعني على أرض الواقع. تفضل سيروش.
7: نبدأ بإجابة الأخ خليفة. هو شكرا لأخ خليفة على إثارته لهذه الإشكاليات لكن الإشكاليات هذه لم نهملها. خلنا نبدو الساعة كيف مدة شبكات المال الأرياف. معناها رأي ثم شبكة حاليا موجودة تتولى الدولة مد شبكة كاملة ثم تسلمها للمجامع المائية باش تصرف عليها في الصيانة. معناها تصوري نعمل شبكة كاملة ومن بعد نخليها في إيد ناس ساعات غير مختصين باش تتهرق الشبكة راهو وباش نوصلوا الوضعية كارثية. معناها المصروف موجود موجود الدولة سواء باش تصرفه وتقدمه المجامع المائية سواء باش تصرف وتعطيه للسونات. معناها راهي حجة أن السونات باش تتكلف عليها تصبح حجة ضعيفة مع الوقت. شبكة موجودة عنا إشكالية في الصيانة
4: مش كل راهو ثم اللي عندهم شبكات وثم
7: اي واللي مازالوا ما عندهم شبكات صحيح. الدولة راهي تقول لك عنا اكثر من مشروع سواء باش نمد الشبكه ونزيد نسلم المجامع ماي اخرى تو نعرف اللي هي فاشله ونزيد نعمل شبكه ونسلمها المجامع ماي عليه
4: هي التكلفه في الشبكه ما دام وصلت نجم يعني تعمل شبكه هي عاد استغلها انت علاش تعطي فيها لل
7: ولكن شوفوا راهو الشبكات تقريبا في مناطق راهي مغطيه 100% بالشبكه نتاع الماء لكن كان نشوفوا الماء مش وصل حتى حد ساعات. معناه هنا من المسؤول. نشوف الحاجة الأخرى حكاية خليفة على بعض شبهات الفساد أنا معاك وتوجد شبهات فساد لكن من أين الساعة يأتي الفساد رغم الغياب الرقابة. تعرف الجمعيات المائية الأخ خليفة اللي شكون تخضع ولا لا تخضع لرقابة ثلاثة وزارات. علاش نحن كنقوله شركة تخضع رقابة وزارة واحدة خلي عنا واحد بارك يحاسب. تخضع ذي راهي لوزارة الفلاح وتخضع لوزارة المالية وتخضع لوزارة الداخلية هي شكون باش يحاسبها. نهار باش تخسرها وزارة الداخلية راهي باش تهرب لوزارة المالية نهار تخسرها وزارة المالية باش تهرب لوزارة الفلاح وهكذا لن نجد من يمسك بالخيط الناظم من أجل محاسبة دقيقة وفعلية. كل واحد باش يحاسب في شيرته هي نعطيك أنا محضر جلسة بالنسبة لوزارة الداخلية ونمشي نعمل جدول ديون مع وزارة المالية ونمشي نقول للشبكة تنصلحها مع وزارة الفلاح ولا خرج التكنسيانات وما يحدث حتى شيء. معناها في الأخر الفساد له أبواب متعددة ولعل أبرزها غياب الرقابة. إن أعدنا الإشراف لهيكل واحد واضح راهو مش نقول المشاكل كلها تتحل لكن راهو جزء كبير من هذه المشاكل سيحل. أعطيني شكون يراقب شكون يحاسب وشكون يهبط على عين المكان. ما عنديش تكنسيان تابع مجمع مائي ينجم ما يحضرش ينجم كما قال خليفة بالمحاباة طانو يخلص ومشو موجود إلى آخره. كل هذه المشاكل راهي موجودة شبهات الفساد موجود لكن خلنا نقضوا الساعة على الأسباب التي تؤدي الفساد قبل ما نحارب الفساد في حد ذاته خلي نقطع أسبابه كي نصل للوحدة. بالنسبة للأخ خليفة قال لي راهي راهو ما قدمتش مشروع على فكرة الوزارة راهي تحدثت عن مشروع نحن نحسم على حديث كما حكى لي الأخ سرحان عن مجلة المياه اللي رانا ننتظرها. راهي مجلة المياه الوزارة اللي هي لازمها تجيب.
4: لا ما حكيتش على
7: الوزارة سرحان.
3: لا هو
4: على سرحان. حكيت على أمر حكومي يتضمن نفس النقاط الموجودة في المقترحات.
7: رجعت لسرحان خاطر نسيت كي حكى لي على
5: مجلة المياه.
7: مجلة المياه رانا نحن ننتظر مجلة المياه وننتظر مجلة الغابات والمجلات الكل اللي تحكيت عليها الحكومة من اللي جانا البرلمان إلى اليوم. وإلى اليوم ننتظر هذا الإمام الغائب.
3: باهي سي رشدي الرويسي باش نوصل معك في النقطة هذية بهانك على الأقل قدمت لنا أنت صورة العامة والتفاصيل خاصة حتى في مستوى الرقابة. قلت أنت لو يكون كان هيكل واحد هو مشرف أو سلطة إشراف واحدة مش ثلاثة وزارات وبالتالي تتشتت ربما المهمة الرقابية في علاقة بالمجامع المائية. في الأثناء صار الاستماع لكم في لجنة الفلاحة مؤخرا مرة أخرى نذكر أنه طبعا الحكومة علقت حضورها على الأقل في شهر ماي إلى حين استئناف حضورها على مستوى اللجان البرلمانية. في السياق هذا يا سي رشدي الرويسي نتصور أنه لجنة الفلاحة نجم تستمع للسونيد ولا ستيغ لوجهة نظرهم ورؤيتهم وتصورهم للمقترح القانون هذا اللي تقدمتوا به ولا لا؟
7: هي أكيد راهي لجنة الفلاحة توجه استدعاءات لكل الأطراف المتداخلة. هذا كان قلنا راهو مقترح قانون يخضع للجدل. الجدل أي الحوار بين كل الأطراف المتداخلة والمعنية بهذا الملف. وقلنا جهة المبادرة راهي منفتحة على كل الاقتراحات البناء. مش مقترح يقول لك لا
3: انتم مقترح عام بطبيعة قابل للتنقيح وانه يكون فما افكار اخرى
7: وقابل ان نصل الى فكرة
3: موحدة مشتركة
7: وقد تكون احسن مما تقدمنا به بعد الاستماع لكل الاطراف. لكن نعطوا للمواطن حق في الماء ونعطوا للدولة ادارة هذه الثروة الوطنية كيف كما نقول من أجل حاجتي من أجل الضمان الحق بتاع المواطن ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة ومن أجل التوقي من العجز المائي اللي نحن باش نجوه في يوم من الأيام.
3: هاي سرحان مازالو
5: هو فقط باش يمكن باش نعاود نطرح نفس الفكرة اللي طرحتها لكن عندي تعليق. يعني بخلاف المشاكل التقنية سي رشدي بخلاف المسائل المتعلقة أساسا بالنص القانوني وإعادة التأطير في علاقة بمسألة الحوكمة والماء وغيره فما مشاكل للأمانة معناها النجم ونتفاديهم حتى اتصالين. وبعد نرجع النقطة الثانية ابتسام لأنه سمعنا نحن مثلا في الكثير من الفترات خاصة في الصيف كي قص الماء فما ناس يقولك أنا نسكن على بعد أمتار فقط من السدود اللي هي من المفروض تكون خزانات كبيرة جدا متاع مياه. يقولك أنا مقطوع علي الماء في حين أنه أماكن بعيدة مئات الكيلومترات واللي هي تتمتع بالماء. وهذا رو خلق مش نستبدأ فاهمة بعد الاحتقان الاجتماعي ناس وصلت تحكي على مسألة الطبقية وغيره وتقول لك شو معناها أنا موجود في المكان المعين أنا قريب للسد ما نتمتعش بالماء في حين أنه مناطق أخرى مش لازم نذكره مناطق أخرى. لكن هذا نجمه نتفاديه حتى بالتواصل مع المواطنين ونجمه معناها نعطيهم حتى الأسباب علاش ناس اللي هي قريبة من السد أحيانا ما تتمتعش بالماء وفهم ناس في أماكن أخرى هل أنه نفس الماء اللي موجود في السد ذاك موجه للمناطق الأخرى ولا لا. وبالتالي مسألة هذه اتصالين لازم تعالج. لكن يمكن وجهة نظر مشات فيها شوية ابتسام ما جاوبناش عليها يعني نحكيه على أنه الحكومة تقول لك أنا في شهر ماي مش بكون موجودة في البرلمان سواء وزراء أو مسؤولين على درجة معينة اللي هم معناها مسؤولين على بعض المسائل والملفات التقنية الموجودة في الوزارات اللي هم ما نعرفش شنو المواضيع اللي هي باش يهتموا بها في فترة ماي ولا غيره. لكن تقول لك كيفاش نجموا تقدموا في نص قانوني وهل أنه نجم يجيكم مسؤولين اللي هم معناها مشرفين اساسا على الملف هذا سواء مسوند او غيره في علاقه بالنص هذا هل انه من نجموا يجيو في شهر ماي او ما نجموش يجيو؟ هل انه تنجموا انتم تناقشوا النص هذا في غياب وزاره الفلاحه ولا لا؟ هل انه نجموا نعرضوا النص القانوني هذا في وقت قصير جدا على الجلسه العامه ويتم مناقشته في الجلسه العامه وصادق عليه في ظل غياب وزير الفلاحه او انه نجم ياخذ استثنائي يجي ولا لا؟ هذه معناها الاسئله اللي يعني نحبوا نعرفوا اجابتها.
3: تفضل
7: نبدا لك من الاخر وبعد باش نرجع على الاجابه حول السياسه الاتصاليه تباع في ما يتعلق بالمعضلة متاع الماء. نحن لا نريد أن نصوغ قانونا ونناقشه ونصوت عليه ويبقى في الرف. معناها راهو القانون هذا لن يناقش ولن يصوت عليه عفوا إلا بحضور كل الأطراف المعنية وباستكمال الاستماعات مع سلطة الإشراف تحديدا نحكوا على وزارة الفلاحة
4: من ديسمبر 2024
3: من عام 2024 هو انطلقوا في 2026 صارت اول جلسة استماع لجهة المبادرة
7: كل مقترحات القوانين بالطبيعة ما عليناش نرجع لهذا
4: عنده عام ونص من اللي هو موجود معه تم يدعم.
5: لا نحكيه على فرضية التسريع في النقاش فيه وحالته جلسة العمانية
7: هو النقاش سيستمر لكن لن يختم إلا مع استكمال الاستماعات للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لوزارة الفلاحة وكل المتدخلين في هذا الشأن. علاش قلت لك نحن نبحث عن الجدوى، لا نبحث عن تسجيل قانون هنا صوتنا عليه وذهب إلى الرف ولن يطبق. ثانيا نحن رانا قلنا أجل تطبيق هذا النص القانوني مع المخطط التنموي 2026-2030، معناها راه مازال عنا الوقت من أجل الاستماعات. حتى لو لم يكمل البرلمان هذايا النقاش متاعه وإدراجه، معناها راه نحكي على استمرارية الدولة. ننتظر أن يصادق عليه حتى البرلمان الجاي وأن يمشي للتطبيق. الحاجة الأخرى السياسة الاتصالية، راه بالحق المواطن يفتقد لسياسة اتصالية واضحة. مش نحكي على السدود برك، راه نحكي على حي مثلا حي الشعب وحي الجامع في الكريم، راهم بحث الخزنة متاع الماء في وسط المدينة والماء مش وصل لهم، بحجته اللي الديار أعلى من الخزنة. والحجة لم تقنعني في غياب كارت توبوغرافيك، ما خلعتنيش نايب شعب باش تقنع بها مواطن، في غياب سياسة اتصال

0: بوبليسيتي.
1: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية إسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية إسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
2: منير أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
3: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
4: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم. مع تليفونكن سهلها تسهل.
5: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
6: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتجهيز. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
7: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
8: ديوان فام فلاش نيوز.
9: مجهزة الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي رئيس مجلس العموم الكندي ويؤكد حرص البلاد على أهمية استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة وفي مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والابتكار الرقمي. بدوره أعرب رئيس مجلس العموم الكندي حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات عبر توسيع مجالات الشراكة وتعميمها، لا سيما في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار، وتطلعه إلى مزيد التعرف على نظام الحكم الذي تدار بمقتضاه شؤون الدولة وعلى خصوصيات التجربة التونسية في تنظيم العلاقة بين الوظائف وتطوير العمل التشريعي وتعزيز دوره في دعم الاستقرار المؤسسي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المؤسستين التشريعيتين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلن منع الزيارات للحديقة الوطنية بجبل زغوان والتخييم فيها بداية من غرة ماي لغاية 31 من أكتوبر القادم، على أن يسمح فقط للزيارات العلمية المرخصة من قبل الإدارة العامة للغابات والمتحف الإيكولوجي حفاظا على التوازن البيئي والأنظمة الإيكولوجية الهشة. كما أعلنت المندوبية أنه يمنع التخييم بالغابات وإضرام النار فيها لأي غاية وعلى مسافة لا تقل عن 500 متر منها ومن المحاصيل الزراعية، وذلك لحمايتها من الحرائق. إلى الشأن الدولي، 880 مدنيا سودانيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرة مسيرة في السودان بين جانفي وأفريل من العام الحالي وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. المجلس الأوروبي يعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية بسوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. الرئاسة في كوريا الجنوبية تندد بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لها هذا الشهر في مضيق هرمز، وأعلنت عزمها الرد فور تحديد مصدر الهجوم. نهاية الموجز الإخباري. نلتقي تمام الثاني المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلة معكم ساعتنا الثانية، بقيت ملفاتنا أخبارنا ومواضيعنا لليوم. بعد شوي بشمشيو للارتيكل ديجور، بشمشيو زادة لفقرة بالأرقام آخر الحصة مع زميل نور الفاسي، بش نحكيو طبعا وكالعادة وكما عودناكم في الساعة الثانية كما نحكي لكم أو نرجع على مختلف المستجدات والأخبار الوطنية. مهم جدا زادة نقدمكم صورة بخصوص آخر التطورات والمستجدات على مستوى المنطقة وأيضا على مستوى العالم. نذكر حاليا معنا هنا في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة مش نمشي لأولى فقراتنا في الساعة الثانية، الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
1: المقال من نصيبك سرحان الشخاوي، تفضل.
3: ابتسام، اخترت مقال صادر في صحيفة الجاردن يحكي أساسا على دونالد ترامب ويعني زيارة إلى بكين. المقال هو كاتبه الكاتب اللي يكتب برشا في على قبل العمود السياسي وحتى مقالات الرأي السياسية، سيمون تيسدال، اللي يتحدث أساسا هو قدم ورؤيته إلى السياسات الأمريكية في ظل قيادة دونالد ترامب، وحاول تفكيك زيارته إلى الصين ولقائه مع الرئيس الصيني، حاول تقديم مقاربة، ويعتقد أساسا أنه معناها السياقات الكل هي معاكسة وضد دونالد ترامب. يرى كاتب المقال أن ترامب يحطم النظام الدولي دون أدنى اكتراث للعواقب، ويفتقر إلى استراتيجيات متماسكة وخطط علمية وأهداف ثابتة. ويقول أيضا كاتب المقال أنه دونالد ترامب ينتقل بعنف بين مناطق هشة ومناطق حرب متوترة وأوضاع جيوسياسية معقدة، مخلفا وراءه البؤس والفوضى والخراب. واعتقاد كاتب المقال يعاني الرئيس الأمريكي من أزمة سياسية ويتوق إلى تحقيق نجاح دبلوماسي يتباهى به في الداخل، فترامب يحتاج إلى وعد من الرئيس الصيني بعدم تسليح إيران إذا استؤنف القتال، وإلى مساعدة الرئيس الصيني في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وفق اعتقاد كاتب المقال، هنا يحكي شوي على مسألة كل ما يتعلق بمضيق هرمز ومحاولة دونالد ترامب شحذ الكثير من القوى اللي هي فاعلة في المستوى الدولي في علاقة بمحاولة فتحه. ويقول أيضا كاتب المقال أن ضعف موقف ترامب قبيل القمة مع الرئيس الصيني وأجج التكهنات بأن تقليص الدعم الأمريكي لتايوان قد يكون ثمنا يدفعه للرئيس الصيني مقابل التزامات سياسية معينة. هنا يحاول ربط ما يحدث في مضيق هرمز وإيران بما يحدث بين الصين وتايوان. نعرف معناها مسألة هذه تاريخيا عندها الكثير من الاهتمام والكثير من الثقل السياسي داخل الصين. كاتب المقال يقول أن تقلبات ترامب تساعد الرئيس الصيني على الترويج للصين كحامية جديدة لاستقرار العالم، كما أن الأزمة الإيرانية تبعد القوات الأمريكية عن آسيا وتقلل من قدرتها العسكرية على الدفاع عن تايوان وحلفائها الإقليميين من أي عدوان صيني محتمل في المقابل. يقول كاتب المقال أن الرئيس الصيني يواجه أمورا سلبية مثل التأثير السلبي للحرب على أسعار الطاقة والتجارة العالمية والطلب على الصادرات، وكذلك نقص إمدادات النفط. ويشير كاتب المقال إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تعد أولوية للرئيس الصيني، بل توحيد الصين مع تايوان وهو مشروع لوح به مرارا. كما يلمح كاتب المقال إلى أن ترامب قد لا يكترث كثيرا بشأن غزو الصين لتايوان. وفي ختام المقال يرى كاتب المقال أن ترامب والأخطاء التي يرتكبها وضع الصين في موقع القوة والقيادة. هنا يعني يحاول كاتب المقال الربط بين زوز عناصر أساسية في محاولة تفكيك كل التغيرات الموجودة في العالم. المسألة الأولى هي تتعلق أساسا بالحرب على إيران وكل ما يحدث في مضيق هرمز وغلق المضيق والمحاولات الأمريكية لفتح المعبر. يعني هنا يربطها بعلاقة الصين بتايوان، ويحاول الترويج لصورة كأنه دونالد ترامب يمكن أن يتنازل على ورقة تايوان لصالح الصين، في حين أن تتنازل الصين على مسألة الدعم اللوجستي والدعم العسكري لإيران، وبالتالي تحقيق الصفقة هذه. ويعتبر أنه من أهم النقاط الأساسية التي ستطرح بين الرئيسين هي المسألة هذه التي يعتبرها مسألة أساسية وجوهرية، كما أنه يتحدث على أنه دونالد ترامب فقد الكثير من الأوراق السياسية وتقريبا لم يتبقى له سوى لعب هذه الورقات. تقديري خاص ابتسام المقال هذا مهم جدا، خاصة في معناها في المنطقة هذه تحديدا من الطرح في علاقة بما يسمى بين الدفرين البراغماتية السياسية وتبادل الملفات، يعني إيران مقابل تايوان، واخترت أنه نطرح المقال هذا للنقاش.
1: مقال مهم جدا للنقاش، وفي كل مرة كما قلت لكم نحاول نطرح معكم زاوية جديدة. سيصل دونالد ترامب إلى بكين هذا الأسبوع وهو يعلم أن الصين أو الرئيس الصيني يملك زمام الأمور. الرئيس الأمريكي سيعتمد على الصين للتأثير على إيران ومساعدته في الخروج من أزمته الأخيرة، لكن الثمن قد يكون باهظا بما في ذلك بالنسبة لتايوان. خليفة،
4: هو فعلا الخلاصة اللي نخصم منها من المقال هذايا هو هل تكون تايوان هدية ترامب على طاولة التفاوض مع الصين. هذا هو عمليا إذا كان نكثفوا الجانب هذايا، كاتب المقال حاول باش يشخص الوضع اللي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية، الرهان اللي خسرتهم، كيف وجدت نفسها في ما يشبه حرب استنزاف تستنزفها يوميا، ليس فقط على الجانب الاقتصادي اللي هو مش كبير خسارة الولايات المتحدة، إنما على مستوى هيبتها العسكرية وخاصة على مستوى وجودها وقوتها دوليا ووجودها في منطقة الشرق الأوسط. لأنه في الأخير هو ينهي المقال بجملة مكثفة وتعبر، يقول فيها بات مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى عالمية أولى، قل واضحا جليا، فمع كل أخطائه وضع هذا الأحمق هو الجاهل يقصد ترامب الصين في موقع القيادة. وفعلا الأخطاء اللي وقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية سهلت على الصين العديد من المعارك، لأنه تذكر جيدا ناقشنا في البلاتو هذية السياسات العامة الأمريكية اللي أعلنها ترامب في وقت من الأوقات، وترامب أعلن على الأقل ذو شعارات. الشعار الأول أعلنه هو اللي الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل من أجل فرض السلام في العالم، ماهيش مش تدخل في حروب. والمسألة الثانية أنه سيركز على الصين وسيخرج من الشرق الأوسط، وكنا ناقشنا الموضوع هذا. لكن هو فعل العكس، العكس هو فعل ترامب، فجر العديد من الحروب، خلق العديد من الصراعات تقريبا في كل القارات على مستوى مقربة منه. شفنا شنو اللي صار في فنزويلا، تهديد لكوبا، فجر صراع مع الاتحاد الأوروبي وتقريبا فخخ الناتو في انتظار اللي هو يتم تفكيكه نهائيا، وعاد إلى الشرق الأوسط ليخوض نفس المعارك اللي خذوها أسلافه اللي قبله، وخاض معركة في عمق وفي أكثر النقاط خلنا نقول وأنا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو المعركة ضد إيران، المعركة التي أعلن كيري معتها أحد السياسيين معتها البارزين الأمريكيين مؤخرا آخر الأسبوع، أنها المعركة التي رفض العديد من الرؤساء الأمريكان خوضها، رغم طلب ذلك من طرف الكيان الصهيوني. رفض بوش الابن أن يخوضها، أوباما رفض باش يخوضها ضد إيران، وكلينتون رفضوا أن يخوضوا المعركة هذيك. من قبل هذه المعركة هو ترامب، واستطاع الكيان الصهيوني أن يقنعه أنها بمجرد نزهة خاطفة ومعركة خاطفة لن تتجاوز المرة الأولى، قالوا 3 أيام، بعد ذلك مددوها في الأقصى قالوا 2 أسبوع. الآن هنا نشوفوا إلى ما وصلت هذه المعركة وتحولت إلى مأزق أمريكي حقيقي، خاصة بالنسبة لترامب في شخصه، لأنه مقبل على انتخابات نصفية اللي ينجم يخسر فيها سيطرته على مجلس الشيوخ، وتقريبا يبدأ مهدد حتى في مكانته في حد ذاته. خذ 60 يوم دون موافقة البرلمان الأمريكي، استنفذ 60 يوم في المعركة ذي، لذلك مؤخرا أعلن عن نهاية العملية في إيران، لأنه فعلا قانونيا استنفذ المعركة ذي 60 يوم التي تم منحها. والآن شفنا البارح آخر المستجدات حول الحوار اللي صاير معناتها عن طريق الوسيط الباكستاني، وصل إلى طريق مسدود. ردت إيران على المطالب الأمريكية وقدمت مقترحات هي تعتبرها واقعية في علاقة بالعديد من النقاط، قسمتها إلى 2 مراحل: مرحلة إيقاف الحرب، مسألة مثلا رفع الحصار على تصدير النفط، وفي مرحلة ثانية تم مناقشة مسألة البرنامج النووي الإيراني. لكن كان رد ترامب بعد مكالمة دامت لساعة مع نتنياهو، ما نعرفش هل كان يستشيره أم كان يملي عليه ده كان رد الولايات المتحدة الأمريكية وترامب أنها ترفضه وأن الإجابة الإيرانية لا تروق للولايات المتحدة الأمريكية. ردت إيران بأن إيران ليست في وضعية أن تصوغ إجابات من أجل اللي هي ترضي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تدافع على المصالح بتاعها. إذن سيمضي ترامب إلى زيارة الصين اللي مش تستمر 3 أيام تقريبا، نهار 4 هي ولا نهار 3، إلى حدود أو من 4 إلى حدود الجمعة مش تكون الزيارة هذه لترامب. وأكيد من أهم الملفات اللي مش يكونوا على الطاولة مش يكون ملف الأزمة مع إيران، أزمة مضيق هرمز، وخلنا نقولوا احنا المأزق الامريكي داخل في الصراع مع ايران. لا امريكا قادر على العودة الى العمليات العسكرية المباشرة لانه تقريبا التجربة نتاع 40 يوم من الحرب وقبلها التجربة نتاع 12 يوم اثبتت انه ايران صعبة الكسر عن طريق ضربات عسكرية، لقيت روحها في حالة استنزاف، لقيت جزء من حلفائها يتعرضوا إلى ضربات كبيرة، ياسر الكيان الصهيوني بيدو تعرض إلى أكثر تدمير تلقاه ربما منذ إنشاء الكيان البغيض هذا عن طريق الصواريخ الإيرانية، ولم تكن مجرد فسحة في علاقة بالجانب هذا، ولا قادر على موصلة لعبة ما يسمى الحصار، حصار الحصار أو لعبة ما يسمى هذه مشروع السلام اللي طرحه وبعد ترجع ليه بعد أقل من 24 ساعة، ثم طرح مشروع سلام معزز بليس معتها جديد في الجانب هذا. إذن سيكون كما ذكر صاحب المقال من أهم الملفات المشكون على الطاولة متاع التفاوض الأمريكي الصيني سيكون ملف إيران، لأننا نعرف العلاقات الاستراتيجية ما بين الصين وما بين إيران. الصين تقريبا أكبر مستورد للنفط من إيران، 80% من الطاقة من البترول والطاقات والمحروقات تستوردها الصين هي من الشرق الأوسط وتمر عبر المضيق هذا، لذلك متأذية في الجانب هذا. صحيح الصين قررت حسابها في علاقة بالمخزون الاستراتيجي الموجود اللي قاعدة تقريبا توي خليها ما تعيشش أزمة في علاقة بالجانب، لكن على المستوى البعيد مش تلقى راحة مضطرة. وهذه الورقة اللي يملكها ترامب في علاقة بالصين لأنه مسكر المضيق هرمز بدأ به يتحل، وفي نفس الوقت عنده ورقة أخرى للإغراء معناتها، ولا خلينا نقوله احنا للمقايضة مع الصين خير من الكلمة هذه للمقايضة، وهي ورقة تايوان، ورقة تايوان اللي تعتبرها الصين جزء من أراضيها وهي فعلا جزء من الأراضي الصينية. وثم حكينا حتى المرة الفاتت على المناورات اللي قاعدة تقوم بهم الصين في إطار من أجل استرجاع معناتها تايوان للجانب هذا، وثم حتى العديد من المعلومات اللي قاعدة تروج اللي في ظرف عام تقريبا قاعدة قريب تكتمل عملية الاستعداد الصيني لضم تايوان، وأنه في ظرف عام تنجم تدخل في المعركة العسكرية هذه بتحضمها. ينجم يكون المانع الوحيد هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان، تنجم نعرفه ترامب مستعد أن يضحي بالجميع، شفناها احنا كيفاش ضحى بالحلفاء متاعه في الخليج، لم يدافع عليهم، بالعكس حتى جزء من الدفاعات الجوية اللي كانت موجودة تم سحبها من أجل تعزيز أمن الكيان الصهيوني وتركها في العراء، مما اضطر العديد من الدول الخليجية اللي تطلب مساعدة تقنية وتكنولوجية من الدول الأوروبية، وفعلا قدمتها، وهذا باعتراف على الأقل البارح سمعت نقاش متاع حوار مطول مع رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، وحكى المعلومة هذه اللي قال الدول الأوروبية قدمت مساعدات تقنية للدول الخليجية في التصدي إلى الصواريخ الإيرانية في علاقة بالجانب هذا. يمكن الطرف الوحيد في المنطقة اللي ما يتخلاش عليه ترامب لأنه تقريبا هو المتحكم حتى في القرار السياسي الأمريكي، وهذا بشهادة العديد من الأمريكان والخبراء الأمريكيين بما فيهم الديمقراطيين اللي هم خصومهم، وأكيد ديما نحطهم ما بين ضفرين معتها نقدهم لترامب لأنه في إطار السجال السياسي، لكن أكدوا أن القرار الأمريكي مختطف من الكيان الصهيوني، وشفناه إلى حدود البارح تقريبا قبل الرد على الرد الإيراني كان ثم اتصال مع نتنياهو، وما تسرب في الصحف الصهيونية حول هذا الاتصال عكسه الرد بتاع ترامب اللي هو أعلن عن رفضه على المقترحات الإيرانية، والمقترحات الإيرانية اللي كانت واقعية واللي كان في جزء منها منسق حتى مع الدول الخليجية والدول في المنطقة هذه. لذلك أنا نقول صاحب المقال لم يتحامل على ترامب عندما أسماه بالأحمق الذي وضع قدم العديد من الخطوات للصين ومنحها بشكل من الأشكال معناتها بسرعة اللي هي تكون معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أسهل، وسيكون باب التنازلات مفتوح أنا نعتبره في القمة اللي مش تصير من الثلاثاء إلى الجمعة.
1: هل تكون تايوان هدية ترامب على طويلة المفاوضات مع الصين، خاصة وأن الرئيس الأمريكي سيصل إلى بكين هذا الأسبوع قمة لمدة يومين، وأكيد بش يكون لقاء بالرئيس الصيني. المقال اللي اخترتونا سرحان الشيخاوي اللي يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية أصبح ينظر إليها دوليا بشكل متزايد كعدو محتمل أو كصديق غير موثوق به، وفقدانها للنفوذ والتأثير قاعد يصب اليوم في مصلحة بكين، وكل هذه التقلبات والتناقضات تساعد الرئيس الصيني على الترويج للصين كحامية جديدة للاستقرار العالمي. ولكن يبقى الجانب السلبي اليوم في اللي قاعد يصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو التأثير السلبي للحرب على أسعار خاصة الطاقة والتجارة العالمية والطلب على الصادرات في وقت يعني فيه يقول يعني فيه الاقتصاد الصيني بالفعل. تفضل سرحان.
3: هو أنا حبيت نستغل المقال هذا ابتسام باش نحكي في زوز نقاط أساسيين اللي هو تقريبا أشار لهم يعني بشكل مخفف لكن نحاول نتعمق فيهم شوي، اللي هي مسألة البراغماتية في علاقة بالسياسات الخارجية. نسمع الكثير من التحاليل ونشوف الكثير من القراءات التي تعتمد أساسا على المسألة العاطفية في علاقة بمقاربة السياسات الخارجية. العلاقات بين الدول في أغلبها لا تبنى على المسائل العاطفية، فما الكثير من نقاط الاستفهام التي طرحت في سياقات تاريخية معينة، لماذا هذه الدولة العظمى والدولة الكبرى عندها علاقات صداقة وعلاقات قرب قوية جدا مع دول أخرى تخلت عنها في مفاصل تاريخية مهمة جدا، ديما تطرح المقاربة العاطفية، لكن صراحة المقاربة العاطفية ما عندها حتى مكان في علاقة بالتحولات الجيوسياسية الصايرة في العالم. كل العلاقات التي تبنى بين الدول تبنى على أسس براغماتية مصلحية، جزء كبير منها محركتها الأساسية هي محركات اقتصادية، وبالتالي وقت اللي نحكيه على إمكانية أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى أساساً على ملف تايوان لصالح الصين في مقابل أن الصين تبتعد أو تأخذ مسافة مهمة جدا من الملف الإيراني، هذه مسألة براغماتية وهذه مسألة معمول بها في علاقة بسياقات هذه الكل، وبالتالي مسألة غير مستغربة. أنا حبيت نحكي على مسألة البراغماتية في زوز مستويات أساسية، أولا في علاقة بين الدول، بين دولة وبين دولة أخرى، ثانيا في علاقة بين الدول والنظم السياسية. أحيانا نشوفه وشفنا نحن في عالمنا العربي أكثر من مرة، وهذه كانت أيضا عليها الكثير من نقاط الاستفهام خاصة في المسألة الشعبية، دول عظمى أو دول تصنف دول كبرى وعظمى عندها نفوذ مهم جدا في الهياكل الدولية، تاخو مواقف في علاقة بسياساتها الخارجية من نظم سياسية معين، وتصدر مواقف هذه في علاقة بأن هذه النظم السياسية غير ملتزمة بحقوق الإنسان، غير ملتزمة بالديمقراطية، غير ملتزمة بمبادئ معينة، ثم هذه الدول تغير طريقة تعاملها مع هذه النظم السياسية بشكل تدريجي ونراوها تقرب بشكل كبير جدا من هذه النظم السياسية. أنا اللي حبيت نقوله لهنا أنه الموقف من هذه النظم السياسية ماهوش موقف مبدئي بقدر ما هو موقف متاع محاولة تطويع النظم السياسية هذه في محاولة لأنه تكون قريبة منها، وفي محاولة لاستنزاف ثروات الدول الموجودة فيها النظم هذه. وبالتالي خلاصة القول سواء مش نحكيه على نظام دولة دولة أو نظام دولة نظام سياسي، فإنه كل هذه العلاقات تبنى في أساس كبير منها على المسألة البراغماتية، على المسألة المنفعية، والمسألة العاطفية ما عندها حتى مكان في علاقة بالتحولات الجيوسياسية اللي صايرة في العالم.
1: التحولات الجيوسياسية اللي صايرة في العالم كما قلت لكم في دائما نحاول نقدم لكم آخر المعطيات الأرقام الإحصائيات اللي تخص شنو قاعد يصير اليوم في المنطقة في الشرق الأوسط. هذا بشيزنا مباشرة لآخر فقراتنا في الساعة الثانية بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا واللي وسرحان وخليفة. مش نحكيه اليوم بعد الرد الإيراني اللي رفضوا ترامب البارح، وفي ظل إمكانية عودة العمليات القتالية بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وإيران، نيويورك تايمز عبر تقارير عسكرية أعطت معطيات وأرقام جديدة حول تواجد الحشد بتاع الجيش الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذا حسب آخر المعطيات من التقارير العسكرية. كما قلنا الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط اللي هو رقمنا لليوم مش نعطيه قداش بالضبط، هما مجموعة أرقام منذ حرب العراق 2003، وباش نعملوا شوية مقارنات وخذية، خاصة نحكيه طبعا بعد التصعيد مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. قبل اندلاع الحرب مع إيران في فيفري 2026 كان عدد القوات الأمريكية في المنطقة يقارب 40 ألف جندي موزعين بين قطر والبحرين، الكويت، السعودية، العراق، سوريا والإمارات. أما تو العدد جاوز 50 ألف عسكري، وهذا رقمنا الرئيسي لليوم. الولايات المتحدة دفعت آلاف الجنود الإضافيين في الأشهر الأخيرة، أهمهم حوالي 2,000 إلى 3,000 مظلي من فرقة النخبة، وهي فرقة تدخل سريع تستعمل عادة في العمليات الحساسة والإنزالات الجوية. زاد تم نشر وحدة كاملة من مشاة البحرية وتضم تقريبا 2,500 عنصر مارينز و2,500 بحار مع سفن هجومية وإنزال بحري. التقارير زادت تحدث على مئات العناصر من قوات العمليات العسكرية الأمريكية المختصة في الضربات الدقيقة والعمليات العسكرية وتأمين المنشآت النووية العسكرية. زاد على المستوى البحري واشنطن حشدت زوز حاملات طائرات رئيسيتين على الأقل، وأبرزهم الحاملة متاع أبراهام لينكون، وفي بعض الفترات وصل العدد إلى 3 مجموعات قتالية بحرية لأول مرة ذي منذ 2003 مع عشرات المدمرات والغواصات والطائرات المرافقة. الحشد هذا يشمل أيضا أكثر من 10,000 عنصر بحري بين بحارة قوات دعم ووحدات دفاع جوي وطواقم تشغيل السفن والطائرات. الجيش الأمريكي زاد عزز وجوده الجوي عبر إرسال مقاتلات F-22 وF-15 وطائرات تزويد بالوقود مع عشرات الطائرات المتمركزة في قواعد الخليج والأردن والأراضي المحتلة. الهدف المعلن من هذا الانتشار كما قلنا هو حماية الملاحة في مضيق هرمز والردع ضد إيران، حماية القواعد الأمريكية والحلفاء والاستعداد لأي عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المفاوضات. بعض التقارير الأمريكية تعتبر أن القوات الموجودة حاليا قادرة على تنفيذ ضربات جوية وبحرية كبيرة، لكن أي عملية برية داخل إيران تبقى معقدة واختيرة بسبب حجم البلاد، معناها كبر المساحة وقدراتها الصاروخية اللي كنا ريناها في الحرب الأخيرة.
1: وحاتك صح نور، دونك هذه كان المعطيات الأرقام اللي كشفت عليها صحيفة نيويورك تايمز واللي تخش خلينا نقوله حجم الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، واللي كما كنت انت تحكينا اللي تتوزع بين حاملات الطائرات المدمرات ووحدات مشاة البحرية وأسراب المقاتلات، واللي قدمت لنا انت صورة عامة وبالتفاصيل في علاقة بالموضوع هذا. ومهم جدا خليفة في الحروب في الأزمات في الصراعات أنه كل ما يخص اليوم المسائل العسكرية كل ما يهم المعطيات اللي تهم الحشد العسكري تكون الصورة واضحة في علاقة بها وتكون الخارطة واضحة، خاصة كنحكيه على منطقة الشرق الأوسط وفي ظل هالتقلبات اليوم اللي تعيش على وقعها الصراعات الحروب خاصة في السنوات الأخيرة. مهم جدا تقديم رؤية حول الحشد وحجم الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. فضل خليفة.
4: هو إذا قمنا بمقارنة بسيطة جدا ما بين الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة اللي حسب ما حكى نور هو بين 40,000 وما بين 50,000 عسكري، ونقارنوهم بالحشد الذي حشدته الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على العراق اللي هو كان 130,000 جندي أمريكي في الغزو الأول العراق اللي بدأ في مارس 2003. وإذا كان قرناهم بعدد الجنود والحشد الأمريكي من أجل غزو أفغانستان، هذا ينبأ أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد التحضير لاجتياح بري، حرب بالمعنى الحقيقي تقوم على الاجتياح والوصول إلى المناطق متاع البرنامج النووي الإيراني والتخلص من الأورانيوم هذا اللي وصلوا فيه إلى 60% معناتها التكثيف متاعه. هذا يؤكد الجانب هذا، وكل المراقبين العسكريين والناس المختصين في الجانب هذايا أكدوا أن العدد هذايا لا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية للذهاب في حرب برية حقيقية كما شفناه وكما صار في العراق. إذن لماذا الحشود هذه؟ أنا نقول الحشود هذه هو جزء نقول من إدارة التفاوض. التفاوض تحت ضغط السلاح، وهذا التكتيك اللي تعتمد فيه الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو تهديد إيران بالذهاب إلى الأقصى. ربما الورقة هذه كانت صالحة وكانت مؤثرة قبل عدوان 12 يوم وقبل عدوان 40 يوم، لأنه فعلا ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية حربا حقيقية بكل قواتها الجوية والبحرية والبرية إلا أنهت النظام وفكت الدول هذه، وشفنا التجربة هذه في أكثر من الدولة وشفنا نتيجة التدخل الأمريكي في الجانب هذا. بقى ما نحكوش على مدى نجاحها في تطبيق، لأنه أمريكا ما يعنيهاش برشا كيف تترك الدول هذه بعد أن تحطمها. نشوفوا شنو العراق اللي صارت من آخر معناتها مهازل الدهر والمآسي اللي اكتشفناها، اللي العراق ومن درك من عراق تكتشف بعد سنوات اللي فيها قاعدة سرية صهيونية مثيبة لهمش بها، إلى درجة قاعدة كاملة بجنودها وفيها وحدات خاصة موجودة على الأرض العراقية والدولة ما في بلهاش. بالجانب هذايا جزء من مش حتى قاعدة سرية أمريكية، صهيونية أصل، وقامت حتى ببعض العمليات الخاصة في الجانب هذايا. أفغانستان ما نحكوش عليها، اللي بعد سنوات من احتلالها من الولايات المتحدة الأمريكية سلمتها إلى نفس الطرف الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها خاضت الحرب لإنقاذ البشرية من الإرهاب متاعه. لذلك خلينا نحكو معناتها العدد هذا اللي حشداته الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب ديما الخبراء الاقتصاديين الخبراء العسكريين ما ينجمش يكون عدد مناسب يتناسب مع قوة إيران في الجانب هذا. بقدر مسألة أن يكون للتخويف للتحشيد لوضع إيران تحت الضغط لن يفلح ذلك، لأنه إيران الأقصى جربته، والأقصى هو الهجمة اللي صارت 13 يوم وخرجت منها تقريبا، خلينا نقوله لم تنهزم إيران، ما نقولوش خرجت منتصرة، ما انهزمتش رغم أكبر زوز قوة عسكرية، أكبر قوة عسكرية في المنطقة للأسف في الكيان الصهيوني، وأكبر قوة في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأعادت الكرة بحرب 40 يوم وبرغم ذلك ما استطاعتش اللي هي تحقق الأهداف متاعها. لذلك نقول هذا الحشد مهما بلغ هذايا لن يؤثر في الموقف الإيراني، وقاعدين نشوفوا تقريبا التعطل متاع المفاوضات هذه الباكستانية عندها توا قرابة الشهر إذا كان مش أكثر، وبرغم ذلك أظهرت إيران أنه في كل رد من ردود متاعها على المقترحات الأمريكية ولا متاع الوسطاء تظهر اللي هو رأو ثم حد أدنى ما تنجمش تهبط تحتها، عندها حقوقها ما تنجمش تفرط فيهم ومستحيل تتنزل عليهم. وعلى فكرة سرحان هذا رأو جزء من العاطفة، العاطفة باهرة وفي السياسة، لأنه مش كل شيء تحسب ببراغماتيين بالربح والخسارة، أحيانا زاد التعامل مع منطق سيادي ومسألة الوطن والاستقلال إذا كان نحسبوه براغماتيين أنت نقول لك شنو اللي يهمها إيران، مش تعمل صفقة مع الكيان الصهيوني وتطبع مع الكيان الصهيوني وترجع سيدة على المنطقة والخليج كما كانت في عهد الشاه، تلعب دور الشرطي في المنطقة وهي الأقوى، أثبتت حتى قوة. لكن ثم مسائل تتجاوز حتى في السياسة وحتى في مستقبل الدول، تتجاوز الجانب المادي والجانب البراغماتي هذية، فهو نسمها عاطفة مش عاطفة، نسمها العقلانية مش عاطفة، لأن يعني العاطفة مش سيئة زادة في الجانب هذية. لذلك أقول الحشد هذية مهما بلغ أنا نعتبره هو للضغط على إيران، ولن ينجح في الضغط على إيران لأن جربت الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الأخير معناتها ما نتصورش اللي هو هذا التحضير للولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى حرب بطريقة أقوى وربما الدخول في مغامرة برية.
1: واضح. نذكر دونك نحكيه على حجم الحشد العسكري وفقا لاخر المعطيات اللي نشرتها صحيفه ذا نيويورك تايمز وايضا تقارير عسكريه امريكيه، الارقام والمعطيات اللي قدمهم لنا نور، واللي خلينا نقولوا سرحان قدم لنا خارطه الحشد العسكري الامريكي في منطقه الشرق الاوسط، واللي هالارقام والمعطيات وها التفاصيل هذه توصل الى ملخص أن القوات الموجودة حاليا قادرة على تنفيذ ضربات جوية وبحرية كبيرة، لكن أي عملية برية داخل إيران تبقى معقدة وخطيرة.
3: وفقط تعليق على خليفة، أنا قلت العلاقات بين الدول تبنى برقماتين، مسألة التحليل هذه كمسألة أخرى، هم العلاقات بين الدول تبنى على رقام، تبنى على الإحصائيات، تبنى على تبادلات التجارية، تبنى على المعطى الاقتصادي. تبقى نحن إذا كمش نحلوها بالعاطفة تنجم تحل بالعاطفة على روحك، لكن ديما العاطفة ما تجيش في السياقات الأساسية اللي تخلينا نحن قادرين على استشراف، لأن الدول هذه تحسب علاقاتها بالمسائل البراغماتية، المسائل الواقعية. مثلا أكبر صدمة صارت في الفترة الأخيرة في علاقة بأن ناس تنتمي عاطفين لمسارات معينة، يقولوا مثلا روسيا لماذا تخلت على النظام السوري في فترة من فترات؟ لماذا تخلت على النظام السوري؟ لعل امتداد عقود طويلة جدا كانت علاقة استراتيجية مهمة جدا، لأنه مسائل تقاس بالنسبة لروسيا أو غيرها، الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، تقاس بالمسائل البراغماتية مش بالمسائل العاطفية. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي قوة عظمى في العالم، القوة الأولى عسكريا وتكنولوجيا وغيره، أحيانا تكون عندها مواقف من نظم سياسية معينة، تنعت هذه النظم السياسية بالنظم الدكتاتورية والنظم المخالفة تماما لحقوق الإنسان، ومن بعد تكتشف أنه كل هذا التوصيف للنظم السياسية ما هوش توصيف مبدئي بقدر ما هو التوصيف في محاولة لدفع النظم السياسية هذه حتى تستوي مع الخطوط الكبرى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وقت لتتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الدخول لهذه الدول واستنزاف ثرواتها، تغير تماما في مستوى موقفها في علاقة بالسياسة الخارجية من النظام السياسي، وبالتالي كل هذه الدول تبني مواقفها الخارجية على مسائل متاع اقتصاد، على مسائل براغماتية مش على مسائل عاطفية. نجي لهنا العملية
4: العاطفية مش ضد البراغماتية، ما همش نقيضها معناتها الموضوع.
3: لا، في سياسات
4: البراغماتية
3: في سياسات الخارجية
4: راهي هذايا منهج في السياسة، مش السياسة كل براغماتية. السياسة تبنى على المبدأ والمناورة موزي القوى، مش كان على براغماتية. براغماتية واللي هكاك معناتها وين مصلحتي، وين نمشي أنا بقطع النظر على الجانب
3: هذا اللي صاير خليفة.
4: شوفوا نحن يعني لهذاك هو التعريف الأمثل للسياسة.
3: خليفة حللنا قوسين في علاقة بالقضية الفلسطينية مثلا. طب نرجع القضية الفلسطينية، مش ناخذ مثال على أرض الواقع. فما الكثير من الشعارات وفما الكثير من المقولات السياسية لقاعدة تقول انتصارا للقضية الفلسطينية، لكن فعليا من تحرك لنصرة القضية الفلسطينية؟ أغلب الدول، نحكي على الاتحاد الأوروبي، نحكي على الدول القوية جدا وعندها نفوذ مهم جدا حتى في الهيكل الدولي داخل الأمم المتحدة، وكان عندها القدرة على أنه تفرض قرارات معينة، استوت مع القرار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية ومع القرار السياسي للكيان الصهيوني. المسائل العاطفية كانت خارج الموضوع تماما. كل هذه الدول تنظر للكيان الصهيوني، تنظر للولايات المتحدة الأمريكية من منظور براغماتي اقتصادي.
4: لا، هي حليفة ليه، مش تنظر له. لا، هي حليفة للكيان الصهيوني،
3: براغماتية اقتصادية. المسائل العاطفية خارج الموضوع تماما.
4: وبالتالي المسائل
3: في علاقة بالسياسات الخارجية لا تدار بالعواطف. نعود نرجع نقول لا تدار بالعواطف. الدول تدير علاقاتها الخارجية بالمسائل الاقتصادية. مسألة إدارة العلاقات الخارجية بالعواطف مش معمول بها تماما. خلينا نرجع
1: للعسكرية.
3: عملية التعبئة العسكرية كان يحكي عليها نورتو. شوف، التعبئة العسكرية والحشد العسكري راهو يكلف أموال طائلة. حاملات الطائرات، المدمرات، الطائرات الموجود. العملية هذه مش عملية اعتباطية عبثية، هي عملية تكلف أموال طائلة وتستغل أساسا في زوز محاور أساسية. تستغل في من خلال النقاش السياسي اللي داير، نحكيه عن المسائل الدبلوماسية، نحكيه عن النقاشات اللي موجودة مثلا بين اللي موجودة في باكستان حاليا، ما بين الجانب الإيراني، ما بين الجانب المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. فما محاولة لحشد أكبر قوة عسكرية ممكنة في محاولة لتليين الموقف الإيراني الذي بقي متمسكا بسقف أقصى من المطالب، وبالتالي تستعمل في المسألة السياسية في محاولة كورقة للضغط على الموقف الإيراني في محاولة للتليينه. أيضا تستعمل في سياق ثاني إذا فشلت المفاوضات السياسية تماما ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، فتصبح هذه قواعد متقدمة جدا في محاولة لضرب إيران عسكريا. وبالتالي بقدر ما نقوله أنه عملية التعبئة وعملية الشحن عندها يعني استتباعات مهمة جدا من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية، فإنه ديما نقول ابتسام أنه هذه العمليات
6: شفنا الكثير من الكلام اللي قال انه كل عمليات التعب هذه ما عندهاش معناها قيمه واقعين للعمليات هذه، عندها قيمه كبرى جدا سياسيا وعندها قيمه كبرى جدا عسكريا، لانه كما قلنا تستعمل في زوج سياقات اساسيه وماهيش مساله اعتباطيه. حتى مساله يعني احيانا نتحدث على مساله الهدنه واطاله الوقت قدر الامكان والدخول في السياقات نتاع تقديم 12 نقطه ثم تقديم 80 نقاط ثم الدخول في مناقشه بعض النقاط وتفصيلها بشكل طويل جدا، حتى هذه الفترات السياسيه يتم استعمالها في محاوله لكسب الوقت ويعني أن نوفر أكبر وقت ممكن، لأنه قوة عسكرية قادرة أن تتقدم. تبقى قال خليفة قبيلة أنه العدد اللي موجود هذا لا يقارن بالأعداد السابقة، قال حتى نقول لا يقارن بالأعداد السابقة في علاقة بغزو العراق، في علاقة باللي حكينا فيه في أفغانستان وغيره. تغير مفهوم الحرب وتغيرت مفهوم الضربة العسكرية، ما ناش قادرين أنه نحكي وحكيناها حتى في بداية الحرب، لا وجود لقوة عسكرية قادرة أنه تدخل إيران وتحتل إيران بالمفهوم التقليدي للحرب. نتحدث على شكل جديد من الضربات العسكرية، محاولة لضرب مناطق أو شل مناطق مهمة جدا سواء سياسيا أو عسكريا أو حتى في علاقة بالطاقة، ولات مسألة مستحدثة ضرب مراكز ومنشآت الطاقة لأنه مهمة جدا في الحياة اليومية للناس. مناش قادرين نقولوا أنه بقدر ما يكون الشحن العسكري في مستوى العددي نحكي عسكريا، بقدر ما أنه يتم التحذير الاجتياح حتى الاعتماد على بعض القوات الخاصة اللي يكون عددها قليل جدا واستقدامها إلى مناطق جغرافية قريبة من إيران، يمكن أن يحضر لبعض الضربات العسكرية بعض الضربات الجراحية. وما نش قاعدين نحكيه على مسألة الحرب المفهوم التقليدي، وبالتالي استثناء ضرب إيران في هذه الفترة تقديري خاص موش معطى واقعي، لأنه إذا فشلت المفاوضات باش نحكيه على ضربة عسكرية، نحكيه لهنا فقط باش نحل قوسين. الموقف يتعلق ب أو دفع الموقف يتعلق بالجانب الصهيوني أكثر منه بالجانب الأمريكي، بقدر ما الولايات المتحدة الأمريكية عندها سقف مطالب عالي جدا، بقدر ما نتنياهو والكيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان دفع الجانب الأمريكي في إعادة الدخول مع الجانب الإيراني مع حرب عسكرية، لأنه ما زالت الأجندة متاع النظام الصهيوني غير مكتملة في علاقة بضرب مواقع حساسة جدا في الداخل الإيراني. ابتسام،
1: هو واضح طلبت فعل
4: لا هو فقط مش أنا اللي قلت، أنا المختصين احنا نراقبوا راو في المختصين العسكريين وهم اللي قالوا الكلام هذا، اللي العتاد والتحشيد هذا لا يمكن أن يكون لخوض حرب مفتوح على إيران. مش أنا ما نفهمش في الحرب، احنا أنا نستمع يوميا إلى عشرات المراقبين والناس المختصين في المجال هذا، وهم اللي ذكروا اللي العديد هذا والعدد هذا لا يمكن أن يكون معناتها تحضير لمعركة كبرى كما اجتياح بري لإيران، وهوش موقفي أنا ولا رأيي أنا لأني منش مختص في المسائل العسكرية.
1: واضح خليفة، احنا مازالونا 9 دقائق باش نرجع فيهم ونعمل لكم حوصلة لشنو صار في العالم في منطقة الشرق الأوسط على الأقل في 24 ساعة الأخيرة، شنو آخر المستجدات آخر التطورات. يرجعنا مرة أخرى زميل نور الفارسي. نور مرحبا بك من جديد، شنو صار؟ تفضل.
5: عايشك ابتسام، باش نعطيه حوصلة لشنو صار آخر 24 ساعة. وبعد رفض ترامب للرد الإيراني، إيران بعثت رسائل شديدة اللهجة وقالت أنها مستعدة أنها تستهدف القواعد الأمريكية من جديد والسفن الحربية إذا صار أي هجوم جديد عليها أو على مصالحها. والحرس الثوري الإيراني أكد زادة أن الصواريخ والطائرات المسيرة جاهزة لأي أوامر. من جهتها واشنطن قالت أنها تستنى في رد آخر من طهران بخصوص مقترح الأمريكي الوقف التصعيد، والرئيس الأمريكي صرح أنه إيران تحب توصل الاتفاق. في نفس الوقت صارت تحركات سياسية عسكرية ودبلوماسية كبيرة حول مضيق هرمز بسبب التخوف من تعطيل الملاحة العالمية والنفط. أوروبيا بريطانيا وفرنسا يحضروا الاجتماع عسكري يضم قرابة 40 دولة باش يناقشوا حماية السفن في الخليج بعد الهجمات الأخيرة، والرئيس الفرنسي ماكرون قال أنه باريس ما زالت ما قررتش أنها تبعث قطاع بحرية للمنطقة. نمشيوا تو الملف الروسي الأوكراني، نقاشات متواصلة حول إمكانية تحويل الهدنة الحالية لمسار سلام دائم خاصة بعد اتصالات تركية وأمريكية جديدة، والرئيس تركي أردوغان دعا لتكثيف الحوار بين موسكو وواشنطن. في النهاية داخل أوروبا فما تخوف كبير من توسيع التوترات العسكرية خاصة مع الحديث على رفع ميزانيات الدفاع وتقوية حضور الناتو في شرق القارة.
1: واضحة يخلي تفاصيل برشا أحداث برشا أخبار برشا مستجدات كيف يمكن قراءتها في
4: هي كلها الخير. مربوطة باللي قاعد يصير معناتها في لأنه بقينا ننتظر تقريبا في الرد الإيراني وبعد ليك بقينا ننتظر في الرد الأمريكي على الرد الإيراني في علاقة بالجانب هذا وبنفس المذهب الفلسفي براغماتي على فكرة هو رأو أمريكي بالأساس معناتها المذهب الفلسفي هذا تحكي عليه سرحان أمريكي اللي يركز على النجاعة والمصلحة أكثر من الأفكار ومن المبادئ ما تعني شاخر حاجة تعني المبادئ. ترامب لن يستطيع أن يمضي في مغامرة عسكرية أخرى بالمنطق البراغماتي لأنه سيخسر لأنه بالنتائج الملموسة عمليا أغلب عمليات سبر الآراء اللي تولي تصير في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ثم حراك كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية والحزب الديمقراطي قاعد يستغل في المأزق والورطة اللي وقع فيها ترامب هذه لا حرب ولا سلم اللي موجودة في إيران والمغامرة اللي عملها هذه على أساس اللي هي أسبوع ولا أسبوعين تصريحات لأول مرة نسمعوها من العديد من السياسيين سياسيين شغلوا مناصب كبرى في الجيش الأمريكي وعلى مستوى سياسي وكانوا أعضاء في الكونغرس ورؤساء يأكدوا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أسوأ المأزق اللي عاشتها على الأقل في العقود الأخيرة في الجانب هذا سبر الآراء والإحصاء تقول أنه تراجعت معناتها شعبية ترامب بنسب كبيرة جدا وأنه القضية ما عاش مش يخسر فقط موقعه في مجلس الشيوخ وإنما في أي انتخابات قادمة مش تكون في المستقبل وهذا يخلي ترامب يحسبها مليح وهذا يخلي ترامب بالمنطق البراغماتيز هذا بالمنطق المصلحة يحسبها أكثر ويحسب أنا هو اللي مش يربح فيه أكثر ولا ناول يخسر وإحنا مازلنا تقريبا 3 أو 4 أشهر على الانتخابات النصفية الموجودة يخليه محصور من الجمش يمضي في مغامرة عسكرية جديدة ضد إيران الوثوقية اللي تتعامل بها إيران في الردود متاعها إنه زاد يلزمنا نكونوا ننصتوا شيء آخر للصوت الإيراني الإيران لم يعد لديها ما تخسر بالمنطقة هذه لأنه جربت الحرب اللي هي أقصى تهديد نجم تهدد به الولايات المتحدة الأمريكية أي دولة وخاضتها لمدة 40 يوم وتمرست على المعركة هذه وعندها مدة منذ إيقاف إطلاق النار قاعدة تعيد معتها في ذخيرتها ردود الفعل الإيرانية من كل السلطات لأنه في فترة من فترات لعبوا على التناقض ما بين رئيس الإيراني وما بين رئيس مجلس النواب تقريبا مواقف كل القيادات الإيرانية سواء العسكرية ولا السياسية في مجلس النواب في رئاسة الجمهورية المرشد تقريبا تطابق في المواقف يعتبروا أن الردود متاع إيران تعتبر واقعية فيها تنازل بالنسبة لإيران للوصول إلى حل في علاقة بالجانب هذا لكن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن تأخذ معتها الجميع أن تخرج منتصرة وأن تجعل إيران تمضي على سك استسلام في علاقة بمضيق هرمز وفي علاقة بالتعويضات وفي علاقة بالأصول المجمدة وفي علاقة بالبرنامج النووي وفي علاقة بالجانب هذا لذلك أنا مرة أخرى نقول ما هيش مستبعدة لأنه في زوز مناسبات في حرب 12 يوم ولا في حرب 40 يوم لم نكن كنا تقريبا نعيش مفاوضات وننتظر في حل لكن فجأنا ترامب بعملية عسكرية ضد إيران نجم تعيد أمريكا ضربة أخرى إلى إيران حتى ضربة استعراضية لكن المضي في حرب مفتوحة ضد إيران لا دول الخليج اللي خذت موقف واضح جدا باستثناء دولة واحدة اللي هي تحب تنهي المعركة هذه والوصول إلى حل إيران لا الدول الأوروبية اللي خذت موقف وتسعى إلى إنهاء الأزمة هذه والوصول إلى الاتفاق مع إيران لا الصين لا روسيا أغلب الدول في العالم من أجل الوصول إلى اتفاق لا خاسر فيه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وضد الذهاب في حرب مفتوحة مع ترامب وخاصة مع الكيان الصهيوني اللي أكثر طرف قاعد يدفع من أجل العودة إلى المعركة العسكرية.
1: هاي سرحان تفضل.
6: هو اللي نستخلصوه ابتسام معناها مش نكونوا أكثر مباشرتية في المسألة أنه كل ما يحدث في العالم مترابط بشكل دقيق جدا يعني المسافات الجغرافية والفواصل الجغرافية ما عندها حتى قيمة وما عندها حتى معنى في السياقات هذه يعني أي مسألة وأي توتر يحدث في منطقة معينة قادر على التأثير في باقي المناطق مثلا ما يحدث في مضيق هرمز كانت عنده الكثير من التأثيرات على كل دول العالم، سواء الدول اللي هي قريبة جدا من ناحية الجغرافية من مضيق هرمز، سواء باقي الدول التي تأثرت بشكل غير مباشر. نحكي على مسألة الطاقة، نحكي على مسألة الأسمدة، نحكي على الكثير من المسائل الأخرى، سلاسل الإمداد وغيره. بالتالي يعني كل دول العالم مترابطة بشكل دقيق جدا. لكن ما يراد الترويج له في هذه الفترة استغلالا لهذا المبدأ؟ نحكي لهنا داخل الخطاب السياسي لدونالد ترامب يحاول الترويج لصورة إيران الدولة المارقة التي عطلت الملاحة في العالم والتي يجب أخذ قرار دولي بشأنه. وهنا يحاول جر الكثير من الدول الأخرى، نتحدث على دول أوروبية وحتى دول أخرى، في محاولة لأن تصبح فاعلا أساسيا في مسألة فتح مضيق هرمز. وبالتالي هناك سردية كبرى داخل خطاب دونالد ترامب تنبني أساسا على أن إيران اتخذت مواقف خارج القانون الدولي، وهي دولة بين ظفرين مارقة القانون الدولي، ويجب التوحد في محاولة لضرب إيران أو قمعها أو محاولة لتحجيم الدور الإيراني في مضيق هرمز. مسألة هذه شديدة الأهمية في علاقة بتسليط الضوء على طريقة تفكير دونالد ترامب، اللي تحيني أساسا إلى النقطة الثالثة اللي نحب نحكي فيها. قبل الانتخابات النصفية داخل الولايات المتحدة الأمريكية سيسعى دونالد ترامب قدر الإمكان في سياق الدفع في صورة الشخص المنتصر والدولة التي انتصرت في هذه الحرب، مهما كان شكل الانتصار ومهما كانت صورة الانتصار. تقديري الخاص أنه سيحاول قدر الإمكان تنفيذ ضربات عسكرية في مناطق معينة، يحاول استغلالها فيما بعد لإنتاج صورة عامة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت على إيران، لأنه المسألة الداخلية لدونالد ترامب مهمة جدا، والديناميكية السياسية الداخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعني دونالد ترامب بشكل مباشر، تعني مستقبل السياسي بشكل مباشر، وتعني حتى التوازنات داخل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي محاولة تصدير صورة الدولة المنتصرة ستعتمد أساسا على ميكانيزمات تتعلق بما يمكن أن يحدث لإيران في الأيام القليلة القادمة. وبما أنه الجانب الإيراني بقي محافظا على السقف الأقصى من المطالب، تقديري خاصة أنه الضربة العسكرية أكثر الاحتمالات التي يمكن أن تكون واردة في الأيام القليلة القادمة.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي، خليفة شوشي نور الفارسي، فاروق السويسي، وإيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس، خليك تكمل نقاشك مع خليفة البراغماتية والعاطفة، وبتبيع في علاقة بالشميز متاع نور. شكرا لكم
6: الناس كل، خليكم
1: موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي، كنت معكم ابتسام شويخ، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
7: هنا تونس
8: ببليسيتي
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدرة.

0: نحبكم برشا وديما نسمعكم
1: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان افام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افام نحب نوصل النداء
0: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
4: على 91.2
2: تونس
4: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
4: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
5: موجزة الثانية. ديوانفام عسلمة. النائب بالبرلمان رشدي رويسي يقول في برنامج هنا تونس أن عددا من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها من أجل إنهاء تجربة المجامع المائية، معتبرا أن هذه التجربة كانت فاشلة وأنه وجب إحالة مهامها إلى مؤسسة أخرى وطنية تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المواطنين مع المحافظة على الثروة المائية وفق قوله.
6: يشرف على توزيع المياه في تونس هيكلين، هيكل حكومي اللي هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المعروفة بالصونات، وعنا هيكل آخر اللي هو المجامع أو الجمعيات المائية التي تشرف على توزيع الماء في الأرياف. الجمعيات هذه ظهرت ولها أهداف محددة منذ السبعينات، بدأت تظهر الجمعيات هذه والهدف متاعها هي تزويد المناطق الريفية بالماء، والحاجة الثانية اللي هي التنمية في المناطق الريفية اللي تعتبر دائما في تونس المناطق الأكثر تهميشا. لكن كل مشروع أنجز يجب أن نقف للتقييم في مرحلة. المجامع هذه وضعيتها اليوم اللي هي مسالة في 13 مليون دينار لستيك فقط، معناها راهي 13 مليار الديون نتاع المجامع المائية. أحكي لك على رقم نتاع 2025 إضافة لمديونتها للصونات. علاش المديونية المرتفعة هذه وعلاش أسباب الفشل؟ المجامع المائية هذه تشري في أغلبيتها الماء من الصونات وتدفع نسبة معينة، لكن في نفس الوقت عندها الضخ وإعادة الضخ. هنا أصبحت هذه الجمعيات عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها المالية وأيضا عن الإيفاء بتعهداتها المائية.
5: مركز النهوض بالصادرات يستعرض دور الاستراتيجي في منظومة التصدير وآلية الدعم الموجهة للمؤسسة التونسية أمام الدفعة الثالثة من كتاب الشؤون الخارجية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في إطار التكوين المستمر في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يدعو للإسراع ببعث شركة جهوية للنقل خاصة بالجهة ويؤكد على ضرورة إعادة خطوط النقل بين المدن والمرة بسيدي بوزيد في الاتجاهين، وذلك باحترام كراس الشروط فضلا عن إرساء منظومة نقل بلدي بمدينة سيدي بوزيد وحوازها. وحمل السلطة الجهوية والمركزية كامل المسؤوليات في التعامل الجدي مع ملف النقل بكامل حيثيته. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو في العاصمة الكينية إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار في إفريقيا عوضا عن الاعتماد على المساعدة العامة، وذلك خلال افتتاح أشغال القمة الفرنسية الإفريقية، موضحا أن القارة الإفريقية لم تعد بحاجة إلى المساعدات التقليدية بل تتطلب استثمارات حقيقية لتكريس سيادتها، خاصة وأن الدول الغربية لم تعد تملك الإمكانيات الكافية لتقديم المساعدات التنموية بسبب أزماتها المالية. انطلاق المرافعات الختامية في فرنسا في محاكمة الاستئناف المتعلقة باتهامات تمويل الليبي غير مشروع لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007، وذلك بعد حوالي شهرين من جلسات المحاكمة. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان FM فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية نبدأ بتهنئة النجم الراذي الساحلي بمناسبة عيد ميلاده 101 قرن وعام من التتويجات والألقاب لفريق جوهرة الساحل. كل عام والنجم وجماهيره بألف خير. النادي الإفريقي باش يتسلم رسميا رمز البطولة نهار الخميس.

0: الخميس المقبل رمز البطولة ذي رقم 14 للنادي الأفريقي في تاريخه، وباش يتسلم الرمز ذي مباشرة بعد نهاية مباراة الأولمبي الباجي حسب بلاغ الرابط الوطني لكرة القدم المحترف البارح. نذكر النادي الأفريقي كان حسم اللقب قبل جولة من نهاية البطولة بعد ما انتصر البارح 1-0 على الترجي، وبالتالي يأمن المركز الأول في البطولة برصيد 65 نقطة بفارق 5 نقاط على ملاحقه الترجي. مواصلين مع الرابطة المحترفة الأولى، النادي الصفاقسي راسل رسميا للرابطة الوطنية لكرة القدم من أجل لعب مباراة ضد النجم الساحلي ومباراة منافسه من أجل المركز الثاني، نحكيه على الترجي أمام اتحاد بنقردان في نفس اليوم، وحفاظا على مبدأ الشفافية ولا منافسة حسب بلاغ السي اس اس. نذكر النادي الصفاقسي يلعب نهار الأربعاء ضد الإتوال الأربعاء متاع العشية، والترجي في بنقردان ضد اتحاد بنقردان نهار الخميس. دونك موضوع يبقى للمتابعة وفي انتظار قرار الرابطة الوطنية كرة القدم. المدرب الجديد للنادي البنزرتي سفيان الحدوسي باشر اليوم الاثنين مهامه في تدريب الفريق، والمنتظر انه تكون التركيبه جديده للاطار الفني لفريق قرش الشمال على النحو التالي. كما قلنا سفيان الحدوسي مدرب اول، مدرب مساعد احمد السويسي وفخر الدين الجزيري مساعد مدرب ومحلل اداء، ايضا نضال الدريدي المعد البدني عبد الرحمن الهمامي ومدرب الحراس محمد عبد المولى. نذكر نادي البنزرتي باش يواجه ترجي جرجيس في اطار الجوله الأخيرة من البطولة، وأيضا باش يواجه نفس المنافس في إطار مسابقة كأس تونس. في الرابطة الثانية اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مقابلة الجولة 26 والأخيرة اللي باش تكون مهمة من أجل تحديد الفريق الصاعد أو الفرق الصاعد للرابطة الأولى. الأربعاء متاع العشية مواجهة الصعود بنادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة، زوز فرق عندهم حاليا 50 نقطة في المركز الأول، والفائز باش يصعد مباشرة للرابطة المحترفة الأولى. في نفس التوقيت اتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث ب 48 نقطة يواجه بعث بوحجلة خارج ملعب، وبقية المقابلات تقريبا دون رهان بعد نزول اتحاد بوسالم والملعب الافريقي لمنزل بورقيبه. مكارم المهديه يستضيف المحيط القرقني، هلال المساكن هلال الشابه، سبورتينغ بن عروس الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه، اتحاد بوسالم يواجه جمعيه مقرين، والرلوي يستضيف كوكب عقارب. ايضا نمشي ونحكي على ابرز المقابلات بالنسبه لليوم في البطولات الاوروبيه. ابرز المواجهات 8 غير ربع نابولي بولونيا، في البطوله الانجليزيه 8 متاع الليل توتنهام يواجه ليدز يونايتد، وفي لا ليغا في اسبانيا نفس توقيت رايو فايكانو يستضيف جيرونا. فلاش سبورت قدمكم هاني ابراهيم، اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقع نادي وانا فان بونيت. بعد شويه يجيكم محمد السيادي في نهج التريبينال اودريب.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.1. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في المحلة الكبرى، مدينة مصرية صناعية معروفة بالنسيج وموجودة في محافظة الغربية في دلتا النيل. والأحداث بدأت في عام 1975 في حي قولولو سوق بسيسة، وخلينا نقولوا بسيسة تابع لمنطقة المنشية بجنب واحدة من أكبر المقابر في مصر. وفي نفس العام المذكور يعني 1975 تولد عادل العفيفي في عائلة بسيطة أمورها قد بوه كان فنان تشكيلي أم على قده زادة، يرسم لوحات ما عندهمش قيمة فنية كبيرة ويبيعهم للي يحبوا يزينوا ديارهم، وكان عامل حوين تمسميها دار الفن، وهيك منها أتولي يرسم فيه وفي نفس الوقت يعرض لوحاته. عادل العفيفي كانوا عنده 3 أخوات أولاد وطفلة، أم تخدم في الوظيفة العمومية، يعني أغلب النهار تبدأ غايب على دارها، ويمكن هذاك اللي خلى صغارها وأساساً ذكورة ياخذوا من صغرتهم ثنية بكلها منعرجات. خالد الكبير من اللي هو في الابتدائي معروف بمشاكله، ديما يتعارك مع عنداده حتى اللي أكبر منه، يخرجوه من مشكلة يدخلوا لهم في مشكلة واحدة أخرى مشنحة، ومخلي بوه وأمه يبدلوا في وجوههم قدام الجيران، وبتبيع غلب عليهم وما قدروش عليه، وزاد تمرد وحد ما عاد عنده سلطة عليه. في نفس السياق خالد ككبر كمل على نفس المنوال وحد ما يسلم منه، وكي تخلى لتنبك المراهقة ولا منحرف كامل الشروط، ومنطقة المحل الكل يعرفوه ويعرفوا عمايله. بوه حاول يغرمه بالرسم باش يتبع نفس الصنعة ويولي كيفه، لكن خالد كانت عنده أفاق أخرى، اختار الانحراف ودخله من بابه الكبير، وكان يخير الموس بوسعادة على البنسو، يعني الفوشة متاع الرسم، ولونه المفضل هو الأحمر، يعني لون الدم. مع العلم أنه عاد الخوه ولا يعاون في بوف اللاتولي متاع الرسم وتعلم شوية صنعة، لكن ما وصلش لأنه ما هوش متاع فن، والشارع جبله كان هذاك الفضاء الأرحب ليه. المهم أنه عادل كان منبهر بخوه الكبير ويعتبره المثل الأعلى، وماذا به ولي كيفه في الصولات والجولات، لأنه خالد كان ديما يعارك ذراعه في وجهه، تتفذ مشكلة من هون يخلق واحد أخرى من غادي. الحاصل من الأول عادل كان يتفرج في بطولات خوه، ومن بعد كشم أسنانه ولا داخل في المعامة على الكل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، العرك اللي نحكيه عليه ما هوش خنيفري وماس ولا سيوفة أبدا، الجميع كانوا يستعملوا في أسلحة نارية، كاحل وفرودة وما جاورهم، ويدبروهم بسهولة، وبتبيع على حكاية تولي متاع كوبايات وكخ كخ أجبد وتيري. هذايا وقت اللي تبدأ عركة من الحجم الثقيل، غادي فين يدوروها كرتوش والشي يبدأ يزاريت. مختصر الحديث، في أول التسعينات خالد تعارك مع واحد عنده حانوت يكري فيها ويبيع الموتورات كيما اللي كانوا عندنا في برشا ربطات، وخلينا نقوله مثلا في نهجة رونجا. المهم أنه مش صارت عركة وإنما حرب، ساحة وغاء، واللي ما يقدوش رواحهم يقدموا لساحة الوراء، وهوك اللي هذا يجيب جماعته ويولي جيش مقابل جيش. وقت عادل هزت النغر على أخوه وحب يوري للناس الكل اللي هو بطل وينجموا يعملوا عليه، وجاب بندقية وخلينا نقولوا كارابينة، وضرب بياع الموتورات قتلوا على البلاصة، خلاه يعوم ويغطس في دمه. في تسلسل هالأحداث وبعد ما عادل قتل بياع الموتورات تم إلقاء القبض عليه، وبحكم اللي هو قاصر ادخل الإصلاحية على أساس يوصل للسن القانوني ومن بعد يعديوها للحبس. لكن الواقع هذه ما غيرت حتى شيء في السلوك متاع خالد خوه اللي باقي ذراعه في وجهه وباقي زايد على قدام في المشاكل، وكي يدخل في عركة يا يجبد مكحلة يا فر، ويبدأ يتيري على بعضه بطريقة عشوائية، يعني فين جات جات، لدرجة أنه في أول عام 2000 ضرب مجموعة من الناس بالكرتوش، اجرح اللي جرح وبعث للإنعاش اللي بعث، ومن ألطاف الله ما مات حد. الشرطة حاولوا باش يعملوا له مطاردة وهرب منهم، وكي قاموا بتقصياتهم وعرفوا فين موجود حاولوا باش يطيحوه في كمين، وصار بينه وبين البوليسية تبادل متاع طلق ناري، والمشهد ولا كأنه فيلم ما بين المافيا والشرطة. ورغم هذا خالد منع وفلت منهم، أما ما تعداتش مدة كبيرة وتقتل بالكرتوش، كرتوش البوليسية بطبيعة الحال. عادل كما تعرفوا كان في الحبس يكمل في الربطية من أجل قتل بياع الموتورات، وكسمع بالخبر متاع مقتل خوه تجن وتخل في سينة أخرى وحزن عليه بشكل كبير وقلبه تملاه بالحقد ولا ناقم على البوليسية اللي قتلوا له خوه خالد وحطوه في الحبس ومعطاوش حتى فرصة باش يحضر في دفينته وهذا اللي باش يخليه يغرق أكثر وأكثر في عالم الانحراف والإجرام اللي اختاره هو بنفسه ومشاله بذيه سقيه. في تعاقب هالأحداث عادل دوب مخرج من الحبس المنحرفين وأشبه المنحرفين متاع منطقة المحلة عملوا له حفلة بمناسبة خروجه كما يعملوا مزود عنا لأي خليقة مازال كيخرج من الحبس. المهم أنه عادل ولا معلم المعلمين ورث على أخوه وهوك الله ينصر من صبح. وبطبيعة الحال هو سيطر على الحومة الكل والمحيط متاعها وما يتحرك كان بكون فم الباندية والنشاشة والقفافة وغيرهم اللي يجيبوا الأخبار. الكلهم يجريوا في حدوده واللي يطلب يجيه. أمشنية كان خايف من العدام تعخوه خالد اللي كان عامل معاهم مشاكل وقعدوا شادين عليه بونتو وربما ينتقموا منه هو على أساس يخلصوا فيه اللي عملوا فيهم خوه قبل ما يموت. وغادي فين عادل جال باله باش يكون عصابة ويحمي روحه من الشرطة ومن المنحرفين الأخرين. ومش هذا برك وهو جايكم الحديث. في نفس الترابط من الأحداث عادل تخلى العالم المخدرات من بابه الكبير وهذا طبيعي لأنه في الوقت ذاك تجارة الممنوعات في مصر في أوجها وعادل ولا يشري ويبيع وعنده علاقات مع المزودين والمهربين الكبار وعصابته كبرت لدرجة أنه منطقة المحلة الكبرى وما جاورها ولا والسوق متاعه وعصابته كبرت واحتلت المقابر اللي كانت ملجأ للمدمنين وتجار المخدرات في نفس الوقت. هذا من غير ما نقولولكم اللي هي من أخطر الأماكن على الإطلاق في مصر، معناها الجبانة اللي داخل لها مفقود واللي خارج منها مولود وغادي الروح كالذبانة، وإذا الواحد معثرش في جثة يلقى روحه عاثر في جمجمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عادل فيسع مطلع في القراز ليه ولقبوه بالزعيم، معناها قريب يعيطولو عادل القراد مش لينين قراد. وبالكش تقولوا اللي هو كان مكروه، أبدا، الناس يحبوه ويخافوا منه لأنه بتبيعته لا رحمة لا شفقة. أما هوك يقف مع المظلوم وما يتعداش على الناس، معناها لا يظلم لا يغور لا يفك. وإذا واحد استنجد بيه ويعرف اللي هو على حق يمشي للسيد اللي اعتدى عليه ظلمه ويعمل في عذابه صنعاء. وهذاك علاش يترعبوا منه والسيطرة متاعه فاتت المحلة وولات في البحيرة الكل ومحافظة الغربية ونفوذ سل الإسكندرية، معناها السيد ولا والي الانحراف ويحكم في 3 محافظات على الأقل. في عام 2008 باش تصير واقعة تغير مجريات الأحداث متاع القضية وتتمثل في أنه عادل صارت له مشكلة مع واحد جاره اسمه فتحي عبد المقصود ومش جاره بر. وحسب الجيران وجماعة الحومة يقولوا أنه أم فتحي عبد المقصود هذا ربيت عادل من اللي هو صغير، لأنه كما سبق وقلنا لكم أمه كانت تخدم موظفة وهو كتخليه عند الجارة هذه اللي هي أم فتحي، معناها علاقة الجورة بيناتهم كانت قوية برشا. لكن المشكلة اللي صارت تجاوزت الصحبة والاستحباب، المسألة بدأت بخلاف ما بين فتحي عبد المقصود وجماعة أخرين من نفس المنطقة. وعادل كان عامل فيها كبير الحومة وسلاك الواحلين، معناها حب يتدخل باش يحل الخلاف، لكن فتحي عبد المقصود ما حبش وشد صحيح وولات عركة ما بينه وبين عادل اللي بالوقت مشى جاب 10-800 مسلحين وتحلت فيها واجهة ودار فيها الكارتوش. الضرب ثلاثة من عائلة عبد المقصود وأقاربه، واحدة اسمها فتحية عبد المقصود يعني أخته، وواحد اسمه محمد عبد العزيز، والثالث إيهاب. والكرتوشات اللي تلقاوها عملت لهم عاهات، يعني سقوط مستمر في ساقيهم، وواحد منهم ولا معاق تماما. وبما أنه الشيء اللي صار بالنسبة للأمنيين هو جناية، عادل تحكم عليه ب25 سنة حبس، لكن هو كان في حالة فرار، والمنحرفين اللي معاه وخلينا نقولوا عصابته كانوا يحميوا فيه ويخرجوا معاه، ووقت اللي يبدأ الحاكم يدور يخبيوه. عادل بعد الحادثة هذه كان يتصور أنه فتحي ينجم ياخذ بخاطره رغم اللي صار الكل، معناها يتدخل بالحسنة ويأثر على كل اللي صار لهم سقوط باش يتنازلوا على الدعوة متاعهم، يعني سامحوه. وعلى هذاك بعث جماعة حكماء الفتحي باش يطلبوا منه السماح. هو قال لهم يستحي، عادل تسبب في إعاقة لثلاثة من الناس تحبهم يتنازلوا، ذويوا. لكن المشكلة ما هيش هذه برك، وإنما أصحاب الشر دخلوا على الخط وولاوا يعمروا في هذا منا والآخر من غادي، وقالوا العادل رد بالك من فتحي، راهو يحبك تتشد وتدخل للحبس وما تخرج كان بعد 25 سنة. المهم أن الفتان هذم والفتنة أشد من القتل، عمروا عادل تعميرة اللي هي وخلاوه يحقد على فتحي بشكل كبير، خاصة وأنهم فهموه اللي فتحي هذا كان مرشد متاع بوليسية، معناها يهزلهم الشاردة والواردة، وإذا كان الزم يعطيهم الأخبار الكل بالتدقيق، لأنه كانت عنده قهوة ومالي القهاوي مجبورين باش يكونوا مرشدين متاع الشرطة بالسيف عليهم، معناها يلزمهم يعطيوا التفاصيل للأمنيين على الخلايق وعلى المشبوه فيهم القلب. في تتالي هالأحداث عادل بعد ما سمعها كلام الفتانة قال لهم مادام فتحي ما يحبش يقبل الصلح لأنه يحب يسلمني للشرطة خليه يستنى، أما لازم باش يبتى في السعدة والهبتة. وبما أنه عمل البلان تاع إيسان سريع الالتهاب بالحقد والكراهية، عادل جاب معاه 5 في الجرة مسلحين وهو سادسهم، وكانوا كلهم لثمين وعندهم بندقيات آلية يعني أوتوماتيك. ونهار 5 مارس 2009 امشاوا بكلهم القهوة فتحي في النهار وين القائلة، ولقرا وحساب للناس المتعدية في الشارع ولا الكبار ولا الوليدات الصغار ولا اللي جايين من المكتب، وطول وقفوا مقابلين للقهوة اللي تبعد 50 متر على مركز شرطة المحلة، وبدال كرتوشي خيط. الحاصل للمشهد تقول بابلو إسكوبار وإلا التشابو داخلين بشي صفيوا حساباتهم مع أعدائهم، والشي اللي عملوه ما يتشاف كان في الأفلام، الناس تنقز من بلاصة لبلاصة والطايح أكثر من الواقف، واللي تيح يتعفس وما تسمع كان أهرب لا تموت. ما نحكيوش على السياح متاع النساء والوليدات الصغار والبنيات الصغار خلف اللي موجودين في القهوة، لأنهم تحصلوا غادي ما نجموش يهربوا، خافوا لتجي فيهم رصاصة طايشة، وعلى هذاك تدرقوا كما نجموا، شي ورا الكونتوار وشي تحت التواول. وعادل قراد يسيح من برا ويقول لهم اخرجوا عليكم الامان، مانيش حاجتي بيكم. مختصر الحديث، عادل اقنع اللي قاعدين في القهوة وخرجوا يمردوا مردان، واول فرصة القهوة اعطاوا على سقيهم وخلاو اهل بلا في بلاه، معناها عادل وجماعته هما وفتحي عبد المقصود مولى القهوة. ومن غادي خرج جواب المتاع رصاص للواجهة متاع القهوة، وما بقى فيها كان فتحي عبد المقصود. عادل امشي له واحدة واحدة والقاه لابد وراء الكونتوار، قال له انت تحب تبعثني للحبس وتتخلص مني، هاني انا باش نتخلص منك توا ونبعثك للدنيا الاخرى. ومن غير ما زاد حتى كلمة فرغ فيها الرصاص اللي موجود في السلاح متاعو الكل، خربوا كل كسكاس. ومن بعد خرج قدام القهوة وكلم الناس الكل وقال لهم ها وفتحي اللي يحب يردمني في سيلون اردمته أنا في قهوته، باش هكاك نعلمه كيفاش يخدم صباب عند الحاكم، وباش نصفي حساب أي مرشد آخر مدامني موجود. وبعد ما كمل كلامه عمل تورني متاع كرتوش في الهواء، ومنها ركب هو وجماعته طاروا، وما خلاه وراهم كان دخان الكرتوش والغبار متاع الكراهب. هذا من غير ما ننساو اللي المركز متاع الشرطة كان بعيد على القهوة 50 متر، وإذا كان طارت في تسارع الأحداث. أعوان الشرطة المصرية جاءوا ودخلوا للقهوة ولقاو فتح يعوم ويغطس في بركة متاع دم. حاولوا باش يخلطوا على عادل وعصابته لكن من غير نتيجة، الجماعة تبخروا ما لقاو شريحتهم. مع العلم وأن عادل كان محمي برشا، وحتى المرشدين ما عندهم عليه حتى خبر، ومدام الأمنيين ما وصلولوش، عادل باش يولي أسطورة على حالها. وكثرت الإشاعات والأقاويل وتقلقيل، وقالوا القلقالة عن تلاكس وخبار، وخبر تجيبوا الصنارة، وخبير عمر وما صار، قال لي قتلك، قالوا قلنا وعمرك ما تعرف لي قال. أو هذا يقول اللي عادل يخدم مع الشرطة، ومسألة الانحراف هي طريقة باش يغطي بها نشاطه مع الحاكم. واللي يقول اللي عادل اصدم على ضابط شرطة في داره وقال له النجم نقتلك، أما مانيش باش نعمل هالعملة. أهوك زملائك يعرفوا اللي أنا النجم نوصل لأي واحد فيكم. وفي نفس هالسياق أو المضمار الحديث ولا على بركاجات عملوهم أفراد عصابة عادل البوليسية بما فيهم صغارهم، وهدوهم بالقتل في صورة ما إذا. الحاصل اسم عادل العفيفي ولا على كل لسان، والناس ما تحكي كان عليه، حتى لين حس بروحه زعيم بالحق وحد ما يقف قدامه، والغرور كبر بيه برشا. معاه هو هارب من الحاكم ويستفز في البوليسية، وكل مرة يمشي لهم البلاصة، ولا بطل عند الناس وأولاد الأحياء الشعبية، لدرجة أنه فيهم اللي ضربته العدوى ولا يحب يعمل كيما عادل العفيفي. معناها كر على برشا شباب اللي حاولوا باش يجربوا وكلاهم المصبت ولقاوا رواحهم في الحبس. ولهنا السؤال المطروح، ايش نية اللي مازال ما عملوش عادل؟ ما نسبوش الاحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الاشاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مصر وبالتحديد في المحلة الكبرى، الوقايع بدأت مع واحد اسمه عادل العفيفي. تولد في عائلة بسيطة، البو يرسم في لوحات زيتية ويبيع، والأم موظفة. عادل من اللي صغير تبع ثنية خوه خالد ولا منحرف، لا ولا فاتوا أصلا، حتى لين وصل به الأمر أنه قتل واحد يبيع في الموتورات بسبب بعركة ودخل الإصلاحية. لكن خوه خالد قعد دارب حتى لين البوليسية نصبوا له كمين وقتلوه. عادل بعد ما عدى ربطيته وخرج من الحبس ناقم على الحاكم لأنهم قتلوا له خوه، وعمل عصابة وسيطر بها على المحلة بما فيهم المحافظات الأخرين، ودخل بقوة في عالم الإجرام والمخدرات. وفي الأثناء قتل واحد اسمه فتحي في قهوته لأنه عنده معاه خلافات كبيرة، ودار بيناتهم الكرتوش، وعادل وعصابته جرحوا ثلاثة من رجال فتحي اتسبوا لهم في إعاقة دائمة. بطبيعة الحال عادل تحكم عليه ب25 سنة، لكن كان في حالة فرار. حتى لين نهار من نهارات مشال فتحي في قهوته وقتلوا قدام الناس الكل، لأنه وصلوا خبر وقالوا له اللي هو ناوي باش يبيعه للحاكم ويدخله للحبس. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش اللي كان ثم واحد اسمه أحمد أبو العمايم من التجار الكبار متاع المحلة، لكن نشاطه الحقاني هو المخدرات. السيد هذا كان مغول على السوق، وملي عادل ولا هارب من الشرطة زاد غول أكثر، وقال ارتحنا منه هالفرخ، وأنا توا باش نسيطر على السوق بكل، ولا عاد لا عادل ولا غيره، أنا كبير المحلة. وبطبيعة الحال الكلام هذا وصل للعادل وتغشش برشا، لأنه حاسب روحه هو زعيم الزعماء والمحلة بعبادها ودوابها متاعه. مختصر الحديث، أبو العمايم حب يستفز عادل وقال مدام هارب من الحاكم يلزمني نهينه باش يعرف شكون اللي يحكم. والفكرة اللي جاته أنه يتسلط على الذراع اليمين متاع عادل، مع العلم أنه السيد هذا رجل كبير وله محل تفتيش ولهم الجماعة اللي يزدموا على قهوة فتحي، ولا عنده لا سوابق ولا مشاكل. أما شنية، عادل كان مكلفه برشا مهمات وعاتي فيه الثقة. ولهنا يقول القائل، علاش أبو العمايم اتسلط على الراجل هذا بالذات؟ بكل بساطة هوك زعمة زعمة يعطي درس العادل وعصابته. أشنية اللي عمل؟ اتلعب حكاية لراس والأساس باش يخلي الذراع اليمين متاع عادل يطلب منه السماح قدام الناس، ليه لي شيء إلا باش يذل ويذل عارفه قدام الخلق. أبو العمايم وعصابته عملوا كمين وجابوا الذراع اليمين متاع عادل اللي ما كان فاهم شيء، وأجبروه باش يبوس ساقين أبو العمايم قدام سوق كامل، وهو كان الناس الكل يفهموا اللي عادل العفيفي يتفسخ من المشهد. وبطبيعة الحال الخبر وصل للعادل وبدا يخطط باش يرجع الضربة متاعه، وعمل كمين لأبو العمايم وهو مروح للمحلة في كرهبته مع شيفوره، انصب له براج وقعد يستنى فيه هو وعصابته. ودوب ما طلت كرهبته لقى روحه مطوق بالجماعة ووجهوا له السلاح وهبطوه منها. عادل مشاله وقال له بوس ليديا، أبو العمايم طبس وباسلو يده، ولهنا عادل قال له هاني سمحتك. أبو العمايم مفرح مشى في باله بالحق، لكن عادل كان محضر له مفاجأة مش مفاجأة، وفرغ فيه الكرتوش متاع شارجيرو الكل، ومن كثر الغل جاءوا كرتوشات طايشين في الشيفور متاع أبو العمايم اللي اسمه محمد الأسود، والمسكين هبط ساكت. وبتبيعة الحال بالطريقة هذه عادل ذل أبو العمايم وفسخه من التاريخ جملة. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه عدد الضحايا متاع عادل وصل للأربعة، معناها ولا يستحق لقب السفاح. في تصاعد هالأحداث، الموت متاع أبو العمايم شعلت النار متاع عائلته. وبطبيعة الحال المسألة ما هيش باش تتعدى بالسهل، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الضحية عنده أخوه اسمه جميل حب ينتقم، ومشال دار عادل اللي فيها أم وحدها وشعل فيها النار، وجاب ربي المرأة ما صار لها شيء. لكن عادل وقتها تحلف في عائلة أبو العمايم الكل وقال لهم لما نحرق لكم دياركم وكراهبكم وكل ما تكسبوا، وإذا لزم أنتو ما زاد نحرقكم. الناس مشى في بالهم اللي باش تتحل حرب أقوى من اللي عملهم عادل الكل. لكن صارت مكالمة هاتفية ما بين عادل وجميل، ويا لندراش كون سجلها وسربها وتنشرت في المحلة الكل.
1: ألو.
2: أيوه مين معاي؟
1: أنا جميل عادل.
2: إزيك يا جميل؟
1: الله يسلمك عادل.
0: واللي سمعوها تفاجئوا، وما المفروض جميل خذ ضحية في المكالمة هذه يكون منفعل ويتحلف في عادل اللي قتل أخوه. لكن الغريب في الأمر أنه جميل طلب من عادل العفيفي باش يسامحه على عملة حرقان دار أمه، ويحب يحل معاه صفحة جديدة، وقال له اللي تحب عليه نعمله لك غير سامحني. عادل قال له ترجع دار أمي كما كانت بمحتوياتها. جميل قال له حاضر، واضح اللي هو كان خايف من عادل خوف كبير لدرجة أنه موت خوه أبو العمايم ولات جزئية بسيطة وهامشية في المسألة الكل. لكن عادل من شيرته هزوا الغرور والأنام تاعه، وما كانش فاهم اللي جميل تحرق على خوه ومعقول باش يعمل ردة فعل. ولهنا نسمعوكم جزء من المكالمة اللي صارت ما بين جميل وعادل.
2: انبسطت يا المولات في شقة أمي؟
1: أنت موت أخويا عادل.
2: أخوك ما أنت عارف أخوك كان طالع على ذمتي ليه وعامل إيه ومسوي إيه؟ ما أنت فاهم أخوك كان بيعمل إيه؟
1: بالله العظيم يا عادل ما عمل حاجة، والله ما عمل حاجة.
2: ما علينا، الله يرحمه، هو ده نصيبه وده نصيب الله. أنت تولع شقة أمي ليه؟
1: ما أنا يعني أنت عايز تضربني بالقلم وما أقولش أه يا عادل.
2: يعني أنت كده انبسطت؟ صل على النبي.
1: صل على
2: النبي. أنا مش طلعت شقة أخوك محمد؟ خدت منك كابينة؟
1: مظبوط.
2: انا ما ولعتهاش ليه؟
1: اشكر يا عم عادل اللي انت عايزه انا اعمله لك.
2: بص يا جميل، صل على النبي، انا كده كنت هطلعك من القضيه دي كده من غير ما حد يكلمني، عشان خاطر مستقبلك مش عشان خاطر حاجه.
1: وانا عارف ان انت بتخاف على مستقبلي، وانت قلت
2: قبل كده فاكر لما احمد قاسم زنقك عايز اعورك وانا خدتك من ايده قلت لي ده انا اخوك الصغير؟
1: مظبوط.
2: قعدت تشتم ورفعت بندقيه واحنا نعمل واحنا نسوي واحنا مش عارف ايه وعملت. طب ليه يا ابني ما سبتونيش في حالي؟ ليه يا ابني؟ ما انا كنت سايبكم في حالكم.
0: في نفس الإطار وبعدها كالمكالمة، جميل مشى في باله للمشكلة تحلت، أهو كيريق لدار أم عادل يدهنها ويدهن الواجهة متاع البلاص ويجيب أثاث جديد ويتيح الكاف على ظله. لكن عادل قال له بكل خبث ما زال حق خوكم، إيش تستناو؟ إجاو خذوا ثاركم مني. جميل فهم اللي السيد يتمسخر عليه، ومن غير ما نقولوا لكم أنه المكالمة هذه وصلت للشرطة المصرية، وهم بطبيعتهم كانوا يرصدوا في التحركات متاع عادل ويعرفوا اللي هو يتنقل ما بين الغربية والبحيرة والإسكندرية، لكن ما يسخنش بلاستو. وعلى هذاك البوليسية سخروا عشرات المرشدين باش يطلعوا وين موجود. ورغم اللي كل مرة الأمنيين يعملوا مداهمات لديار مشبوهة ويشدوا فيها أفراد من العصابة متاعو، هو ريحته ما فماش. في الحقبة هذه من القضية وفي أوائل 2010، وبعد مجهودات كبيرة للأمنيين، جاتهم معلومة أنه عادل العفيفي موجود في شقة في منطقة كرموس بالإسكندرية، وكان يستعمل فيها باش يهرب المخدرات من غادي للمحلة. والبورتمان هذا كان وكر من أوكار عصابته، يخبي فيه كميات مهمة من المخدرات اللي تاجر بيهم. كيفاش الشرطة عرفوا مكانه؟ المسألة بكل بساطة بقاوا يتبعوا في واحد من أفراد عصابته اللي قريب منه برشا، حتى لين شدوه بكمية مهمة متاع حشيش. استنقوه وفرحوا بيه فوق اللازم، وقر على كل شيء بما فيهم القابلة اللي قبلته طول القماطة متاعه، وعطاهم معلومات دقيقة على عادل وأفراد العصابة الأخرين. وزاد نبههم اللي هو عنده ترسانة متاع سلاح وذخيرة يشدوها عوام، معناها مناخس وكانت دبابات. في تسارع الأحداث وفي المرحلة هذه بالذات يلزمكم تعرفوا اللي عادل تلمولوا بارش حكام بعد الجرائم اللي عملهم، ومن جملتهم قضية فتحي عبد المقصود اللي تحكم فيها بالإعدام نهار 2 فيفري 2010. والصدفة حبت أنه المكان اللي متخبي فيه، أو بالأحرى المخبرين هما اللي علموا عليه، يعني على الشقة اللي موجودة في كرموز في الإسكندرية، وتم التحديد متاع مكانها نهار 7 فيفري. الأمنيين حضروا كمين وتوقوا البلاص وملاوه بالأعوان المدنيين المسلحين، واستعملوا أجهزة التنصت باش يكبتيوا أقل حركة في الشقة. والعملية شاركوا فيها قوات الأمن العام بما فيهم أمن الدولة، معناها أكثر من شطر البوليسية متاع مصر. وزير الداخلية كان يتابع في كل شيء لحظة بلحظة، ويأكد عليهم اللي هما يلزمهم يشدوا عادل حي على أساس تصير له محاكمة ويكون عبرة لمن يعتبر، لأنه تحدى الدولة. مختصر الحديث، وقت اللي الأمنيين جاهم أمر باش ينطلقوا في عملية الاقتحام، عادل وجماعته واجهوهم بواب المرصاص، وبطبيعة الحال أنواع الأسلحة الكل كانت موجودة عندهم، من البندقية للكليشنكوف وما ناقص كان القنابل اليدوية، ويمكن عندهم وما استعملوهمش. المهم أنه الجماعة اللي حبوا يهربوا خرجوا من الشقة كلاهم الكارتوش، وفي المقابل البوليسية كيف كيف تجرحوا منهم برشا، وفيهم اللي هزوه للسبيطار في حالة خطيرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تبادل الطلق الناري ما بين عادل وجماعته والبوليسية بقى قرابة الساعتين كاملين وما هفتش فيهم الكارتوش. لكن عملية الاقتحام تمت بنجاح، والشرطة تمكنوا باش يوصلوا العادل، وما لقاو معاه حتى حل كان رصاص. في نفس الإطار الأمني وفي هكا المداهمة، عادل تضرب بعشرة كرتوشات بالضبط، 4 في كرشه 4 في صدره 1 في كتفه 1 في راسه، وهي اللي كانت القاتلة. الجثة متاع عادل بطبيعة الحال هزوها للتشريح في كوم الدكة في الإسكندرية، ومن غادي يتسرب فيديو يتشاف فيه وهو جثة في وسط المشرحة. وبالطبيعة الحدث هذا كبير برشا، لأنه أي فرملي أو حد يخدم في السبيطار باش ينقز على الفرصة، لدرجة أنه مصر بكلها شافت هكا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. لكن الحاجة اللي قعدت ما عندهاش تفسير بالكل هي الشعبية متاع عادل اللي لقبوه بالسفاح المحبوب، والجنازة متاعه اللي صارت في المحلة امشاوا فيها 10,000 بما فيهم اللي كانوا الأعداء متاعه أو عندهم ثار معاه. في نهاية القضية وحسب الأقوال متاع الناس، قالوا أن وقوف عادل مع المظلومين هو اللي خلق له شعبيته الكبيرة، وخلف هذا كان حنين وسخي، وأي واحد زوال يحب يعرس يعاونه، وأي واحدة يتيمة ما عند حد يزهزلها، يعني كان ياخذ من عند الغنية ويعطي للفقراء، تماما كيما الشعراء السعاليك يهجموا على القوافل ويهزوا اللي يهزوا ويعاونوا الناس المحتاجين. أما رغم هذا الكل عادل يبقى مجرم وقتال الرواح، وحتى شيء ما يغفر له، معناها يستاهل اللي صار له. وعلى هالنهاية الطبيعية السفاح عمل بعماله، ما بقى كمش نقوله لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان افهم تبع الموسيقى.

0: Radio Anapha.
1: Publicité.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.
0: ديوان اف ام عسلامه
3: عسلامه. ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا. ديوان اف ام،
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجه سفاقس
7: على الوحدة

0: مشاريع، يقول إنه تمت إضافة 10 مشاريع لمحطات تطهير بولاية القيروان من بينها محطة منزل المهيري، مشددا على أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وفق ما صرح به لديوان الثمة.
1: أساسا كما شفتوا بدينا بكل ما هو مساحات الخضراء، أنجزنا جزء منها ورب 3-4 مساحات، وحاليا متعهدين بجزء مساحات في المنشية وسيدي عارفة، فما التمويلات موجودة وتعهدنا إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال من هنا لأخر السنة وذي بالاتفاق. كذلك الزيارة هذه كانت فرصة باش نعود نقدموا المخطط البيئي الموجود بالنسبة لولاية القيروان. المخطط البيئي عودنا رجعناه كما تلاحظوا التوم، نحاولوا نزوروا محطات التطهير وعندنا قرابة 10 مشاريع في مجال التطهير بالنسبة لولاية القيروان. مش نشوفوا اليوم محطة في منزل المهيري اللي هي متقدمة قرابة 70% من الأشغال قاعدة متقدمة فيها. عندنا بعض المشاريع زادة ربط شبكة التطهير، عندنا مشاريع أخرى نجم نقولوا دينا نقدموا فيهم في بعض الدراسات، المنطقة الصناعية بالقيروان متقدمين فيها، مخطط اللي موجود 2026-2030 هي موجود في 46 مشروع اللي هم ولاية القيروان، جزء كبير منه يخص التطهير.
0: قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية. وبيّن أن الشركة تكبدت بين سنتي 2019 و2025 خسائر قدرت بحوالي 20 مليون دينار نتيجة توقف النشاط. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة وجملة المبادئ والخيارات الثابتة، وخاصة المتعلقة منها بالاعتماد بالدرجة الأولى على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة وترشيد النفقات والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأن بريطانيا أضافت 12 كيانا جديدا إلى قائمة الكيانات المعاقبة بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران. بيانات ملاحية تظهر إبحار ناقلة تحمل الغاز المسال القطري في اتجاه مضيق هرمز في طريقها إلى باكستان، ويعد هذا العبور هو الثاني لناقلة مرتبطة بقطر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وزارة الخارجية المصرية تعلن أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحار المصريين. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن القوات الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة أكثر من 23,000 مرة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجعوا فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من الثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم.
2: المرة 3:06 دقائق، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، رانديفو العادة في إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. سواتي من زمان كالعادة نرجع في الأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معانا على مختلف

0: لف لي فريكونس والا على www.dionfm.net. اهلا وسهلا باصدقائنا على شان يوتيوب دي وان اف ام لايف على لي باج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام ودي وان اف ام. باش نحكيو بالطبيعه عرفت شنو هي الاكتواليتي. النادي الافريقي يحسم الديربي ويتوج بلقب البطوله رقم 14 في التاريخ. نرجعوا للمقابله اليوم, نرجعوا للتصريحات هوامش وكل الكواليس مره اخرى. الف مبروك لكل احباء النادي الافريقي, الف مبروك النادي الافريقي, اداره وإطار فني وطبي ولاعبين وكل مكونات النادي الإفريقي. شفنا البارح ليلة لم تكن هادئة في كامل أنحاء الجمهورية, فرحة كانت كبيرة برشا في تونس العاصمة كما قلنا وفي كامل أنحاء الجمهورية, وسعادة كبيرة بتتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. اليوم باش نحكي وباش نرجع كما قلنا للهوامش والكواليس والتصريحات, لأنه البارح كنا ديجا في نقل المباشر والتحليل الفني للمباراة. بدينا معاكم من الماضي ثلاثة حتى الثمانية متاع الليل, حكينا برشا الأمور الفنية وحكينا بيان سور على بعض تتويج النادي الإفريقي وحكينا قبل المقابلة بالإضافة إلى التعليق على المقابلة مرة أخرى. شكرا للجميع, شكرا لكل من ساهم البارح في خمس ساعات كانت مميزة على ديوان فام. شكرا لمساجاتكم الكل على الرسائل الكبيرة اللي ابعثتوا هنا. اليوم باش نرجع كما قلنا تصريحات ما بعد المباراة. فوزي البنزرتي البارح في تيفوت مع معز بن غربي حكي على تتويج بلقب البطولة وقارن ما بين البطولة البارح والبطولة اللي كان توج بها موسم 89-90 مع النادي الإفريقي. حكي على الملعبية, شكون الملعبية اللي فاجئوا البارح فوزي البنزرتي في الموسم هذا, وإذا فوزي البنزرتي هل سيواصل المشوار مع النادي الإفريقي وإلا لا. باش نحكيه على تصريحات أيضا مهدي ميلاد, غيث الزعلوني, حمزة بن عبدة وأيمن الحارزي. باش نحكيه عن النادي الإفريقي. عندكم سونداج, هي برشا عوامل السنة ساهمت في تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. احنا عملنا سونداج, رجعنا مرة أخرى للسونداج, قلنا ثلاثة اختيارات: الاستقرار الإداري والفني, جودة اللاعبين والانتدابات, وإلا الدعم الجماهيري. لازم تقول لي ثلاثة عوامل هذه موجودة, ولكن كما قلت لكم ما هي أكثر العوامل اللي سامت. هذا سونداج على الشين يوتيوب, برشا نحبوا لي فوت نتاعكم خاطر يعاونونا برشا في الحصة نتاعنا. باش نحكيوا على الترجي, قلنا الترجي يفقد لقب البطولة في الأمتار الأخيرة, غضب الجماهير من الإدارة لترى الفني واللاعبين. فما مطالب كبيرة شفناها بإحداث تغييرات شاملة في الترجي, وسونداج لجماهير الترجي: من المسؤول الأكبر عن خسارة الترجي للبطولة؟ قلنا الإدارة, الإطار الفني, وإلا اللاعبين. لازم تقول لي برشا عوامل, لكن قلنا ما هي, من هو المسؤول الأكبر. نحكي على السي اس اس أيضا يطالب بتوحيد توقيت مباراتي حسم مرتبة الثانية في الجولة الأخيرة. نحكي على كل ما تعدى في الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الساعة الثانية أيضا عندنا رونديفو مهمة في الرابطة المحترفة الثانية, مباراة لحسم الصعود ما بين نادي حمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. باش يكون معنا عبد السلام مقراني إن شاء الله في الساعة الثانية, نعمل مداخلات من ملعب بلدي بحمام الأنف إن شاء الله بالتوفيق للأجدر في هذا الفريق للصعود وللعودة بلوتو إلى الرابطة المحترفة الثانية. مرحبا بكامل الفريق, أهلا وسهلا نادية في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, أمين شرقي في الإعداد, وتحيات كامل فريق قسم الرياضه. اليوم الاثنين يجينا لو جران انيس العياري. مرحبا انوس.
1: مرحبا بك حتوم, مرحبا بالاخوين الكل, وان شاء الله نعملوا ساعتين باهي
0: يا خويا. سعداء برشا بوجودك معانا, واكيد اليوم باش نرجعوا نحكيوا على ديربي انيس. كيفاش تابع انيس الديربي؟ شنو هي تعليقاته على نادي افريقيا وايضا على الترجي الرياضي التونسي؟ واكيد سعداء جدا بوجودك. حسام الحاج علي, مرحبا حسام.
2: اهلا بك حاتم, انيس الدكتور, كل المستمعين ومتابعين راديو ديوان فهم وديوان سبورت.
0: لم تكن ليله هادئه على حسام الحاج علي البارح.
2: مش ليله, هي ستكون ليالي واسابيع غير هذه.
0: ليالي واسابيع,
2: وانا فرحان بفرحه جماهير النادي الافريقي اللي يستحقوا الفرحه هذه ويستحقوا اكثر من هكا.
0: يستحق جماهير النادي الافريقي بعد الصيام كما قلنا على التتويجات, خاصه بلقب البطوله اللي عنده طعم اخر. اليوم حسام هكا, البارح شفناك ديجا في التحليل الفني, مره حسام هكا مره هكا, لكن اليوم هدأت شوية الأوضاع والأمور. وش نحكيه برشا فنيا ونحكيه على المقابل, نرجع حتى بسنوات الزمن الجميل. وسعيد جدا بوجود الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
3: مرحبا بيك حاتم, مرحبا بالوليد الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل, وإن شاء الله نعدي سيانس به
0: إن شاء الله. أكيد بوجودك يا دوك, تحياتنا لكل المتابعين نصبح على أصدقائنا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية اللي تابعوا فينا على اليوتيوب, وكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وبعد لحظات تنطلق الرحلة في إكسترا تايم.
4: maintenant écoutez Extra Time.
0: www.diwanfm.net en ouen wahid li kollo baqiyat akhbarna arriyadhiya.
5: L'actu du jour.
0: النادي الافريقي يحسم الديربي وتوج بلقب البطوله رقم 14 في التاريخ. نرجع للمقابله تصريحات الهوامش والكواليس، لكن مهم جدا ناخذ راي انيس العياري قبل الدخول نسمعه شنو قال كوتش فوزي بزارتي البارح مع معاذ بن غربيه في تيفوت. انيس العياري الافريقي يتوج بلقب البطوله، نظره اولى فنيه وقراءه عندك على باركور النادي الافريقي بهذا الموسم وعلى مباراه الديربي البارح وتتويج بلقب البطوله؟ تفضل.
1: بون، انا في قبل كل شيء نحب نهني جميع النادي الافريقي ونقول لكل مجتهد نصيب، يعني كل إنسان يجتهد نصيب. التيتر هذا ما نحبش نحوصله يعني في مباراة الديربي البارح، نحب نرجع شوية سنوات التالي، ممكن الدوك وحسام عشناهم مراحل معارك جماهير النادي الافريقي مع الفيفا، مشاكل واللطخات اللي صارت، مش اي جمهور ينجم يقوم بشيء هذا. انفان جمهور النادي الافريقي يتوج بعد صبر طويل، بعد معاناه كبيره برشا. هذا التيتر يذولي ما نختلفوش الناس الكل انه التيتر هذا هديه لجماهير النادي الافريقي بعد اللي صار عليهم الكل. انا نشوف انه التيتر هذا اللي ممكن اللي حصده النادي الافريقي مستحق وعن جداره والحقيقه، معناتها تيتر بعد صبر بعد تعب بعد معاناة، ممكن تو نحكيهم بعد فنيين ونحكيه، لكن هما كلمات نقول نشوفهم أنا رننا ويستحقهم جمهور النادي الإفريقي، لأنه الحقيقة ثم جمعيات تعديت بنفس الظروف بنفس المشاكل لليوم. النجم الرساحلي ما لقاش حلول، برشا جمعيات وقت اللي تتيح مثلا ما عادش تعاود ترجع، اليوم النادي الإفريقي رجع. التيتر هذا إن شاء الله يخليه حي، جرعة أكسجين للمواسم القادمة للمستقبل، لأنه الحقيقة غاب علينا النادي الإفريقي على التتويجات، غاب على إفريقيا ككل، كسوا كاف تشامبيونز ليغ. إن شاء الله تيتر هذا يعاود يلانسي كارير جديدة، الجمهور روح جديدة، لكن الحقيقة معناتها ثم برشا سوسبانس، وأنا نشوفه تيتر ميريتي بارابور اللي تعدت به النادي الإفريقي، موسم استثنائي رغم صعوبتهم الأول. نحب نحيي هيئة النادي الإفريقي على اختيارها الفوز المنزرتي في ظرف صعيب بعد قدوم محمد السيحلي، رغم أنه البداية متاعه كانت يعني بريسك جمع 10 أيام، لكن تم بتتر التغيير مع فوز المنزرتي واللي جي فوز المنزرتي يعني ماذا حاتم، يعني تتويج فوز المنزرتي، مدرب رباح، مدرب يلعب على الألقاب، ما توفرتلوش برشا ظروف لكن بالإمكانيات الموجودة نجح بها. حبيت نقول حاجة اليوم كي تحكي على النادي الإفريقي، لا عنده لا فردية كبيرة، لا عنده ملعبية من طراز عالي، لكن روح المجموعة كانت هي الفيصل باش يتوج. ريتها في وجه الزعلوني، ريتها في وجه السيلي، ريتها في وجه خان الأجنبي اللي جاء وريناش عطاه في وسط الميدان، ومن بعد كان نحكيه على المفاجآت تاع لاعبين اللي جاءوا نادي الإفريقي، نقول خان ومن بعد تونس ميلك. مبروك مرة أخرى جميل نادي الإفريقي ولقب مستحق.
0: النادي الإفريقي فوزي البنزرتي لقب الثاني ليه بعد البطولة موسم 89-90، يتوج بلقب البطولة الثانية، وهي في تونس 11 لقب مع ترجي، 8 ألقاب مع نجم الرياضي الساحلي، و3 ألقاب مع الوداد. عرب البطولات، عرب الألقاب بالنسبة لفوزي البنزرتي شيخ المدربين، ممكن هو أكثر إنسان معناها ربح من التتويج هذا، سورتو لإسكات عديد الأفواه اللي حكيت وتكلمت على فوزي البنزرتي أنه كبر وأنه كلام تقال كبير
1: والله في الموضوع فوزي البنزرتي. هبنيش يعني معك في الخطوة هذه يعني. أنا أول العام سمعت أنه مريض بالزهايمر، انه ينسى، انه
0: برشا كلام برشا في حق الراجل برشا
1: وجع. انا وقت اللي جيت في فترة الذهاب كنت في خرجة عالمية، قلت الحصان الرابح هو فوز البنزرتي.
0: أي.
1: كي تبدأ عندك إيمان، ممكن الناس كل تلمذنا عليه ودربنا عليه حسام وانا وتعدينا بسي فوزي البنزرتي، نعرفوا العمل اللي قاعد يقوم به، معناتها مش حكاية 90 دقيقة ما برا ما يقبل 90 من ناحية الكوميونيكاسيون في التدريبات، تعاملوا مع الملعبية. الحقيقة سي فوزي يستحق اللقب هذايا، عميد المدربين في تونس باستحقاق المرة هذه، سكت لفوها الكل. وانا فرحان لك سي فوزي من المنبر هذايا، مدي وانا فاهم نقول لك سي فوزي محبتي ليك كبيرة وفرحان لك برشا في التيتر هذا، لأنه مستحق، وخاصة كي يكون فانت كارير مزيانة فيها تيتر كبير ومستحق وعن جدر.
0: وباش نبني والحصة متاعنا على تصريحات فوزي البنزرتي البارح في تيفوت مع معز بن غربية على قناة تونسنا، وبعد شوية أكيد باش نحكي وراو يفكروا فيا الأولاد في اليوتيوب، راو نجم الساحلي يحتفل بعيد ميلاده 101، ألف مبروك وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل أحباء ونجم الساحلي. لكن باش نحكيه بعد شوية على النجم الساحلي كما قلنا حتى بالعنوان ممكن موجع ما حبيتوش كنا هكا، ولكن يلزمنا نحكيه. قلنا وسط مشاكل مادية صعبة وديون قياسية النجم الساحلي يحتفل بعيد ميلاده 101، ما هي الحلول العاجلة للخروج من هذه الأزمة؟ مانيش ناسي بطبيعة باش نحكي بعد شوية على ليتوال وبعد شوية نحكي على فوزي البنزرتي.

0: مولان دور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولان دور ودي روحك وزيد
2: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نستي وين؟ بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
3: إكسترا تايم.
4: مرحبا بالجميع مع 3:18 دقيقة نواصل المشوار في إكسترا تايم قلنا باش نبني ورحصة بطبيعة على تصريحات فوزي البنزرتي وديجا عن الفوت على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف قلنا أكثر عامل ساهم في تتويج النادي الإفريقي الاستقرار الإداري والفني جودة الملعبية والانتدابات والدعم الجماهيري نعاود لكم النجم تقول لي هما ثلاثة عوامل ساهمت لكن شنية الحاجة الأكثر اللي ساهمت في تتويج النادي الإفريقي وفما عامل بعيد على الاخرين الحقيقه قاعدين نتابعوا في اليوتيوب يلا اعطيونا لي فوت نتاعكم اصدقائنا على اليوتيوب خاطر بعد شويه نبنيو حوارنا عليه هو سينو فوزي البنزرتي البارح تحدث على انه هل يتوقع التتويج بهذه الطريقه وما هو الفرق مع البطوله الاولى التي توج بها موسم 89-90 الاجابه من فوزي البنزرتي في ميكرو معز بالغربيه
5: نتوقع كل شيء بتديم أنا أوبتيميست معناتها حتى مش قطع أنا بالنسبة لي معناتها ديما نجي نشوف كورغانيا ماتش نلعب ديما نلعب ربح فهذا بطبيعة الحال معناتها النتيجة تكون معناتها إيجابية بالنسبة لنا لكن أنا ديما معناتها نتفائل وديما عندي ديزون بوزيتيف تجربة معناتها شي لي جوار معناتها باش يكونوا معناتها في الجو ولا كورغانيا معناتها حتى بوتو داريني معناتها نشوف الدماراج اللي عملوا معناتها في الجلاتي براتيكمون نجم نقولوا 70-80 متر وصلت له معناتها تفيتات وإلى ماركي عنده لي سي في تي كامل باش ماركي معناتها بالتالي انت عارف الصين كانت اصعب لان كانت ترجي صارت علينا مع العديد من النقاط وهي صعبه صدرنا لان الامكانيات اللي كانت عارف الصين مش الامكانيات اللي موجوده توا وتعاملنا مع الوضع الموجود ومع اللاعبين الموجودين ومع الكاليتي الجوار كي اكثر معناتها ميجا انا متفاجئ كانوا اللي ترافاي توا
4: كوش فوزي بنزرتي يحكى على انه يتوقع وقال يتوقع وما فما حد شيء قال انا ما نجمش ندير وديما نلعب جيسكو بو باش نوصل وحكى على الفرق بين 89-90 ما فما حتى واحد ينجم يحكينا بعد فوزي بنزرتي في البلاتو الا حسام الحاج علي حسام رايك في تصريح فوزي بنزرتي
6: لا اكيد هو بالطبيعه راه ما فما حتى بطوله سهله فماش بطوله سهله بطوله صعيبه خاطر البطوله تستحق الاستمراريه بطوله تحتاج انك تكون حاضر في كل الموسم من الصيف من بدايه التحضيرات معناها من شهر 7 حتى لشهر 5 ولا شهر 6 يعني تقريبا 10 شهور لازمك تكون حاضر وكل فريق في العالم في مسار البطولة يمر بفترات صعبة وفترات باهية إن هو الفريق اللي يفوز أي. بالبطولة
4: أي.
6: اللي يعرف كيفاش يتعدى الأوقات الصعبة
4: أي.
6: اللي يعرف كيفاش يجيرها اللي يعرف كيفاش وقت اللي الكورة بتهبط شوية والبريود الخايبة يعرف كيفاش يخرج تراحه كيفاش يجيب دي بوان وهو مش في أحسن حالاته كيف يتعامل مع الإفكتيف كيف يتعامل مع الإصابات كيف يتعامل مع العقوبات كيفاش يتعامل مع الميركاتو الشتوي كل هذا راه موسم كامل دونك سي بور سا ما فماش حتى بطوله صعيبه ممكن مقارنه بين 89-90 اللي ممكن فارق نقاط معناها ذولي من حقيقه ما نذكرش بالقدام يذول لي الترجي الرياضي كان
4: قال 8
6: ولا 9 نقاط وكانوا راهو بدو بوان مش 3 بوان
4: يربح 2 بوان
6: 2 بوان مش
4: 89 كانوا 2 بوان
6: 2 بوان ما كانتش 3 بوان معناها اختر بين 3 والان ثم 2 بوان معناها تنجم تقرب اكثر
7: اللي كانوا 6 ولا 7 مش 8
6: شنو؟
4: فوزي
6: لا أكثر من 6 كويس فيه أكثر من 6 ثم 8 هكاك دونك وقتها كان الديسكور متاع سي فوزي سهل ما يهمناش في البطول نلعبوا كل ماتش وماتشو اربح ماتشوك ما غير ما تخسر لك الاسمو ولا الادفيرسير تربح تربح تربح تربح حتى لين خلت الماتش الديربي ماتش الديربي اللي انتصرنا فيه هدف مقابل صفر هو اللي خلتنا في الكلاسمو وسمح في الأخير في الجولة الأخيرة في ملعب المرسى من 3 نقاط حقت البطولة الموسم هذا كيف كيف موسم صعيب
4: موسم صعب جدا
6: موسم صعيب المنافسين متاعك عندهم إمكانيات كبيرة لكن كما قلت لك البارح قبل بداية المباراة حاتم كي تشوف الإحصائيات باركور دان شامبيون دفاع يقبل 9 بونتو برشا بركة في 30 مباراة تسجل 43 ولا 44 هدف، عندك افضل عندك افضل هداف،
4: احسن خط دفاع 9
6: اهداف، احسن خط دفاع
4: سجل 42، ثاني افضل خط هجوم 19 انتصار 8 تعادلات وجزائر.
6: وقداش قعدت في الاخير ما هزمتش هذول 20 ولا 21 مباراه
4: 22 مقابل
6: من غير هزيمه، كل هذا باركور نتاع بطل الحقيقه. انت تو في السونداج نتاعك اللي عملته هو باهي التساؤل، لكن انا في بلاستك ما نحطش الجمهور في الكلاسمون، خاطر الجمهور حاجه
4: هذا كان خليها
6: اكسبسيونيل، معناها في الخايب في الباهي ديما موجود، دونك لابور نتاعو ديما موجود. اما باش تحقق بطوله سيفري ديما ثم
4: عامل
6: اكثر نسبه ما من الاخرى، لكن الحقيقه في البطوله هذه
4: حسب رايك انت في
6: حسب البطوله هذه معناها الاطار الفني والهيئه المديره تخو البار الاكبر. علاش انا مستانس ديما اللاعبين يعطيهم الاكبر، اما الظروف اللي عاشها النادي الافريقي السنوات الاخيره شو وفرته لاداره سنة من امكانيات، من كالم، من هدوء، من وقت الصعوبات وقت الانتقادات صارت كبيره عمرهم ما دخلوا بعضهم عمرهم ما طاحوا للديسكور نتاع لي ريزو سوسيو، نحي هذا وتطرد هذا واعمل هذا وبدل هذا، ما يصير في جمعيه الكل
4: صار.
6: لكن اللي دار
4: وصارت
6: انا نحكي الهيئه المديره، شكون انا نحكي بريزيدون فيس بريزيدون بريزيدون سيكسيون الاقرب للاخرين الامور الاداريه المناوشات اللي من البره بالنسبه لي انا ما نعتبرهمش، نحكي لك اللي سكي كونسيرن ليكيب نتاع الفوت القريبه من ليكيب نتاع الفوت والجوارات توسكي تكنيك توسكي معناها انتوراج نتاع جوارات والاطار الفني، معناها كانت ثم كالم كبير ما دخلوش برشا فيك المناوشات وكالشيء اللي اثر على لاعبين. وفي الاخير اللاعبين كذلك لي زاكتور في التيران كما قال انيس انا موافقه، ثم الامكانيات لكن ما ثمش معناها كل جوار ابار شوار كل جوار اللي يعمل الديفيرونس الكبيره، لكن خويا صراحه لاعبين اعطاو كل ما عندهم ما بخلوش اللي كان فيه بعض الشك واللي كان العبيد تشكك فيه واللي كان في فرق اخرى ولا في الموسم الفارطه مش في احسن حالاته، خاطر كنا نتكلموا اليوم احنا معناها الابرز تحكي على السهيلي والزعلوني والشوات ومهيب الشامخ اللي هما بلوز موا الابرز هذا الموسم، راهو السيلي باش تعدى
4: صحيح
6: درج رياضي وخرج وكذا فريوس صعيبه، الزعلوني اول مسم راهو جابوا حسام رمضان وعلى اساس معنا الزعلوني باش يتك على جنب
4: صحيح.
6: مهيب الشابخ جاء من فريق من المتلوي ومن الاول بتعرف غلطه منه هو وليفرني كانوا لا كانوا بريس وصلوا بكل ماتش بماتش معنا فريوس صعيبه، ومن بعد معنا يعملوا لك الباركور هذاك بلوس الديو الشريفي وبن عبده
4: بعد خروج علي يوسف
6: قلتك معنا ما حكيتها مش البارح حكيتها قبل الناس الكل بعد علي يوسف الناس الكل قالت لا توفيق الشريفي وما ينجمش وما عندوش الكاليتي تكنيك وما عندوش سورت ايد لابال وما عندوش كذا وبعيد ورجع من ليغامون كروزي ورجع كذا.
4: حسام انت نجم تقول لي انت من الـ الاشخاص اللي كنت سبب في قدوم توفيق الشريفي
6: على الاقل براي
4: برأي كيفاش برأي كيفاش حبوا نعرفوا
6: مو خاطر هو كي جاء كان يلعب في ليكيب سبور
4: في ليكيب سبور
6: ومحمد خويا وقتها كان يرني في ليكيب سبور دونك انا كنت نمشي نتفرج في كل المباريات سواء في البارك سواء برا معنا قبل بدايه الموسم لعبوا تقريبا 7 أو 8 مباريات تحضيريه معنا الحقيقه كي تفرجت معناها الما امبرسيوني معناها ولد جاي وصغير في العمر وجاي لتونس وجاي ما يعرفوا حتى جاي باش يتستي دونك تشوف المباريات كيفاش اتليتيك كيفاش يخرج الكره كيفاش
4: معلومه صراحه انت اقنعت اداره النادي الافريقي
6: اعطيت رايي انا مشيت واعطيت رايي راهو هذايا راهو ينجم يكون راهو المستقبل النادي الافريقي معناها ماك تخسروا حتى شيء تحت السن ما يتكلفش فلوس ما يتكلفش برشا فلوس علاش ليه ما نعطيهوش فرصه يزينا ما نجيبوا جوارات بمئات الملايين ومن بعد يمشي يشكي بكم يعطيك شيء الحقيقه الرجل معناها انا قلت كان رايي كيما برشا اراء اخرين اما الحقيقه هو معناها الميريت يرجع لي هو اللي اثبت روحه وانيسا يعرف اللي ترجع من ليغا مون كروزي وتدخل في وسط الموسم وباش تعوض على يوسف
3: صحيح
6: معناها ماهيش سهله بكل لكن الرجل الحقيقه راهو منذ بدا هو يشارك اساسي انيس راهو قبل هدف واحد هو في ماتش سليمان وهدف من ضربه جزاء في النادي الصفاقسي دونك الخط الدفاعي ما نحبش نقول نسمي معناها لي دوزير لاتيرو بلوس بن عبده والشريفي مع الحارس مهيب الشابخ إضافة لمنسى وشرا ولابور متاع ياسين بوعبيد كذلك بعض المباريات يدخل يعطي الحقيقة سانسيرمون معناها اليوم اللي عملت قوة النادي الإفريقي هي الجروب
4: البارح تم سؤال فوزي البنزارتي شكون الملعبية اللي فاجئوا فوزي البنزارتي دوك هو ديجا حسام تقريبا لخص كلام فوزي البنزارتي ونسمعه شنو قال المدرب فوزي البنزارتي البارح في برنامج تيفوت
5: بالنسبة للنادي الإفريقي مع اللاعبين الكل فجوني فما مع زعلوني فما العديد من اللاعبين اللي كانوا في مستوى الرسميهم لأن مع نأمن أنا بالعمل الجماعي نأمن بالمجموعة أكثر من الحمد لله فما يمكن أن لفجأني أكثر واحد ويمكن نسيلي لأنه معطى جاب عدد نقاط وسجل عدد أهداف الدولة وزعلوني سجل عدد أهداف معطى تهيرين معطى تقاوم معطى حتى في الماتش ستاتينيزيا معطى طرق الظهير الأيمن وليس في البوكس لاعبين ولاعبين كل معطى والأدوار متاعهم كل صراحة لو بروسو فارسة تاني ما تعصير طول الطاعة على خطر ما عندك بش نجمه ننجح وبش نجمه ما تنجيبه نتائج إيجابية فرور العمل يكون جماعي ونس كل ما تتخدم مع خدمة كبيرة ما تقول واحد يعرف دور الطاعة ودي ما نقول فيه ما العمل مبانا مش ما مختصر على مباراة
4: ركز برشا على العمل الجماعي يقول فوزي البنزرتي ولكن اللي كان مستثناء حسب كلامه بينسور هما الأظهرة دوك غيث الزعلوني وأسامة السيري وحكي على أرقام يقول لك وقتل اليوم أنا عندي الملعبية اللي يعمل في ليزاسيستي ماركيو دوك أوتوماتيك ما بش يكونوا علامة فارقة سيري وغيث الزعلوني دوك
7: والله يبقوا الريبراندر كلام حسام صحيح الجمهور ديما حاضر الجمهور ديما موجود الجمهور ديما يشجع والجمهور مهما كانت النتائج وخاصة تعرفوا في الخيبات وفي النكسات معناها ديما موجود ويرجع ويشجع ويبدأ بريزان بأكثر نمبر وكل شيء صحيح اللي الاستقرار الإداري قبل كل شيء لأنه براتيكمان تاو 3 سنين براتيكمان النادي الإفريقي يدور في نفس البيرو خلينا نقوله avec فهمتني un changement parfois متاع مسؤوليات مي براتيكمان نفس البيرو الأشخاص براتيكمان حتى كان يتبدلوا نفس العقلية نفس التوجه نفس الفيلوزوفي استقرار فني ما نجموش نقوله فما استقرار فني لأنه عمناه كان فما بيتوني وبدأ سنة في الصيف بالساحلي وكمل فوزي بنزرتي ما استقرار فني على عام ما نجموش نحسبه فما استقرار فني على عام
6: وبالنسبة لتونس يتسمى استقرار فني الفريق اللي ما يغيرش مدرب في تونس يعتبر استقرار
7: فوزي هو الاستثناء جنرال ما فوزي كي يخرج جمعية يكمل بها العام صعيب برشا فوزي يخرج في وسط عام حتى كي يخرج جمعية في وسط عام كما ليتوال خذها في البلاي اوف هزبها تيتر ومعروف فوزي سيرتو كي يوصل للأمتار الأخيرة اللي هما ديما ثلث الأخراني بتاع الشامبيونة سنة 10 ماتشات ثلث الأخراني ويبدأ قريب نقطة 2 الفوق اللوطة ديما هو عنده أكثر شانس معناها بش يمشي خلينا نقوله للوجيكتيف فينال للقب لكن أمانا في الفاكتور برانسيبال هو اللاعبين لأنه معناها كيما حكيوا الأولاد اللاعبين الكلهم تحسنوا صحيح فوزي وصحيح خدمته كبيرة وصحيح هو قاعد يشحن في اللاعبين ويعاون في اللاعبين ويبرفورمي في اللاعبين ويخرج منهم أحسن حاجة لكن راهو جنرالمون لسيزون يتقسموا على دي بيريود يتقسموا على دي زانترفال دونك نجيو نحسبوا اليوم علميا لو نقسموا سيزون بتاع النادي الإفريقي على 5 انترفال اللي هما كل انترفال الإكيفالون بتاع 6 ماتشات ونشوفوا النادي الافريقي الايفوليوشن نتاعو نلقاو النادي الافريقي في كل انترفال كان براتيكمون عنده ان سوفور اش معناه فما ان سوفور توت او لون دو لاني ديما نحكي اوفنسيفمون لانه المنظومه الدفاعيه كما قال حسام على ايتي بارفيت منظومه دفاعيه تبارك الله معناها سورتو في الروتور خليت النادي الافريقي حتى كي ما يربحش يتعادل 0-0 في المستير 1-1 في معناها مع سي اس اس 1-1 مع سليمان لله الله محمد رسول الله معناها تحس اللي النادي الافريقي حتى كي منجمش يمركي هدف ولا اكثر من هدف ما يخسرش الاخرى الكونتور يدور والبوان موجود نرجعوا لزانترفال اليوم النادي الافريقي شوات هو لستار انكونتستي بتاع النادي الافريقي انه عمناه للناس كل عملنا لكونستا النادي الافريقي سنة يصنع في 4.6 فرص في المباراة واضح
4: شيفر كيفاش هذا
7: شيفر مش
4: لا شيفر باهي 4.6
6: كبير شنو
7: لا مش شويه بارابور الفريق كيما النادي الافريقي تعمناول
6: فرص محققه 4 واش
7: في عمناول عمناول النادي الافريقي كان يصنع في 7 فرص
4: معناها 5 فرص دكتور
7: 4.6 فرص ينجموا يجسموا الاهداف عمناول النادي الافريقي كان يصنع في 7 فرص لكن ما عندوش كل ماركي هذايا مش باش نثمنوا خدمة فلان على فلتين، لا، لكن اليوم حتى فوزي زادة القى شوات حاضر، وهو زاد انتجري في البروغرام متاعه، في طريقة اللعب متاعه، واستغلوا واش بد منه الماكسيموم. اليوم كي يكونفيرمي لك مهاجم ب 15 هدف وشامبيون مازلت ما وفاتش على 17 تاع مناول ليكيفالون تاع 32 على 2 سيزون، ظهر لي عندنا 30 عام ريناش.
3: لا صحيح،
7: هذه رقم واحد. رقم اثنين، قلت لي تخنق النادي الافريقي في بعض مباريات، قا صادق محمود. من بعد شكون لقى؟ حسام كينزومبي. من بعد لقى الخضراوي، حتى كان ميماركيش كان يعطي ليزاسيست وكان تري تري زيفيكاس القدام. من بعد بدا يظهر لابورتا لي لاتيرو ابارتير من الدوزيام تريزيام جورني، وقت اللي السهيلي وزعلوني تمسمروا شدوا بلايصهم، ما بداوش هما، بدا حسام رمضان على اليمين، وبدا حسام بن علي على اليسار،
6: وراح حسام بن علي تيني،
7: وراح حسام بن علي تيني اللي انت ديما تحكي عليه. دونك هما تمسمروا نقولوا بلغه الكره وفكوا بلايصهم، وقت عطاو وليه طالعين اون بويسونس.
6: وانا من اول العام نقول السهيلي هو اللي باش يكمل لك الموسم، السهيلي هو اللي باش يكمل لك الموسم.
7: دوتيل فاسون زعلوني ولا تيتولير انديسكوتابل ولا ايكيب ناسيونال، والسهيلي ولا براتيكمون لان دي ميور اسيستمير في الشامبيونان نتاعنا بعد معلول وبعد الصافي، 8 اسيستوات وزوز اهداف. دونك اليوم كي فوزي يحكي على لاتيرو الي دون لا بارفيت سانتوني وسينرجي نتاع افكاره، هو أرير لاترال ما يعطيش عند فوزي ما يلعبش بولا ليني معناه، وانت تعرف معناه، فهمتني عياري. دونك اليوم شو اللي تبدل في النادي الافريقي اللي ما لقاش عمناول؟ عمناول النادي الافريقي لي لاتيرو لي ميليو تيرا ما كانوش يزيدوا،
3: عمناول على اليسار معناه دي دوف على اليسار تيني عمناول، ما فماش ستابيليتي على الشيره اليسار،
6: حتى زعلوني مش في احسن حالات،
7: فما كونسيونس، فما كونسيونس، لابيتي فيان اون مانجون قال الفرنساوي، فما كونسيونس اللي الجروب هذا بالمدرب هذا بالاجواء هذيك وبيان سور بالجمهور توجور بريزون قادر باش يمشي لبعيد. شنو هو بعيد؟ هو بوديوم،
3: بوديوم
7: علنا، تبعني علنا، اما سرا هو التتويج. لكن على أن هو بوديوم،
3: بوديوم.
7: كي جمعت وتوفرت الظروف الكل واليوم الناس الكل عطات، وخاصة اللاعبين الزمزمي كي ايتي توجور كريتيكي، ايتي لان دي ميور في العشر ماتشوات الاخرانيين، توجور بريزون، توجور في دي لوبوست. اليوم الشريم يطلع اون بويسانس، عنده ديوي دي با، لكن الماتش اللي بيه الفايده وقت اللي الماكينه وقفت ولازمك تربح كاونتر ستات سلكها هو.
3: صحيح.
7: اليوم الصادق محمود اول سيزون سلكها هو، بعده كينزون بي سلكها هو،
6: زوز بونت جابوا 6 بوان.
7: صحيح، زوز بونت جابوا 6 بوان، من بعد ايت ميلك انسرت ماما،
3: فما لي زوتي
7: معناها،
3: فما
7: معناها اليوم توفرت الماده الخامه، وشيف دوركستر عرف كيفاش يعمل معناها الخلطه صحيحه ويحط لي جون كلهم في بلايصهم. هذا الكل افيك بداو متفاهمين، الف مبروك للنادي الافريقي، لكن
3: لكن
7: لكن
6: لازم تحط لكن حتى لك. اليوم
3: حتى اليوم تحط لكن
6: دي مش لازم اليوم
7: خلي خلي ما يحطش لكن
3: في اللغه العربيه،
7: اللي ما يحطش لكن ما يقدمش،
6: خلي من نهار الجمعه
7: لكن
3: لكن لكن لكن
7: النادي الافريقي هذا كما قال عياري بكري، ثمره خدمه نتاع 3 سنين وتعب وجهد نتاع 5-6 سنين ونكسات كبيرة تاع دومي فينال وفينال وجو سي با كوا، كي وصل للهدف المنشود بربي يهديكم ربي، اعملوا كل شيء باش تقويوه،
6: لازم
7: باش تقويوه، باش تزيدوه الاكسيال اللي نجم يخليك ترتاح ما بين الاثنين، ما بين لحد والاربعة، باش تزيدوه.
3: مازال بكري شوي دكتور،
6: اش قلت له انا مازال
7: بكري شوي، لا لا لا
3: من تو الخدمه،
7: لا لا لا، أليكس فيرغسون هز شامبيونز ليج، دخلوا للفستير جماعة قاعدين يغنيوا ويشتحوا منا مغادي فرحانين، قال لهم اللي ما عندوش نية باش يهز شامبيونز ليج عام الجاي يخرج شاو من الفستير.
3: بهاي سيدي عام الجاي العوامل بالطبيعة،
7: لازمك أكسيال ولازمك ميليو
3: والمدرب يوصل
7: روليير مدرب
6: ولا سؤال
7: ولازمك أنا فون سنتر آخر خاطر باش تلعب 60 ماتش.
3: ذكر البارح الأسيس اللي عملت أنت، الأسيس عملها الدكتور تو الترانزيسيون هي تصريح البارح الكوش فوزي البنزرتي كما قلنا مع معز بالغربية في تيفو تلي واصل مع النادي الإفريقي، وإلا لا الإجابة من عند فوزي البنزرتي تفصل.
5: والله العمر لا معناتها ما بالقطع معناتها ولا وانا كبرت في العمر وعدة مناسبات حبيت نرتاح لكن تحت الضغوط وانا انسان فشام ديما معناتها فعليا ولي نخبر معناتها المسؤولية بالقطع معناتها ان شاء الله معناتها حتى مش بالخطوة دم نادي الافريقي مش حتى وفيك العام المخلص. ثم نقطة هامة معناتها اللي دارسنا خدمة هذه خاصة الجماهير العربية والعربية. وديما وقت لدى نخدم أول شيء نفكر فيه هو كيفاش تفرفر في الأحباء بتاع الفريق.
3: أول حاجة نخمم فيها كيفاش نفرح أحباء الفريق. أنا قلت فوزي مزارتي اللي وصلوا ليه الدكتور وحسين فرد مرة لازم نشوفوا رأي أنيس العياري. اسمع شنو قال فوزي البنزارتي اللي وصل مشواره وإلا ليه. وكان عندك إضافة على موضوع الأجنحة وعلى موضوع الصيلي تجم تعاوننا لأنه توجهلك هو بالسؤال دوك. أنت تعرف قالك فوزي مزارتي ما عندوش أرير لاتيرال يطلع ويعاون ويفك ويجتهد ما ينجحش مع فوزي ما يخليش في الجروب.
8: سي حاتم اولا اللي فهمته من كلام سي فوزي انه هو عينه المره هذه غير التجارب الكل بالديكلاراسيون نتاعو عنده برشا اونفي انه يكمل الخدمه اللي خدمها معناتها.
3: لكن يقول كل عام نحب نبطل لكن انا حشام
8: ليه الظروف خليته يحب يبطل الشعب والزوايا نتاعنا كيفاش نشوفوا سي فوزي
7: يحب لي ديفي فوزي يموت على ديفي
8: وقت اللي تحطه تحت الضغط يبدع سي فوزي سين يعشق الضغط ويعشق الكريتيك. ممكن الضغط اللي كان عليه والكريتيك وانه سي فوزي وفي وبرع على قصابات وبرشا كلام يوجع
7: برشا كلام
8: خليه يزيد من عنده باش ينجم يعطيك نتيجه كما اليوم هو التتويج. ديكلاراسيون تاع سي فوزي تاكد لي انه يخدم في ظروف باهيه الحقيقه معناتها تحس لي لي كونديسيون اللي يخدم فيها ملقاهم فافورابل نتاع نجاح. زاد كيف كي نتبع انا ديكلاراسيون تاع سي مهدي ميلاد البارح يقول سي فوزي ما يقلقناش برشا في الملعبيه ما يطلبش علينا ميسي ورونالدو لكن يطلب المينيموم باش تتوفر باش ملاعب ينجم ينجح في جمعيه اسمها النادي الافريقي. يعني ماهوش هكا الانسان يجي عجزك ويطلب عليك ظروف يخليك عاجز. المرة ذي حسيت سي فوزي حبي كامل مسيرته مع النادي الافريقي قال لي كونديسيون الكل والظروف الكل متاع انسان سعيد في البلاصة اللي هو فيه. هذه نقطة بالنسبة لسي فوزي. النقطة الثانية أبروبو الأجنحة ما ثماش أريير ما خدمش عن سي فوزي ما يعرفش اللي لعب الكل عليه سيرتو لي زارير علاش على خاطر خدمة سي فوزي للاتيرو هاي انهم لي كولوار يدخلوا الوسط وهما يجيو من تالي وقتها تجي تجي يعني الاخطر من عندهم هما وما ياكدش على طلوع بركة يطلع يلزم لارير كي يطلع يلزم يكون ديسيزيف وحاسم تعمل 20-25 متر بعدين جي تعطي باس على فوغل هكاك ما غير ما تعمل اختار عن سي فوزي ما تلعبش. هذاك علاش اخدم عليهم اخدم على زارير باش يكونوا حاسمين ويكونوا بليزاسيست يعني الأظهر عن سي فوزي يكونوا ممتازين ويكونوا في مستوى عالي باش نجم يكونوا يلعبوا معاه. ثم نقطة مهمة برشا
3: نقطة مهمة
8: شكون ما يعرفش قصة سهيلي
3: أسامة
8: في ذهابه للترجي
3: الاسبيرانس الكلوان في ذهابه للترجي
8: ملعبش الطفل تعدى بظروف
3: تفكر في البطولة العربية أنا بوجودة السعودية وقت أنيس لعب ماتش كونتر والله نسيت اتحاد جدة ولا سيساس في الفاس دي بول وقتها في الشامبيون عرب وعمل له مقابلة مزيانة مع المقابلة باية بعد ما مشيتش معاه الكورة سهيلي في الاسبيرانس.
8: شوف أنا إن شاء الملعب هذه الحقيقة نشوفها قصة نجاح لأني أنا عشتها وعندي فكر عليها بالبداية اعتبار واحد كان معناتها جاه مرض صعيب وتعامل مع المرض هذاك ومن بعد مقوى منه رجع أقوى. راو كي تتعدى بالاسبيرانس وما تنجحش مع التنمر مع اللي صار عليك في التراجي مع الناس كل قالت انك ما تنجمش تلعب في جمعيه كبيره وتجيك جرعه اكسجين انك باش تدق ابواب جمعيه اخرى اللي هي الجار اسمها النادي الافريقي. هنا يلزمك تلبس البورتكان وتلبس الكسوه نتاعك وتخرج في حرب بينك وبين نفسك. دخول النادي الافريقي ما كانش سهل لانه وقت اللي جا هو للنادي الافريقي وقتها كان موجود تيني تيني وقت اللي كانت هو كان افونتاجي عليه كان رقم واحد بالنسبه لبيتوني علاقته كانت كبيره بتيني ولقى مشاكل في بدايته لكن بعدين تحدى كل شيء هو حتى السنه نفس الحكايه جابوا حسام بن علي كان الكونكورون تاعو رغم ذلك ما لاشاش قعد يخدم مع اي كونكورون خدم مع مناول مع تيني وسلام حسام بن علي. الملاعب هذيك ترى الفان سيزون ماهيش من فراغ الملاعب منجم ينجح ويكون بالبرفورمانس هذيا راهو يرقد مليح ياكل مليح منظم لي جين دو في نتاعو باش ياخذ البرفورمانس هذيا. البرفورمانس هذيا تخلي صبري لا موش يخمم فيه جديا انه تتم الدعوه نتاعو للكيب ناسيونال.
7: سهيلي
8: سهيلي بيان سور مانيش نحكي على مانيش نحكي على سيرجينيو نحكي على ملاعب اجتهد. اليوم انا بالنسبه لي انا بالاظهر اللي ريتهم باللي قاعدين تعديو به افضل ظهير يسار في البطوله.
7: مش تحكي على شكون سامحني
8: على اسامه سهيلي
7: لا قلت مش
6: سيرجينيو سيرجينيو
8: سيرجينيو
7: يا رسول ليش نحكي على ليش وصلتنا الغادي
8: يعني ليش نحكي ليه
6: نقول الميلان يضرب يضحك واحد
7: لا اني سمعت سيرجينيو وما صدقتش ومن بعد ذكرت حاجه اللي السيد كور في وقته هو قاعد يتذكر هو
9: جورجينيو كافو مع العظم
7: هو خاطر في وقته نورمال عيال ايش جبد لك جورجينيو هذا جورجينيو من زمان جميل ويعرفوه يعرف عيال قرير معناها عيالي وقت كور
9: هذاك علاش انا ما حبيتش
7: حاصر على سيرجيو الفنان
9: لكن دوك ديما لازم نعرفوا حاجه مادام ثم مادام
7: سيرجينيو 10 جاي ذاك راهو
9: 10 سيرجينيو
7: لا هو جاي 10 جاي نمرو 10 وبعد ولا رير جوشي
9: يعني لهنا شوف مش من فراغ ملاعبي يستحق وان شاء الله صبري اللموشي اكيد ما حد باش ياثر عليه لكن ملاعبي الثمره نتاع الاجتهاد نتاعو بوندون العامين هذوما اللي تعب فيهم تنجم تتوج بليكيب ناسيونال حتى كان ما توجتش مازال يخدم ويلعب في جمعيه كبيره اليوم حاجه اخرى سامحني حاتم النادي الافريقي في ظل التتويج هذايا ان شاء الله ان شاء الله ساق في القاع لهبال لهبال الخدمه تو بدات
7: اليوم
9: بدات النادي الافريقي لانه تيتر غاب صحيح فرحه كبيره صارت انا الحقيقه ريت تتويجات وريت اما ما ريتش البارح اللي صار في البلاد جراء جمهور النادي الافريقي والفرحه الهستيريه الكبيره اللي صارت
7: كما قال حسام يزون لو دروا عندهم ألف حق ويستاهلوا وهما لو سيبور نيميرو 1 اما انت ما زلت مسال معاهم انت مسال عندك كل كرني نتاع الكريدي معبي معناها انت اليوم السيد صباح وليل ومنقص على روحه على داره على صغاره على كذا ويمشي ديبلاسي ويصرف ويمشي للكيف ويمشي حتى كان هو انتردي باش يدخل الاستاد وجست يقعد ويقعد فهمتني ولا معناها الدنيا بارده ولا سخونه ولا مطر يستنى جست باش الكار يتعدى ورينا كالسيبورتيرك اللي عايت هذاك فهمتني ورينا كل الراجل الكبير ورينا
6: الراجل
7: الفرير ورينا السيبورتير الاخر ورينا اللي الشوات ورينا
9: حاجه انت اللي ديتاي هذوما الصغار حكيت عليها انت على الجمهور ثم نقطه مهمه برشا معاركم مع الفيفا انا ما ننساهاش انا كنت وقتها موجود في التحاليل الفنيه وحضرت على المبالغ الكبيره اللي كانت مسلفه في الفيفا كان نحكي لك انا وقتها كنا نرجعوا
7: سبعة مليارات من اللول بعد خمسة مليارات نحكي على المبالغة
9: هم 21
7: يذو 21 مش تذكروا الكل ايوه في الإطار هذا
6: نساوش فرجي زاد
7: يرحمه
6: ياخو حقه
7: ياخو حقه الراجل باللي بالتجاوزات اللي عملها بالخروج على الموضوع لكنه وقت اللي جد نادي الافريقي
6: عنده بار كبيرة عنده بار كبيرة
9: يعطيكم الصحة يعني شنجم
3: يستاهل
6: وشفنا فرحته البارح
9: معناتها اليوم جمهور النادي الافريقي الحقيقة يستحق رقم واحد والتتويج هذا اللي هو لانه الصعوبات اللي تعدى بها وانا ما نرميش ورود ما عنديش علاش لكن هذه حقيقه لانه كان جاي صار في اي جمعيه اخرى نحكي لك تضمحل اليوم حبيت نقول مساج في فيتفي ابروبو النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله يكون جمهور النجم بس نرجعوا له
3: خليت لك شابيتر
7: انت عيال بربي كملت تحكيش على ايتوال
3: تحكيش على ايتوال
7: من بعد ألف مبروك النجم هذه الساحلي عيد ميلاده ساق
3: خلي لك عند وقت بعد مش
7: تهمني
9: أنا سكرت أنا طبعا سعد الحلول
7: لا باش نحكيه على موضوع باش نكمله في النادي الأفريقي
3: باش نتعدي نحكي على الإدارة باش نحكيه على
7: الإدارة والتصريحات في تونس باش توصل تلعب الأدوار الأولى سهل وصعيب وممتن به نادي الأفريقي صحيح اللي هو كان في مشاكل كبيرة وحسام أني عندي تو ثلاث سنين نخدم من يوين نحكي ونحكيه وديما على مشاكل النادي الأفريقي ليك لك بتضافر الجهود لي كاتر كونستيتيون نتاع الجروب كي نحكي جروب في جروب لاعبين اداره وتسيير وبياسير الجمهور ديما موجود ذا الجروب هذا لي بيليي هذوما كي يبداو مخدومين على قاعده صحيحه كي يبدا الجمهور يشجع كلكو سوا الريزولتا كيما في لونجلتير بار اكزومبل ليغ 1 ليغ 2 3 4 ديفيزيون بل تريك وبل مريول يمشي بعد يصفقوا عليه يخرج على اربع خسرت هكا وعمل لي عليه به كل إدارة تحط راسها في كومباسا وتجيب اللاعبين اللي يستحقوا الناس كل تغلط مي افيك اون مارج ديرور مينيم تاع ما تفوتش 25 30%
6: في الكلوب صغيره برشا
7: سنه
6: المارج ديرور صغيره برشا
7: 7 على 10 اكسترا اوردينير انت كنت مدير رياضي هو كان مدير رياضي حاجه اخرى بور فينير ما تنساش لا سينرجي كي باش تلقاها ما بين لونترينور وما بين اللاعبين وما بين الجمهور وما بين كذا تبني عليها خاطر تنجم تعمل سيكل نجم تعمل سيكل حتى كان اوكا او لا قدر الله ما تهزش تقعد ديما موجود تترشح شامبيونز ليغ تربح كوب في الشامبيونات
9: كمل ثلاثة ثواني في نقطة عدم التدخل في الأدوار خلى النادي الإفريقي ينجح فوز البنزرتي ما خلى حتى بشر يدخله في خدمته وما يدخلش في خدمة الإدارة، هذه سبب كبير في نجاح نادي الفريق الموسم هذا.
3: حاضر بعد شوية باش نحكيو كما قلنا على السونداج، لأنه أكثر عوامل اللي ساهمت في تتويج النادي الفريقي قلنا ثلاثة عوامل: الاستقرار الإداري وفني، جودة اللاعبين والانتدابات، وإلا الدعم الجماهيري. نحكيو على تصريح مهدي ميلاد البارح، حكي على أيمن الحرزي وحكي على فراس الشوات، وقال إنه ملاعبية عند جاتها العروض وحاب تغادر، ممكن فما عروض مقولش حاب لكن ما حبش تغادر النادي الفريقي وأصرت أنها تواصل. نسمع شنو قال نائب رئيس نادي الفريقي مهدي ميلاد.
10: ثم لاعبين كما يقولوا يبيعوا ويشريوا واحد وكل، ما جاوش معانا وارتحنا منه، خاطر ثم لاعبين انا كي ناخذ ايمن الحرزي مثلا، جاوه ديزوفر مرتين ثلاث قد ما عطاته النادي الفريقي وقال نحب نلعب النادي الفريقي. فراس شواد زاد كان نجم يخرج ما قال نحب نلعب في النادي الفريقي. صدق قديده معناتها حب الانتماء وحب معناتها اللي نساو الفلوس وامنوا بالنادي الفريقي، هذاك اللي حاشنا به. اما لي مرسونير ما حاشناش بهم، اللي يبيع ويشري من هنا هاكا ليفرير، عملنا ليفريزون به للناس الكل.
3: دونك كان هذا مهدي ميلاد نائب رئيس النادي الافريقي، حكى على ملعبيه حابه تستنى النادي الافريقي، لكن نحكيه على الاستقرار الاداري. اي فما كلاش،
9: كلاش لزوز ملعبيه كي
3: شكون؟
9: اسامه عبيد ودراكر، متاكد 100%.
3: اي يحكي له اسامه عبيد كي كان كونتاكت،
9: هذا مزوز لاعبين يتفاهموا.
3: اي
9: خاطر هو قال كلمه، قال كلمه مهمه برشا، عندك لونفي ولا ما عندكش؟
3: اي
9: عندك لونفي بيجي ومن بالمشروع مرحبا بيك باش تلعب في الجمعيه الفلانيه،
3: اي
9: ما عندكش لونفي من غير ما تجي. بالنسبه لاسامه عبيد رينا انه في الفاند كونت يعني اخر لحظات غير مشى للنجم، ودراغر
3: مشى للمطار،
9: وهذا مزوز اللي
3: صحيح هذوما اللي حكى لهم مهدي ميلاد الاكثريه بنسبه 99%. تصور هكا خاطر شكون اخر؟
9: لاحترامي اللاعبين، لكن تصور اللي عشني هالموسم هذا
3: شكون اخر؟ فمزوز لاعبين،
9: مزوز لاعبين هذوما.
3: باهي دونك لهنا باش نحكيو على السونداج. حسام متوقعته انت الحقيقه اكثر العوامل قلنا اللي ساهم في تتويج النادي الافريقي ثلاثه فرضيات: 60% الاستقرار الاداري والفني، 30% الدعم الجماهيري، و11% جوده اللاعبين والانتدابات. جوده اللاعبين والانتدابات هشام المناعي، نسمع شنو قال هشام المناعي.
6: غلبت الدكتور.
3: اي باش نعطيك هشام المناعي الناطق الرسمي للنادي الافريقي يقول انه الملاعبيه كاهو جابوا لقب البطوله هذه. نسمع هشام المناعي شنو قال.
11: حاولنا باش نوصلوا فريقنا للبر الامان، احنا الهدف نتاعنا الاول كان وانه البوديوم، الحقيقه هذاك هو هدف الهيئه المديره، لكن ما اللي جاء فوق وانه نتوجدوا في البوديوم هذاك راهو الميريت نتاعه، ويرجع للجوارات والستاف تكنيك، ويرجع زاده للجمهور اللي وقف وراء الجمعيه هذه في السراء والضراء، وبارك الله فيهم الكل كستاف تكنيك كلاعبين وكجمهور. لكن راهو الميريت هذا نتاع لو شامبيونا اتر شامبيون اي نو ريفيان با او بيرو ديريكتور، لو بيرو ديريكتور encore du travail à faire. وقت اللي يوصل لو بيرو ديريكتور يقول انا عندي استقلاليه ماليه ذاتيه للنادي الافريقي على مدى سنوات، وقتها تنجم الهيئه المديره تقول هزيت بطول.
3: دونك هذا يشمل مناعي
6: خاطر الناس تحب تبعد الميريت على روحها وتعطيه لجوارات اللي تعبوا وجري وعرقوا في التيران.
3: صحيح
6: خاطر هو يقول لك انا كهيئه مديره مهمتي اني يكون على راس نادي بهذا الحجم وبهذه الجماهيريه، اني نوفر له كل شيء ما يستحق،
3: مقومات النجاح،
6: مقومات النجاح. وبعد لي زاكتور هما في التيران ستاف تكنيك ولي جوار. صراحه اليوم كما قلت لك من غير برشا حس، انا ما نحبش نسمي الاسامي، لكن سورتو معناها الظاهرين وموا في الصوره اللي هما سي محسن الطرابلسي اللي ما كانش من الاول
3: وضحي
6: شاهدناه،
3: ما شفنا حتى تصريح دكتور،
6: يخدم على روحه ويعمل اللي عليه. وكذلك سي مهدي ميلاد اللي صراحه معناها تعرض على برشا انتقادات في بداية الموسم، استبداد برا يختار وحده يعمل وحده ما ردش. وديما الرد يكون سواء لاعبين ولا إدارة فنية ولا مسؤولين، باش التيرا والنتائج آخر الموسم يحدد اسكو خدمتك ولا استراتيجية اللي عملتها ولا اللي وفرته ناجح ولا مش ناجح. ديما كيما احنا توا في التحليل نجم نتكلم برشا كذا، ومن بعد تذكر البارح في الماتش نحكي ولا فوزي بنزرتي لا لعب برشا بلوك
3: صحيح
6: لا كذا لا كذا لا كلك، وفي الاخر
3: انتصر
6: ادام ربح راهو اللي عملوا كله هو الصحيح.
3: صحيح
6: دونك ديما في النجاح. دونك اليوم النادي الافريقي بطل، النادي الافريقي افيك ميريت، النادي الافريقي يستحق هذه البطوله عن جداره، يستحق على التعب والمعاناه اللي عناها السنوات الفارطه. لكن انا اللي نتمنى على الاقل انا كلاعب سابق ولا محب ولا عاشق ولا احسبها كما تحب انت، اللي ما تكونش موسم نفرحوا فيه
3: هذاك فاش
6: وبعد عاود من الاول.
3: هكا علاش قلت لك
6: شنو
3: رجعت لسه؟
6: لا لا لا لا لا لا سي نورمال، سي نورمال، لا سي نورمال. انا قلت الدكتور خلينا نفرحوا من غير ليك اما راو
7: افرحوا ديما خلي بورسنتاج في مخك.
6: لا خاطر انا متاكد من حاجه دكتور، الهيئه المديره اللي بالحق تقول بروحها هيئه مديره اللي ما عندها حتى دخل بسكويتيرا العام يمشي واللاعبين تلعب وهما يخدموا للجاي يبدا يخدم راه مش من واحد. ريتو في الميركاتو الشتوي ميركاتو في تسكر ولا وقت الميركاتو الجاي في الصيف
7: في الصيف
6: انت وقتها تحضر مش بعد ما تدوف الشامبيونا تولي تجري وتلوج. دونك انت لعبه تلعب وانا قاعد مع لي تبع لي تعرفني ايه سي فوزي العام الجاي باش نجمو نقويو مستحق بونسونتر اخر مستحق نكسيال اخر مستحق زوز في وسط التيران مش واحد مينيموم زوز في وسط التيران محتاج ارير لاتيرال اخر نعرف الله اعلم حسام رمضان يرجع ولا مجاح بعد ليك مكره زي محتاج ارير لاتيرال اخر على اليمين وعلى اليسار كارو بلاسول الزعلوني والسيلي
7: صحيح.
6: وهي اللي دارش تعمل الشامبيونات تلعب هما يتفرجوا سواء من تونس سواء من ديفيزيون 2 سواء من افريقيا سواء في الشامبيونس ليغ في الكاس
7: هما كيف نجحوا داير
3: وكي يكون فما استقرار اداري
6: صحيح
3: انت هذا هو اللي
6: هما اداره جديده وبيرو جديد
7: هما كيف نجحوا الحارزي مازال بالفليجه نتاعو هبط يكور هبط يكور وهبط يلعب روليور وقتها ولا هبط على الليني نتاع وسط الميدان اللي قدام الديفونس ونجحت وتسويت كيف نجحوا قديد دخل دو ماتش كان ديسيزي فيها
3: هل يعود ربما
7: نجحوا
3: فيرجي تشامبر فيرجي تشامبر شفناه معناها تو فرحته البارح الفيديو غيره ينجم يكون مثل يرجع
6: يزيدنا حتى عشيره اخرى يزيدنا عشيره اخرى عشيره اخرى نبداو بها السيزون نحب نقول كلمه برك الاخراني
7: هاي كلمه
6: نداء ريت الفرحه تاع جماهير نادي الافريقي هذايا انتوما تنجموا اللي الفرحه هذه تتعاود عام الجاي والعوام الجاي بالمساهمة متاعكم حضوركم وكل هذا حتى حد منهم يحكي عليه
7: صحيح.
6: أول حاجة وأهم حاجة بالنسبة لي هو توا في الوقت الحالي في الديبيوت سيزون ليزابونمون أنا ماذا بيا نسمع ثم قداش الكباسيتي 27,000 الماكسيموم نسمع النادي الإفريقي تبدأ السيزون ثم 27,000 أبوني
7: هي تو 14,000 و15,000
6: حب 27,000 يا سيدي من 27 يا سيدي أعطيني 22,000 وخلي 5,000 لتسكر للناس اللي ما تجيبش القصه بون
7: مهم
6: يلزم انت تدخل الشامبيونز ليج تدخل الشامبيونز ليج توا ما عادش توا العام الجاي اوكي المنافسه على البطوله مش تدخل تعرف شفنا الشامبيونز ليج والصعوبه نتاعها وادوار تمهيديه ولي بول انت اليوم ليفيكتيف هذا باهي اما ما يكفيش للشامبيونز ليج تحب تمشي بعيد توفر للاداره انت 20 ولا 22,000 ابوني احسبها في الاربع والخمس مليارات كانت تحسبها في ال 200-250,000 موين توفر له انت من الاول كات ولا 5 مليار مع شويه لسبونسور مع الداعمين باش يبداو متشجعين
7: تدخل
6: تدخل انت بثمانية ولا تسعة حاضرين في ديك
7: برافو
6: نجم تعمل ريكروتمون انت عاونتوا النادي الافريقي في اتعب وفي اصعب الحالات ومن فلوسكم من دوايتكم الكل توا بالفرحه ذي انت عاودت وانت مغشش وانت ما ثماش ريزلتا
7: يا ما حسين
6: وقت الفرحه
3: اعطينا عيار
8: نرجع انا حبيت نقطه في نوع في اللمه هذه الحلوه ثم حاجه من زمان تتعدى ما نحكيوش عليها هي اللجنه القانونيه ما نجموش نتعديه واليوم ما نحكيوش على اللجنة القانونية واللي بوانات اللي ضربت عليها مدافعت
7: حرسي دوسي الحرزي ودوسي فوزي
8: هذوما زوز دوسيات يعني خاصة دوسي الحرزي اللي كان فيه
7: جدل
8: في جدل كبير وربحت نقاطه وثم دي ريزيرف ربحتهم يعني زاد اللجنة القانونية يزمك تعطيها حقها. ثم حاجة أخرى مهمة حسام حكى عليها لزابوني نتصور أنا نتصوره جماهير النادي الإفريقي اصحاب واجب سيرتو في الموضوع هذا واللي قالوا حسام مهم برشا ليزابونمون تاع النادي لانه الموسم القادم دوك ما تنجمش اليوم يقولوا عليك انت شاركت لاجل المشاركه ولا افريقيا ماهيش نتاعك ما تخليش روحك اليوم في مازق انك تشارك في افريقيا وتعدي
7: نفسك واخر مشاركه كانت خايبه مع لوبيتو
8: مشاركتك هذه يلزمك تكون منظمه باش تعمل تشامبيونز ليغ باش تخمم في دوري المجموعات يلزمك تكون قوي يلزمك تكون معزز ملعبية دو كاليبر قوي برشا. حاجة أخرى
7: ربي نحب نسلك سؤال وانت فني هو فني نادي الإفريقي سنة احنا حاسين الناس كل لاعبين مع المدرب معاك الهبة معاك كذا تحس وصل للماكس براتيكمون قريب للماكس صحيح ولا
6: وصل للماكس
7: مش
6: قريب
7: وصل
6: خرجوا الماكسيموم من عندهم
7: بالعربي عصروهم
6: دخلوا حتى في الريزيرف نتاعهم
8: واضح
7: ما تنساش حاجة هي قوة
6: أيه.
7: وأم ميم طان
3: أنا ثلاث دقائق
7: كملوا دقائق هي قوة وأم ميم طان تقرح حسابك انهبت رياحك
3: فاغتنمها
7: اكبر كريز في تاريخ الترجي 30 عام الاخرانيين تنساهاش.
9: لكن النادي
7: الترجي شنو ربط ما فهمتنيش
3: ربط طيب.
7: النادي الافريقي كان تري تري تري اوبورتونيست اوسي. هو كي طلع كيما نحكيو مع حسام ديما اني مش مشكلتي اللي لادفيرسير طايح في الروندمون اما لازم نكون اوبورتونيست وقت اللي تجيني لوكازيون تاعي نربح بونيتي ونقدم
9: معاه باش نقول لك
7: صحيح
9: باش نقول لك علاش
3: نكمل
9: معاه في ثواني. مادام عندك فوزي البنزرتي كيما عنده تجربه الفوز باللقب وتعامل معاه لاخر الخطوات اللي كان يفشل فيها النادي الافريقي. نعطيك موضوع خذه من عندي اي مدرب اخر ما جابش هيستيتر الموسم هذا في النادي الافريقي سو فوزي البنزرتي. المشاركه الافريقيه مع فوزي البنزرتي عندك 60-70% اكدك نجاحها من تو. شرط
3: شرط
9: انك تعزز اطار الفني زيادة بالسكاوتينج بالبتتر زيادة جوان اخر مع زوز من لعبية دو كاليبر
3: زوز
6: لا لا اكثر
9: زوز مقول زوز ثلاثة مع اترانجي اخر زيادة كيف كيف مع تأمبور رمبلاسان الشوات مع قديدة هنا تنجم تدخل وراسك علي لانه مش معقول تغيب على افريقيا مدة سنوات وتعاود ترجع لها معناتها وتخرج من باب صغير. لا اليوم تو كونفيرم الشامبيون هي
3: واسمك النادي هذاك اسمك في الاخير النادي الافريقي
9: هذاك علاش حسام حكى على زابون ما حكى على التدعيم.
3: باش نختم بالشويه تصريحات بتبيع غيث الزعلوني تحدث بعض الهدف لديوان فهم نسمع غيث الزعلوني شنو قال.
12: والله شعور ما نجمش نوصفه معناها حاجه قويه برشا كما كنت نحكي معناها بونتو ذي نحب نهديه معناها للجمهور اللي ما كانش حاضر معنا في الملعب ما كان حاضر معنا في قلوبنا. اليوم لعبنا رجال لعبنا خاطر الشعار الحمد لله ربي مبروك علينا مره اخرى التتويج بالبطوله الحمد لله ربي الحمد لله بون معناها ريتها ما ريت بونتو ما فيه حتى شيء معناها كما ترى معناها حتى كي اشعل فار بونتو صحيح انا واحد من الناس كنت متاكد منه بونتو 100% الحمد لله يا رب.
3: ممكن يكون اسعد واحد في العالم البارحه ويستاهلوني بات لا تفيسته.
6: تذكر انت احنا قاعدين هنا يا دكتور وقت اللي فشلت صفقه دراجر ايش قلت لك؟ ذكرني الزعلوني خاطر الكاليتي
3: والله نذكرها
6: خاطر الكاليتي
3: موجود
6: مش موجود نعرفها معناها ملي هو في الفئات السنيه ونتبع فيه برشا كان ما يستغلش الفتره هذيا والفشل نتاع صفقه دراجر انه يثبت للكل انه احسن ريال دروا في تونس وانا متاكد اللي باش يثبتها والحمد لله اليوم اثبت انه هو الافضل على الجهه اليمين.
3: نسمعوا ايضا حمزه بن عبده مدافع النادي الافريقي شنو قال.
13: الحمد لله ما مشاش خساره عام سنين بالطبيعه توجنا بالبطوله ان شاء الله مبروك على النادي الافريقي ونهديوها للجمهور بالطبيعه كما قلت لك نشكر اصحابي نشكر الناس الكل اللي ساهمت في التتر هذايا الحمد لله ان شاء الله تكون كان بدايه وان شاء الله ربي يوفقنا كما قلت معناتها نكهه خاصه نرجع لك نكهه خاصه بالحق نكهه خاصه قعدنا كونسونتري عرفنا كيفاش نجيريو الماتش عرفنا الترجي باش معناتها باش تجي بكل الضغط نتاعها باش تحاول تمركي من الاول ترتاح عرفنا كيفاش نجيريو الماتش قعدنا كونسونتري لاخر دقيقه على بروف معناتها مركينا في الدقائق الاخرانيه مع انه الفار معناتها كما قلت لك كيما صاروا شويه كي حاجات الحمد لله الحمد لله معناتها اليوم ربي وفقنا وتوجنا بالبطوله هذيا نهديوها للجمهور نهديوها للناس كل اللي تحب النادي الافريقي.
3: حمزه بن عبده مدافع النادي الافريقي كلمتين انيس باش تعطيه من حاجه
9: كلمتين نقول من بعد علي يوسف خافت جميع النادي الافريقي على مستقبل دفاع النادي الافريقي لكن من حسن حظ انهم لقاو ليدر اخر اسمه بن عبده سيزون بارفيت بالنسبه لي انا ويستحق من افضل اللاعبين الحقيقه في الموسم هذا.
3: ايمن الحرزي اخر تصريح ايمن الحرزي نسمعوا شنو قال.
14: الحمد لله هذا كل فضل ربي والخدمه الكبيره اللي قاعدين نخدموا فيها تعب كبير الحقيقه من الجروب الكل من الاداره من الستاف الناس الكل تعبت سنين الحمد لله فرحنا الجمهور الكبير اللي استنى فينا لبرا تيتر قدام جمهور ليكيب ادفيرس في الدربي عنده تعب خاص الحمد لله اول بطوله عندي وتوج مع النادي الافريقي الكبير الحمد لله.
3: هاي دكتور ايمن الحرزي في 15 ثانيه تفضل.
7: ايمن الحرزي احسن ترانسفير في الميركاتو الشتوي
3: النادي الافريقي
6: في تونس في شامبيونات
3: في تونس ايمن الحرزي
6: يوم ثمش كوش ترانسفيرات في مركز الشتوي لبحال
7: انا اكيدك سبعة ثواني
3: شكرا دكتور ميرسي انيس ميرسي حسين. بعد شويه باش نحكيو على الترجي التونسي عندكم سنداج جميل الترجي من المسؤول الاكبر عن خساره الترجي البطوله الاداره للطرف الفني واللاعبين نحكيو بعد شويه على اسبيرانس يفقد لقب البطوله في الامتار الاخيره فلاش نيوز وانا واصل اكسترا تايم
15: اكسترا تايم
16: هنا في تونس الكبرى على 90.5
17: ديوان اف ام
18: ديوان اف ام
17: صوتكم
18: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت ديوان اف ام فلاش نيوز
19: موجز الرابعة ديوان اف ام

0: ديوان فم بلجيا إن مصالح الإدارة الجهوية للصحة تلقت إعلاما بحالة تسمم غذائي منذ الجمعة الماضي لأشخاص يعانون من الإسهال والتقيؤ مع ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه تم في الإبان إعلام عوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بنابل التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والغلق الفوري للمطعم في انتظار صدور نتائج التحاليل وفق قوله. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلن منع الزيارات للحديقة الوطنية بجبل زغوان والتخييم فيها بداية من غرة ماي لغاية 31 من أكتوبر القادم، على أن يسمح فقط للزيارات العلمية المرخصة من قبل الإدارة العامة للغابات والمتحف الإيكولوجي حفاظا على التوازن البيئي والأنظمة الإيكولوجية الهشة. كما أعلنت المندوبية أنه يمنع التخييم بالغابات وإذرام النار فيها لأي غاية وعلى مسافة لا تقل عن 500 متر منها ومن المحاصيل الزراعية، وذلك لحمايتها من الحرائق. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف مشروع الحرية، وأنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن توسع العقوبات ضد إيران لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة، والاتفاق أيضا على رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع المتابعة والمشاهدة. بعد شوية نحكيه على الترجي. قلنا في العنوان بعد شوية يفقد لقب البطولة في الأمتار الأخيرة. غضب الجماهير من الإدارة والإطار الفني واللاعبين ومطالب بإحداث تغييرات شاملة. عندكم سونداج أصدقائنا على شين يوتيوب ديوانا فام لايف دي فما أسباب بيان سور اللي خلت ممكن الترجي في هذا الموسم يغادر دوري أبطال إفريقيا يخسر لقب البطولة في انتظار بطبيعة كما قلنا يبقى الهدف هو تأهل لدوري أبطال إفريقيا المقابلة القادمة أمام اتحاد بن قردين. وفما أيضا سباق كأس تونس والتنقل إلى المتلوي لمواجهة نجم المكان. قلنا من المسؤول الأكبر عن خسارة الترجي للبطولة الإدارة الإطار الفني واللاعبون. تنجم تكون فما انه معناها الاسباب الكل هذيا, ولكن شنو هو العامل والمسؤول الاكبر؟ عندكم السونداج بعد شويه بطبيعه باش نحكيو على الترجي. ولكن تعرفوا رونديفو مهم ايضا في الرابطه المحترفه الثانيه. النادي الرياضي لي حمام الانف يستضيف الامل الرياضي بحمام سوسه. نعملوا اتلاله اولى مع زميلنا عبد السلام المقراني حاضر في المقابله. مرحبا يا سلوم, اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حاتم في الحضور الكرام في الاستود وبكامل المستمعين ومشاهدي ديوان سبور. يوم الحسم في الرابطة المحترفة الثانية القمة. النادي الرياضي بحمام الأنف يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. ولماذا سيكون الصعود للمسافة الكبار الرابطة المحترفة الأولى؟ نعطيك التشكيلة بالنسبة لبداية هذه المباراة. الأمل شدخل في الكاش, محمد أمين الحلفي, لوران بيجي, محمد أمين هليل, إلياس الطيف, الكابتن حبيب البريكي, معتز بن عبدالله, خليل المشرقي, خلدون منصور, علي بن حسين, فادي بوعلية سليمان, والهداف نورماني. بالنسبة إلى كتيبة وتشكيل نادي رياضي لحمام الأنف في الكاش, مروان المروك, إيهاب الدريدي, أيمن العباسي, الكابتن شهاب بن فرج, باير من ويسر, الحبيب الغرايري, وائل البرهومي, الشاذلي, قاسم, يوسف المسراتي, آدم بن أحمد وأحمد بن تيبة. في أولى 9 دقائق من هذه القمة قمة الحسم حاتم, لا جديد في التعادل 0-0 في الملعب البلدي بحمام الأنف.
1: الملعب البلدي بحمام الأنف وصفنا الأجواء, حضور الجماهير, مباراة مهمة نعرفوا جماهير الأمهامة أكيد 2000 تيكيت تم توفيرها للجماهير. حكينا على الأجواء, صفنا الأجواء
2: حاتم. فرصة كثيرة, فرصة الهدف الأول بالنسبة للأمهامة وجه لوجه, يضيع فرصة كبيرة جدا من آدم بن أحمد. كان انفراد وجه لوجه مع الحارس محمد أمين الحجي, لكن في آخر اللحظات تدخل الدفاع بالانزلاقية يحط الكرة من خلال الركنية ستعود فرصة كبيرة, فرصة تلويح 1-0 ضاع على نادي حمام الأنف. بالنسبة إلى الحضور الجماهيري, تقريب أكثر حضور جماهيري وطاقة العدد اللي أعطتها وزارة الداخلية في هذه المباراة أكثر مرة في هذا الموسم. أجواء كبيرة, حضور يعني كامل العدد هنا في الملعب البلدي منذ الدخول, كذلك الاحتفالات بالغناء منذ دخول الملعب. جماهير الهمامة أكيد تساند الفريق من أجل العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى حتى في المباراة.
1: واضح عبد السلام, شو الخط ديما عندك مفتوح بالتنسيق مع نادية وأمين, أنت ديما الخط مفتوح عندك, أي فرصة أي هدف أي تغيير آخر في نتيجة المقابلة تدخل ديركتومو. تفضل تفضل.
2: كرة كثيرة من المصراتي, الهداف في آخر المباريات يضرب الكرة في اليسار, كرة تصطدم في القائم الأيسر للحارس محمد أمين الحزي وتخرج إلى ضربة المرمى. نادي حمام الأنف يدخل بقوة في هذه المباراة, زوج كرات متتالية لكن النجاعة تغيب.
1: واضح ديما كما قلت لك عندك الخط عبد السلام تدخل في المباشر وإما يكون فما فرصة. واضح مباراة مهمة جدا بطبيعة, وزوج فرق كانوا قبل في الرابطة المحترفة الأولى, إن شاء الله الانتصار الأجدر. ونذكر أنه المقابلة منقولة على منصة ديوان سبور. هاي نحكي عن الترجي كما بديت مع أنيس في النادي الأفريقي, حكينا على تتويج باللقب وعندكم السونداج اللي بنيوا عليه بعد شوية الأولاد الحوار نتاعنا. الترجي التونسي قلنا في العنوان أنيس يفقد لقب البطولة في الأمتار الأخيرة, غضب جماهيري كبير وكبير برشا شفناه البارح في مواقع التواصل الاجتماعي. في أنت أكيد قعدت مع عبد حبل سبيرانس, أنا كيف حسام دوكنس, كل فما غضب على الإدارة, غضب على الاختيارات الفنية, على المدرب والإطار الفني, على اللاعبين. يقول لك مش هذه الترجي اللي توقعناه باش تكون نهاية موسم كيما هكا, الترجي اللي جاء من كأس العالم الأندية, الترجي اللي عنده لي زوتي, عنده لي مويان باش ينجم ياخذ ملعبية خير من اللي ما هو موجود. ربما كانت تمني النفس جماهير الترجي نشوف الفريق السنة متوج بدوري أبطال أفريقيا, لأنه كي سيزون تاع مناول انيس بعد ما وفات كاس العالم الانديه. كي نحكيو على الترجي نحكيو مثلا على الاهلي المصري كيف كيف على فرق الوداد المغربي زاد كيف كيف، توقعنا الحقيقه ما تكونش الترجي مع موسم مازال ما انتهاش اوكي، ولكن الى حد الان خيبه امل في الترجي التونسي. انيس
3: بون كيما قلت انت عن اصحابنا كلوبستي ومكشخين ونعيشوا معاهم ونعرفوا، لكن اهم حاجه هو الكاستينج نتاع الانتدابات، هذه النقطه الاهم بالنسبه لي. انا وقت اللي تجيب اجنبي يزمك تجيب ملاعب دو كاليتي، ملاعب اللي نجم يهز جمعيه على ظهره، لانه الحقيقه ما بعد البلايلي الترجي فقد هويته، يعني نقول فقد هويته كلمه كبيره برشا، الايدنتيتي نتاع الترجي من ناحيه السيطره من ناحيه الانتصارات سيكل خايب برشا ما تعودش به جمهور الترجي، من ناحيه التعادلات كاستينج نتاع مدربين، عديد الاشياء وعديد النقاط ممكن يطرحها جمهور الترجي الذي التونسي. لكن النقطه الاهم انا نقولها وهذا كلام يخصني انا، عدم الايمان بالسنتر دو فورماسيون هذا سبب من اسباب مشاكل الترجي الوقت الحالي. مش معقول وماهوش عادي جمعيه كيما الترجي ما تنجمش تخرج وليدات ولادها، ما تنجمش تعمل 4 ملعبيه 5 ملعبيه رغم المصاريف الكبيره اللي قاعده تتحط على السنتر هذا. ماهوش معقول نلقاو 8 9 10 ملعبيه ايترونجي والترجي ماهوش ناجح في الملعبيه هذو. ونرجع لك انا بالارقام، ما عدا البلايلي في الوقت الحالي والانتداب البلايلي الملعبيه الكل نشوفهم ملعبيه عاديين، ما عدا اكبروا اليوم يخرج ليبر يعني ما غير ما خذت فيه حتى فلس الترجي الذي التونسي. اليوم كي نجيو نحكيو الاهداف تبدلت، الاهداف وقت اللي نقولوا مباراه الموسم هي الدربي، اليوم ما عادش مباراه الموسم هي الدربي، بن قردان هي مباراه الموسم للترجي الذي التونسي، لانه لازم نعرفوا الناس الكل الترجي
1: فما اوبجيكتيف تنحى دونك اوتوماتيك ماش كما اوبجيكتيف اخر
3: اوبجيكتيف
1: لانه ليك دي شامبيون انا ليك دي شامبيون
3: سيور، لانه تعرف الترجي ما نجمش يعيش ما غير تشامبيونز ليغ، حاد ما نجمش يتنافس تشامبيونز ليغ واهدافه هي تشامبيونز ليغ. اليوم انت اون دي بلاسمون بن قردان، تقول لي انت ليه بن قردان نربح؟ انت قلت على جرجيس وقلت على بنزرت باش نربح وخذيت الماتشات هذوما على ليجير وعملت تعادلات فيهم وخرجت من سباق البطوله، واليوم تخسر البطوله جراسا زوز تعادلات ولا 3 تعادلات. يعني الترجي
4: اكوز خاطر جراس حاجه باهي
3: جراس اوكي
4: جراس ولي لكلوب افريكا
3: برافو عليك. هذه سبب من الاسباب باهي. نجي نقول لك انه الترجي التونسي الحقيقه ما عودش الجماهير نتاعو بالاخفاق على مستوى الانتدابات، اخفاق كبير برشا على مستوى الاجانب، استناو برشا من الاجانب وفي الماتشات الكبيره ما بانتش الاجانب منهم يانساس ماتشات الكبيره ما بانش، دانو ماهوش بيتر ملاعبي بدنيا ليزابيل كذا، لكن مش هذيك حاجيات جماهير الترجي تحب على اتاكون بيتر اتاكون يذكر بانيرام ويانيك نيانغ ليبوك هذيك فهمت. يعني اليوم ما نحبش زيد نقول كي تيح البقره تكثر سكاكنها باش نعمل نقد كبير، لكن الترجي اكوتيس اكوتيس القى اول مره في السنوات الاخيره القى فريق اون كونكورونس معاه خسر رهان اللي هو النادي الافريقي. وقت اللي النادي الافريقي رجع للكورسه وكيما نقولوا احنا حسن روحه وخدم لقى مشكل الترجي التونسي. اليوم الحقيقه اداريين ميساج للاداره الى متى الاخفاق على مستوى المدربين؟ اليوم في الترجي التونسي تنجمش تخدم ان بروجي افيك ان انترونور دوزون كل 6 شهور مدرب، هذا مشكل. قدوم بومال على انا اساس جبتو بومال مثلا اكزامبل، شنو اللي يفوت ماهر الكنزاري؟ خلينا نقولوا واضحين جاسبار
1: انا باش نعطيك رقم بعد شويه يعني صافي علاقه بالموضوع هذا
3: يعني اليوم كي نحكيو على ماهر الكنزاري اللي كان بيتيتر مشكل كبير في التراجي، هل بومال يبعد برشا على ماهر الكنزاري؟
4: الموين دو بوان تاع الكنزاري خير من بومال
1: برشا. تفضل انا مادام مع احكي على
3: نقاط ماهر الكنزاري على بومال برشا، ان اترونجي نجيبو بومال بشي غير. اليوم ما تقوليش بومال وما فهمش المجموعه وما عندوش برشا في التراجي، وهذه ديزيكسبليكاسيون راه انا ضعيفه برشا باش تخلي امال بومال في التراجي. اليوم خسرت تشامبيونز ليغ لقب وخسرت البطوله واليوم مازال عندك الكاس، لكن بومال ما عملش بصمه تاع مدرب، ما ريتش التراجي بالبصمه،
1: فكره
3: ما ريتش فكر
1: فكره
3: يعني فكر مدرب غير موجود بالمره.
1: فمش فكر،
3: لا تعرف مدرب يضغط عالي، لا تعرف مدرب يطيح البلوك وعنده فكره الترانزيسيون، ما تعرف شيء من الترجي التونسي. الحقيقه في بعض المباريات ريت فوضى تكتيكيه الاختيارات اليوم
1: فوضى
3: فوضى، لانه في التراجي اليوم ما تنجمش تعيش التراجي بتشكيله 3 4 مباريات معناتها على التوالي بنفس التشكيله كل كل كل مباراه تشكيله تغيير يعني كبير برشا في كل مباراه، تلقى اقحام 2 3 ملاعبين مثلا ستابيليتي اليوم راه ما تنجمش انا نكون يعني قاسي برشا على المدرب ولا يعني نجي باش نقزم مدرب، لكن الحقيقه بارابور ماهر كانزاري والمدرب هذا ارقام ماهر خير.
1: هذا علاش انا قلت لك حكيت على الارقام هاي سيدي الارقام. باتريس بومير 15 مقابله في جميع المسابقات، 7 انتصارات 4 تعادلات 4 هزائم في البطوله التونسيه، 8 مباريات 3 انتصارات 4 تعادلات وهزيمه. بدا مع الترجي الفريق في المركز الثاني بعيد بنقطتين على الصداره، منقوص من زوز مقابلات، اليوم بعيد على الصداره بخمسه نقاط.
4: 3-4-1 في الشامبيونا،
1: 3-4-1
4: معناها 9-13
1: اول 15 مباراه للكنزاري مع الترجي حقق 10 انتصارات و تعادلات 3 هزائم، منهم زوز هزائم في كاس العالم للانديه.
3: نجم نقول
1: 10 انتصارات و تعادلات 3 هزائم،
3: معناتها هو
1: منهم 3 هزائم راه زوز تعادلات قدام فلامينغو وتشيلسي.
4: لا زوز هزائم قدام فلامينغو
1: وتشيلسي، زوز هزائم،
3: زوز هزائم،
1: 3 هزائم منهم زوز قلت لك ضد فلامينغو وتشيلسي
3: في كاس العالم.
1: في كاس العالم الانتي هذو ارقام ماهر الكنزاري،
3: يعني ارقام
1: هذو ارقام ولكم التعليم
3: مقارنه بومال بكم مش نعدي الاولاد يحكيوا اكثر. انا كي جيبوا مال وريت تصريحات والحقيقه خارج برشا على المستوى الفني، ما قعدش ليه بالجروب على الخدمه، اجاباته ديما مع الجمهور، اني يعني نتواصل مع الجمهور في كندا، نتواصل مع الجمهور في سويسرا، كنت في بعض الحقيقه ما نحبش نقول الشعبوية، تمنيت بومال يكون أكثر حاسم في الميدان بتغييراته، يغير وجه التراجي وقت التراجي يكون منهزم ويبدل، يورينا وجه جديد للتراجي على المستوى الفني. هذا ما ريناش، لكن رينا تصريحات الحقيقة موش مستحق لها التراجي. جمهور التراجي اتمنى انه كيجي بومال يغير له في النتائج، هذه اللي تمناه، يجيب له ألقاب وهذه هو المطالب به.
1: ايدونتيتي تاع التراجي تفقدت،
3: يعني هوية التراجي تحب
1: نعود نقولها مرة حتى فيها
3: حكيت هي كلمة توجع شوية صعيبة على جمهور التراجي باش يقبل. تعرف معناتها هوية التراجي ايدونتيتي التراجي اللي يعرفوه جمهور، معناتها الجمهور
1: اللي يعرفوه جمهور التراجي نعرفوه
3: اللي هو في كل لي زادفيرسير في الافريقي كرازيهم، ما يلقاش مشاكل في دور المجموعات على مستوى البطولة، يبدا هارب 12 نقطة ما يلقاش مشاكل.
4: أما بداوا يظهروا المشاكل معناها انت لخصت بكدا بكدا يعطيك الصحة عياري للسيتواسيون، ما المشاكل بداوا يظهروا اللي انت تو نابا اونتيسيبي الكارثة.
3: اي صحيح،
4: يعني هذه معناها نسميها كارثة، كارثة tu n'as pas anticipé le كارثة.
1: وقتاش كاين نجم يكون يعمل انتيسيباسيون تاع الكارثة؟
4: باش تعطيني 3 دقائق بالضبط.
1: 3 دقائق،
4: 3 دقائق
1: برشا عليك راه.
4: لا لا مش برشا، 3 دقائق،
1: 2 دقائق، 2 دقائق
4: باهي ابدا. بوشنيبا ماركا كونتر سان داونز، انت تاكدت رسميا باش تلعب كاس العالم.
1: باهي
4: اي دوبوي كان اخفاق، اخفاقات شنو عملت في الميركاتو؟ ميركاتو ويت،
1: ميركاتو الصيف.
4: بوشنيبا ماركا في ماي
1: تحكي وتعمل ايه؟
4: ماي 24 من ماي 24 لماي 26 كيما حكينا على النادي الافريقي، زوز ميركاتو، اربع ميركاتوات دو سيزون اخرى. ايش حبيت نعمل انالوجي؟ انت اليوم عندك اشيونس مونديال انترناسيونال، واحنا الكل هنا حكينا مع حسام مع عياري مع الاولاد، كيفاش حضرت لها؟ الناس كل كانت تنادي باكسيار باش يرتح اوموا مرياح ويرتح تو جاي، وخاصه جلاسي وقتها ما كانش فورمه كبيره. ما جبتش اكسيال دو فالور، ما جبتش اتاكون دو فالور، مشيت تلعب رودريغيز وهو اون سيمي فاكونس وعارف روحه يحب يخرج يقصد ربي يفسخ ساس المردود نتاعو يا خو يعطي. ما عملتش لي فور نيسيسير باش تخرج الترجي فك الحله الاكسترا اوردينير وباش تفرح الجمهور ال 8000 ولا 10000 يكون انت حاضر معاهم في امريكا. ومالجريس لا العباد امنت ومشيت، ومالجريس لا ماهر كنزاري ما كانش ريتيكول، معناه ربح ماتش،
1: ربح
4: ماتش، وعمل ماتش محترم معناه بوندون اون اور كونتر فلامينغو وبوندون اون اور معناه كونتر تشيلسي، هذاك حد جيد، تلك حدود الله. دونك انت وقتها يفالي اونتيسيبي الشيء هذا. برشا عباد يقولوا ليه الترجي ما عملش بريباراسيون، ما انت في بالك بروحك ماكش تعمل بريباراسيون، في بالك بروحك كي باش تكمل 27 جوان باش يجيوك جواريت مخر، في بالك بروحك اللي الشامبيونات يبدا 9 اوت وانت تكمل 27 جوان من 25 6 نحكي ل 26 سنه تو، انت ما عملتش لي فور نيسيسير، انت خذيت لاعبين اللي ما عطاو حتى اضافه للترجي. ديارة مشي فهمني لي بروميير سي موا وحتى كي رجع بون كان افيكاس دو تروا فوا ديا كيتي ابار الهدف نتاع بيترو كيف كيف من بعد راشد من بعد راشد مع كامل الاحترام من بعد ايضا فهمتني لاتاكوم تاع
1: احمد بواسيد
4: بواسيد il fallait aller chercher les bi nationaux فكره هايله ممتازه من يزيد المنصوري
1: ومن الاداره حمزه رفيعه في المشروع الاخر
4: il fallait aller les chercher ou les convaincre من جوان اللي فات وبالتالي انت اليوم كنت تمني في النفس نحكي جمهور الترجي اليوم وصلت العالميه لعبت لي فرق عالميه والند للند بوندون اون اور قلت مازال ناقصني باش نزيد باش نحسن باش كذا انت تصرف فيهم في 30 مليار في العام انت تصرف فيهم انت صورت 35 مليار زايدين اي وين مشاو مشاو شهري 2 مليار بار موا ومشاو انتدابات ومشاو لاعبين ما جابوا حتى اضافه واليوم تحط معناها من خلينا نقولوا من لي زومبيسيون تاعك وتحط من معناها من لي زاسبيراسيون تاعك ومن الريف تاعك باش تعاود ترجع الكوب دي موند La seule parenthèse اللي هي elle a été joyeuse ومفرحة للترجي كانت لالي-retour مع الأهلي وفقط
1: وفقط
4: معناها جمهور الترجي وكيان الترجي فرح pendant deux semaines mais sinon أني واحد من الناس ما نتذكرش الترجي هذه التونسي تنشاني les contre-performances entre Champions League راو الترجي كان قب قوسين باش يخرج العباد ناس يا راو بيترو أتليتيكو هو اللي رشح الترجي بعدم انتصاره في مباريات زوزا دوميسيل كونتر سيمبا كونتر بي وكونتر كما يسابيل الأخرى استاد مليان
1: استاد مليان
4: كرة على البار وبينالتي ضايعة وجو سيبا كوا معناها الترجي ظاهرين بوادر متاع الأزمة قاعدين شو عملت معناها الإدارة دون سو سنس حاولت لكن يفو دير اليوم يفو دريسي ان كونستا اللي فريمان سي اون كاتاستروف كارثة كي تطيح من مشاركة في كاس العالم مع أحسن 32 هما حسين كانوا 32 ظهر مع أحسن 32 فريق في العالم تلقى روحك اليوم تعملك الشهر والحقيقة جمهور إلى جمهور حقيقة كما تبرب جمهور إلى سابار دو ريسبونسابيليتي نحب على المسؤولية نحب على الأداء مع النتائج نحب على الأداء مش عاجبني الكنزاري لا لا لا مش عاجبني الكنزاري راهو شانجي ان كور دو سيزون اي اون ارم ا دوبل ترانشان هاك جبت العكري والعكري عمل 1.5 ولا 1.6 بوان بار ماتش وقت اللي كانزاري كان يعمل في 2.15 و 2.20
1: احنا ديجا في السونداج خلينا نجرب السونداج لكن نشوفوا ايضا عبد السلام مقراني في حمام الانف يعطينا توقيت ونتيجه نادي حمام الانف وامل حمام سوسه عبد السلام مرحبا
2: مرحبا حاتم من جديد النتيجه متعادله ما زالت 0 ل 0 بين النادي الرياضي لحمام الأنف والأمر الرياضي بحمام سوسة في توقيت 25 دقيقة لعب لفرص جديدة باستثناء فرصتين من أول الدقائق بالنسبة للنادي الرياضي لحمام الأنف في هذه المباراة النتيجة متعادلة حتى
1: واضح ديما كما قلت لك الخط مفتوح عندك سلومة تدخل في المباشر تعطينا شنو فما جديد في استاد حمام الأنف في السونداج أنيس حسام دوك قلنا من المسؤول الأكبر عن خسارة الترجي للبطولة وإلا ما نحبش نقول كلمة موسم لأن الموسم مازال معناه أوكي ماهيش هي الأهداف التي يحبذها جماهير الترجي ولكن فقدان اللقب وخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مجعين الحقيقة زوز ضربات قاسية على جمهور الترجي مازالت نجم تلوي كما قلنا في سباق الكاس مباراة قادمة من أجل ضمان مقعد في دوري أبطال أفريقيا الجمهور قلنا من المسؤول الأكبر حسام عن خسارة الترجي البطولة 58% قالوا الإدارة 23% قالوا الملعبية و19% قالوا الإطار الفني شوف معناها توجيه اللوم الأكبر إلى حد الآن ممكن للإدارة فأما الكلمة في حمل الأنف تفضل عبد السلام
2: الهدف الأول في الملعب البلدي بنادي حمام الأنف لأمان الرياضي في حمام سوسة من خلال المخالفة الكروس والعرضية في مناطق الجزاء والهدف الأول في هذه المباراة خلدون منصور يفتتح النتيجة في هذه القمة قمة حاتم حاتم
1: واضح خلدون منصور يفتتح تسجيل للأمل الرياضي بحمام سوسة قدام نادي حمل الأنف في استاد حمل الأنف خلدون
4: كان في الآ
1: أي كان في الآ لعب في استاد جابيزيان ولعب في استاد بوزيد ولعب في برشا جمعيات في الآ خلدون واحد بلاش دونك للأمل الرياضي بحمام لعب برشا خلدون منصور أي حسام رايك
5: شوف ماك تعرف ديما راهو كي تصير نتائج سلبية كهو ديما لي ديتاي ويخرجوا ولا راه كلها تخرج لكن انت لما تقعد تحكي مع معناها الجماهير الترجي الرياضي نوعا ما الواعية اللي تفكر اللي ما تكلمش برشا بالروح وبالواحد معناها تتكلم شوية بمنطق تقول لك راهو نوعا ما متوقعين اللي باش تصير خيبات على خاطر السنوات الأخيرة مش قاعد يصير اللي يلزم يصير في الترجي الرياضي معناها توسكي اللي يدور بكرة القدم الانتدابات تغيير المدربين القيمة متاع الانتدابات الاختيارات الخاطئة راهو المواسم الفارطة كل دكتور قداش من اللاعب الترجي الرياضي جابت له برشا فلوس وفسخت له بلاش وعطاته فلوس ومشى وغير وجيب وبدل وجيب وبدل وهذا ما نجحش وجيب وجيب غيره معناها نسبة النجاح مهيش كبيرة برشا
4: هيك علاش الجمهور يقول لك اني خارج من كوب دي موند
5: ايش قلت لك
4: يا استاذ نحب نلعب شامبيونز ليغ باش نرجع كوب دي موند نورمالمون في الشامبيونار راني مضمن 7-8 بوتو كما قال لك العياري من لالي ما نقعدش نوصل للدربي يعني معناها ماتش راس براس
5: وقبل هذا دكتور انت حكيت على كاس العالم قبل كاس العالم الجماهير كانت تنتظر في انتدابات الكاس العالم
4: صحيح في العشر ايام هذوكم البريمير
5: تنتظر في اسماء كبيره بتمشي كاس العالم
4: واحد. والفيفا حلت لك فيناتر
5: الاداره خيرت قالت لي انا نمشي باباك لميم افكتيف وعندي الوقت بعد باش نقوم بالانتدابات ما جاتش انتدابات اللي اعطات لي اضافه جا الميركاتو الشتوي هكا ولا جاوا برشا انتدابات الميركاتو الشتوي ولا
4: نجح كرفيعة وفي
5: وقتاش بدا يلعب
4: الماتشات الاخرى
5: اي تروا ديرني ماتش معناها ما حتى نسبه النجاح ما تسميش نسبه نجاح كبيره بدا يلعب جا في جانفي تو احنا في مي بدا يلعب دونك معناها كل هذا يخلي نقول واحنا الأحباء يتقلقوا
4: لا جوست باش العباد تعرف بن علي كان موجود تجيب له دراجر وتجيب له بوزيان وتجيب له كيتا ويرجع هو يلعب معناها وعندك بن حميده موجود
6: وعندك بوشنيبه
4: قبله وعندك بن حميده موجود تجيب له العيفي وتجيب له عرعار ويقعد بن حميده يلعب فهمتش حبيت اقول لك
5: إيه على
4: تكديس لاعبين قلت ثاني مره انا تغشوا علي قلت تكديس لاعبين ما مشاتي حتى فيه
5: لا هو مش
4: بعد انت تجيب لاعبين اخرين في وسط الميدان يعطي حتى اضافه
5: هو مشكل مش مشكل كي تجيب برشا انتدابات لكن كل واحد يلعب رول اللي باش يلعب لك 7 ماتشات اللي باش يلعب لك 5 اللي باش يعطيك اضافه لكن اللي جاوا الكل ما عطاوكش اضافه واللي بوست كليم تاعك انت اللي حاجتك بهم ما وقعش تغييرهم وسط الميدان تقريبا بنفس اللاعبين المهاجمين اللي جاو دانو كاليتي فيزيك وبويسون كل شيء اللي تحب انت لكن الاساس اللي جبتوا عليه الترجي الرياضي هو تسجيل الاهداف نسبه قليله جدا بوعاليا سيفري مركزه الثمانيه في البطوله ولا حاجه كاية لكن في المباريات المهمه والمباريات الحاسمه ما ثمش
4: وهنا غلطه كبيره ما ثمش كبيره غلطه كبيره انترناسيونال سود افريكان اني نعاودها ونقولها بوتيتر اكبر غلطه لاداره الترجي تسيب لاعب دولي جنوب افريقي يلعب كاس عالم وتجيب لاعب جزائري مع كامل احتراماتنا ليه من الصف الثالث مش موجود في الستين تزيري لولانين وايضا ما تخممش في اللابري بليلي انت البليسير ربي يشفيه وحتى حد ما يستناها لكن كانك انت شي يقول فرنسا
5: هما خموا في اللابري
4: جيري سيكوا
5: هما خموا في اللابري التخمام مش صحيح
4: تخمام غلط
5: جيري سيكوا تخمم في المساكني انت في بلاصه إيه بلالي
4: لا لا لا
5: حتى مش كاليتي تاع المساكني
4: حتى علاقه
5: المساكني كاليتي ما حد تحكي عليها اما 6 شهور ما لعبش كوره
4: التخمام خارج عن الموضوع لانه ولد نحبه ونحترمه وربي يجبر عليه وربي يعطيه الوقت وان شاء الله ينسى وكل شيء لكن رياضيا عمره انت البلايلي كيما قال فرنساوي
5: مش قالك اعطيني دقيقتين
4: وفيه
5: دقيقتين وخذي دقيقتين
4: على خاطر على خاطر كليما الاخرى جيري سي بريفوار جيري سي بريفوار الاسبيرونس نا با بريفو الكارثة كون تو نو بريفوا با الكارثة تو تاتون عواقب وخيمة
3: دوك في ثواني علاش حكيتو عن نقاط الكل واخطر نقطة اقبلوه الملاعب الوحيد
4: قاعد يلعب هو فانت كونترا وخارج
3: كمل انت دوك
6: لا كمل انت عيال
3: الملاعب الوحيد اللي يستحق التجديد الملاعب الوحيد اللي لازمك تعمل لي كونترا معناتها نتاع عامين ثلاثه ملاعب لو سول ما تمش تجديده باش يخرج حر
6: اقبلوا اداره ترجي التونسي ونقول انه استعملت معاه كل الوسائل سامحني حسام كمل هذا يجوز كل شيء عملت معاه ولكن ها نقول لك النقطه الفارقه في اقبلوا هي قبل كاس العالم وقت اللي كان موجود روجي اولو وقت اللي كان وليته على قاب قوسين من الصعود الى صنف الاكابر فما روجي اولو ما خذاش فرصه ولكن هو بعد خذا فرصته ولعب وصارت له مشاكل قلت لك عندك في الفترة الأخرى قبل ما يوقع مع اتحاد طرابلس. أنا متأكد من كأس العالم وأنت جاي لحدود قبل ما يصح اتحاد طرابلس إدارة ترجي استعملت معاه جميع الوسائل.
3: نسألك سؤال بسيط أخيو قبل ما يتألق، أنت ما عندكش عين غاديك قالوا لك راهو الملاعب هذايا راهو باش يولي لونتيرم، معناتها باش يولي راهو أم بون بيفو. هي عندك عين ولا ما عندكش؟ أنا تو نتسائل الفكر في جبال المدربين على تم أنا أساس النقاط اللي جبت عليهم بومال وأنا أساس ناحية ماهر وشنية استراتيجي في الانتدابات قصيلة قبل ما يجي راهو كان ماشي لفرنسا وطاح في التيست ميديكال بلوتو وعاود جي كما قال الدوك صيبت ماكوينا وجبت ملعبية يعني ملعبية أقل من عادي
6: رجعت ديارام المستقبل سليمان
3: يعني
6: وما خذاش فورستو كي
3: خفيق راهو خلينا نكونوا واضحين. النقطة الأكبر واللي مقلقة التراجين الإخفاق على مستوى الانتدابات. ما عادش جماهير التراجي تتمنى تشوف ملعبية إترانجي يعني أجانب على مستوى عالي راهو فقدهم التراجي سنوات الأخرى. لهنا زاد ثم نقاط مهمة دور المدير الرياضي في التراجي الذي تونسي يزيد المنصوري شنية دوره يعني لهنا كي نجيب مدير رياضي يعني الأخطاء الفنية هذه كلها في ظل وجود يزيد المنصوري أنا الحملة ليزيد المنصوري
6: واضح
3: يعني اليوم كتحط مدير رياضي راهو هو اللي
6: هو اللي
3: اشرف على قدوم بومال وعلى الانتدابات الاخرانيه يعني المدير الرياضي يتحمل كل شيء.
6: عبد السلام مقراني في استاد حمام لمف ناخذ منه توقيت ونتيجه مباراه الهمهمه والامل الرياضي بحمام مسوس. اسلوبه مرحبا.
2: مرحبا بك من جديد حاتم. 33 دقيقه لعب في الشوط الاول من القمه النادي الرياضي بحمام الانف وامل الرياضي بحمام سوسه واحد بليش نفس النتيجه فقط تصحيح صاحب الهدف هدف الفريق نورماني لحمام سوسه حاتم.
6: واضح نورماني إذن ماهوش خلدون منصور اللي سجل الهدف الوحيد لحد الان الامل الذي بحمام سوسه باش نحكي لك تو بعد شويه على النجم الرياضي الساحلي دكتور به حسام. فما غضب فما الحقيقه انه على مستوى الترجي فما حاجات ما هيش عادية. خلينا من الملعبية خلينا حتى فهم في النظام. فما لقطة البارح فما فيديو صار بعد شوية إيمان تنشوفوا الفيديو بخلاف انه شنو اللي صار بعد المقابلة فما فيديو شفناه ملعبية ترجي تونسي رم معناه خرجوا مستاد ومروحين صارت عليهم اعتداءات ما نش نجزموا شكون اللي اعتدوا عليهم. الجمهور من واحد يقول جمهور نادي الفريقي الاخر يقول جمهور ترجي اختلفت وتعرف انه السوشيال ميديا وشفنا معناها برشا كلام. ولكن انا نلوم على لوم عيب كبير انه يتم الاعتداء على الملاعبية هذو مراو عيب الله اللي قدر كان صيرت لهم حاجة على مشكلة كبيرة به. ولكن اللوم الاكبر لشكون موجه هنا اداره ترجي تونسي كيفاش تخلي ملاعبي بعد ديربي وتعرف البلاد انه فيها جمهور كبير موجود في بلايص الكل ملاعبي تخليهم يخرجوا وحدهم على سياراتهم. ما كانش من المعقول انه لا ملاعبيه يطلعوا في البيوس يمشيوا لوتيل سكورت معناها كل يروحوا بعد وحدهم معناها هكاك يخرجوا يتم الاعتداء عليهم. لان فما لوم كبير فما حاجات ما تنجمش تعدى في الحقيقه ما تنجمش تشوفها ما تنجمش تبررها. مش معقول ملاعبي يخرج من الملعب وحده بعد ديربي وتعرف البلاد المعبية يمشي روح وحده. هذه ما هيش معقول. هذه نقطة باش نتعدى عليها حسين خليك انت الكلمة تفضل.
5: هو شوف ساعة في البداية احنا ما نشرعوش للعنف مهما يكون لا في المدارج لا في الملعب لا خارج الملعب لا وين غرفة الملابس لا في حتى مكان.
6: هذه ساعة اللقطة باش نعلق عليها ايه سامعني حسين
5: خد كلمة احنا ما نشرعوش للعنف بكل انواعه.
6: وفما صورة اخرى شفناها البارح شي يندلوا الجبين فما زوج صور صارت وتعمناول وسناء راهو بربي ما عادش تعاودوه منا. ملعبيه الاسبيرونس ونادي الافريقي قبل دخول الملعب ما بين تحيه لكل عوان الامن وبطبيعه هذوك بركه الله فيهم. لكن في الوسط قاعدين ما بين ملعبيه الاسبيرونس ادي ملعبيه راهو يقعدوا مع بعضهم بعد الماتش وقبل الماتش شفنا ياسيم رياح وشوات مع بعضهم قبل المقابله بعد المقابله ملعبيه تسلم على بعضها وتعشوا ويقعدوا مع بعضهم. شفنا مره اخرى صوره وقتها نفكرها في صارت في ديربي جابس هذوما يعملوا في الشوفمون من هنا وذوك يلعبوا في الشوفمون من هنا والامن في الوسط سامحوني في الكلمه ماهيش حرب معناه. وبعد المقابله شنو اللي صار هذا العنف شفناه توغاي ومهدي ميلاد وهذا يبروفوكي في هذا والاخر يبروفوكي في هذا معناه زيد.
3: ما تعرف علاش حاتم انا باش نعطي الحسام ما في كلمه الفتنة أشد من
5: القتل.
3: لا أنا بدي ما أحسش بها على كلمة بر أراو الميكرو أمان أراو الناس اللي تبدأ عندها الميكرو ما فيها بيس تعطي ميساج بوزيتيف للوعي. اليوم اللي صاير زاد أراو سخنت شوية الحقيقة إعلاميا سخنت شوية علاش نكذبوا أنا موجودين ناخذ الميكروات وأمانة ثم ناس كي تعطيها الميكرو يكون أمي يعني يكون عندك مصداقية ما غير للشعبوي للبرتاج وللجان يكون عندك ميساج حضاري جمع الدربي كنت نجمه بكلك ميساج نحطه للأمور تكون سهلة وكل شيء لحقيقة ثم البعض سخر الأمور والعبيد التبع تو في بعض الحقيقة للتصاريح كانت يعني مستفزك سواء منا ولا منا حبينا نجوزهم لأنه المستوى عالي اليوم يعني نرى الميكرو أمانة وهذه ميساج به نرجع الموضوع للجدار اللي صار بلتو الحيطة اللي صارت الأمنية في ماتش رادس
4: شو الصورة هذه؟
3: الصورة هذه ذو اللي ريتها زادة في ديربي جيبس صارت في
4: ديربي جيبس يعني والله مع كامل احتراماتي ما نتذكر حتى مباراة فرشت عليها في حياتي أور تونس صار فيها الموضوع هذا أني نتذكر أني برحمة بابا تفرجت على دربيات تاع لوتريش تاع ريبوبليك تشيك وصار فيهم مسار وانت ريت وبعد أونفايس موتيران كل شيء تفرجت على دربيات بوكا وريفر وتفرجت على عالم غريب وحضرت حتى في روما لاتسيو وحضرت في ميلان ينتر وحضرت أخوي اللي ريته البارح
3: وعليش الدخل الأمني هذا
4: أخوي أني عمري ما ريت مع كامل احتراماتنا أمن
3: أبش أقول لك
4: بك السيكوريتي ذيك الكل راهو معناها
3: أبش أقول لك أبش أقول لك عليش التدخل الأمني اللي صار عليش التدخل الأمني اللي صار وقت اللي احنا نعيشه أسبوع سعيد زادة بغض النظر على الانتماء امتيعنا ثم الكلوبيست والمكشخ والستاديست نغم انتماءاتنا نقعد توانسة ديما هي قديمة مباراة كرة قدم كنشوف الأسبوع اللي عشناه من ضغط الناس الكل على الدربي الحقيقة حتى احنا تفريسنا بالضغط منين جي الضغط هذا كان جينا ناس واعيين نحكي وما حكيناش اصلا كوره يعني ما حكيناش فنيين على الغيابات واش موجود وفوزي شنو نجم يقدم للنادي الافريقي بومال شنو نجم يضيف للتراجي في الدربي شنو التغييرات خرجنا لبرا راهو بعدنا برشا باش بالليل ببعض التصريحات وبالباجيت وبالاستفزاز اللي صار كسوا هكا ولا هكا امنيا يعني يقول لك انا اليوم راهو الموضوع يعني خطير يعني الامور يعني خرجت على السيطره هذاك علاش تدخل الامني هذا باش يحاول يفيتي كل العنف ورغم ذلك ما منعناش هاك شفت انت في اخر المباراه رينا بعض الحركات ولا بعض اللقطات ما نحبوهاش ما نحبوهاش
4: بعد المعاوة فما الفيديو ديجا تتابع فيه الفيديو معناه ما بين مهدي ميلاد وتوغاي وبعد شوات وتوغاي
3: يقعد ديما المسؤول مسؤول والملاعب ملاعبي والاحترام لازم يكون موجود
4: لاني باش تبعدهم شفنا مرياح كيفاش تعامل شفنا شوات كيفاش تعامل شفنا مهيب الشامخ كيفاش تعامل معناها في الاخير انت مسؤول ولا انت مدافع هذاك بروفوكا وانت ضربته والاخر رد الفعل باش تولي فوضى معناها احنا في الاخر نوصي وجمعه كامله وانت تعرف انه الاعصابنا في الاخير باش تصير البروفوكاسيون صارت معناها وربي يهدي في الاخر مقابله
3: خاطر وصلت اغزلي شوف قبل ما يتلعب الدربي التونسيون كانت كبيرة وأثرت على الملعبية وأثرت على عبادة كل عاشت التنسيون ذي مو زاد انت حاتم ولا احنا الناس الكل يزمنا نقوله رو جمعة الدربي ثم ناس الحقيقة كانت مستفزة واللي يعمل دي فيديو واللي يخرج يعمل ديكلاراسيون يعني نحب جمعية الفلانية باستفزيز وذي كل يوصل يوصل رو للملعبية يوصله من الشيء ذي وعبادة تبع فهمت دي بريفيرانس يكونون دروس للمستقبل هذا مكاو
4: دي ما نقول نعود بالليفوتش خلي كلمة الأخرى لحسام قبل نحكي بعد شوي على سياسيس وأيضا النجم الريدي الساحلي من المسؤول الأكبر أنا خسرت رجل البطولة تقريبا باقي كما هي ليفوت حسام الآن نحكي الإدارة 58% اللاعبون 23% والإطار الفني 19% نختم معك أنت هذا الموضوع وشنو هو الحلول ممكن الفترة القادمة
5: كما قلت لك عن نادي الفريقي قلت لك أكثر نسبة متاع النجاح قلت لك الإدارة هكا ولا خاطر الإدارة هي اللي توفر الظروف الكل كان الإدارة وفرت لك إطار فني باهي ولاعبين وانتدابات من الطراز العالي وأجواء باهية عادة الباقي الأمور باش تمشي لكن إذا الأمور تبدأ ما هيش هي في النورمال الإدارة تتحمل الباهي وقت النجاحات تتحمل الخايب وقت الخسارة لكن ما يلزمناش زادا ننساو السنوات الماضية والنجاحات معناها راي الناس الكل تتعدى راه بكبوات راه ماهيش ديما راي الريوسيت لكن الفريق والإدارة الباهية وقت اللي تخفق في موسم يلزمها تشوف شنو الأخفاق متاعها وتصلح والكرة رأي دي ما قولها أنا رأي الكرة يوفى عام ويبدأ عام آخر والعام جديد يبدأ بأشياء جديدة إن شاء الله فقط مع تشرا والأشياء اللي خارج كرة القدم ونقدر نحكيه على كرة كهو
4: واضح يلا بعد شوي نحكيه على النجم الرياضي الساحلي وسط مشاكل مادية صعبة وديون قياسية لتوالي احتفل بعيد ميلاد 101 ما هي الحلول العاجلة للخروج من هذه الأزمة
0: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نستي وين بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
7: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من 2 للـ4 من 3 للـ5 متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فهم صوتكم
6: مباشرة ملعب البلدي بحمام الأنف مباراة الندرات اللي حمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة مع عبد السلام المقراني من الجديد في المباراة يا سلومة.
2: مرحبا من جديد حاتم. 42 دقيقة لعب في القمة بين الهمهمة والأمل الرياضي بحمام سوسة. لجديد يذكر حاتم في هذه المباراة تتقدم مازال بهدف السبق لنور ماني في هذه المباراة بعد المحاولات لنادي حمام الأنف لكن الفعالية والنجاعة أمام المرمى غائبة لتبقى النتيجة والتقدم بالواحد بلاش وهذه فرصة في مناطق الجزاء لكن في دين حارس الهمهمة مروين المروك كما قلت دقيقتين وزالت على انتهاء هذا الشوط الأول. حاتم
6: واضح يعطيك الصحة. واحد بلاش نورمانيا منح الأفضلية الأسبقية لأمل الرياضي بحمام سوسة قدام النادي الرياضي لي حمام الأنف. في حمام الأنف نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي يحتفل بعيد ميلاده 101 عيد ميلاد ليس كالعادة دكتورة وكديجا حتى نادية محبة النجم الرياضي الساحلي حطت لك تابية للنجم الرياضي الساحلي وصلت للعيد ميلاد. قلنا عيد ميلاد يأتي في ظرف صعب لكن أنا نقول الأسد يمرض ولا يموت أنا في الأخير إن شاء الله يلقى النجم الساحلي الحلول والعنوان صعب صدقني صباح أنا أمين نعمل في العنوين
4: تحية لي أمين
6: أي تحية الأمين الشرقي قال لي حاتم
4: لو أنه أمين الحزين اليوم
6: أي أمين الحزين شوي أي حزين برشا مش شوي
4: حزين برشا
6: قال لي يلزم نزيدوها حاتم قلت له عليه قال لي يلزم خاطر باش نذكروا العباد أنه اليوم فريق عمره 101 أوكي تنجم تقول لي على النجم الساحلي يحتفل بعيد ميلاده 101 أوكي هذا خبر ولكن الخبر الأكيد والأكبر أنه وسط مشاكل مادية صعبة ديون قياسية. قلت له أمين عندك الحق تفضل هذا التيتر تفضل دكتور هذا التيتر نجم الساحلي 101 عام عندك أنت الإجابة تفضل.
4: قبل كل شيء كما قلت وكما قالوا الأولاد ألف مبروك للنجم الساحلي سنة أخرى تنضاف للتاريخ والمجيد والحافل بالألقاب وبالتتويجات وخلينا نشوفه معناها لو بون كوتي دو لا شوز. النجم الساحلي كان ديما مدرسه كرويه وانستيتيوشن انترناسيونال وكان موجود ديما في المحافل الكبيره والدوليه وما همش عامين ولا ثلاثه من المشاكل والازمات اللي مش نسيونا في معناها القلعه الكبيره هذه من الرياضه لانه النجم الساحلي الناس كل لازم تتذكر انكور اللي هو فريق الوحيد اللي رغم المشاكل ورغم الصعوبات يحاول بكل ما أوتي من جهد بشي يخلي الأربعة فروع تاع الرياضات الجماعية معناها أنكور أنفي وتشارك وهي الأربعة فروع الوحيدة في تونس اللي متوجة بكأس أفريقيا للأبطال. بعد المقدمة هذه حبيت نقول اللي الشيء يوجع صحيح الشيء قلق صحيح الشيء تراكمات صحيح كما صار عن سرطة ماما على السياسيس كما صار عن سرطة ماما مع حسام هنا حكينا برشا على الكلوب أفريكان وكما صار على النجم
6: سيسيس
4: حكيت وصار على النجم زاد في فترة قديمة ونجم يخرج منه معناها خلينا نقوله بورون بيريود معينة وتوج لكن رجعوا بعد مشاكل تعمل على الانتداب ستيرا راهو بكل عقلانية وأفروا راهو ديون النجم الموجودين في الرابور العباد تقرا وتشوفك
6: الشيفر دكتور
4: لا لا لا العباد تقرا وتشوفك الشيفر والشيفر يفجع
6: مليار
4: لا الشيفر يفجع
6: اي
4: 105 مليار alors que c'est pas ça la réalité راه 105 مليار
6: طمنا
4: لا لا لا c'est pas ça la réalité العباد اللي تعرف والعباد اللي تعرف تقرا الارقام واللي تعرف تركز وكل شيء نجم الساحلي حاليا مطالب ب 5 مليارات فقط
6: بالحق كيفاش كيفاش دكتور
4: لانه 105 مليار
6: شكل 105 شفناها
5: فيهم 60 ولا 70 نتاع
4: رئيس سابق رضا شرف الدين
6: والباقي
4: والباقي هاني جيت
6: 50 مليار هو رضا في التقرير المالي
4: دقيقه باش نجي والباقي فما ديون اللي الفرق التونسيه الكل عندها ما معناها
5: مستشفى
6: جديد في
5: حمام الانف
6: فما جديد في حمام الانف عبد السلام فما جديد في حمام الانف
2: تعادل للهمهمة حاتم في 45 دقيقة لعب ضربة جزاء كانت الكرة من جهة اليمنى آدم بن أحمد يخترق الدفاعات يضرب الكرة في دير قائد الفريق حبيب البريكي الحكم السيد باسم بالعيد يعلن ضربة الجزاء يتكفل بإسكانها الشباك يوسف المصراتي ليعلن هدف التعادل في هذه القمة
6: واحد واحد
2: المباراة
6: ما بين نادي حامم الأنف والأمل الذي بحمام سوسة.
4: أي عبد السلام رجع متحمس شوية خطر الطون طاح بكري وافتتاح النتيجة لخالدون منصور رجع
6: لا لا عبد السلام خويا أكد لك على نفس
4: السلام مي بوم مش نرجعوا النجم الساحلي. النجم الساحلي الحقيقة كما كان يحكي حسام فما ديون سي ان اس اس اكثر من 10 مليارات فما مزودين فما ديون اخرى معناها
6: 4 مليارات المزودين 4 أي. مليارات البنوك
4: بنوك
6: 10 مليارات
4: لكن لو بلوز امبورطون اللي امون افي هما الديون المستعجله واللي النجم لقاه في برشا منهم ديزارانجمون معناها استدير نجم كيفاش يعمل لهم ايشلون ما على سنوات والا على دي بيريود اللي هما ال 20 مليون دينار تاع اللاعبين دونك 20 مليار تاع اللاعبين
6: 23 مليار
4: 22.700
6: صحيح نعطيك التقرير
4: انا اعطيت
6: 22 مليار و700
4: في 22.700 هذوما فما دي زيتاب فما كل خلينا نقولوا 6 شهور كل 9 شهور يجيوا احكام بيتا احكام البيتا هذيك لازمك تحاول كيفاش تلقى فيها حل بي كما قال سيد احمد القفصي تحيه ليه خبير محاسب ممتاز جدا يسددها يتلقى معهم حلول وبالتالي النجم توا قاعد يلقى في حلول معهم فما مشكورين برشا اللاعبين وأولهم ياسين شيخاوي اللي طيح برشا من المبلغ معناها اللي سالوا النجم الساحلي برافو عليه ويعطيه الصحة مش ما يقولوش الدكتور معناها يحكي على ياسين شيخاوي كان في المليار ياسين شيخاوي برافو عليه ويعطيه الصحة وعمل لانتري تري بون جيست وفهمتني معناها لمسة وفاة كبيرة لجمعيته سي أسالوي وفما ايضا فهمتني لاعبين اخرين كيما ايهاب المساكني كيما بن عمر كيما صدام كيما كيما كيما بطمان كيما كذا هذوما سي دي دوسي اون كور نجم الساحلي باش ينجم يسكر لي دوسي هذوما ويبدا السيزون بان هنا نقولوا معناها اون سيتوياسيون ميزانيه تسمح له باش ينجم يعمل كلكو ريكروتمون وينظف ليفيكتيف نتاعو الى بوزوان اكطويلمون غروسو مودو ب 6.5 7 مليون دينار حاليا لكن النجم ناكد لكم اللي حتى راه ما فماش فراغ في النجم حتى كان ما تتقدمش معناها هيئه مديره معناها للانتخابات على الخميس ان شاء الله لو 14 راهو يورا توجور هيئه تسييريه فيها ناس اكفاء اللي خدموا ومازالوا يخدموا ومضحين بفلوسهم ومضحين بوقتهم وراهو املهم الوحيد اللي النجم يرجع دقيقه برك يرجع الى اشعاعه وبريقه كيما حكيت اليوم الصباح مع صديق ليا حميم النجم نذكره سي امين عايش اللي كونه راهو في تونس في نابا بزوان بخمسه ميركاتوات وخمسه سنين وعشر سنين باش تلعب على المقاعد الاولى نجم معناها مطالب بحسن بترشيد مصاريف وحسن التسيير واختيار الناس اللي هي بعد باش ترسم خريطة طريق وتجيب اللاعبين وتجيب الفنيين اللي نجم يوصلوه البر
6: والله كلام مطمئن يقول لي هكا دكتور لانه انا والله نهار السبت ولا نهار السبت ولا ما تتفجعش
4: ما تتفجعش
6: شفت التقرير المالي انيس والله انه ولات القهوه انا قعدنا تبدل السوجي بدل كريمه معنا بدينا نحكيو 105 وش مش يعمل يتورى نقول لك حاجه تونس الكل نسبه مئويه كبيره كي شاف التقرير المالي تفاجئوا على النجم الساحلي
3: على تاريخه
6: على اكزاكتومون معنا وقت اللي تكون ليتوال قويه تكون بطوله تصير تزيد تقوى فهمتني
3: والله شوف
6: كي نسمع كلام الدوكن كوم
3: ما بين 105 دوك الحقيقه طيح طونسيون شويه باش تفهم العباد المبلغ مش هو شوف والله يكون حزين ونحشم باش نحكي على النجم الساحلي على العملاق هذا ماهوش رمي ورود ميش شعبوي سي ليتوال اللي حلينا عليها عينينا ليتوال في سوسة وقت اللي في الافريق تسول وجول معناتها عندها تاريخ كبير في افريقيا في تونس بتتويجاتها انا فرهدني وطمني الدوك لانه المبلغ موش كبير لكن ديما كلمة الدوك لكن الجمهور اليوم ينجم راه ينتفض ينجم يعمل انتفاضة على مستوى الارقام اللي نحكيه عليها 6-7 ورجال ليتوال وجمهور ليتوال كباب
6: عملوا قادرين
4: لجنة فض النزاعات لمت 4.56 مليون دينار
6: يعني
4: كريم
6: العكروت
4: كريم العكروت اللي معاه
3: لهم قادرين يعني قادرين يجيبوهم المبالغ هذو شرط توفر لهم ناس وإدارة تشجعهم باش المبالغ هذه يتم تسديدها ويتم يعني يعني توفيرها للدوسيات هذوما حاتم وحاجة أخيرة انا نقول وين رجالات الاطوال الحقيقه الاطوال اللي فيها الفراغ على الدوك ما فيهاش فراغ ما عنديش هيئه مديره منتخبه الاطوال تفقد رجالات على جميع المجال على المستوى القانوني على مستوى الماليه وعلى مستوى التسييري بربي يا رجال الاطوال هرم كيما الاطوال كبير بربي بربي بربي ما فيها باس نشوفوا الاطوال في حله جديده اللي ما ريناهاش السنه
6: في دقيقتين حسام راي على نجم الساحلي كيما كان الدوك ونيس العياري
5: بحول الله الكبير راه يمرض وما يموتش نعرف مش سهل نعرف الكلام اسهل لكن يجب تحديد الاولويات باريتاب راه ماكش بنتي في عام باش تصلح الدنيا الكل يلزم الجمهور يمد يده رجال الاعمال والناس اللي عندها الامكانيات مد يديهم يحاولوا يلقاو دي سبونسور كبار ويلقاو الناس اللي تعاون ويلزم الجمهور اللي هو الاساس كما قلت على الجمهور اللي قبل يحطوا يديهم في ليزابونمون كيف كيف نعرفش 5000 كيكا دكتور ثم ليزابونمون في ليتوال
4: 6000
5: تقريبا 6000 6500 الملعب قداش شوي الساعه نتاعو
4: اللي حكيته المره اللي فاتت يعطيك الحاكم 25000
5: خويا عمل لي 20000 ابونمون
3: هكا هو
5: انت شو اعمل
4: هذاك اللي نحكي
5: فيه اعمل دورك اعمل دورك باش من بعد ما يلوم عليك حتى حد ومن بعد يلزم الجماهير في نفس الوقت تفهم راهي ليتوال من الحاله اللي فيها اليوم ماهيش راهي عم جاي باش ترجع راهو تنجم ما نقولش راهو امبوسيبل
4: ترجع خير
5: ترجع خير اما يلزم خطوات خطوات حتى لين ترجع لطوال اللي يتنافس على البطوله وتز البطوله وتمشي للشامبيون الشامبيونز ليغ لكن كان راهو باش يصير ضغط على الهيئه المديره سواء هذه ولا سواء الجايه والجماهير باش تطالب البطوله وتطالب كذا وتولي انتدابات عشوائيه وجيب وجيب وجيب باش ترضي العباد وترجي وترضي لي باج فيسبوك راه باش تقعد فرد مشاكل وفرش قضايا وفرد فيفا
6: مهم
5: دونك خطوات تعمل بلان دو ترافاي على 3 سنين سناش ويزمنا نعملو عام الجاي كيفاش باش نحسنو خير والعام الثالث نرجع باش ننافس اما بحول الله
6: بحول
5: نعرف الناس عندها حق تخوف اما الاكيب كيما ليتوال ما نخافش عليها
6: ان شاء الله اكيد الاكيب كيما ليتوال ما نخافوش عليها الناس الكل كيما قال حسام الحاج علي ميرسي يا نوس يعطيك الصحه شكرا ليك ميرسي دكتور يعطيك الصحه حسام شكرا
4: ليك
6: كامل الفريق ميرسي
4: جماعيه مشات في هاويه ملي تلابينا حسام الميلان تفرتت
5: وبره اوروبا ليغ
4: حسام غراب من النوع الممتاز
5: تعرف علاش
4: فرتنا عندك هو غراب في الاستوديو ويوسف غراب في الدار يا لطيف يا لطيف
5: البارح قال لي اليوم ماتش مع اتلانتا
4: يا لطيف
5: قلت له خساره ما كانش مشات معاكم
4: خلينا الكره من الاخ حطمنا
6: انا سمعت تغش عليه تغش ميرسي نادي يعطيك الصحه ميرسي نادي ميرسي ايمان ميرسي امين وكل فريق اسم الرياضه على ديوان فهم ديجيتال ويفس مع صديقنا أنيس الغول وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
8: إكسترا تايم مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM الأخبار اللي عمل البوز الأسبوع الفارط كان بلا منازع الخاص بالوثائق اللي كشفها البنتاغون واللي تتعلق بالظواهر الجوية المجهولة المصدر. إذن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الفارط أنه نشر أول لودو دوكيومون اللي كان قبل سري للغاية حول موضوع لزوبجي فولون نون إيدنتيفي. لزوفني يمثلوا اليوم لغز محير لكل الناس علماء كانوا أو غيرهم لأنه الفينومين ما عندوش تفسير منطقي وذلك علاش ديما في آخر المطاف يلتجأ الإنسان لاعتبار هذه الظاهرة هي بفعل كائنات أذكى من الإنسان ومظهرها كواكب ومجرات بعيدة. كاسيون جيدة للوثائق هذه كان أصر عليها الرئيس دونالد ترامب منذ شهر فيفري الفارط وفي أول دفعة من هذه الملفات السرية تم نشر 161 دوكيومون على الموقع الرسمي للديبارتمون دو لا ديفونس أي وما بين قوسين اون سورس تري فيابل الملفات تحتوي على عدد ظواهر غير طبيعية أو ربما تكنولوجية ما زال الإنسان ما نجمش يفهمها ويستوعبها اليوم في شهر مارس من سنة 2024 أكد البنتاغون أنه ما فما حتى دليل قاطع يقول أن الظواهر هذه عندهم أي علاقة بتكنولوجيا جاية من عوالم أخرى بعيدة صحيح زاد أن الأمريكان ما يحبوا يوريو كان اللي اختاروه للعالم يحكيو كان لور فيرسيون دي في لكن باش يجي نهار قريبا ونعرفوا الحقيقة المخفية عن كل البشرية بخصوص أسرار الكائنات الغير أرضية في واحد من الأجزاء الاستراتيجية لتحسين سلامة الطرقات وزيادة قابلية قراءة علامات المرور على الطرق للمستخدمين في الليل والنهار، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان يوم 5/7 الجاري لانتهاء البريود دو تيست الثالثة المخصصة للعلامات الأفقية على الطريق السريع رقم 4 واللي يربط تونس مع مدينة بنزرت. ان ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال مستقبلي لتجربة ومقارنة ديفيرونت سوليوشن دو ماركاج روتيير. وحسب ما جاء في الكومونيكي دو مينيستير فان سو شونتيي تكون من 15 شركة تونسية وجزائرية وليبية مختصة في صنع الطلاء وليبية دفير، ومعهم زاد شاركوا دي سوسيتي دو ترافو بوبليك اكتيف في الدومين دو ماركاج اوريزونتال. في الجملة باش نلقاو 40 فورمولاسيون متكونة من معدات وطلاء مختلفين، ولازم الانتظار قليلا لمقارنة لي ماتيريو الكل اللي استعملوهم وفي دي كونديسيون غيال كيما الحر والبرد والامطار وغيرها، ومعرفة من اي منتوجات باش يكون الانجع والافضل اللي يدوم اكثر، وهذه الفترة باش تدوم اقل شيء 10 اشهر. اهم لي بارامتر اللي باش يقع دراستها في الطرقات المستقبلية التونسية هي القدرة على عكس الضوء في الليل والنهار ومقاومة التآكل والظروف المناخية ودورابيليتي نتاع الالوان ودرجة التصاقها مع سطح الطريق. امتحانات اخر السنه قربت برشا، ومنهم امتحان البكالوريا واللي شفنا في عديد المناسبات انه اصبح هدف تصير فيه محاولات غش كثيره وكبيره من طرف التلاميذ اللي يستغلوا اكثر فاكثر التكنولوجيات الحديثه بوغ تريشي من دون ان تحوم حولهم الشكوك. تي 3 شيلد حل يجينا من الدوله المغربيه، وهو ديسبوزيتيف كامل تم تطويره من طرف مهندسين مغربيين للقضاء على الغش الرقمي في الامتحانات بصفه عامه. تي 3 شيلد جهاز يمكن له معرفه لو انه فما اتصال ما بين زوز اشخاص وقت الامتحان ام لا، ومعرفه مصدر الاتصال لكن مع الحفاظ على البرايفسي اي من دون الاطلاع على المحتوى متاع المحادثات. الجهاز مطور من طرف ستارت اب سينس ثينكس، وهدفها هو طرح منتوجها في الاسواق ونشره كحل جذري ضد التغش النميريك في المغرب وفي العالم اجمع. مع تطور التكنولوجيا فان طرق الغش هي زادت طورت، والمتحايلين يستغلوا كل فايل للوصول الى اهدافهم، ولازم شويه وقت للشركات والسلطات باش تلقى حلول تكنولوجيه لمكافحه الغش والقضاء عليه. جهاز تي 3 شيلد واحد من هذه الاجهزه المهمه والناجعه للتفتن والاستشعار متاع الاتصالات السريه وقت الامتحانات وتحديد مصدرها بطريقة مكتومة ومن دون أن يتفطن المتحايلين في الامتحانات. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
11: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
9: أريدو طور عالمك.
11: ببليسيتي
12: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجهزه الخامسة ديوان اف ام عسلمة. الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلث الأول من سنة 2026 بلغت ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس فريق للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. شركة تونس لطرقات السيارات تعلن تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة ثانية على مستوى النقطة الكيلومترية 102 في اتجاه تونس، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تحديث

0: في آسيا والشرق الأقصى، ومثل اللقاء مناسبة لبحث علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، فضلا عن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجالات تعزيز القدرات والتكوين المرتبط بمجالات اختصاص هذا المعهد الأممية. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يعقد جلسة عامة الأربعاء القادم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولت ضوئية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرد الإيراني يتضمن بعض التنازلات بشأن البرنامج النووي لكنها ليست كافية، والرد الإيراني غبي جدا على حد وصفه، مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاحا نوويا. إيران تؤكد أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
2: نوف أبواندر.
3: نوف أبواندر
4: ناس الديوان.

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة واربعتاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة للديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا. طريق السلامة للجميع وتحياتي لكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. جميلة نادية في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، سيد عميد، توفيق ديدي، أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا سموحة، أهلا كابتن الكبات النورز هاني وسالي،
5: أهلا
4: وكهو،
3: مرحبا بسيد
4: وكهو. اليوم وكهو
3: جين جين توتشيت ماني بسيطه. دكتور ابن سينا، اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحيه الكابتن نوروز هاني، سيد العميد، ناديه وايمان، كيف المستمعين والمشاهدين، وكهو.
3: مرحبا بيك دكتورنا ابن سينا. طلياني كابتن خالد حسني، اهلا وسهلا مرحبا. قولي اللي قالوه امر
6: اير ليدي شحويلك لاباس
3: سافات ليدي شحوي
6: لاباس حمد سيد العميد دكتور نلبي يا اخوي كذا من
7: نادي
6: نادي ايمان توينس،
3: مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا.
6: سدود المدن
3: نسكن نسكن، مرحبا بكم وين ما كنتوا. نوروز الجميله غزلتنا، اهلا وسهلا مرحبا.
7: اهلا بك سامح، تحياتي لكافه الحضور، سيد العميد، دكتور كابتن هاني، امونيتو، نادي، سلام على اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، وعلى راسهم سلموا كي العاده على الكتيبه.
3: الكتيبه تحياتي لكم وكهو. هاني ابراهيمي منورنا اليوم في العطاين، مرحبا هاني.
8: يعيشك سماح، ذا جولدن ليدي كما قالوا جماعه النهار، ما نعرفش نهار الجمعه
3: العميد جولدن ليدي.
8: مرحبا بيك وبالناس تسمع فينا الكل.
3: مرحبا بيك ليدي ابراهيمي،
6: ايرون ليدي،
3: ايرون ليدي،
8: توما زدنا على جولدن ليدي
6: هذاك العام الجاي في الموسم الجاي،
8: في جديد
3: الموسم الجاي. باهي باهي ايرون ليدي، مبروك الكلمه. مرحبا بيك طلياني، مرحبا بكم الكل. باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح.
7: ضرب البارح
3: نوروز، اش عندنا في ضرب البارح؟
7: بالطبيعة باش نحكيو على الاسم اللي متداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو النادي الافريقي اللي توج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي.
3: شكرا نورز. البارح ألوان تونس كانت حمراء وبيضاء، البارح الشارع التونسي كان يفبري مع شعب النادي الافريقي، مع جماهير النادي الافريقي. جماهير استنيت الفوز هذية بعد برشا تعب، بعد برشا صبر، بعد برشا لطخات، بعد برشا دموع، وبعد برشا رجولية من شعب النادي الافريقي. والبارح فرح شعب النادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي بالبطولة 14 في تاريخه الامير. البارح كانت من نصيب الحمراء والبيضاء، الف مبروك لشعب النادي الافريقي، الف مبروك للنادي الافريقي، لمحبينه والكل تونسي. البارح تفرج في مقابلة نظيفة انتهت بتتويج بطولي. هاني ابراهيمي،
8: بالضبط سماح، تتويج رقم 14 للنادي الافريقي في تاريخه، البطوله رقم 14 للنادي الافريقي، لقب يجي بعد 11 سنه انتظار بالنسبه للقب البطوله بعد 2015. النادي الافريقي توج البارح،
3: هي لكن البطوله الاميره ولا لا، ولا الكاس؟ هي الاميره،
8: الكاس هو الاميره، لكن البطوله ما وجد تسميه الاميره تتقال على اي لقب، اي تيتر ربما في كره القدم ولا كابت
3: تقولي
6: كره القدم. البطولة كان قبل أسد، أسد كان يزهر يخلص كنت خاف منه، توفي الغابة معاش لأسد مشي هكذا الدنيا داخلة معاش.
3: دونك بطولة توا
6: هي طول البطولة، البطولة والأميرة هي الكأس،
8: الأميرة هي الكأس.
3: هيني إبراهيم نكملوا معك،
8: الأميرة هي الكأس. كما قلنا الفريق يستنى 11 سنة سماح من 2015 باش يرجع البطولة هذية للخزائن نتاعو، البطولة رقم 14 كما نقولوا. والحاجة المهمة البارح أنه توج بها أمام الترجي الرياضي التونسي في الديربي أمام جماهير الترجي الترجي واللي هي نتصور حاجة ما صارتش قبل أمام جماهير الترجي فقط. صارت قبل أن الفريق يفاز في الدربي وتوج بالبطولة، لكن أمام جماهير الترجي فقط عمرها ما صارت. هذه حاجة أخرى سماح، أنه الفريق يتوج قبل بجولة من نهاية البطولة. ديما نشوفوا حتى البطولة توج بهم الفريق نحكي كانوا ديما في آخر جولة وفي اللحظات وفي الدقائق الأخيرة. المرة هذه قبل بجولة بالنسبة لنادي الفريق. في مبارشة أرقام نجم بعد نحكي عليهم في عقلنا، أرقام فردية، أرقام تاع جماهير، تاع فوزي البنزرتي، تاع بارشة حاجات نجم نجيهم بشوية بشوية إن شاء الله.
3: فلا شكرا هيني البراهمي. لو تور دو تابل قبل ما نرجع لك هيني سيد العميد.
4: مبروك للنادي الافريقي، مبروك خاصة الجماهير الافريقي. الشيء اللي شفته البارح عمري ما شفته، عمري ما شفته. بوعرقوب مدينة صغيرة الطريق الوطنية رقم واحد اتسكرت. الاحتفالات اللي شفتها ما كنتش نصور اللي موجودة في تونس. راهو من كل الأعمار ومن كل الأجناس وكل شيء لا يصدق. يعني بصراحة الجمهور هذايا ستان فينومين. هذايا جمهور نادي افريقي بصراحة ظاهرة تدرس. لأني صبروا ثم جماهير يكفي مش ماتش فريقهم يتعادل ولا فهمتني يخسر صايت وتقوم القيامة وتشوش النعامة. هذوما تحملوا معناها بالحق جمهور مثالي. ما نتكلموا على تخاط وكل شيء، لكن أنا أخوي كمراقب أنا راني نحب قوافل قفصة باش نفهموا من الأخر. راني هي. إنسان متيم بفريقي
8: إن شاء الله. عودة سريعة
4: إن شاء الله أخوي، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لا جي كم بالخدمة. الكلمة اللي لخصت كل شيء نتفرج ماتش ظاهر العمل. راي الخدمة جيب. تعرف آخر هجوم خمسة من اللاعبين خرجوا يتجرا وتقول عليهم في الديبيو دي ماتش. ظاهرة في الجور فيزيك وظاهرة المخطط أنا أخوي وريته درست على كرة قدم الحقيقة. يعطي صحة الممرن اللي حط حاجة كما كاكا، يعطي صحة لك الجمهور هذاك اللي برا ما موش في ستات فهمتني. خطة مش سهل زي ده مش تلعب قدام 27 ألف ولا قد أكثر وتكون لوكال. يعني بالحق أنا اللي شفته بارح شيء سر. مبروك الجماهير نادي الفريق خاصة لأنهم على الأقل من عائلتي نعرفهم كلهم البارح بحذايا باش يموت. راهو يقولوا يا ولدي ريف روحك راهو باش تربح. لو ظهر على حسب البلان اللي هو خاطي محايد يعرف ظهر المخطط وهو باش يموت. الراجل باش بحذايا باش يموت بسكتة قلبية من الجمهور يا اخويا. ويعطيهم الصحة وان شاء الله مبروك عليهم الكل.
3: فلا الجمهور اللي بارح زين شوارع تونس فرحته بتاتخ هي اللي زينت شوارع تونس البارح. دكتورنا ابن سينا
6: والله ايش باش نقول لك سماح، معناتها مبروك البطوله هذه الصعيبه سنه عام صعيب، تنافس شديد الى اخر معناتها اخر رمق. بطوله مستحقه وعن جداره هزها النادي الافريقي. مبروك لشعب وجماهير النادي الافريقي اللي هما ابطال هذه البطوله بكل صراحه. ومن بعد يجي الاطار الفني على راسهم بيان سور الممرن القدير. سمعنا برشا كلام في اول سيزون فوزي كبر فوزي ما عادش فوزي فهمت. اثبت للجميع حداش بطوله متوج بها فوزي بن زرتي. خمسه يظل مع الاسبيرونس، اربعه مع ليتوال، وزوز مع
8: الافريقي، وزوز بطولات في المغرب مع الوداد المغرب،
6: وزوز بطولات في المغرب. وشكر خاص زاد الهيئه المديره نتاع النادي الافريقي اللي عرفت كيفاش تتعامل السنة مع مواضيع حساسة. والخدمة راهي نتاع الهيئة المديرة مش بدأت من هيئة يوسف العلمي. الخدمة بدأت تصليح قعدنا 4 سنين 3 سنين. تتويج لهذا العمل هو بطولة السنة اللي نعاود نقول هي مستحقة وعن جدارة. ونشوفوا معناتها وبرش عباد راهم متقبلين النتيجه من جماهير كافه الفرق. انا جاي بوكو دو ميساج مع اصحابي مكشخين وديزيتواليست وجماعه السي اس اس على خاطر اونفان لو ديربي تلعب على التيران. دونك الف مبروك مره اخرى وان شاء الله حظ اوفر لبقيه الفرق وان شاء الله الكلوب تقعد في القمه هذيا ما تترجعش. هذي المهم. الاسبيرانس ترجع زادة كيف عام جاي قوية، الليتوال ترجع قوية، السي اس اس البقلاوة المستير راهو كان المتلوي زرزيس الكل جمعية الكل هما اللي يصنعوا نجاح كرة القدم التونسية. معناتها الطيارة تطير كان بزوز الجوانح والجوانح هما الجمعيات نتاع البطولة التونسية. وان شاء الله من حسن الى احسن
3: ومن حسن الى احسن. طلياني
9: والله مش عارف نزيد نقول على الدكتور عندي ما نزيد نقول حق سي فري معناها اللي قالوه كل صحيح. بالنسبه لنا هي بطوله الجماهير. بطوله الجماهير هما اللي تعذبوا هما اللي لطخوا هما اللي عطاوا هما اللي كذا. والحاجه في الافريقي معناها كل ما فما في الافريقي تعيش بازمات تلقى جمهورها وراها. فما فرق في الازمات جمهورها يهرب عليها. العكس الافريقي تتكاثر في الازمات. انا البارح اللي ريته حق ما منش روح، انا شويه لما حضرت في الحد الرياضي ما عندكش فكره،
8: ما نجمتش توصل،
9: لا ما نجمتش توصل في الاخر في الاخر في الاخر بكل الحق ربي فضلهم الكاميون تاع نادي الافريقي وقفوا الدنيا باش انا عملت دوره
3: وتحيه
9: اليوم ومشيت على المطار باش وصلت الاذاعه والتلفزه. عمري مريض تونس مارين معناها هو كياس معناها الكراب واقفه مشي على سقيهم بعائلاتهم بعديش لك زيرو وصلنا لك زيرو بالموت الحمراء كراب دي ميلي قول لك دي ميلي ما عندك شيء لا عاد فما
3: من كل الأعمار من كل الفئات نسي ورجال كبار صغار
9: رزمون بيري حاجة باش هكا معناها باش السيركلاسيون مشيت باش خاطر ما عندك شيء فكر معناها قرر القرار الأخير اللي كوفريكا نهار الخميس يمشيو للباب الجديد ماهوش في البارك خاطر سمعوا الناس كل تصور دي ميلي دو بيرسون مشاو للبارك معناها وقت السيركلاسيون تخنقت غادي فهمتي هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى وخارق العاده كما كان يقول الطبيب معناها وانا بزوان دي زيكيب معناها باهين كومبيتيتيف باش الشامبيون معناها يطلع في المستوى. وقت تشوف ال 20 جورني الكنزاري خلى ليكيب نتاعو 20 جورني بلس 4
4: في المرتبه الاولى
9: بلس 4
8: هارب اربع نقاط
9: بلس 4 29 جورني 9 جورني 9 جولات بعد موان 5
4: باي باي
9: موان 5 بالنسبه للفريق ومزيان. والترجي توا خليت نتكلم على الفريق، الترجي توا عنده مباراه اخرى باش تمنع الموسم اللي هي
8: مباراه الاتحاد
9: الجمعه الجايه كنت كان معناها تخسرها ولا تعمل شنو انت شامبيونز ليغ ماني باش يوريك باه هذوكم باه تو ما يشوفوا امورهم وكذا. بالنسبه للكلوب اخويا شو نقول لك معناها الحاجه الباهيه انا باقي اخويا نمن بالجروب نمن بالكوليكتيف بيان ان كوليكتيف حتى يبدا موين بيان اورغانيزي بيان كذا فهمتني بخاطر فما سؤال يقول لك اسكو انت تلعب لي ميور جوار ولا لو ميور جروب؟ انا نلعب لي ميور جروب ميور جروب باسكو فما تماسك وفما كذا ولحم. البارح اللي عملوا اسمي يلعب كيكه شوف تو الناس تبدا تفلسف ربي بلاش تفلسف حطوا بلاصتكم انت في المدرب والهيئه والجمهور عندك مباراه نتاع موسم نتاع موسم نتاع ناس تستنى فيها اونزون قداش حداش سنه هذاك باش يلعب هذيك هو الطريقة اللي عملها وفي الاخر نجحت وسلمي كي كان توجور ريزون عايزكم مادوش نتفلسفوا هذاك مشى وهذاك جاي والتاريخ يحتفظ بشكون ربح مش بشكون لعب خير اللي ربح التاريخ في الاخر يقول 2026 الافريكان شامبيون تونيزي سي تان جروب بارك الله فيهم معناها سوليد سوليدير معناها بالرغم من اللي الهزات جات الافريقي تنحاو من الكاس صارت تنغميغ وماتش نول مع ذاك وصار كذا معناها بعديش تشوف الفيستير تشوف النادي تشوف مستوى الحزين ومستوى الاداره كان زاد حتى هو في حجم المسؤوليه التاريخيه. ومش نقول في الاخر ما عندي مزيد حد شيء نقول معناها مبروك النادي الافريقي وان شاء الله من توا يحضروا للشامبيونز ليج وان شاء الله معناها الفرق الاخرى وان شاء الله كرتنا عامه تنهض خاطر بون يفوت دو تون ان شاء الله بشويه بشويه ننهضوا نرجعوا للمكان اللي كنا فيه.
3: فلا فوزي البنزرتي حكينا عليه برشا ولي سمعنا يتكلم البارح فوزي البنزرتي بعد التتويج باللقب هيني.
8: بالضبط هذا هو فوزي البنزرتي كما قال الدكتور ساعة 11 لقب بالنسبة لفوزي البنزرتي في مسيرته. الدكتور قال كبر أنا نقول زاد كبر في المسيرة مش في العمر لأنه الحقيقة لقب جديد وصعيب برشا بالنسبة لفوزي البنزرتي اللي كان تكلم البارح في برنامج تيفوت على قناة تونسنا مع معز بن غربية وكان أجاب على السؤال اللي برشا نتصور الناس يسألوا فيه اللي هو هل سيواصل فوزي البنزرتي الموسم المقبل مع النادي الفريقي أم لا؟ نسمعوا إجابته.
10: هل سيواصل فوزي البنزرتي مع النادي الإفريقي الموسم القادم؟
11: والله سؤالك محرج. الله يلعن والله ما تعمل بطاطا ما تولى وين كبرت في العمر وعدة مناسبات حبيت نرتاح لكن تحت الضغوط وأنا إنسان فشيم ديما ما تطاليا ولي نخبر مع المسؤولية بطاطا ما تشعل ما تعمل حتى مش في الخطوة النادي الإفريقي مش هنطلع فيك العام المحيط المقبل. ثم ما نقطة هنا مع الإدارة سنة خدمة مع خدمة مع كبيرة برشا والجمهور معناتها كان معناتها فريمون معناتها نهدي له معناتها البطولة هذه خاصة الجماهير العربية النادي الإفريقي وديما وقت نبدا نخدم أول شيء نفكر فيه هو كيفاش تفرح الناس تفرح الأحبة تاع الفريق.
3: دونك جاوب فوزي البنزرتي هاني وقال بوركوا با لكن باش يطلب مني أني نواصل خاصة فما يوغا الشامبيونز ليغ و
8: هو ديجا كي جبد شامبيونز ليغ ديجا انه هو واضح من كلام فوزي البنزرتي انه كيفاش نقولوا معناها يحب انه يلعب تشامبيونز ليج العام الجاي مع النادي الافريقي ويعود هو زاد للمسابقه الامجد في القاره الافريقيه. واضح من كلامه انه يحب العام الجاي يلعب، دونك واضح الرغبه من فوزي البنزرتي باش يكمل العام الجاي مع النادي الافريقي. طبعا هذا يبقى تصريح في انتظار ربما تاكيد من اداره النادي الافريقي، لانه نعرف الكونترا نتاع فوزي البنزرتي بعام فقط يوفى 30 جوان 2026 الشهر الجاي. نستناو النادي الافريقي باش شنو باش يعمل مع فوزي البنزرتي في الايام القليله القادمه ان شاء الله.
3: نقطه اخرى سي العميد، انت كيف نحكي على الجماهير اللي كانت البارح خرجت وماس واللي لا انفايي شويرا توينسا، ما نجمو كان نحييو الامن التونسي صحيح. الامن التونسي والفرق الامنيه اللي خلاو الفرحه غالية. تكون فرحه فقط،
4: ما فماش حتى دي بوردوما، انا ما شفتش
3: ما فماش دي
4: بوردوما. فرحه اكل نظيفه، اكل العباد اللي معناها يغنيوا وهزيج وكذا، وثماش حتى شيء حتى انا على الاقل في المكان اللي كنت فيه ما ريت حد ديفوردومو، الحكايه مامنه اعطيهم الصحه بارتو، ما سمعتش ثم ديفوردومو،
3: حاجات خفيفه شويه بيبي شويه
8: اللي استنسنا بهم في تونس
4: اللي مزقوا كعبتين هذوك معروف، فهمتي؟
6: قراوا حساب كل شيء. اول مره بستاد الاراتس وانا جاي وكل مشينا كنا مع بعضنا نمشيو على تونس مارين، تصوروا صدرات تونس مارين حتى القنطرة تاع اليابان هذيك القنطرة تاع رادس، مكره بوليس معناها أمن وأعوان أمن واقفين معناها يزون تو بريفو، وحتى كيرا واحد من الحد الرياضي تعديت قدام لوتيل تاع الترجي القيد زاد أمن غادي ثلاثة أربع كراب قدام
3: في كل بلاصة
6: في كل بلاصة.
3: لا يبي دي سيفيل زاد راهم كانوا موجودين.
6: شكرا بارك الله فيكم،
3: تحية لهم.
6: شكرا
3: تحية لهم. خليوا البارح نساء الكبار تخرج، نساء صغار ليهز عائلته ليهز صغيراته ما يكونش متقلق خاصة. وشكرا للتوانسة الكل على توسيع البال البارح في الكياس، خاطر الكياس البارح تسكر أموان فما ساعتين ثلاثة مسكر الكياس الكل، وشوفنا أكثر فوالا. والتوانسة كانوا ياسر موسعين بالهم، وكانت فما فرحة في الشارع التونسي، وكانوا فما زادة صور اللي داروا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. نورس
7: فعلا سامح، باش نبداو بصورة اللاعب النادي الإفريقي معتز الزمزمي في اتصال بالفيديو مع اللاعب الليبي علي يوسف اللي شارك في النصف الأول من الموسم مع النادي الإفريقي، وكان لاعب بارز قبل انتقاله لفريق نانت الفرنسي، وعبر عن فرحته ومتابعته للمباراة وللتتويج. هذه كانت عادينا فوالا هذه الصورة كيف باش نحكيوا على الجماهير. انتم ديجا حكيتوا عليهم، ألف من الجماهير نتاع النادي الافريقي تحتفل امام الحديقة وتشعل الاجواء بالاهازيج والشماريخ وغيره. نحكيوا زاد على صورة اخرى هي ايجابية وسلبية فرد وقت، لأول مرة في تونس تركيز كاميرات في زوايا الركنية لجعل صور النقل التلفزي اكثر تنوع وجمالية، لكن كان أمونة تعطينا الصورة الملفت للانتباه هو الأسلاك الكهربائية الملتصقة براية الركنية وكثرة تشابكها. التصويرة هذه زادة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وتم انتقادها بعض الشيء.
3: فلا
8: توضيح صغير
3: تمشي شوية في شوية انتقادات اللي صارت
8: جست على التصوير الساعة قبل انتقادات التصوير مش تابعة تقنية الفار باش الناس تبدأ فاهمة، فقط للإخراج التلفزي لجمالية الصورة معناها والكل، وباش تعطي ديزونج الأخرين في وسط المباراة. ديجا البارح كي تفرجتوا البارح شفتوا معناها فما ديزونج كي تبدأ تلعب ركنية ولا حاجة يحطوا أونجل هذيك، فقط تراه ما هيش علاقة بالفار، معناها الفار عنده 14 كاميرا وهذوما من ضمن 22 كاميرا اللي للإخراج التلفزي. هذه معناها جست نقطة.
3: بقية الانتقادات اللي جات البارح
8: الانتقادات فما الصورة اللي تم تداولها قبل بداية المباراة في المان كورونت، الناس اللي تعرف الملاعب تعرف بالضبط اللي هي البلاصة اللي تفصل ما بين الليفستيير وأرضية الميدان اللي يخرجوا منها الملاعب. البارح شفنا فرقه خاصه
3: يسميوه نفق الملعب
8: بالضبط
3: عربي كي لوجناي
8: نفق الملعب
3: اي
6: مش نفق
8: هم
3: يسميوها هكاكه بالعربي
8: الفصحى يعني.
3: كيف جينا اللوجو ما لقينا حتى كلمه اخرى بالعربي
8: فوالا. كانت فما تداول نتاع الصوره هذه اللي فيها فرقه خاصه لحمايه الشخصيات اللي كانت موجوده بين ملاعبي تزوز فرق، هو ماهوش صف واحد من الفرقه هذه، صف اول وصف ثاني. الناس يمكن غلطت شويه يقول لك فصلوا بين زوز فرق وماهيش حرب وكذا وكذا، ماهيش هذه المعنى نتاع الصوره. المعنى نتاع الصوره انه الفرقه هذه هي لحراسه الحكم، لأنه الحكم تعرفوا ما نعرفش من بعد نجمه أكيد تعارضوا أنا مفسر فقط الحكم منذ وصوله إلى تونس حتى أنا بهت البارحة متى وعادي تقبلتها الحكاية دونك ملي وصل الحكم إلى المطار قبل بنهارين ثلاثة من المباراة كان فما تكليف متاع فرقة خاصة متاع حماية الشخصية
3: وصلنها الخميس 7 متاع الصباح
8: بالضبط تابع الحرس الوطني. الفرقة هذه اللي أمنت الحكم في النزول وغيره والفرقة هذه تبعته حتى في الوصول متاعه ملعب رادس وذاك اللي خلى حتى الفرقة هذه تعمل ممر بين الملاعبين زوج فرق باش الحكم يتعدى من قاد هذا اللي صار بالضبط كابتن.
3: فاصل فاصل وراجع باش نحكي على التصوير.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
12: Publicité. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
13: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
14: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
0: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
15: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
16: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: هني الإبراهيمي كان يحكي لنا على الصورة اللي جت مع دخول اللاعبين للملعب. طالياني شو رأيك في التصوير؟
2: صراحة كتونسي ما عجبتنيش.
1: خليني من الأسباب. أنت كتشوف تصويرها هكا شو
2: أنا كتونسي ما عجبتنيش. الأمن على روسنا وعنينا وربي يفضلهم وكذا ونعرف شنو كل شيء. يعطيهم الصحة وضحاوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن. ولكن هذه مباراة كرة قدم مش حرب. حاجة أخرى، الصورة دي أنا خايف لا تتنقل على القنوات العالمية. عمرها ما صارت، خاطر معنيها شو الهدف منها؟ تيوك بس بعضها بالترجي والفريق يو في الاخر فما جوريت يلعبوا في الكيب ناسيونال. راهو فما ناس فهمه بالخطا. ما تتصورش قداش الملاعبيه تاع تونس كل صحاب ويمشيوا لراسات بعضهم ويمشيوا كل سوا نادي افريقي ليتوال كذا كلوس اكسيان. الملاعبيه راهو يخرجوا من الملعب وحتى في الملعب عليه عملنا هذا الكل. معني هذا هو رايي، فهمتي؟ معني ما تستحقش المباراه بس نزيدوا نعملوا ضغط اخر.
1: انا التصويره اللي مخبيتها من صغري تاع دخول الملاعبيه يبداو بحذا بعضهم يحكيوا مع بعضهم يفتكوا وفما صغيرات بحذاهم كل واحد شاد حد من الصغيرات في دي ويدخلوا، خاطر هو اسمه عرس كروي ماهوش حرب كرويه. انتو كان مهما كانت الاسباب وكما قلت انت طالياني وراو احنا ما نقشوش انه الامن راهو على راسنا وعينا، لكن التصويره ما عجبتنيش. عميد،
3: والله أنا نتفهم اللي الوقع قبل الماتش
4: بالضبط،
3: الشحن اللي وقع
4: تجيش
3: لا سيدي ملا اللي شفته وسمعته حرب، والدرجة أني ورد بشتولي مسألة أمن قومي، شحن مع اليمين وعلى اليسار وزير رعاية العباد وقعدهم بربي يريضوا الدنيا وضغط منه وضغط منه. أنا ما نقبلش الضغط من أصله، هذه بالنسبة لنا الرياضة ما يجمش تعدى حدود الرياضة. والشحن اللي قاعد يصير الحقيقة مش مقبول، وهذوم يتكلموا منه ذوك بيتكلموا منه لا لا لا. شوف انا راني نتفاهم، خاطر ما ثم عباد عندنا استعلامات وعندنا كذا ويتبعوا ويعرفوا. ونقول لك حاجه اخرى، والله كانوا خايفين من الماتش هذا لانه ما تنجمش تعرف شكون يتخبى وراه
1: امنيا. معناه كانوا خايفين
3: شكون ينجم يتخبى وراه واش نجم يعمل، خاطر عندهم اسبابهم راه ماشي كاك مسيبه هي. ربما اللي نعرفه انا واللي يظهر خاطر مش وهزار كاك، لكن صوره كانوا نجم يعملوا حلول اخرى. خاطر احنا في الاستاد خلينا قرار قبل، نذكر اللي ما عادش زي يدخل، كانت قبل حتى رجال الامن يلبسوا زي رياضي مكتوب عليه السلك نتاعهم، لكن مش زي الرسمي نتاع القوات الخاصه ولا نتاع قوات حمايه الشخصيه. اذا شويه منا وشويه منا. قلت لك الضغط اللي صار وكل شيء، النقطه الكحله اللي شفتها انا ما عجبتنيش بالحق هو الكركاج اللي صار ما عنده حتى معنى. 14 دقيقه الريتم تكسر، اللي عمل الكركاج هذا شنو يحب يقول؟ كسر الريتم تاع اللعبه، قلق هم اللي عملوا الكركاج، قلقوا ملاعبيتهم راهو. مانيش فاهم، كانت بركه بونتو نف كان صارت لقطه ما فهم شيء، كركاج والحكام يتفرج 14 دقيقه اش معناه؟ كاسكو سا فدير وش؟ وهالكركاج هذا اصلا هانا نتفرجوا في اوروبا ونتفرجوا في البطولات العالم الكل، ما فهمش منها الحكايه هذه.
2: سيري بدا كراش في ايطاليا ما عندكش فكره
3: إيه. ايطاليا حتى تخفت
2: شو
3: حتى هي كابتن
4: مش كان
3: حتى هي البطوله الايطاليه مشت في 60 مليار داهيه، حتى كاس العالم مش مترشح. ايطاليا مسوني بري ليكزامبل بريطانيا فرنسا ظهر شكون هما ليكزامبل المانيا. اما انا بصراحه ما فهمتش 14 دقيقه ماتش حابس على جال ما عادش يشوف الاربيتر في استاد
1: واضح. نكملوا معك دكتورنا يلا باش غادي ولا
5: انا متفق مع الكابتن اللي هي صوره خايبه لتصوير السبورت في بلادنا. من زاد متفق مع سيد العميد اللي امنيا معناتها الامن راهو مش باش يخدم على الصوره نتاع السبورت المفيد، ما تصيدش اشكاليه كبيره. والاكزامبل انا البارح سمعت كابتن اللي حتى في الميتون ما خلاوش الكوميسير دو ماتش يقرب الفيستير تاع لي زاربيتر. الامن ما خلاش الكوميسير دو ماتش باش يقلب الفيستير نتاع لي زاربيتر، معناتها فما تخوف كبير من الانفلونس من المشاكل اللي قبل التيران. شفنا البارح البارتي علاش تعديت الى بر الامان، لانه التحكيم كان ممتاز 100%. جوارات تسلمت على بعضها في الاخر بار الانسيدون اللي صار ما بين توغاي وسي سي سي مهدي ميلاد. مي جوارات بالحق علاش؟ على خاطر الاربيتر اللي تي تري تري كوريكت في التيران. وهذا ميساج للتحكيم التونسي معناتها راهو سبب المشاكل اللي في الكرة قدم خاطر السيد العميد جبد على الشحن راهو أول حاجة كبير. أول حاجة التحكيم وسياسة المكيالين اللي قاعدين نشوفوا فيها والمافيولات اللي قاعدين نشوفوا فيهم اللي لقته هون يقولوا هكا ولقته هون يقولوا هكا هذا واحد واثنين زادة نحن زادة عنا مسؤولية والتصوير هذيك سي أنوتر إيماج شنو مش معناتها نحن عنا مسؤولية بعض المنابر الإعلامية وبلاتوات الرياضة اللي جيشوا واللي يستفزوا في الجماهير الرياضية بصراحة المصدح هذا راهو مسؤوليه مش خاطر انا كلوبيست معناته قدام ميكرو بجي نستفز نكشخ ولا يتواليست ولا عبد يحب السياسات ولا عبد يحب معناتها ياسر فما استفزاز الحق راهو يلزم معناتها الامور تتراجع ونرجع لصوت الحكمه وفي الاخر رانا في الاخر كلوب لسبيرونس ليتوال السياسات اللي هو رانا الكلنا توانسه والكلنا بلاد معناتها اولاد بلاد واحده واللعبه كي تتلعب في المستطيل الاخضر وتبدا كل ما يغاني واللي خير صح عليه وهذيك هي سنة الحياة والتداول في النتائج الرياضية هذا انا خير غدوة انت خير اكسترا اون ليس لو سبور بور لو سبور ويزينا من التدخلات ومن
1: الامبيونس
5: سور لو تيران ودونز اون امبيونس معناتها نتاع ان بون غانيون اي ان بون بيردون معناتها يلزم يكون اللي يربح ما يستفزش واللي يخسر يتقبل الهزيمه نتاعو نعرف انا تو كلام كيما ذا كاني في المدينه الفاضله قاعد نحكي مي راهو نشوفوا لي زيكزامبل تاع لي شامبيونات كيما كان يحكي سيد العميد معناتها بون فما سي شو مثلا بي اس جي مارسي يبدا ماتش سخون اما نراوش بصراحه لي زيماج اللي ديناهم في الاستاد تاعو
1: انتو كام يقعدوش يحكيوا على ماتشواتهم جمعه وجمعتين
3: يا اخي انت فوتروفي نورمال
1: ليله الماتش يحكيوا ومن بعد فما ناس الخبراء يحكيوا
3: يعني
1: مش الناس الكل وفيسبوك يبدا مقلوب والشارع والعبيد والخدم تاقف والدنيا الكل على خاطر فما ماتش
3: لا سامحني مازلنا راي فما نقطه كحله في رياضتنا وانا مستغرب اللي
1: حاكي مر... طيب.
3: لا لا نقطه كحله خلي تو مازلنا بجمهور واحده يودي تلموا طبعتوا ما الحكايه قلت لكم عاديه راهو سان اكزيست نول بار او موند راهو شنو معناه جمهور واحد لا سيدي جيو تفرجوا الزوز كل واحد حمس وليته وعقوبات صارمه واللي لازم يتعمل يتعمل واللي بيش يغلط يحمل مسؤوليته خاطر هي دوله انت قلتها كنا رقت الدوله تسيب لرين خدمه اذا كانت دوله مش قادره بش. لا يا خويا لا نجيبهم وكل واحد يتحمل مسؤوليته وشكون دخلك
1: كان لوتوريتي سامبوز لو سانستال
3: بالضبط سيبان. هذه هي العمليه دوله يلزمها تاخذ ترجعنا خويا اللي كما كنا قبل شبيه لاباس ما كنا نتفرجوا الجماهير
2: العميد باريس سان جيرمان بارك دي برانس
1: اتيني ميكرو
2: بحث الكورنير يسموه بولاي مع جرياج فوق اللوطه يمكن 200-300 اكاو اكاو في فما قانون يقول لك فما ناس تعمل 5-6-4% دو لا من الواحد مع 60,000 يجيو 4% تاع 60,000 يجيو تاع البر فماش هذه زوز ما فماش جمله بايرن منشن كلها تلقى شويه دورتموند تلقى شويه كذا باريس سان جيرمان مشيت عملت زوز ماتشات وقت كانت الجزيره ما ليلو باريس سان جيرمان معني انا قد بيت عملوا لهم والله يسميوها بولاي في الكورنير مغادي محصورين وعاملين لهم قرياج باش ما يجيهمش الفلام يكون 200 واحد نتينا احنا هنا انا على الفلوس ونعملوا كذا ولكن حان الوقت باش نبدلوا قوانينا القوانين سيد العميد اللي حطهم هذيك الكارثه اللي توا قاعدين يحط القوانين باش يخدم من نوادي معينه
3: هذا هو
2: هذيك قاعدين نعانيوا منها
1: واضح
3: يا كابتن ثم رياضات نظيفه ثم رياضات بباسكيت مش تفرجها شو يعمل كيف
1: فوالا مازال عندنا برشا حديث على مواضيع اخرى هيني نكمل معاك توا فما بارتي حمام لنف
4: فما حمام لنف وامل حمسوسه الجوله الاخيره من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه نذكر انه مباراه زي مصيريه علاش لانه اخر جوله وزيد الزوز عندهم الفرق الزوز كل واحد عنده 50 نقطه قبل المباراه بالتعادل نتاع تو 1-1 في 79 دقيقه لعب كل فريق عنده 51 نقطه للاسف للكابتن من محبين دي حمام
2: مزيل
1: مزيل
4: أي في صورة التعادل أمل حمام سوسة هو مش أسعد لول في المواجهات المباشرة لكن مازلت حتى الآن 80 دقيقة واحد مقابل واحد في المباراة شو.
2: الحاجة الإيجابية اللي أنا كما تفاجأت بجمهور التعادل في نادي البارح إيه تفاجأت اليوم معناها صورة ما كنتش نتصورها اللي حملن في الكل واقفه للنادي هذا يحمل
1: حتى الكتيبه راهو توا برشا شعارات حملن
2: اللي عنده 4 سنين في ديفيزيون 2 عمري ما كنت نتصور ان هذا النادي يكذب عليك النوادي الكبرى لا تموت شو كلها مجنده بنات تنسى اخضر وابيض كذا بون حتى انا كلمتهم شويه نقصوا شويه على معناها ما يزين مشاولهم الملاعبيه هما صغار وكذا ومباراه معناها مصيريه با. بالنسبه لي انا سامحوني حمام سوسه بالنسبه لي انا ان شاء الله حمام تربح
4: به ان شاء الله. انا قلت فوز الاجدر زوز.
2: لا لا فماش الاجدر في الكوره فماش الاجدر.
1: انت قلت ان شاء الله تنجح تربح احنا بقلوبنا معك.
2: ربي يفضلك والله ربي يفضلك.
1: لكن اتا نشوفوا اخر مباراه
4: اي الفريق اللي باش يكمل ثاني زاد عنده فرصه
2: بعد باش يلعب القانون اللي عملوه. ربي شو القانون اللي
4: عملوه ربي
2: ما انت في الثاني لي دو لي دو يعملوا باراج. اش تعمل تعمل انت الثاني باراج مع الثالث والاخر مع الثالث هذا كل شو باش يخدموا اللي ليك باش يجيهم في لي زيليكسيون يشيخوهم كي يشيخوهم وما يشيخوهم يشيخو النوادي
4: هذا ولخص كل شيء.
1: شكرا هاني البراهمي على كل هذه التفاصيل. مرة أخرى مبروك للنادي الإفريقي حصوله على بطولة تونس للمرة 14 في تاريخه. ومازالت مازالت المباريات والمباريات الكل تلقاهم على ديوان سبور. والتحية لكل فريق ديوان سبور. خدمة كبيرة قاعدة تخدم فريمون لي ماتش الكل بالوقت التعليقات لي ديكلاراسيون افون اي ابري ماتش. تحية لفرق ديوان سبور. فاصل ورجعنا.

0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: Publicité. Agile Énergie توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
2: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
3: ديوان أف أم
2: ديوان أف أم
3: صوتكم
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وسبعة وأربعين دقيقة نمشي مباشرة لتوب أكتو.
5: الاثنين 11 ماي 2026 ومن استوديو هادي ونف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهايه الاسبوع وتو 5:48. تحقيق عاجل بعد محاوله تسريب امتحان الباك في اريانا. شركه النقل بتونس تدعو الى عدم القاء الفضلات بالمحطات وفي حرمه السكان. بحجلة وفات طفل 11 سنة بعد إصابته بداء الكلب. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلتها المباشرة نحو تونس. وزارة الفلاحة تحذر من انتشار مرض الميليديو وتدعو الفلاحين للتدخل الفوري. 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب. ذهب وأورو ودواه مهرب الديوانة تكشف شبكة ضخمة من التهريب.
4: شكرا نورس. باش نبداو بالبكالوريا البيضاء وتحقيق عاجل بعد محاولة تسريب امتحان بكالوريا بيضاء في أريانا.
5: نحكيو على إكزامال باك بلون تحديدا إكزامال لانفورماتيك في واحدة من معاهد أريانا. على ما يبدو أنه حاولوا يسربوه أو خرجوا الموضوع متاع الإكزامال اللي هو من المفروض اليوم الاثنين 11 ماي. هذاك علاش تم تبديل الموضوع في ساعات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر. هيتنفهموا شنو اللي صار بالضبط مع المدير العام المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا الديسي في تصريحه كما عودناكم لنس ديوانا.
6: في إطار امتحان البكالوريا البيضاء أو التجريبية في ولاية أريانا تم اتفاقنا إلى شبهة تسريب الامتحان. فالوزارة اخذت كل الإجراءات اللازمة وذلك إذن بتغيير الاختبار ليلة الامتحان بإشراف بيداغوجي. اقترحت موضوع آخر كما أنه هذا يبين يقظة الوزارة ومتابعتها لكل الامتحانات الجهوية والوطنية. حاجة أخرى نذكر بها وأن الامتحان جهوي يعني يخص مندوبية فقط وليس امتحان وطني لأن الامتحانات الوطنية هي تحت إشراف الإدارة العامة للامتحانات. إذن امتحاناتنا لبس عليها مع أن حتى إشكال والوزارة تتبع متابعة يومية لمدى جاهزية كل المندوبيات الجهوية لاحتضان امتحاناتنا الوطنية إن شاء الله. موضوع الامتحان خرج لأنه الاختبار جهوي هذا ما هوش اختبار لا وطني لا مربوط بمحل اختبار جهوي. دونك معناتها ثم شبهة أنه تسريب نعودها أنه شبهة وصار معناتها التفادي ومغاربة استباقية تتعاود الموضوع كل قبل ما يتوزع على تلندا. كما أنه وقع فتح بحث وتحقيق في شبهة التسريب هذه وان شاء الله معناتها البحث يبين الحقيقة ان شاء الله.
4: فلا احنا اخترنا باش نحكيوا عليه الموضوع ليش على خاطر راو المواضيع هذه كيف تتقال بالغلط ولا تتفهم بالغلط راو التبعات نتاعها تكون كبيرة على التلامذة نتاعنا نتاع البكالوريا وعلى الاولياء نتاعهم. راو الخبر هو تحقيق عاجل بعد محاولة تسريب امتحان بكالوريا بيضاء. وحتى بعد محاولة التسريب راهو الامتحان اللي نحكي عليه بدلوه معناها خرجت النسخة الجديدة في الفجر ونحكي على امتحان جهوي في المندوبية الجهوية للتربية بأريانا. راهو مانيش نحكي على امتحان تسرب وخرج. سيد العميد
7: يعني تيام صح اللي فاقوا به خاطر شنو اللي يهم الهم والنتائج. لو كان تسرب كانت تكون طامة كبرى لأنه يعني احنا هذا بلان هذا أبيض بعد باش يولي مش بالدود بالرسمي هي معناها هذا فهمتني. دونك يعطيهم الصحه ساق بكل شيء الحاجتين انا متفطن له واثنين عندهم بلان بي انا في ساعة بدلوا الموضوع. لكن انا اللي قلقني شنو هي اللي قاعد يصير في بلادي يا ولدي؟ شنو هي حكايه الغش هذه في البكالوريا؟ والله باش تفقد رونقها. هاو ماكينات هاو ايكوترات هاو كذا ها نعطيهم حل. انا كان لي شرف اني عام 2011 عطاوني مهمه تامين المواضيع تاع البكالوريا وصارت فعلا محاوله. ثلاثه تاع الصباح جاني واحد يحب يحل القاعه هذيك حاط فيها جماعه مسلحين قدام الباب جاي قال لي حل عندي قضيه. قلت له فهمت قضيه ولدي ولا على جثتي. قلت له تحل الباب هذا الا باللجنه في الاخر. دونك فما مرض في تونس محاولات الغش بصفه عامه في امتحان البكالوريا ومانيش فاهم انا يا ترى العباد اللي تغش هذه يرضى روحه باش ياخذ حاجه مزيفه. انا نقترح على وزاره التربيه السنه التليفونات ما يدخل حتى التليفون لقاعات الامتحان بما فيهم اللي عسوا لان كل عام بعد خمسة دقائق من اللي يبدا الامتحان نلقاه سير لنات وتلقى وصل البلاي سخرة باش يا ولدي راي ثم كما قال الكابتن القوانين هي الكل راي القوانين هي الكل يا اخي اللي جاي عسى بكورية ما يجيبش معاه تليفون ما يجيبش معاه سمارت فون ممنوع
4: بالنسبة للأسد
7: الكل
4: المشكلة تلامذة الأسد زيت
7: المركز تاع الامتحان ممنوع فيه منع بات. هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية كل ما شنو ثم تلامذة الفاشلين شعملوا له كل ادخل هز وخرج لا يخرج فارغ السجي خليه ثم ممنوع يخرجوا من القاعة خاطر راي ندوخ كل عام خمسة دقائق بعد ما يبدا الامتحان تلقاه سير لنات المواضيع شي الحكاية هذه
4: بلا.
7: دونك ثم اجراءات ممكن اتخاذها لتامين شيء هذا ويا خويا زاد مش مشكل ما هي بلاد وحده ولا هي كان وزاره الدفاع تتامن لكم الحكايه ذيك كل عام صارت سنوات خذاها على عاتق الجيش تامين
4: امتحانات لليوم كلها
7: وانا اكد لك وقتها سيفيني
4: لكن وزاره الدفاع ما عندهاش الحق باش تامن داخل المعاهد. وزاره الدفاع تامن نقل
7: انا قلت لك
4: وتوزيع الامتحانات داخل المعاهد تتبع
7: هذاك على وزاره التربيه يلزمها تاخذ
4: حتى وزاره التربيه قادره ان اليوم كيف وزاره التربيه نفهموا اللي فما حاجات قاعده تتبدل. إن عمري ما عديت خبر في تحقيق عاجل بعد محاولة تسريب امتحان من وسط وزارة التربية معناه
7: صحيح.
4: مش الامتحان تسرب من البرة وإحنا هذي قلناه برشا مرات رو الامبيونيتي قاعدة تكبر في مشاكلنا ماش تصغر فيهم. وقت اليوم نحكي ولي فما تحقيق عاجل وإن شاء الله نعرف نتائج التحقيق كذلك نقولوا لي رو هذية كانوا دليل رو دليل على تأمين الامتحانات وأنه الامتحانات مأمنة مش عكسها دكتور.
8: اي هذا هو معناتها اذا كان فاقوا بالفويت قبل ما تصير معناتها الغيزو نتاع كي غارونتي معناتها السوفرينتي نتاع ليكزامان راهو صحيح
7: خدم
8: فهمت راهو خدم صار خلل فاقوا به. تبقى هذه حكايه الفويت نتفكرها من وقت الزعيم بورقيبه الله يرحمه هاو فويت في الباك هاو فويت في الكمبيوس كانوا فما زاد بوكو دو فويت ما عادش كان الكابتن تفكر ولا
9: مش خاص كان مش فويت
8: تاع لي زيكزامان
9: تاع لي زيكزامان صحيح
8: موجود هذا معناتها من القدم تبقى هذاك هو معناتها ديما اللي يسرق يغلب اللي حاحي اليقظه ونحطوا السيستيم لو بلو زيرميتيك معناتها المسكر معناتها الصعيب اللي باش ولا لو بلو زيتونش اللي موش واحد بيرميابل باش اون غارونتي معناتها لا سيكوريتي نتاع لي زيكزامان هذوما كيفاش يصيروا كيفاش. مي كيما قلت انت سماح الامبونيتي ماذا بينا نعرفوا التحقيقات خاطر ياما تحقيقات تحلت في برشا وزارات وما سمعنا حتى
7: نستنى
8: وهان نستنى هاوكا معناتها بور ابسوربي معناتها الراي العام والشوك العباد اللي تاكل يقول لك انا حلينا تحقيق هاو درا شنو فهمتوا بعد ما تسمع حتى شيء وبوس خوك وفي لما هاوكا هاو
4: لازم نسمعوا بالنتائج. نحب نقول لكم اللي في ماي 2026 توا صايره ازمه كبيره في بريطانيا تسميت ازمه كامبريدج الدوليه.
9: ما ادراك
4: دونك كامبريدج وما ادراك تم فيها تسريب ورقه امتحان امتحان الرياضيات للمستوى المتقدم AS Mathematics Paper 12 قبل موعدها الرسمي. وقررت بعدها هيئة كامبريدج الدولية إلغاء الامتحان المذكور لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وحد 9 جوان 2026 موعد لإعادة الاختبار للمتضررين في كامبريدج.
9: وأدراك
4: وتسربت الطلاب من دول معينة. يقول لك التسريب مشى لطلاب في الشرق الأوسط في أفريقيا في أوروبا في باكستان شبكه يعني دو بارتو وصلت لهم قبل ما يوصلوا
9: هي شبكه
4: كامبريدج
9: شبكه
4: وكامبريدج ما عملتش تحقيق خاطر سالف فيت تعدى عليهم انا احنا ما سالف
9: احنا عندنا شبهه
4: اي
9: شبهه انا يعني عندي سؤال اخي ذا لو باك بلون
4: جهوي
9: اي عنده انفلونس على الباك الاخر البرينسيبال لي نوتي
7: يعني فما ذولي كابتن حاجه صغيره لك فما
4: ما عادش كلمه
7: لا لا مش 25% فما حاجه سمعتها في الاذاعه
9: النهار فما
7: في بونص حاجه
9: اذا هو ما عنده حتى قيمه
7: فكرت كيفاش يا كابتن كيف طالب يجيب 9 فاصل يرجعوا للباك بلون ويشوفوا نتيجته في الباك بلون باش يعطيوه اسعاف ولا سمعتها في الراديو فهمت عمليه سمعت شكون مسؤول التربيه قال راهو معناها الباك بلون قيمته فقط في حكايه اسعاف يعني يسعفوه ولا ما يسعفوش فهمت كيفاش
9: قاليش قعدت بيت انا خاطر باك بلون ما عنده حتى قيمه ويعمل كيت ويعمل كذا والحمد لله معناها هو عنده تاثير على النوت فينال في
5: لا لا ما عندوش تاثير
9: توت كابتن لا انا عملت سؤال تسال
5: اي فقط
4: شوف شوف سيدة الموعدة كلمة وزارة التربية وانت تحكي
5: ثبت
9: ربي يسلم عليهم
5: تحيتنا اليوم تحيتنا سي جوهر هو اللي يجاوبني دونك ما فماش حتى تأثير وإلا حتى هكا أي زيادة للباك برينسيبال يعني جوست باك بلان هو تجريبي وكهو بشكل كيف يبدأ معناها فهمين شوية الباك برينسيبال
7: سمعته مع هدى
4: إذا السيد جوهر المكلف بالأعلام في وزارة التربية هو الشخص أوفيسيال من عندنا
7: أما حبيت أقول لك دو سورس ولا
9: شو معناها اير ليدي يعملوا في افون بريمير يشوفوا كيفاش في البرينسيبال باش يعدي ملكي ما عندها حتى قيمه وهذا الانفيلات هكا هاي كومبريتيو ما ادراك فما شبكه في كل شيء فما شبكات يكذب عليك والشبكه هذه الناس الكل عندهم انتيري الناس الكل
4: وكما ديما نقولوا احنا وكما ديما تقول انت عميد راو اللي غلط يلزم يتحاسب باش ما يعاودش يغلط حد بعده فقط والتلامذة يلزمهم يعرفوا اللي كان فما أمور من نوع هذي راو يتحاسب الأستاذ وانت بيدك رد بالك كتلميذ
9: حتى كان كانوا من الفريق
4: ونقولوا شكرا لوزارة التربية على خطرة فاقت بال
9: وشكرا النورس
4: شكرا النورس الاتصالات فهمت شيء لا شفتها
9: يا بس فهمت شيء تجيبش قل لي عن الزلطة حمل لنفيق باقا
4: تليفون كلام حمام لنفرج علي نورس تسويت على أخبارنا على ديوانا فهم صوتكم ورجعين بعدهم في ناس الديوان
10: ناس الديوان
11: ببليسيتي
12: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
13: على خاطرنا في كوما راسورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو هو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسورانس توصل لك ليدي وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونبل بور اي او اس و اندرويد او على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00 Coma, c'est plus sérieux.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
15: ديوان فم صوت كوم
16: ديوان فم فلاش نيوز
17: موجز السادسة ديوان فم عسلمة. الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يستأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ غراتيماي وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء. وزير البيئة الحبيب عبيد يقول خلال زيارة عمل أداها إلى القيروان اليوم أنه تمت إضافة 10 مشاريع لمحطات تطهير بولاية القيروان من بينها محطة منزل المهيري مشددا على أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وفق ما أكده للديوان فم.
18: أساسا كما شفتوا بدينا بكل ما هو مساحات الخضراء أنجزنا جزء منها ورب 3-4 مساحات وحاليا متعهدين بجزء مساحات في المنشية وسيدي يعرفها، فما التمويلات موجودة، وتعهدنا إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال من هنا لآخر السنة وهذا بالاتفاق. كذلك الزيارة هذه كانت فرصة باش نعود نقدموا المخطط البيئي الموجود بالنسبة للولايات القيروان. المخطط البيئي عودنا رجعناه، كما تلاحظوا التوم نحاولوا نزوروا محطات التطهير، وعندنا قرابة 10 مشاريع في مجال التطهير بالنسبة لولايات القيروان. مش نشوفوا اليوم محطة في منزل المهيري اللي هي متقدمة قرابة 70% من الأشغال قاعدة متقدمة فيها. عندنا بعض المشاريع زاد ربط شبكة التطهير، عندنا مشاريع أخرى نجم نقولوا دينا نقدموا فيهم في بعض الدراسات. المنطقة الصناعية بالقيروان متقدمين فيها، المخطط اللي موجود 2026-2030 هي موجود فيه 46 مشروع اللي هم ولاية القيروان، جزء كبير منه يخص التطهير.
17: وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين.

المصابين بفيروس هانتا ارتفع إلى 97 حالة في البلاد. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، والرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات وبين 22 و 27 درجة بالجنوب، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب وفق المعهد الوطني للرصد الجوية. نهاية الموجز الإخباري قدور الآن فلاش سبورج، ملتحيات بهير عوجي، في أمن الله.

0: ديوان اف ام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بنتائج الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نلعبه في 99 دقيقة من مباراة نادي حمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. تعادل مازال سيد الموقف، هدف مقابل هدف. في صورة تواصل التعادل فإنه الأمل الرياضي بحمام سوسة هو أول الصاعدين للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والهمهامة تلعب براج من أجل الصعود. سبورتينج بنعروس فاز ضد الملعب الأفريقي منزل بورقيبة 6-0. اتحاد بوسالم جمعية مجرين الرياضية حاليا 2-1. هلال مساكن انهزم ضد الهلال الرياضي الشابي 4-2. مكرم المهدية انهزمت ضد نادي المحيط القرقني 3-1. بوحجلة اتحاد تطاوين فوز تطاوين 1-0. ورالوي كوكب عقير فوز رالوي 2-1. غدوة تجرى مباراية المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية في التوقيت التالي 4:00 على منصة ديوان سبور. قلعة رياضية جندوبة الرياضية الحكم مالك ماشا. سبورتينغ المكنين جمعية ريان الحكم محمد علي الإمام. نصر جلمة الملعب الجابسي حمزة جعيد. الستايدة مطالبة بالانتصار والانتظار. مستقبل القصرين يواجه اتحاد قصور السيف الحكم سمير العونلي. تقدم ساقط الدائر والهلال الرياضي برديف الحكم حسني النيلي. قدم ساقط الدائر ينتصر يصعد لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أمل بوشامة نادي القربي الحكم أمير الحرشاني. قوافل قفصة وأولمبيك سيدي بوزيد معتز الخليفي حكم المباراة. نذكر أنه أبرز مباريات غدوة باش يكونوا منقولين على منصة ديوان سبور. رسميا إذن الأمل الرياضي بحمام سوسة هو أول الصاعدين للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ألف مبروك لعشاق الأمل، حظ أوفر لنادي حمام الأنف اللي باش يلعب براج من أجل الصعود. نهاية المباراة إذن رسميا بهدف في كل شبكة، وبالتالي الأمل يصعد للليك أمش يكون موجود في الرابطة الأولى في الموسم الكروي الحالي. نحكيه على الرابطة الكروي المقبل بليتو، نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى. غدوة تجرى مباراة وحيدة في الجولة الختامية 4:00 على منصة ديوان سبور. شبيبة العمران مستقبل المرسى الحكم باديس بن صالح. في الفار دورسا

0: الجنواتي. المراقبة الأول للديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي شكري غندولا كان أرسل تقرير مثير إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم. تقرير مراقب المباراة تضمن تعرضه إلى إصابة على مستوى الرأس بعصا من طرف الجماهير قبل نهاية المباراة بحوالي 10 دقائق. بالنسبة لنفس المصدر يؤكد لنا أنه تم منع المراقبين شكري غندولا وعادل الصغير من البقاء على حافة الميدان بتعليمات من أعضاء الرابطة، وهو ما خلاهم يشاهدوا المباراة من منصة الصحفيين. ذكر المباراة الديربي البارح فاز بها الإفريقي بهدف الزعلوني في الثواني الأخيرة، والنادي الإفريقي بطل تونس الموسم الكروي الحالي بعد 11 سنة من الغياب. الختام بأبرز ماتشات أوروبا الليلة في البريمير ليج الإنجليزي، 8 متاع الليل توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد، مباراة مهمة لسبيرز من أجل ضمان البقاء في البريمير ليج الإنجليزي. في الليغا في إسبانيا 8 رايو فايكانو يستقبل جيرونا، في السيريا في إيطاليا 8 غير بام تعليل في استاد دييغو أرماندو مارادونا، نابولي يستقبل بولونيا، مباراة منقولة على منصة ديوان سبور. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان، وتحيا فلسطين.
1: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك 103.2.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
3: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان FM.
1: ديوان FM،
3: ديوان FM
1: صوتكم.
4: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.
5: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمبر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوان FM
6: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 26 دقيقة جاني لكم في ناس الديوان، مرحبا بكم وين ما كنتم، متواصل معكم توا حتى للسبعة. باش نمشيو توت سويت لزعمة صحيحة.
3: زعمة صحيح،
0: زعمة صحيح،
2: باش كومش نبداو زعمة صحيح. هيا
4: اختاري
2: دكتور.
5: فما زوز عرسوا وفجأة قمت مغدو يعني في الصباح، لقى بلتو العريس لقى شخص حسب ما هو قال طبعا غريب وعجيب، لقاه في الدار يعني. بعد كيف ثبت لقاها، اكتشف انها هي مرته بعد ما نحات المكياج، هذيك علاش قرر انه يقاضيها ويطلب الطلاق.
4: صحيح.
5: تعجبني ثقتك في روحك دكتور. الأخبار صحيح مع الأسف.
2: صحيح.
4: شو مع الأسف؟
5: مع الأسف عندي أنا.
2: خطر دكتور غلطكم.
4: شو معني
2: بدل التكتيك؟
4: شو
5: لازمني كوتشينج سامح.
4: للتوضيح.
6: شفت علاش ما نحبش الزيف انا؟
4: للتوضيح
5: خلينا نكمل نعطي
2: تفاصيل ورجعت لكم.
5: اي تحديدا في طريق في تركيا الحكايه، العريس عرسوا معناها وعادي، وبعد قصه حب طويله فجاه الصباح قام لقاها مختلفه، معناها عباره مش هي اللي عرفها، هذيك علاش مش في باله لص دخل الدار، هذيك علاش قاضها وقال انها زيفت الحقائق وطلقها. والحكاية أثارت جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وحسب وسائل أعلام محلية في تركيا، فما شكون اللي قال أنه عنده الحق بما أنها كثرت من المكياج أكثر من اللازم، وفما شكون قال ما يجيش منه، معناها على هي قصة حب وتنجم تقبلها كيف ما أنت، معناها كيف ما هي بلوتو. ولا
2: مع أو ضد كابتن كان جيت في بلاستو تقاضيها ولا؟
4: أنا بكل صراحة والله لا فهم. هو يعرف
2: المرأة هذه يعرفها، هو
4: يعرفها من قبل،
2: تعمل برشا مكياج، مركبة شعر، مركبة شوافر،
4: مش حواجب
2: برشا. كي قامت الصباح وشافها من غير مكياج كينا ما شيء،
4: يعني أول مرة يشوفها الصباح،
5: أول مرة يشوفها بلاش مكياج. دونك قرر انه يطلقها.
2: ما تركزش ياسر، تريني يقول لك
4: برشا ما تدخلش المخ. ما تدخلش المخ.
2: لا ممكن خاطر احنا في تونس ما نعملوش ياسر
5: مكياج،
2: ما
4: تلزنيش انا ما تدخلش المخ.
5: حسب وسائل الاعلام محليه،
2: لا صحيحه، شفتها هنا، شفتها دوكيومونتير دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور
4: والله انا طلعت
2: شوف مع السيد
4: عميد، شوف مع السيد عميد قبل ايش يعمل.
2: عميد
6: هو عنده زوز جوانب الموضوع هذا. الموضوع الاول هو انا اكره الزيف بانواعه، لكن الدرس اللي خذيته عند ليوتنو لوبرادو درس قاسي التوا السيد هذاك في ذهني، وحكيت لك عليها سماح، قلت لك راهو في تجمع للضباط وزوجاتهم معناها من كل الدول، وقتها كل واحد جاب زوجته معاه. سي لوبرادو هذايا اشب من مهند زين، اك زين ما داك ما خلاش
5: هاك تعرف مهند سيد العميد،
6: يعرفهم كيف عادوا فيها، عادوا فيه لا
5: دكتور
6: ما تفرش على مسلسلات، ما يعدوا فيه، عادوا فيها سيد هذه، ما تلقاها في الفيسبوك وتلقاها في التيك توك وتلقاها في الدنيا كلها، يعدوا فيه مزيان ياسر حسيرو. وقت اللي جاب خطيبته معاه خلق ترب
5: على قدها،
6: مش بالحق العرض معناها، لكن
5: العرض
6: يا كابتن
4: نقعدوا غادي في مش باهي
6: ربي خلق
4: نعرف.
6: لكن كيف تكلمت كان دكتورة في التاريخ أبهرت جميع الحاضرين. وقتها فهمت اللي راهو الزيف حكاية فارغة، وراهو جمالك، الجمال اللي هو بعد شر المرأة تشوفها كل فريجيدير ما عادش تيق بها راهو.
4: يا
6: برشا فهمتي الجماعة اللي يسخر ياخذ قم ياخذ مخذ محاذ مزيانة برشا، لكن راهو مع العادة
7: يعني الأخلاق يعني
6: الأخلاق. بعد شهر بعد شهر باش يبقى السيل والسيرة يعني زين آخر.
2: المثال اللي قلتونا حلو برشا لكن لا يستقيم مع قضية الحال، لأنه هو قبلها كما هي من أوله،
6: ما خذ على زينها سيد بعد هذا
2: هذا خذها
6: هو غلط كومبليتمون،
2: غشته ديخفي الكتيبة برشا كتبوا لي قالوا عنده الحق.
6: هو عنده الحق عنده الحق على خاطر الزيف مش باهي. أما هو يلترى بخيرها على كواتر مش علقها في الدار.
2: نحب نقول لك الغشة مش كان في هذا، ياما ناس يتغشوا على مواقع التواصل الاجتماعي، تصور تلقاها بالفلتروات والكل كيف يقابلها في الدنيا ولا تقابله في الدنيا تقول وينه معناه. اثنين فما نساء هما بيدهم تلمون تمكيج ياسر ومبدل روحها ياسر وتفلتر ياسر في تصورها، تولي هي ما عادش قابله روحها، هي تولي روحها الاصليه ماذا بها ما تشوفش روحها باش مكياج
4: الصباح ما تقلش
2: وتولي
4: تكره روح.
2: انا مش عارفني
4: تولي تكره روح
2: اي تولي ماهيش قابله روحها بكل
4: دونك السيد عنده الحق.
2: انا راني بالنسبه لي عنده الحق خاطر هذه تتسمى غشه معناها
6: غشه صحيح
2: غشه كراهو كيما فما برشا عبيد يفيقوا من بعض خاطر يتغشوا بالطبيعه تلقاها على طول فترة صحيح. الخطوبة ومن الجانبين يما هو ولا هي تقع قابل بكل شيء، محليه ما يكذبش ما يعملش العيب ما يسمعش الكلام دمه بارد، ومن بعد تكتشف
4: وجسوق هذاك اسمه
2: اوي اوي من بعد بالعشرة وبالمعاشرة وهذيك راهو الغشة أكثر من غشة المكياج. غشة المكياج تداوى
4: المكياج تو هو راجل غشة المكياج فهمش الحكاية من عايش
2: مو
4: قاتل قامت قام لقى راجل في الدار
2: تي ليه
6: أنا منظرها كالراجل
2: ولد أنا هندي باغ كونتخ إذا حكينا فيه قبل ما
4: البسط حمود هذا
2: نادي يقول لي شكون البسط حموده ولا لا؟
4: اي عبسط حموده
2: هو دكتورنا. باغ كونتخ طلياني انت مع انه راو بالنسبه لبرشا رجال الجمال مهم.
4: اي الجمال بون فما محمود درويش قال تو نقول لك اش قال قال زبيت في الجمال خارقين هذا مش مشكل مش هذا الموضوع. بون الجمال من اي ناحيه كل واحد كيفاش
2: يقول المظهر المظهر
4: اي
2: المظهر مهم
4: مهم نسبي كل شيء نسبي معناه مش باش يقوم يلقى راجل بالحق
2: مش ما يعقلهاش بعد
4: مش ما يعقلهاش معناها شو كابتن
2: اما مهم الجمال
4: مهم مهم معناها
2: مهم هكا ولا دكتور الجمال مهم ولا
4: سي لو سميك مينيمو لو سميك مينيمو
5: أذاني تحكي عليه البيت إنها امرأة رائعة جعلتني أشعر بطفولتي ورجولتي معا هذا ما يسمى تأثير المرأة وإلا أحببتك مرغما ليس لأنك الأجمل بل لأنك الأعمق الأعمق فعاشق الجمال في العادة أحمق
4: أحمق وغبي
6: أرحم والدي
4: ريت الكابتن ريت
2: عاود قرانا الأبيات بالجدال
4: لا البيت
2: اللي قراءة شعرية إذاعية
4: أغبياء
2: يلا نوروستي
5: أحببتك مرغما ليس لأنك الأجمل بل لأنك الأعمق فعاشق الجمال في العادة أحمق
4: أحمق لا لا رحمة على مدين الكبر
6: سمعتها أحمق كيفاش
2: أحمق
6: بكل في ناس
4: رحمة على مدين الكابتن ريت محمود درويش كل محمود درويش
2: عميد نرجع لك شوية جمال مهم عميد ولا
6: شوية جمال أنت عطيتني درزة
2: أيوة قل
6: وهذا هو اللي نجري عليه ديما نقول فيه كما هذا سماح نهار تمشيت لدارها استغربت أي. هي هنا عادية جدا في دارها ملكة
4: أي.
6: سبحان الله
4: كان سميتها جدًا
6: ومشيت لزوجتي قلت لها تعمل كيما سماح خاطر راهو أنا حسب رأيي لا فام سوفي بال شيزال أهم من أني تخرج برا بالحق راهو على خاطر إذا كان بالحق هي في نظر شكون أهم نظرة نظر زوجها ولا الدوا سوفير بال بور لوي وانا خذيت درس ونقول انا تلقائيتي تعرفني كابتن خذيت درس بالحق لاني وقتها مشيت وقتها لاول مره راه سماح بك الزينه هذيك وك الدنيا هذيك خاطر حاجه خرق العاده كون امراه في دارها تعمل كيما هكاك وندعي النساء الكل باش يفكروا في الموضوع هذا الدوا سوفير بال بور سون نوم
4: اي بور
2: دونك بالنسبه ليك سيد العميد الجمال مهم كمان إيه
6: اللي قلت لك
2: خاطر ما احنا راهو في لي بلاتو ياسر نقولوا لا والفايده في الاخلاق صحيح الفايده في الاخلاق وكذا اما راهو كان جا راجل قال لك انا ما يهمنيش في الفيزيك لا يعنيني
6: جو بريفير مراه
2: كلامه صحيح برشا
4: مش صحيح يكذب
6: لا لا كابتن
4: يكذب كابتن
6: ثمن ساتقها مسرره
2: فوالا
6: وثمن ساتقها زين مكشخ اكثر من اللي يلزم فهمتني والله يسخفوني يا رجال هذوك يسخفوني خطر
4: ولا ما فهمتك يا سيد العمي تو سمعت
2: نمشيو الموضوع
4: نمشيو الموضوع اخر كابتن هاي
2: فك عليه فك عليه سليم لشكون السؤال الموالي
4: باش نقفل قبل السؤال ونقول لي جو اي لو كولور
2: اون سو ديسكوت جامي
4: لا صحيح با ولا اون ديسكوت با ولا نو سو ديسكوت جامي
8: توتي سوبجيكتيف
4: توتي سوبجيكتيف وكل واحد شنو ذوقه وكل واحد شنو اللي يعجبه وما يعجبوش المفيد السلام الداخلي تبدا المقتنع
2: مقتنع
4: مقتنع بالشخص اللي انت معاه كلك سوا معناتها
8: الجمال
4: الجمال ولا الطبيعه زاده ساعه يقول لك والله هي الناس مليح اش تعمل معاه ولا هو الناس مليح اش يعمل معاه
2: وانت شو دخلك
5: اذوك ما شبيه هو مزيان وهي خذاها مش هي ولا العقل موجوده برشا
4: هذاك جمال نحكي حتى على الطبيعه يقول لك هو عاقل وهي صعيبه ولا هي عاقله هو صعيب فهمت دونك سؤال من بعد الكابتن
8: فوالا لا
2: فاصل فاصل وراجعين للطليانية
8: يحيى محمود
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
9: بوبليسيتي
10: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
11: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: مرحبا بكم رجعنا لكم في ناس الديوان مازلنا في زعما صحيح قبل ما نمشي للطليان يقولوا مبروك للدكتور الريل نتاعك الدكتور الاخير عمل 1,400,000 مشاهده زوز ريلوات وما واحد 700,000 والاخر 1,400,000 دونك تقريبا زوز ملايين و100 100,000 فيروس هانتا
5: ضربت البارح ضربت في الويكاند
4: اوكي اوكي ضرب بينه وجمعيتي
8: وان شاء الله الفيروس ما يضربش في العبيد
2: فوالا يضرب كل الارقام
4: شوفي اهم نومبر دو فيو اللي تعم الفايده حتى كي نخلطوا العبد برك النجم وننصحوه ديما الحمد لله
2: شوفوا التواضع
4: لا ولا بمجد
2: شوفوا التواضع
4: هذاك هذاك هذاك هو
8: لما كل الكابتن
2: لا صحيح وجوستمون فما حتى حد انا شفته ما حكاليش على غير الدكتور قال كي تلقاو فضلات نتاع قوارض ما تكونسوش القاعه شوف ساعات حاجات بسيطه جدا اما كيف تجي من عند لو سبيسياليست اللي يعرف شنو يقول وقتاش يقول تعم الفايده كما قال دكتورنا
4: سامحني هو دون معناتها في جائحه ولا في ايبيديمي شنو اهم حاجه هو كوبي لا شين دو ترانسميسيون اهم حاجه تكسر العدوى فهمت خاطر معناتها الدواء والعدوى متواصله راهو اللي يلزم تكسير معناتها الشان تاع العدوى هذيك اهم حاجه جيو باغ دي جيست باغ دي ريفلكس بارفوا ساهلين
8: كيما غسل اليدين
4: اما اكزاكتومون غسل اليدين
8: واكتشفت يا ابن
4: سينا ونبصوش ونبعدوا زوز متر والبافيت وديما نغسلوا يدينا سي دي جيست سامبل اما ينجموا يحميونا
8: واكتشفت يا ابن سينا يا باهي وتكلموا على ايران حتى فرانسيس وكذا وتكلموا على العلماء وعلى الجبر وعلى الخوارزمي وكذا ابن سينا لو برومي اللي كي كاسي ستشين شو الفكره نتاعو كيما انت قلت سهله اغسل يديك
4: اي
8: اكزاكتومون جاب ابن سينا
2: ايوه طيب ابن سينا قال لكم ما تكنسوش
8: ايوه بالحق معناها سي فري معناها والله تفكرتك معناها بور كاسي لا شين ابن سينا اول واحد طلع
2: بالاغسل
8: يديك
4: صحيح
13: حقيقي بقى يا بخت البلدي
8: يا بخت البلدي يا بنتو الكشري
2: مين تجيب فيهم يعني
8: والكشري
2: ان شاء الله ان شاء الله يا سيده المخرجه اعطيني سؤال الطليان
5: باهي كابتن جده والا جده تطلب 15 دولار في الساعه من عند بنتها باش تسلي حفيدتها وتتلهي بها قالت لها انا مانيش حضانه
8: معناها بيبي ست جده فانا بلاد هذه بلاد امريكا تاع ترامب
5: يا كابتن مش نعطيك التفاصيل
8: ما قل لي مش نعرف مش نعرف
4: لا كان عربية مطلوبش كان ماشي قلت قداش قلت انت 15 دولار ماشي عربية
8: بنتها شو تخدم
2: شالينا فيها بنتها شو تخدم
5: الاخبار الصحيح ولا غلط
2: قل لي ايوا اللي فما جدة تنجم تطلب ولا
8: الجدة
2: اي
8: سعيد ياسر
2: بالدولار مش
8: بالدولار ليه والله ان شاء الله مش بالدولار ان شاء الله بالبيكون عارف شكون هذاك تو فهمتوا بيكوين ولا
2: بيتكوين
8: شيء ما فهمتوا فهمتني لا مستحيل جدا تحب حفيدتها تحب حفيدتها تحبها
2: كذا دونك الاخبار غلط
8: بالنسبه لي انا من ناحيه الحنان وناحيه الحب راهو غلط
5: اخبار صحيح
8: يا ليه
5: الحمد لله يا ربي.
6: فما انديس قالته يقول اخبار صحيح هو 15 دولار هو ذاك السعر تاع البيبي سيتر كان تبع في الامريكان هذاك السعر
8: لا ما اشتبع ولا حتى اشتبع
6: ففليمهم تبعهم
8: لا ولا رحبا بلا تبع ملي جات ترامب باش تبع حتى ايران خويا تو اوكي دير امور
2: انه الكفت هكيك هو الكفت
8: وجنوب لبنان معناها تصور
2: خلينا نسمع الخبر جيت كده تو
5: باش في لبنان. استراليا تحديدا أي. اثارت الجدل في وسائل الاعلام غادي دونك فما ناس قالوا اللي الجد عندها الحق معناها من حقها انها ترتاح وخاصه انها كبرت في العمر وفما شكون قال ما يجيش منه اذا هي معناها جده عباره ام دونك صحيح. الام تخدم ام البنيه معناها تخدم دونك من المفروض هي اللي تتلهى بها لكن هي بقات مصره انها تاخذ 15 دولار في الساعه بتتلهى بحفيده
2: واللعيب الاكبر نقول لكم اللعيب الاكبر في تخريج الخبر
5: وي
2: حتى كيلو ما تقول مش لازم بنتها تكتب ستاتيو ولا تقول راهي امي قالت لي وتحيه لكل جده
8: صحيح
2: ربيت وعاودت ربيت
8: صحيح
2: اختراه الام ولا البوة احنا تعرف قيمة امك مرة وبعد تعرفها الف مرة كيف تجيب صغار
8: والبوزة
2: نحكي على اللي ربيه الاكثرية الامات نحكي في التربية
8: واللي دلوا هو البو
2: واللي دلل هو البو وياما ساعات وين منهم فما يقول لك فما حاجات في بابا ما عرفتهمش كان كي جبت صغار فما نوع متاع حن ودلال شفته وهو جد كيفاش يدلل أكثر حتى أي ويخبي وحنين وكل شيء ميسالش ويهدي ويصرف والأمات زيدا صحة للي عنده الأم والبو اللي يحنوا واللي يتلهوا واللي يخموا واللي يحزنوا واللي يفرحوا واللي يشيلوا خطر هذيك اللي يهز عليك الدهر ويهز عليك التربية متاع الصغيرات تحية لكل جد وكل جدة حنوا وطبطبوا رباه وكبروا وعاودوا من أول وجديد وكأنهم أول مرة يجيهم صغير في الدار
8: وتصير عركة
2: أول صغيرة
8: وتصير عركة بين الجد باترنال والجد ماترنال والأم
2: شكول.
8: عند شكون وعليه باقي غادي وعليه شوش هنا وكذا ما غير في
14: ماما يا ماما
2: باه السؤال توا لسيد العميد
5: يعني. فرق الإنقاذ في تركيا هكا تكوين بالضبط لقات دب بني في حالة إغماء وهلوسة وسط الغابة علاش خطر بعد تبين اللي دب هذي كلية كمية كبيرة من عسل الجنون اسمه
8: هذي محربش هذا
6: هو تركيا صحيح وتركيا فيها الدب البني صحيح والدب أكثر حاجة يحبها العسل
8: العسل
6: لكن عسل الجنود عمري سمعت به هذيك يمكن الحاجة الوحيدة
5: به
6: قد يكون
5: صحيح لزرقوا حلوين
6: لزرقوا من كل صحاح ما نصور
8: غلط فيك لا
6: غلط توك عرفت تركيا فيها غابات وفيها الدب وفيها
5: ما تعرف عندي خيال واسع
6: صحيح
5: اخبار صحيح
6: معنا صحيح
2: قلت له عندي خيل واسع شغله غلط
6: يعني انا قلت
2: ايش هو عسل الجنون
5: هو عسل الجنون كان موجود غادي في الغابات نتاع تركيا يسميوه عسل الجنون اللي هو ديجا كي تاكل منه شويه بحد ذاتك تدخل في حاله هستيريه
8: اكثر من
5: دكتور صلح لي قرانا عليه
8: تعالوا نشوفوا
5: اخبار حسب
8: شكايه دكتور جربوه العسل
5: فوالا الحكايه بتبيعها حسب سكاي نيوز ومن بعد كي تم معناها معالجته وتم ايوائه في مصحة قاعد بقى معناها بريود ومن بعد حطوه في محمية
6: كويس شنو الحاجة اللي كلها في تونس تعمل هلوسة 100% تعمل هلوسة
8: شكون الحوتة
5: راس الحوتة
6: انا منهم
8: الحوتة شد مش لا لا لا لا لا يا ربي الكوخرة
6: اي
8: الكوخره
6: مش كوخره لا الحوته شو اسمه
5: الحوته
6: بلم
5: مش لارنب
2: لا لارنب لا خلينا لقيت لكم حكيت العسل المجنون يا سيدي هذيا العسل المجنون ماد هاني تتسمى الحكايه نتاعو بدات سنه 67 قبل الميلاد أثناء الحرب الإمبراطورية الرومانية بقيادة بومبي العظيم وملك بونتوس نحكي على تركيا توا ميترادوس السادس جيش التركي نسميه التركي توا بما أننا نعرفه تركيا استعمل سلاح بيولوجي غير متوقع ضد الجنود الرومان المحاربين قحطوا عسل على طول الطريق والجيش وقتها كما تعدين كانوا جوعة في الثنية دونك خذيهم من العسل هذي العسل كان مستخرج من زهرة اسمها رودودينيون حاجة هكا تنمو في المنطقة هذيك، وكي تاخذ العسل نتاع الزهرة هذية تصيبك حالة من الهذيان والهلوسة، تفقد التوازن والقدرة على القتال، ويكون فما تقيؤ وانهيار وكذا. المطعم مطعم عسل، لكن هو في الاخر ما هوش ماده كما العسل اللي احنا نعرفوه. والنتيجه كانت انه الجنود الرومان كانوا في حاله سكر او غياب عن الوعي بسبب العسل هذايا.
5: ميرسي امونه.
2: ويقول لك انه برافو إيمان جستمان، يقول لك نعم العسل المجنون لا يزال ينتج حتى اليوم، خاصة في مرتفعات تركيا ونيبال، يستخدمه البعض بكميات ضئيلة جدا كنوع من الطب البديل أو كمادة مسببة للهلوسة، يستعملوها لنوع من أنواع السكر.
6: هم عندهم عسل المجنون، وحنا عندنا شلبة
2: هذية. والخطورة متاعه تكون أنه كي يتناولوه بكميات غير محسوبة يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، تباطؤ ضربات القلب، وفي حالات نادرة يؤدي إلى الوفاة. هذه قصة العسل المجنون بداية عام 67 قبل الميلاد.
6: عنا شلبة تضرب ضربة ضربة.
2: شلبة
6: تاكل رأس إذا كان كليت المخ متاعها صحيح.
2: مش في فترة معينة من العام كي تاكل المخ متاعها على طول.
6: هي سمكة هذه من القلائل اللي تاكل كان العشاب، ما تاكلش
4: والعشاب اسمها الكوخرة.
6: اكزاكتومون، ثم عشبة تاكل فيها في الحر اللي هي معناها بالحق مخدر. تاكلها تتعدى الكونسنتراسيون في دماغها كي تاكلها تبات تهتري.
4: وعليش يقولوا لهم شلبة والبقاروس
6: كيكا وبا تتخلوي
2: شلبة وقا ما عليش يقولوا
4: هاتونا الخميس
14: بلاش نتكلم في الموضوع ده
2: الموضوع ده يفك علينا ملك الشلبة
4: الشلبة
2: والقاروس
5: كخرة استعملوها برشا في جرائم القتل في
4: مش جرائم القتل معناها فما ناس تقرأ في القرآن على ميت ما قاموا يعملوا لأولاد ذي هاويق عملوا كي قالوا جاني جابوا لهم الحوت
2: أيوة
4: الحوت ما يكلك كخر دخلوا بعض
2: إذا كان شو واحد يقول لك أنا مكوخر بالنوم مرهوج مدهشر
4: ريت البلاسة دي قديش تعطيك معي
2: شفت كلمة مكوخر وقلوها مكوخر طلعت نبتة اسمها كوخرة
4: كوخر
2: فوالا
14: دينا ندخل في التابعة توا
2: دينا نبلبزو توا يلا شكرا لكم كملنا من زعمة صحيح باش نمشيو تو تسويت لحول العالم
15: حول العالم
2: يلا
5: إليكم أبرز أحداث العالم بإيجاز. ترامب يرفض الرد الإيراني وطهران تقول مطالب واشنطن غير معقولة. الخارجية المصرية نتابع عن كسب اختطاف ناقلة نفط نقل بحارة مصريين.
2: ناقلة نفط تنقل بحارة مصريين.
5: كوريا الجنوبية تندد بالهجوم على سفينتها في هرمز وتتوعد بالرد. ماكرون نسعى لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران. نتنياهو يدعو ترامب لاستئناف الحرب على إيران ولو بشكل خاطف. النفط يقفز إلى 4% بعد رفض ترامب للرد الإيراني. وجيش الاحتلال يطالب بإخلاء 9 بلدات جنوب لبنان.
2: شكرا نورز. الرد الإيراني اللي يقول عليه ترامب رد فضيحة سماه، وقال رد غير معقول. ترامب اللي يقول أنه اليوم الإيرانيين راهم باش يتحملوا مسؤولياتهم بعد الرد هذا. سيد عميد،
6: أنا قلت لك الحرب وفات حتى وقت قلت لكم راهم ديزيسكرموش، راهي مناوشات حكاية فارغة. وهنا ظهرت الحرب، ظهرت اللي يعملوا فيه الإيرانيين دليل على دهائهم، ودليل على أنهم فاهمين أن الوقت في صالحهم، وفاهمين اللي المفتاح فيدهم مازال كما هو اللي هو مضيق هرمز. وكل ما يمر الوقت كل ما يزيد يغرق ترامب في وحل يعني هذه الحرب العبثية، وهم فاهمين هذا معناها فهم كبير. هذاك علاش رفعوا سقف طلباتهم لأقصى الحدود، وخلاه ترامب توا إيش بيش يعمل يا سماح بعد أن غلبته الجغرافيا وغلبه التاريخ وغلبته اللوجستيك وغلبته يعني حماقاته وعامله مع العالم الكل والفوضى اللي دخل فيها العالم الكل قاعد يرتد عليه اليوم. وما تنساش العوام اللي يلعبوا لها اليوم حاجتين، الذكاء تاع الايرانيين يلعبوا لها زوز احداث هامه جدا، ويعرف الوقت في صالحهم. الحدث الاول هو كاس العالم.
2: ايوه
6: نحن على بعد ايامات في كاس العالم. كاس العالم وين؟ في امريكا. وهل يعقل ان بلاد في حاله حرب وفتحة معناها ملعبها للجمهور ولأكبر تظاهرة معناها رياضية في العالم؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأخطر، قاعد الوقت يجري حول معناها نحو نوفمبر مش فيه نوفمبر
4: انتخابات
6: فيه الانتخابات النصفية وكل يوم يزيد يخسر معناها تو تأكد لو كان تصير انتخابات تو باش تكون كارثة عليه لأنه باش يفقد لي دو شامبر باش يفقد يعني لي سيناتور ويفقد الكونغرس بكله إذا فريمون أنا منقول لك يعطيهم ألف صحة كفي هذا الفرص وقت نتكلموا عليه ونقول لكم راهو رام خلقوا الرياضات اللي تاع يعني الرياضات اللي يعني سبيريتوال كلهم الرياضات اللي تتطلب جهد وصبر وذكاء كي
2: الشطرنج هذا
6: كل راهو فيه يوميا وفي نفس الوقت قاعدين يحضروا في رواحهم شفت اللي صار لك البوارج الامريكيه حاول تدخل مضيق هرمز فهموا اللي باش اللي كان باش يصير لهم كارثه كما صار لشيفيلد قبل تضرب لهم بارجة تقعد كارثة وتقعد وصمة عار ورجع لهم شبح الفيتنام ورجع لهم شبح العشر سنين وهما في العراق مش كملت العراق كملت بخلق داعش 20 سنة في أفغانستان كملوا برجوع طالبان الحكم معناها من فضيحة لفضيحة هذا هو اليوم المشهد العام وفهموا اللي رانيين الحكاية ويلعبون مع الوتر الحساس وعلى الوقت
2: نشوفوا شوية تفاصيل الرد الإيراني الذي بعده هو كما يقول عميد جنون ترامب الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي قال لك ما نعطيهوش تعهدات الرد الإيراني يقترح إنهاء القتال بدء فتح مضيق هرمز تدريجيا تزامنا مع رفض الحصار رفع الحصار الأمريكي إيران تقترح كذلك ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب والنقل المتبقي إلى دولة غير أمريكا نعرفوا نحكي على روسيا أولا الرد الإيراني يطالب بضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات إيران أبدت استعدادها لتعليق جزء من تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عام الرد الإيراني يرفض رفضا تاما تفكيك المنشآت النووية وإيران كانت أرسلت الرد هذا عبر الوسيط الباكستاني لواشنطن و جاء بعد التهديدات الأمريكية بحرب عالية الذروة كان إيران تمسكت بالرد هذا اللي هو كان رد متعدد الصفحات المقترحات الأولى كانت 14 بند من صفحة واحدة إيران ردت ب 14 صفحة دكتور
4: يعني هذا هو اللي قلناه هوني في البلاتو قبل هذا هو إيران معناتها تنجم تتفاوض على تأجيل وقتي للبرنامج النووي نتاعها علاش خاطر انت كي تاخذ لي بوين كلي اللي يتفاوضوا عليهم وقلناه زيد راهو دو ليكستريم ليكستريم معناتها اللي ما نجمتش تحقق الولايات المتحده الامريكيه بالحرب تحب تحقق بالمفاوضات واللي ما نجمتش تحقق إيران بالمفاوضات معناتها ما قبل الحرب ولا بالصيغة السياسية تحب تستغل العامل الزمني والميداني العسكري والاقتصادي باش تعدي اللي هو مشهوم اللي بوان عنا البرنامج النووي عنا الصواريخ الباليستية وأمن إيران والدفاعات تاعها وعنا معناتها التحالفات الإيرانية في المنطقة اللي هما معناتها الجنوب اللبناني اليمن وجزء من سوريا تو على خاطر ماتش نحكيو عن نظام سوري متكامل وممكن زاد راهو حتى إيران
2: واللي هو وقف الحرب في لبنان جزء من
4: المفاوضات
2: من المفاوضات وجزء زاد فرضته إيران
4: في الرد نتاعها بطبيعة الحال وممكن فما يمكن نقطة أنا على حسب رأيي ممكن إيران بيدها ما يساعدهاش سوريا تكون ستابل تو بالريجيم أكتوال باش تنجم تدعم لوجستيا الجنوب اللبناني ناني عن طريق معناتها لا فوا تيغستر دونك هذا الكل يعطيك اللي ما ينجموش يتفقوا معناتها واحد يحب ينحي لك سلاحك وانت تقول له السلاح نتاعي انا هو معناتها الحاجه الاهم في المفاوضات هذه معناتها انا بصراحه في الكونتكست اكتويل جو نفو با لو بو دو تونيل معناتها بصراحه معناتها مانيش قاعد نشوف
2: بالنسبه لك فما بلوكاج
4: فما بلوكاج وما نعرفش وين باش يؤدي وين باش يوصل ممكن عامل الوقت معنى شو ديسيزيون اللي صارت تاع الحرب ديسيزيون غبية وغريبة على خاطر كيما قل قبل معناتها رؤساء الامريكان الكل السابقين ما تجرؤوش باش يدخلوا في الحرب هذيك خاطر يعرفوا عامل الجغرافيا يعرفوا اللي هو نظام حضروه عنده 40-50 سنة ماكش باش تضربوا كان بالقوه العسكريه ايزون معناتها حاولوا باش بور فريني معناتها يوقفوا تمدد النظام هذا عبر عقوبات اقتصاديه وسياسيه وامبادجو وحكايه كيما هذوك دونك
16: شنو هو اللي باش يصير توا؟ والله العظيم ما الحق ما نجموش نتنبؤوا
2: حتى حد ما ينجم يتنبؤ،
16: على خاطر الامور فما ان بلوكاج واضح. معناتها ما تحكيليش على الصواريخ تاعي، ما تحكيليش على الانظمه اللي دعمتها
2: حتى بالنسبه للمضيق هرمز. قلت لهم راو احنا ايران هي اللي تحكم في المضيق وشروط معينه تو نتفاهموا فيها.
16: واضح الايرانيين المارش دو مانوفر اللي عندهم اللي هما يعملوا في السياسه هو تاجيل البرنامج النووي، خاطر هم مش في حاجه ليه تو، خاطر امنهم يعرفوا كيفاش يدافعوا عليه، وكان جاوا في حاجه ليه هم ما يتفاوضوش عليه. انا اكد لك
2: طلياني.
17: والله شو انا ليبيت كل ليه بلبنان،
2: اقرب لنا لك الميكرو.
17: ليه بلبنان
16: شبيك طلعت المدى
17: باش نشوف باش ما خايف من العسل. والله كيك مخي في انا.
16: والله شوف شو نقول لكم بعد.
17: ليه ليه تبع ما عنا براج وكاو، ان شاء الله ربي معنا وكاو. شو يفو اكسبتي لي ريزلتا وكاو، اذا احنا ما نجمش نربحوا سي كون ميريت با وكاو صارت. لا
2: الكابتن كان يحكي على حمام لنف توا باش نرجعوا نحكيوا على قطي جنوب لبنان.
17: نركز على جنوب لبنان. مش نقول لك نهايه العالم بالنسبه لي انا، اللي عملوا يكون تروفوا غزه كما كتبت اساس مع ليبراسيون، ايزون ديتروي لا في لا ميموار، لا في اي لا ميموار. ما عندكش
16: المدينه والذاكره،
17: حتى
16: الحياه والذاكره،
17: الحياه والذاكره والطبيعه سيتان ايكوسيد
2: وجينوسيد.
17: جينوسيد
2: وإيكوسيد.
17: إيكوسيد هي على البيئة معناها. فوالا إيكوسيستيم وكذا. معناها أنا الناس اللي قاعدة تتفرج، وعلى المسيحيين اللي ماكلين تريحة واللي يقولوا راهو المسيحيين باش يعيشوا في أمان في إسرائيل، هاك التمثال تاع سيدنا
16: يبصق عليهم كل يوم. والله يبصق عليهم.
17: معناها هذه إسرائيل، هذه إسرائيل عزرائيل يا كابتن وين ماشي؟ شو يا كابتن؟ دي غير سيمولتاني في نهار واحد. غاز هكا بغيتو في غاز، راجع ترى في غاز، غاز مشيك شو غاز، غاز مشاو القنيطرة داخل يضربوا في في عندهم مرقوا بيهم، سامحوني في الكلمة، فتنوا بيهم، عندهم قاعدة سرية في العراق
16: وقريبة تبيع فاقوا بيه.
17: كيف شو هذا كما قال الصاوي جنرال وين شو ماشيين بون ناس تقول سي لا فان دي اسرائيل. ما جو بونس با
16: لا سي لا فان دي اسرائيل.
17: شو
16: نقول لك علاش؟
17: شو معناها سي لا فان دي؟ كي تشوف هاد لا بويسونس هذيا معناها، وتشوف معناها بون راهو باقي نعاود نقول نتبع خاطر انا، راهو مادام اسرائيل في الوسط ومادام نتنياهو عنده الانتخابات وكان يقف الحرب تو يحاكموه، والاخر عنده النصف في نعرف شنو عنده كوب دي موند، راهو ما يعملوا هكا نتنياهو يقول له لا كمل. الناس معناها تتسائل امريكا ولات عبده لاسرائيل، لماذا؟ فسروا ما سي با المومون، فسروا على جابوا اسماء والمسيحيه والصهيونيه وكذا وكذا. دونك معناها انا ما نشوفش كما قال الدكتور معناها
2: لا
17: ما فماش ويحتمل تطويل ويحتمل كذا. اتونسيون انا ريت صور لايران حتى هما يعرفوا حاجه باهيه في
16: يوريو يوريو كل شيء
17: يوريو. اتونسيون دمار كبير يا كابتن،
2: فما الدمار
17: وقت اللي يدمر لك معناها لي باستيون تاع المعرفه تاع التكنولوجي وتاع الاسباس تاع كذا وتاع كذا اللي متقدمين معناها دو زونيفرسيتي، واحد اسمها صادق امام صادق وعندنا نعرفوا حتى معناها كابتن ماشيين. والله وراسك
16: سيوجع القلب،
17: سيوجع القلب معناها ليه الدمار يا اسرائيل؟ شو الحكايه؟ شيء ما فهمت العالم هذا. وماكرون يتكلم فيش جايب انت قال نجيب بورتابيون تاع شنو
16: يا كابتن؟ عام 40 العالم كله كان يرتجف ويشوف في هتلر قاعد يكتسح في العالم، يعني حتى حد ما كان يتصور اللي خمس سنين بعد درست مادام درزن تولي بوسيير.
2: اليوم نحكي على 70 سنه بعد.
16: اي لا حبيت نقول لك وقت اللي وقت عمليه الاجرام تتم والقتل تتم وجينوسيد تتم الناس كل تخاف، لكن التاريخ ما يرحمش. كل الطغاة اللي عملوا كما هكا اندثروا وتحطموا وأكلهم التاريخ بعد. أنا لا أشك لحظة في أنه إسرائيل ماشية للدمار وبش يصير فيها امبلوزيون مش اكسبلوزيون. احنا نراه وكا نخافوا ويقولوا يسر هكا قتل وغزة لكن كي ثبت مليح في الداخل كلها نعرات موت، سكرات الموت. ليش؟ لأنه هالمجتمع هذايا راهو ارتيفيسيال مشدود بالبرفيزيون، يعني كانوا يحيوا الفلوس تاع اليهود اللي تجيهم من
17: المريخ. يحكوا في العالم
16: شويه قلت لك عاد ما المشكله نتاعهم الغلطه اللي عملوها مرضيه كونوا العالم فاق العالم الكل
17: احنا غالطين. تعرف علاش غالطين؟ ابن غوريون قال لو كنت مثل كنت عربي عمري ما نعمل مفاوضات مع اسرائيل. قالوا علاش؟ قالوا خاطر فكينا لهم ارضهم.
16: يعني شو يا سيدي فيك على العالم اللي فاق العالم الغربي اللي كان معاهم وكان يسمح به تو في امريكا ما فاق كامله قال لك فلا تيودي
2: غدوة نخصوا حول العالم لجنوب لبنان وغزة.
16: لا حبيت أقول لك اللي توا الموفمون الكبير قاعد في العالم علاش الفلوس إسرائيل؟ تكر كارسن شقال تولت موف ما كاملة في أمريكا اللي قبل كان مسكوت عنه راهو كانت فلوس
2: خلاف إسرائيل يقولوا زيدا ما عادش نعملوا حبوا نعملوا حروب بالوكالة
16: بالضبط. ثم شكون قام قبل يلقى جرأة باش يقول باش يتفقدوا النووي تاع إسرائيل في الكونغرس راهو كان فيك راهو هاي يا كابتن حركة التاريخ بدأت راهو وتشوفها كرة ثلج وتكبر تكبر وتسبلح إسرائيل وتفكروني
2: بيه. نمشيو لصاروخ باليستي عابر للقارات يتميز بقدرات فائقة السرعة مداه يوصل 6000 كيلومتر يعتمد على تقنية دفع متطورة تتيح له بلوغ سرعات هائلة تتراوح بين 9 و 25 ماخ هكا يقولوا عميد. نحكي لكم على يلدرم خان اسمه أول صاروخ باليستي تركي عابر للقارات. شون الحكاية يا سيدي؟
16: هذايا تركيا راهو وقت لي وراهو الصاروخ هذايا كل القنوات الإسرائيلية ليلة كاملة
2: أي. وكلمة الرعب. وكلمة يلدرم بالتركي يعني البرق
16: بالضبط هي أي. أقرب بكثير ساعة تركيا أقرب بكثير
2: ولا نورز ولا.
16: ويعرفوا اللي راهو تركيا مهما كانت راهو جاء أردوغان يتلاعب كل شيء راهي في الأخر تركيا 80 مليون مسلم و80 مليون مسلم يكرهوا إسرائيل وتشوفوا أنتم مش قاعد يصير في البرلمان التركي وقداش مرة يتهموا أردوغان بالخيانة لأنه يتعامل مع إسرائيل يقول في كلام ويعمل العكس متاعه لأنه قاعد ثم مبادلات وثم لكن راهو يعرفوا هم إسرائيليين بيدهم راهو باش يجي يوم سيأتي يوم اللي تركيا 80 مليون مسلم الموجودين راهم باش يدوروا على إسرائيل وراهو اليوم التسليح وصلت درجة كبيرة كبيرة من التقدم. شركة عندها شركة اسمها أسلسان قاعدة تتفوق على الأمريكان والأوروبيين في التقنيات العسكرية الدقيقة
17: وقاعد تبيع في السلاح لإسرائيل عاملوا مدارة مرة أخرى قدامها.
16: قلت لك عادي يا كابتن أنا قلت لك خزعبلات أردوغان لأنه أما شكون قال لك اللي باش يجي غدوة يحكم في تركيا وموجود راهو الأحزاب المناهضة لإسرائيل واللي هي تعرف الحقيقة موجودين ويكفي باش تقلب النظام في تركيا وياخذوا من الحكم باش يتقلب كل شيء
2: مي اونتر تون الصاروخ هذايا سيد عميد التغطية الجغرافية نتاعو تشمل اوروبا بالكامل
16: نعم.
2: منطقة الشرق الاوسط شمال افريقيا يخلط لنا الصاروخ هذايا من تركيا واجزاء كبيرة من اسيا وروسيا والقوقاز.
16: المشكل انه القبة الحديدية ما تقدرش عليه نظرا انه صاروخ مراوغ
2: فرد صوتي
16: وصاروخ معناه عامل صانعين فيه دي كل حطوا فيه التكنولوجيا نتاعهم.
17: بالله سيد العميد تبارك الله انا نتسائل شكون باش يضربوا به تركيا هذايا؟ يعني سيتا مونبر دو لوطان تركيا سيتا مونبر دو لوطان ما يضربوش بعضهم
16: يا كابتن
17: هكا ولا
16: انا كنت نعرف انا كنت نقول لك اولا ساعه تركيا عندها عدو لدود اللي هو اليونان وانا مشيت شفت على الحدود التركيه اليونانيه ثم زوز كيلومتر يدخل يموت من الجهتين راي العداوه الموجوده بين تركيا واليونان ما عندك حتى فكرة ها بتقولي أيه. ها والاثنين من الوطن لكن فما أشياء تاريخية يا كابتن راهو فما أشياء هذوم الأتراك راه ما تنساش كانت امبراطورية عظمى امبراطورية راهي كانت معناها ماكا شطر الكرة الأرضية وراهم يحلموا به نهار ذاك وقت اللي باش يوصلوا له والله ليهمهم في واحد وصدقني الحلم الكبير تاع الأتراك أنهم يرجعوا قوة ضاربة وتقول لي هذاك خطر جت فترة من التاريخ أنه ولا أوطان وأمريكا وجاءوا كمالات ترك مش عارف لكن أراه قلت لك القنوات الإسرائيلية الفرضية حاطينها أنه 80 مليون مسلم يأخذوا لهم المال الحكم ويتقلب كل شيء وقتها تولي إسرائيل في خطر لأن دولة هي وباكستان
2: ما العناصر الرمزية في الصاروخ هذية مثلا نلقاو نقش ختم السلطان العثماني بيزيد هو اللي كان ملقب بيلدرم يعني الرساقة ومعه كذلك توقيع مصطفى كمال أتاتورك الزوز موجودين على الصاروخ هذية وحسب الأتراك يقول كذا إشارة تجمع بين البعد التاريخي والرسالة الاستراتيجية المرتبطة بالردع. أمين عجبني برشا سؤال الكابتن كي قال لك علاش توا ولشكون يعني هل نحكي اليوم على نفس اللي يقولوا فيه دبلوماسيين الأتراك، يقول لك احنا نحب نكونوا من أول 10 دول اللي هي تصدر وتصنع في الصواريخ، ولا
16: سمحش عملهم الأول وقت اللي كان دولة ضعيفة حاولوا يدخلوا في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بك الغطرسة وك الإسلاموفوبيا، وقال لك مستحيل باش ندخلوا معنا واحدة فيها 80 مليون مسلم. عمل أرواحهم. أنا مشيت استمرت تركيا، مشيت وقت هي ضعيفة ومشيت شفت بعد النهضة، راهو لا يصدق الشيء اللي شفته. هذوما ناس عندهم حلم الرجوع إلى الإمبراطورية. بدأوا سوريا يا أخي، بلاي سوريا كيفاش تحت؟ سوريا كيفاش تحت؟ كيفاش تحت نظام سوري؟ تمام القوات دعمتهم تركيا.
2: سيد العميد، وقت اللي تسأل رئيس مجلس إدارة الشركات هذية متاع التصنيع، يقول احنا الحلم متاعنا أنه نكونوا ضمن قائمة أكبر 10 دول في مجال صادرات الصناعات الدفاعية على مستوى العالم في إطار الاستراتيجية هذية، نحب نعزو القدرات الإنتاجية والتنافسية. يقول رو احنا نحب نرفع في قيمة الصادرات الدفاعية ل 13 مليار دولار مقارنة ب 7.1 مليارات دولار تم تحقيقها 2024. باش يبيعوه معناها
16: ليه بنتي انت قاعده تقول توا في كلامك قلت في انا بطريقه اخرى. انا هم الدول اللي توا يصدروا تما الدول العظمى ولا هي تحب تلتحق اول خطوه للرجوع للهيمنه هذه انك تولي عندك دول تصدر لها سلاح باش يولوا تابعينك. راهو لما تعطي سلاح لدوله راهي باش تولي تابعتك بتبيعها ليه؟ حتى الحاجه القطاع الغيار والذخيره وغيرها هذوما ناس يبرمجوا.
2: معناها الصاروخ هذايا فرد صوتي اللي هو عاد القرارات نجم نلقاوها عند اسرائيل؟
16: لا مستحيل.
2: شو اللي يمنع؟
16: على خاطر استراتيجي. مستحيل
18: سلاح ضد استراتيجي سياسي
16: مستحيل.
2: علاش يقول شو صدروا شو بيعوا؟
17: انا تو في مخي علاش تركي ما تعملش
16: قبل شكون اللي قال لك مش قضيه نفسها؟
17: لا ما فماش.
18: شوف الحاجه اللي نعرفها انا واللي ريت دو موا في الدومين اللي نعرفه انا، ذو الاتراك والهنود قاعدين يخدموا ياسر ويطوروا برشا تكنولوجيا وقاعدين يعملوا في ديزينوفاسيون سيونتيفيك في ما معناتها مواد التشخيص البيولوجي الطبي. هذه حاجة أن نعرفها الأتراك والهنود زاد. دونك تركيا هو كما قال، شوف معناتها الإمبراطورية العثمانية كانوا عندها مشاكل معناتها مع مع مع
16: اليونان،
18: بزاد راهو عندهم مشاكل مع الدولة الصفوية مع الإيرانيين. معناتها راهو هذا هو التاريخ، وهذا إمبراطورية وحلمهم بحلم باش يرجعوا فهمتوا حقهم هذا
2: حلم الإمبراطورية. شكرا لكم، شكرا لكل من تابعنا اليوم. نخليكم مع أخبارنا، يسامحونا الأخبار خلينا دقيقة من وقتهم، بعدهم في 60 دقيقة مع هدى ورغمي سماح مفتاح. تقول لكم نحبكم برشا في لمنا
19: ناس الديوان.
20: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة مساء ديوان افهم عسلمة. الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس تسجل خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية زيادة بنسبة 18.6%، حيث بلغت ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق البيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وفق البيانات ذاتها، فقد شهدت هذه الاستثمارات

0: المعسكر يؤكد بالمناسبة على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة من خلال الاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة وترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة، خاصة وأن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية سنة 27 و2000 وانتخابات بلدية، وذلك حتى يتسنى عرض مشروع الميزانية على مصادقة مجلس الهيئة وإرساله إلى الأطراف المعنية في الأجال المحددة وفق بلاغ للهيئة. المخطط التنموي 26 و2030 يتضمن 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان وفق وزير البيئة الحبيب عبيد، كاشفا عن مراجعة المخطط البيئي الخاص بالولاية. ووزير البيئة يؤكد أن قطاع التطهير يستأثر بجزء كبير من الاستثمارات القادمة، مشيرا إلى وجود قرابة 10 مشاريع حاليا في هذا المجال، وذلك تزامنا مع زيارته الميدانية لمحطات تطهير بلجها لمتابعة سير الأشغال.
1: زيارة كيف الولاية القيروان أساسا كما شفتوا بدينا بكل ما هو مساحات الخضراء، أنجزنا جزء منها قرب 3-4 مساحات، وحاليا متعهدين باش جزء مساحات في المنشية وسيدي عارفة، فما التمويلات موجودة وتعهدنا إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال من هنا لآخر السنة وذي بالاتفاق. كذلك الزيارة هذه كانت فرصة باش نعود نقدموا المخطط البيئي الموجود بالنسبة لولاية القيروان. المخطط البيئي عودنا رجعناه كما تلاحظوا تو مش حاول نزوروا محطة التطهير، وعندنا قرابة 10 مشاريع في مجال التطهير بالنسبة لولاية القيروان. عندنا المخطط اللي موجود 2026-2030 هذا موجود في 46 مشروع اللي هم ولاية القيروان، جزء كبير منه يخص التطهير، وإن شاء الله باش نقصدوا ربي في الإنجازات الكل.
0: وفي الشأن الدولي، السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي تفرض حجرا صحيا تتراوح مدته بين 42 و45 يوما على ركاب وطاقم السفينة السياحية التي تفشى فيروس هانتا على متنها، وذلك لضمان عدم تجاوز فترة حضانة الفيروس القصوى ولتجنب تسلله إلى المجتمعات المحلية. هذا وقد بدأت اليوم عملية إجلاء منسقة، حيث سيرت دول مثل بريطانيا وفرنسا والنرويج رحلات إجلاء طبي لنقل مواطنيها من السفينة إلى مراكز حجر متخصصة في بلدانهم وسط إجراءات أمنية وصحية غير مسبوقة منذ جائحة الكورونا. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه فيها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج حتى الآن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم خطفنا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فم.
3: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم توي توصل حتى لـ9 متاع الليل، كالعادة عودة على أهم الأخبار والأحداث بأكثر تفاصيل مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. تحية لكل مستعملية طريق اللي يسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين إن شاء الله. نسي كل تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، نشهدوا الخدمة بالليل، ربي يعينكم إن شاء الله، بيعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا في الدارها، وتحية خاصة دائما وابدا لجيلة وصايا لتبع فينا من الخارج. شو مش نحكي والليلة، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتسويتا. غلق مطعم اثر تسجيل حالة تسمم في ولاية نابل، هيئة السلامة الصحية ضيفتنا في الاكتوة. قريبا اطلاق مشروع دراج البربشة في عملية فرز النفايات، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في العيون. تداول صور وفيديوهات لظهور ثعابين وأفاعي خلال هذه الفترة، فهل هي ظاهرة طبيعية أم هناك أسباب أخرى؟ موضوعنا في الأكتوة. فيروس هانتا، فرنسا تسجل أول إصابة لأحد مواطنيها، فما هو الوضع؟ موضوعنا في فيسبوك. هل تمثل تبعية القطاع الفلاحي للخارج من حيث الأعلاف معرقلا لتطور المنظومة؟ موضوعنا في فيدباك. عدد من مكونات الأسرة التربوية تطالب بإلغاء يوم الاثنين 25 مايو من رزنامة امتحانات الابتدائي، موضوعنا مع لانفيت دجور. والصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فم.
3: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف رباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
2: لاكتو.
3: في الأكتو نحكي على تعدد حالات التسمم خلال هذه الفترة، لأنه الارتفاع متاع درجة الحرارة هو أحد الأسباب، لأنه حكينا على مدنين، خاصة حكينا على بنجردان، حكينا على جابس، على صفاقس، توا مشوش نحكي على نابل. وكل مرة معناتها الهيئة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وتعلن عن تسجيل حالات متاع التسمم، لأنه الارتفاع متاع درجة الحرارة، تغير الطقس عنده دور ولا لا؟ نحكيو شنو اللي صار في نابل، ومبعتون يمشيو نحكيو على شنية أهم النصايح. دكتور محمد الرابحي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضيفنا في المباشر. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أرباب السادة مستمعين، أهلا وسهلا.
3: شكرا، أهلا وسهلا دكتور. نحكيو على غلق مطعم في نابل بعد تسجيل حالة تسمم جماعي، شنو اللي صار؟
4: ما هو كذلك، هو احنا ما هو التسممات الغذائيه الجماعيه اللي هي ولات ذات بلا تبليغ اجباري، يعني اي طبيب تجي حالات مشتبه في انها تكون تسمم غذائي جماعي، يعني تجي حالتين فما فوق عندهم نفس الاعراض واكلين نفس الماده الغذائيه، يعتبرها تسمم غذائي جماعي، وهي مشموله باجباريه التبليغ. وكعلاش احنا وقت اللي توصلنا ودايور في وضعيه الحال بالنسبه لنابل، منذ تسجيل 3 حالات الاولى تم اعلام الاداره الجهويه للصحه والهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه. بطبيعه يصير مباشره نتكفل بالحالات من طرف الإدارة الجهوية للصحة، وبالنسبة للهيئة بطبيعة عندها العمليات الاستقصائية اللي تقوم بها باش تحدد نوعية الجرثومة، وما تحدد نوعية تحدد الوضعية اللي صار فيها التسمم، وتحدد المسؤوليات، لأنه فيها مسؤوليات، طبيعي جدا كل تسمم غذائي فيه مسؤولية، لأنه هك المحل اللي هو تتجه الأنظار أنه تم اقتناء الحاجيات والمأكولات اللي تثبت في التسمم منك المحل هذاك، واللي هو المسؤول بطبيعة، ويولي محل تتبع إداري وجزائي. احنا في الحالة هذه بالذات يعني تم اتخاذ القرار بالغلق الفوري للمطعم على الأقل باش نحدوا من العدوى، لأنه إذا كان احنا المحل هذاك فيه أنواع متاع جراثيم تثبت في تسممات غذائية، بالطبيعة تثبت في تسممات غذائية لابد أنه يتحمل مسؤوليته. وإذا كان باش نخلي المحل هذايا يعمل في ظروف عادية، بالطبيعة باش الحالات تتكاثر وتولي مشكلة. علاش احنا القانون أعطانا مبدأ العمل بالحيطة والحذر ومبدأ الاحتياط، نسكره باش نوقفوا العدوى، ومن بعد احنا نقوموا بك العمليات الاستقصائية، نشوفوا شنية نوعية الأكلة، شنية الحوثيات اللي صارت.
3: ما زلنا ما نعرفوش معناتها الأسباب الحقيقية متاعش منين جيت، معناتها من أنهي مادة.
4: لا هو الأسباب معناها أنجرو، معناها بالنسبة للحيثيات احنا نعرفوها، لانه منذ الوهله الاولى وقت نتنقلوا لعين المكان بعد ما نعملوا اكل انتروغاتوار مع الناس المرضى وناخذوا منهم اكل المعلومات اللي تفيد شنية الوجبات اللي خذيتها في كل 24 ساعه اللي فاتت، شنية الاعراض، وقتاش حسيت بالاعراض، هذه كلها مؤشرات نجموا توجهنا نحو الجرثومة المسبة والظروف اللي
3: شنو كلاو هما معناتها اساسا، شنو الحاجه المشتركه ما بين الاشخاص هذوما؟
4: الحاجه المشتركه اللي هي المايونيز، لانه واكلين كل شيء، الدجاج مشوي، واكلين مكرونه، واكلين سلايط، ولكن المايونيز والسلايط هي نوعا ما كانت يعني الاكله اللي خذتها الناس الكل. بالطبيعة احنا المشتركة، بالطبيعة احنا تو هذه فترة سخونة، وقت اللي نحكيه على فترة سخونة بالطبيعة هي فترة ملائمة لتوالد كل الميكروبات. يعني واغلب الميكروبات هذه اللي تخوفنا في الصيف لانها تسبب في تسممات غذائية حادة، والتسممات الغذائية هي بطبيعة كل نوعية متاع جرثومة عندها نوعية متاع أعراض، كل نوعية متاع جرثومة عندها فترة حضانة معينة، وهك علاش احنا من خلال حتى من خلال هك الاستجواب اللي نقوم به نجم نعرف ونقرب طبيعة بعد تولي الكونفيرماسيون بالتحاليل غير ذلك. ولكن احنا فما تحاليل متاع اكل البراز وما تبعه اكل الكوبروباراديتول على مستوى المتسمين، ولكن ايضا فما تحاليل نقوم بها على مستوى هك اللي سيرفاز ترافاي للمأكولات الى غير ذلك. بالطبيعة احنا توا الشبهات كلها ماشية للسلمونيلا، لأنه جرثومة السلمونيلا احنا وقع يعني توجدت ديجا عند بعض المتسمين. ونعرف احنا حسب الأعراض وحسب فترة الحضانة وهل الماكلة اللي تم استهلاكها اللي هي فيها
3: الجرثومة هذه الجيم العظم معناتها أساسا.
4: ايوه وقت اللي شو مشينا نقلنا على عين المكان بيان سور شفنا الوضعية متاع حفظ الصحة، طبيعي جدا أنه فما خلالات كبيرة وخلالات عديدة على مستوى تداول هذه المواد، على مستوى توفير شروط السلامة، وهدايا يخلي المحل هو باش يكون محل تتبع جزائي فيه محضر عدلي، فيه بطبيعة بالإضافة إلى الغلق
3: الفوري
4: الغلق الفوري، فما تتبعات عدلية، وتتبعات العدلية ما تكون كان عن طريق المحاضر والعدلية، وتم حالتها للعدالة إلى غير ذلك. وراهي
3: العقوبات في وضعيات كمان هكا معناتها تكون فما نجم تكون فما عقوبات سلبة للحرية دكتور،
4: وهو كذلك نجم تكون، ولكن أيضا نراه وقت اللي يعني إخلالات تمس بالصحة معناها تتسبب في أضرار إلى غير ذلك، هي معناها فيها برشة معناها عقوبات مشدة، لأنه حتى الصلح وقت اللي تبدأ حالات من نوع هذا ما فيهاش إمكانية تاع صلح مع الإدارة. يعني احنا شوف أخت هداء، احنا الصيف هذايا الحقيقة راهو ننسجلوا تسممات غذائية، ولكن نحبوا احنا نحدوا من هالتسممات، لانه فما اسباب تخلي هالتسممات تصير، والأسباب واضحة. يعني وقت اللي احنا ما نعطيوش قيمة لك المراحل اللي تمر بها المادة، يعني نمس الطايب نمس الني ومن بعد من غير ما نغسل يدي ونرجع نمس ما السلايط والا ماكله معناها باش تاكل كيف ما هي. نفس الشيء وقت اللي نخزن ونحفظوه حتى في الثلاجة نحفظوا مواد غذائية يعني مخلطة طازجة وطايبة وسلايط وعظم إلى غير ذلك كله مخلط، والحومات طبيعي جدا باش تكون فما هاك التلوث التقاطعي، والتلوث التقاطعي تعرف الناس كل اللي الظروف هي ملائمة وقت اللي تبدأ هاك الممارسات الجيدة ما هيش محترمة متاع الحفظ الصحة. وقت اللي يعني جرثومة تمشي في المايونيز بالطبيعة هذه ما هيش باش تطيب بعد، لأنه لو كان الماكلة اللي نستهلكوها كلها تطيب احنا أغلب الجراثيم ومنها السلمونات هي حساسة في درجة حرارة عالية، يعني تفوت 55 درجة تموت. ولكن احنا في الوضعيات هذه تعرف انت السلايد في الصيف والتواجن والمايونيز الحقيقة احنا تو جايين على قادمين على فتره نتاع فروحات وفتره
3: طيب شو نعملوا معناتها شو اللي لازم يصير انه هل انه نمشي العظم كيفاش نشري وكيفاش نخزنوا شو لازم معناتها باش ما نطيحوش في حكايات كيما هكا وعندنا حفلات وفروحات وفيها معناتها نوكلوا برشا ناس تنجم تكون على قدر حالات تسمم جماعي كما يكون في حفل مثلا من الحفلات.
4: صحيح، هو قبل كل شيء ساعة أكل المواد الأولية اللي باش نستعملوها تكون الحقيقة مختارة، تكون مش معقول ناخذ عظم مكسر وإلا ناخذ مواد غذائية ظاهر عليها علامات الفساد إلى غير ذلك، لأنه مهما تعمل
3: معناها العظم الكاس هذاك لور لا ما ندوروش به هكا ولا لا دكتور؟
4: لا هذاك ما ندوروش به، لأنه احنا بالنسبة لنا هذيك راهو يتم حجزها وإتلافها من غير نقاش. لأنه ما هوش ممكن
3: معناه ما نسترخصوش ولا ما نسترخصوش من بعد راهو ترسلك في الحبس هذا هو دكتورك ولا
4: هذا هو اثنين احنا كانت تذكر اخت هدى حكينا برشا وعملنا استراتيجيات كبيره نتاع غسل الايدي واللي في الاوميليو كومينوتير معناها، ولكن احنا نؤمن بلي كونه اليد الوسخه هي الوسيله الرئيسيه لنقل العدوى. يعني وقت احنا في نخدمه في مطعم ولا هو تكون فما رفلاكس نتاع غسل اليدين بمعناه بطريقه صحيه وتنشيفها في ونشفوها في اما منشف ورقيه والا منشفه نظيفه، وحاجه اخرى نعرفوا كيفاش نحفظوا المواد الغذائيه نتاعنا، ماهوش ممكن باش نخلطوا ني وطايب في نفس المكان لانه باش تصير فما تلوث تقاطعي. نفس الشيء بالنسبه وتوا احنا في فصل الصيف واللمات عاده نحبوا سلايط وفما حتى الجلاس وما تبعها، هذه كلها مواد سريعة التعفن، وكل مادة سريعة التعفن لابد أنها تحفظ في ثلاجة تحفظ بطريقة صحية، لأنه سلسلة التبريد هذيك ما يلزمهاش تتكسر، لأنه إذا كان ما نحترمهاش راهو أي مادة سريعة التعفن باش تتلوث ولا قدر الله وقت اللي نستهلكوها باش تولي تسمات غذائية جماعية. هذا معناها في المجمل.
3: واضح، شكرا دكتور فضلك يعطيك الف صحة وشكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. فقط سؤال أخير، عدد الإصابات اللي تم تسجيلها لحد الآن في نابل جراء المطعم هذا قداش وصلنا دكتور؟
4: والله هو أنا معناها بقدر ما هي هامة العدد بقدر ما أنا بالنسبة لنا حتى حالتين فما فوق تعتبر تسمم غذائي كبير. هو الإحصائيات هذه عادة ما زلنا نخدم عليها لأنه الحقيقة صار فما فينومين تاع بسيكوز الحقيقة توا في الحالات الأولانيين هذوك احنا متيقنين منها مصحاح، ولكن بعد بدأت الناس كل
3: الكل أكلت في المطعم والكل ما مرضت معناتها
4: وقت علاش معناها لابد أنه خاطر الباقيين ثبتوا في الحالات باش وقت اللي نعطيه عدد ما يكون عدد صحيح، لأنه الحقيقة بارشة حالات توا بدأت ماشية جاية على الواحد وبدون أعراض.
3: واضح دكتور، إذا كان عندك معناتها متابعة للملف متاع صفاقس فما عندكم جديد في الموضوع ولا مازال في الأبحاث ومازال في التحاليل؟
4: لا هو ما زالت لا محالة الجرثومة المسبة هي سلمونيل، وإحنا تعرف كيف تم الغلق، ولكن إحنا توا بسدد غلق الملف، فما أبحاث فما سماعات، والملف معناها يعتبر نوعا ما قريب يتسكر وباش يتحال للقضاء. وإحنا الحقيقة الهدف مش العقوبات، ولكن إحنا الهدف هو الوقاية من التسممات الغذائية خاصة الجماعية، لأنها تمثل فرضو كبير علينا سواء كان من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاجتماعية. يعني هذية إن نحبوا التسممات الغذائية اللي ولات تخوف في الصيف، نحبوها تنقص أكثر ما يمكن.
3: واضح، شكرا جزيلا دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، شكرا على كل التفاصيل وعلى كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا بصير معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، 27 دقيقة على موجتنا.
0: في 60 دقيقة
3: نحكي على قريبا اطلاق مشروع ادراج البربشة في عملية فرز النفايات. شنو المشروع هدايا وشنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تدسويت مع رئيس جمعية تونس كليناب ورئيس جمعية تونيزي ريسكلاج سي حسام حمدي، اللي باش نستقبله تدسويت.
0: على
3: مرحبا سي حسام حمدي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين.
3: شكرا جزيلا. في إطار جال مشروع هذا اللي نحكيو عليه، مشروع ادراج البربشة في عملية فرز النفايات، شنو هو بالضبط، شنو هي التفاصيل؟
5: هو الإطار نتاع المشروع هذا هو احنا عندنا تجربة نموذجية قمنا بها منذ سنوات معناها في الضاحية الشمالية، واللي تمكننا على أثرها معناها من إنشاء مركز الفرز معناها الانتقائي معناها من الفرز والجمع، واللي أدمجنا معناها أربعة نساء معناها وعامل في المشروع هذايا. نحاولوا باش نعملوا نفس المنوال هذايا لكن مع خصائص أخرى في المدينة العتيقة بتونس. بدينا في مرحلة أولية أولا في جمع معناها النفايات القابلة معناها لإعادة الاستعمال والرسك، ونعرفوا هناك عديد الحرفيين معناها المتواجدين في معناها في المدينة العتيقة بتونس. وفي الليتر هذي دونك عملنا مركز
3: شنية أول. التفاصيل متاع التجربة النموذجية هذي متاع مركز الفرز، يعني كيفاش معناتها يخدموا، كيفاش يتم معناتها شنية وضعيتهم، فسرنا أكثر التجربة النموذجية.
5: هي عملية سهلة برشا، هي ثم تطبيقها معناها هي تكون بين الرابط بيننا احنا وبين المتسكنين والإدارات والمدارس اللي نغطيوها. بطبيعة بشكون ثم عملية متاع تحسيس معناها أولية، خاطر تعرف أنت الفرز الانتقائي يلزم معناها يكونوا معناها ثم بعض المعطيات التقنية يلزم نحاولوا نلقاو طريقة سلسة معناها الحل معناها المتسكنين باش يقوموا بالفرز الانتقائي، ويقع الجماعة يمشي لمركز الفرز هذايا دونك، وثم عملية فرز أخرى نقوموا بها، وبعد الفرز هذاك نحاولوا معناها النفايات القابلة للرسكلة للمراكز معناها تاع إيكولف اللي في الصلب معناها الإدارة الوطنية معناها الوكالة الوطنية تصرف النفايات. دونك هذه العملية هذه بالنسبة للمدينة التونسية، ثم كما نقولوا معناها ثم ظرف خاص بالنسبة للمدينة، أولا لأنها تحتوي على عديد الأنشطة الاقتصادية بالأساس الحرفية، ثم نسبة كبيرة معناها من النفايات معناها تأسف اللي هي قادرين معناها نحاولوا نسمنوها في معناها حتى في دي زوبجي، سمحني في الكلمة الفرنسية، في زوبجي ارتيزانال معناها في الصناعة التقليدية. اثنين معناها يوميا تلقى معناها هذا ركيكة، قلنا علاش ليه ما نحاولوا نعملوا منظومة بتاع اقتصاد دائري صلب المدينة العتيقة في تونس. كي مشينا المدينة العتيقة نتاع في تونس لقينا هي الحلقة الأقوى والأضعف في نفس الوقت في التصرف فيهم هم البربشة، قلنا علاش ليه ما نعملوش مشروع ندمجوا نسبة من الأول ونشوفوا كيفاش معناها بالضبط. دونك كذلك باش يكون مثلا السيركوي هما باش يكون موجود صلب المدينه معناها من الجمع للفرز، يمشيوا للمركز هذا ان شاء الله باش نقيم في المدينه، وبعد مثلا ثم اللي نجموا نسمنوهم ونوزعوهم الصناعيين يمشيوا، ونسبه اخرى معناها تمشي معناها للحرفيين وليزارتيزون تعملوا معاهم باش نعملوا كرياسيون تاع معناها عديد المقتنيات معناها التقليديه نجموا معناها نسوقوهم ونجموا يكونوا معناها يدخلوا في الباتريمون تاع المدينة العتيقة بتونس.
3: واضح جدا. شكرا على هذه التجربة، وإن شاء الله تتعمم. علاش اليوم
5: إن شاء الله.
3: علاش موجودة كان في الضاحية الشمالية، علاش موجودة في العاصمة بالأساس، يعني تخموش أن تمشوا للجهات بالتجربة
5: أكيد.
3: هذه
5: أكيد أكيد احنا نغطيه أكثر، احنا غطينا أكثر من 50 مدرسة حاليا وقاعدين نكبروا، لكنك تعرف انت في اي مشروع معناها يلزم معناها تجرب وتشوف شنو مشي شنو مشي تعدل. نتصور في مرحله اوليه خذينا الخبره اللازمه معناها على مستوى الضاحيه الشماليه. توا جت الفرصه باش نمشيو معناها لبلاصه اخرى في العاصمه باش نكملوا معناها برا تونس. معناها احنا الهدف نتاعنا معناها نغطيو تونس الكل، لكن بالطبيعه احنا نمشيو حسب امكانياتنا. لكن اكيد احنا التجربه هذه مفتوحه للعموم، معناها اذا كان ثم جمعيه او بلديه فهمتي تحب تستنسخ التجربه هذه احنا نوفروا معناها المعرفه معناها والخبره نتاعنا نجم نوفروها معناها للناس الكل. معناها والهدف نتاعنا هو نحاولوا باش نقصوا من التاثير نتاع النفايات معناها على المحيط نتاعنا، وتكون معناها تونس نظيفه بالفم والملاك كما يقول،
3: وتكون خضره زاد، لان كنتوا ما تعملوا زاد في حمله التشجير هكا ولا لا يا سي حسين؟
5: اكيد هذاك صلب جمعيه سوليغري وصلنا زوز ملايين شجره زاد كيف كيف معناها نفس التوجه معناها هو ومعناها ديما عندنا جانب بيئي وعندنا جانب اقتصادي اجتماعي تضامني معناها دونك قاعدين نحاولوا نكبروا في المشروع. حاليا نحن على عتبه زوز ملايين شجره كملناهم بريسك وان شاء الله نكملوا معناها في نفس المدة ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وشكرا للمجتمع المدني قاعد يخدم الحقيقه. شكرا لك سي حسام حمدي رئيس جمعيه تونس كليناب ورئيس جمعيه تونيزي لوسكلاش، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، فاصل ونتواصل
0: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا مرحبا الايامات هذايا على لي ريزو سوسيو على فيسبوك تحديدا فيديوهات وصور لثعابين وافاعي في خاصه في ولايه سيدي بوزيد وحتى في بعض الولايات الاخرى، لكن التاثير ولا التركيز اللي صار على ولايه سيدي بوزيد بالاساس، وافعى ضخمه بحذا مدرسه، وثم زاد شفنا في وحده في سياج، وشفنا برشا تصاور قاعده تدور على لي ريزو سوسيو أكيد راكم شفتوا. لكن السؤال اللي يطرح، احنا توا مازلنا في بداية شهر ماي، وهل كثافة متاع الصور والفيديوهات هل هي طبيعية؟ هل هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية مازل بكري عليها، ولا فما أسباب أخرى خلت الظاهرة هذه تكثر؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله. يلا تتشفيته الخبير البيئي كاتب عام جمعية مرصد البيئة سيد الحبيب الدلانسي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك اختي الغاليه، ومرحبا بكل المستمعين، واعطيك الصحه التقديم ممتاز.
2: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. يفضلك، الظاهره هذه ظاهره طبيعيه سي الحبيب، وانت الذي توثق وتدرس وتقريبا يعني عندك برشا معناتها تجارب في الاطار هذايا، هل افاعي والثعابين اللي نشوفوا فيها في شهر ماي ظاهره طبيعيه ولا غير طبيعيه؟
3: الظاهره طبيعيه وزيد غير طبيعي. نقول لك علاش حاجتي،
2: خلينا نبداو بالطبيعي وبعد نمشيو لغير طبيعي.
3: الظاهره طبيعيه لانه توا الفتره هي فتره التزاوج، اي، واذا الثعابين والافاعي بطبيعتها قاعده فقدت احد الاماكن الهامه كمأوى ليها هي، وهنا نحب نحكي على الطويب.
2: فقدت الطويب، معناتها فقدان الطويب خلى الثعابين تخرج على برا، معناتها
3: تخرج على برا، وصيرتوا ثم الزحف العمراني في كل مكان تقريبا، مشى وزيد القرموزية اللي كلات طويبي، ضيعت أبيتات نجي تقول مكان تسكن فيه الحيوانات هذية، مش كان هي برك، مش كان الأفاعي، مش كان العقارب، مش كان حتى حيوانات أخرى كما الأرنب، كما الزوغي اللي هي يسميها الشفشة، كما برشا حوايج، برشا حوايج خسرناهم في جرة هذاك، وثم الأبيتات قاعدين نخسروا فيها الأماكن المأوي نتاعها. وفترة التزاوج ضيعت البوصلة، تو هي فترة نتاع التزاوج تاع الثعابين والأفاعي. علاش ضيعت البوصلة؟ كي تفقد المأوى تمشي على اليمين وعلى اليسار، ذكر بقى شي يلقى لنثى ولنثى بقاش تلقى ذكر، وهم زوز الفترة هذه يبداو يلوجوا على بعضهم. يعني نجم يكون ثم أنثى برك يشموا ريحتها، الآخرين الكل تلقاهم بالعشرة يلوجوا. ظاهرة عادية جدا. في الاتفاق احنا عندنا نوعين اللي هما غير سمين، النوع الاخضر هذاك يسميوه كوليفر دو مونبلي، حجمه كبير ولكنه مش ضار، بالعكس
2: هذا ياكل فيران، هذا اللي ياكل فيران هكا ولا
3: ايوه، ديجا حتى في ليبيا يسميوه وكيل فار، هذا ياكل برشا فيران وهو غير سام. وثم نوع اخر اسمه كوليفر دالجيري، اجود منه شويه، مخطط باللكحه من فوق، كيف ياكل فيران وغير سام.
2: معناتها في فقس الانواع اللي موجوده في ولايه فقس غير سامه،
3: النوعين هذوما اللي في ولايه فقس مش الكل، على خاطر اذا كان نمشيو سيدي احمد ونمشيو الصخيره ونمشيو البحث عقارب تولي تخلط عليهم الافعى المقرنه، الافعى المقرنه هي سامه وخطيره. وش اسمه منجاه دي جيبت اللي هي الكبرى المصريه.
2: معناتها الأفعى المقرنة والكوبرا المصرية، هذوما زوز أنواع خطيرة، معناتها موجودة في ولاية
3: فاقس، خطيرة وموجودة في الأحواز نتاع فاقس. معناها أنا شفتهم في سيدي أحمد عبسة، في القنة، في بعض أحواز عقارب، لكن الناس تعلمت أنها تتعامل معهم. دونك الأكثرية الناس بعد تعلمت. الإشكالية ولات اللي قراب للمدن، كما قلت لك الخسارة
2: جاتهم ظاهرة جديدة، معناتها
3: ظاهرة جديدة، لأنه بالحق أنا كنت اتصلت مؤخرا بأحد الكليات اللي هي حبيت يحطوا طالب ولا طالبة يشوفوا تأثير المؤثرات البيئية على فقدان الأماكن متاع طويبي هذوما، خاطر برشا حيوانات تعيش فيهم ويلقوا فيها الحماية. ثم اليمامة توجيت عشش فيها والناس كل تعرف، عندنا الميرلونوار اللي يسميوها في الشمال توتو اللي هو أم الحسن، كيف يعشش فيها عندنا الاخر من العصافر الحمراء الحميره تجينا من افريقيا تعشش فيها كل شيء. علاش؟ لان تلقى فيها حمايه ضد المفترسات. المفترسات شنو متوا الاكثريه؟ اصعب حاجه عندنا هم الاقطاب فوليو حاشي كل كلاب السايبه بالطبيعه وثعالب وسلسله كامله. دونك يلقاو الحمايه في هذوك وقت فقدت الاماكن هيك احنا باش نخسروا برشا، لانه الطبيعه نتاعنا حاجتها بالسلسله هذه الكل، واذا خسرناهم راهو باش نوليو نعانيو في حوايج اخرى، باش كثرنا الفارت كثرنا برشا.
2: هذه اللي تحدثت عليه في صفاقس، لكن احنا اغلب الصور والفيديوهات اللي شفناها تبع في ولايه سيدي بوزيد، هل انه نفس الانواع اللي موجوده في صفاقس هي نفس؟
3: لا، سيدي بوزيد عندهم الافعى الموريتانيه وهي خطيره برشا هذه. لو شفت واحد من الفيديوهات اللي فيه هي الافعى الموريتانيه،
2: ما فيش الشكل نتاعها هذا،
3: هي تبدا راسها كم مثلث وتبدا خشينه واللون نتاعها كيما التراب وفيها تخطيط مخططه شويه. واحد من الفيديوهات اللي قريبه المدرسه هذيك افعى موريتانيه،
2: هذيك هذيك في الطابيه اللي بحذا المدرسه. هذيك وضخمه زاد حتى في الشكل.
3: ايوه ضخمه في الشكل، وكنت نتندر بها نقول تضربك اليوم وتموت البارحه، فهمت؟ الله لا يقدر، معناها خطيره الضربه نتاعها، خطيره برشا. والاكثريه تعيش في الاماكن الجبليه وتقرب برشا للين يربيوا الساعه يربيوا البقر، خاطر فيهم الفيران، وتجي تاكل فار تمشي. اما هم راهم في الغالب ما يهجموش الانسان، يتفاداو ما يهجموش الانسان. وقتاش هي تضرب؟ ديجا انا عامل فيديوهات في هكاكا، وقت تحس بريموت بالخطر يهدلها حياتها.
2: معناتها الدفاع عن النفس.
3: دفاع عن النفس فقط. وراني بتوسطهم عشرات الليل. جميع تهاجمك. وقتاش تهاجمك الله يقدر عفست عليها ولا حسد منك خطر. في نوراي تبعد عليك.
2: كل الانواع ولا فما انواع تنجم تهاجم مثلا؟
3: لا الكل، الكل لا لا الكل بشكل عام لا تهاجم، لا تهاجم اطلاقا. عكس اللي نشوف فيهم في بلدان اخرى الليبوال كبار هذوك يهاجموا خاطر ياكلوا حتى الانسان هذوك.
2: يا لطيف يا لطيف.
3: اما هذوما اللي عندنا غالبا حتى انت ما تشوفهاش، تسمع حسها وهي تنفخ هكا، تعمل لك حس اللي هي
2: انذار، تعطيك انذار،
3: تعطيك انذار وتبدا توخر. إيه فوا أنت عفست عليها ولا حاسه تخطر على حياتها وقتها تظهر.
2: سي الحبيب، أنت تذكرت ولا تحدثت على حاجة غير طبيعية اللي هي طوابي الهندي وفقدان الطوابي جراء الحشرة القرمزية واللي صار في الفترة الأخيرة في بلادنا. هل أنه هذا قلت فما ديفوايي ما عادش موجودين اللي كانوا المكان الطبيعي متاع التزاوج ومتاع التكاثر متاع عدد من الحيوانات ومن بينها الزواحف، هل أنه هذا ينجم يطرح خلال السنوات القادمة أنه تكون عنا فقدان بعض الأنواع، يعني تولي مفقودة في بلادنا بعض الأنواع متاع الأفاعي اللي كانت موجودة ومتاع حتى بعض الحيوانات الأخرى اللي كانت تاخو من الأماكن هذية معناتها ملجأ أو مبيت ليلها؟
3: بالحق، خطر هما ثم في الطبيعة ثم منافسة بين الحيوانات في بعضهم. واللي عنده ملجأ ينجم يلجأ له وباش يحمي روحه من الأخرين. إذا ما عادش عنده ملجأ الأخرين راهو من غير رحمة، طبيعة لأن ما فيش رحمة بالكل. باش يفقد برشا حوايج، برشا حوايج اللي هي قاعده تخدم فينا، لانه كل شيء في الطبيعه ثم سلسله مؤسسه الناس كل تعرفها اللي هي السلسله الطبيعيه في الحيوانات والزواحف وغيرهم. اذا فقدنا حلقه باش تفقدوا مع الحلقه برشا حلقات. وهذا باش يظهر السنوات الجديده.
2: معناتها فعلا باش يكون فما اختلال في الموضوع.
3: باش يولي اختلال كبير وديا فايقين به في الكليات، وان شاء الله يلقاو طلبه، لانه بالحق الطلبه يحبوا يقراوا الحوايج اللي نجموا يلقاوا إذا حسب ما قالوا لي يلقاوا اللي باش ينجموا يخرجوا بها، معناها حوايج توصلهم. ما يحبوش يقراوا الحوايج اللي ربما تنفعنا على المدى البعيد. لأنه يعرف إذا قرا على حوايج تنفعنا على المدى البعيد باش يقعد بطال. مع الأسف هذا واقع معناها. وإن شاء الله إن شاء الله ينجموا.
2: إن شاء الله اليوم البحث العلمي نحول. البحث العلمي يتفاعل ويتماشى ويواكب الوضع اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. سي الحبيب، الناس تسأل الكل يقول لك به ولا تقرب من الأماكن الحضرية ولا تقرب من الديار وغيره، كيفاش نجموا نحميوا رواحنا؟ شنو وسائل الحماية؟ والله لا يقدر عند الإصابة بتاع أي شخص من الأنواع هذيا بتاع الزواحف، شو لازم يعمل؟
3: تمدة نحكيك حكيتي. عمي أقول أنا ماشي نقع ثلاث بريدات. واحد منهم طايح وضربته عقرب.
2: يا لطيف.
3: عاد في شعر ركبته في الكهرباء باش نهزوا الأقرب مستوصف في الغريبة، قلت نهزوا الغريبة بعيد تقريبا 18 كيلومتر. قال لي لا عم حبيبي تهزنيش الغريبة، وين هز؟ قال لي هزني عمي عمار. هزيته عمي عمار، الحق عالجه بالطريقة التقليدية القديمة، يشلطوا شوية الحق. الوليد قمت لدارهم لاباس عليه.
2: أي.
3: وبعد رجعت حتى بعد نهارين بالذمة مشيت مستيقظ باش نشوفه لقيته لاباس عليه.
2: فما ريسك زادا في الحكاية هذو ما نعرفه احنا زادا كلام والتعقيم والحكاية هذوكم وكل معناتها ينجم يكون فيهم خطر سي لحبيبك ولا لا؟
3: أكيد أكيد. سنا واحد آخر قاعد ينظف العنب وقت الوقت الصبيرة في الشتاء ونظف عنب ضربته أفعى مقرنة.
2: يا لطيف. أي.
3: ضربته ضربة الحقيقة وفيش حد مشى للسبيطار وهزها معاه معناها ومستشفى حبيب بورقيبة ودخلوا له ولا وبرا.
2: ثم لازمك تهز معاك الحيوان اللي هو معناتها
3: اي باش يعرفوا باش يعطيوك شنو الدواء حتى اي شنو الدواء اللي يعطيه لك انت
2: معناتها يتصوروا الحيوان يتهزوا هو معناتها لاندو دو هكا
3: ولا تهزوا هو. والتدخل الاولاني هو انك تحاول تعقم المكان واذا كان تنجم تجرح شويه باش تخرج الدم هذاك خاطر وما تتحركش بقوه خاطر قد ما تحرك انت قد ما تعاونوا في
2: الدوره الدمويه
3: تجري ولا تعمل حركه تقوية كالوقت راك تعاونه وماذا بيك تتنقل بأسرع وقت الأقرب مستوصف الأقرب سبيطار. وبالطبيعة يلزمك تهز التصويرة متاع الحيوان ولا متاع الزاحف هذاك وإلا تهز وتقتل إذا كان الزم. أنا ما ضد القتل لكن إذا كان أنت ما عندكش باش تصور ولا حل آخر تحاول تهزه معاك وهك الوقت هما باش يعرفوا شنو هو الانتيدوت اللي عمله لك خاطر إذا كان أنت جرحك حنش ولحنش مسام ينجم يجرحك بسنان وهو تقول انت لدغني هو ما لدغكش وتقول لفعة وهك الوقت تولي يعطيوك الدواء تولي فيه
2: اشي مشكلة الدواء غالط معناتها يولي الدواء غالط
3: اي يولي غالط باش تعاونهم انت وتعاون
2: روحك. انت ضد القتل معناتها هو سؤال نحب نسأله لك. نعرف سي لحبيب انت معناتها مع البيئة وما تحبش انه التوازن البيئي يختل وغيره لكن اليوم يسمعك مواطن يقول لك معناتها انا سي لحبيب نلقى لافعة افعى قرنية ولا ما نعرفش شنية الانواع اللي سميتهمنا الكل علينا نسلم عليها ونخليها تتعدى في الطبيعة ماني مش نقتلها يا سي لحبيب
3: والله
2: والله هاي فلا تعطيني وجهة النظر نتاعك باش انا نفهم على سي لحبيب انت ضد هاي
3: مبيت في الصحراء انا ونقع تحت جيتون صباحا هز جيتوني من غير ما ناذيها لان هي قاعده تخدم في خدمه اخرى انا مشيت لها مش هي جاتني ومن مساج ما نقتلهاش راه كل حد كل واحد في الطبيعه قاعد يخدم في في, في سلسله معينه تقتل الفيران والفيران بالطبيعه اذا كان كسروا راه في التالي بيشكلوا لنا المحاصيل نتاعنا واذا كلوا لنا المحاصيل نتاعنا احنا باش نجوع وهما يشبعوا فهمت دونك ثم التوازن احنا نحافظ عليه. انا نلقى عقرة في الدار بدون بعدها نهزم بعدها على الدار بعدها بعيد لكن بنقتلهاش. انا هكا تفكيري هكا وهو هذاك حسب رايي هذاك هو
2: التفكير. احنا الافاعي معناتها ياكلوا ياكلوا الفيران والعقارب شوية معناتها دورهم
3: ياكلوا الحشرات ياكلوا الجراد الحشرات بصفة عامة هي تسرح في الليل تاكل الجراد بالطبيعة ثم سلسلة أخرى تاكل فيها البومة تاكل العقرب ثم الكروان الحجر ياكل العقرب في الليل زي ما حيوانات طيور ليلية معناها شي شفت السلسلة ربي خلقها منظمة وقتاش السلسلة تتكسر تدخل بعضها إذا دخل فيها الإنسان بطريقة عبثية.
2: انت قلت ما يهاجمش عادة الأنواع اللي عندنا في تونس ما تهاجمك شكا ولا لا
3: بس
2: يا حبيبي أنا كنجي أنا وياه وجها لوجه شو نعمل؟
3: تتراجع
2: تخلي له ثنية معناتها
3: تخلي له ثنية تتراجع هو بطبيعته باش يهرب منك. انا قابلت الكبرى قديش من مرة ديما تهرب مني الافعى ديما تهرب مني والله عندي فيديوهات الافعى كيفاش انا نحاول نقرب لها ونحاول نهجمها وهي تتوخر وتعمل لي في الحس وتنبه فيها تقول لي اخطاني منك
2: ابعدني معناتها سيبني ارحم فوك
3: واللي معايا يقول لي راهي وبس ما تضربش ما تضربش جميع تحاول تضرب الا اللهم بريمو قربت لها اكثر من اللي تتخيل
2: فوالا هذا هو معناتها تلقاه في الطبيعه خليه في الزون نتاعو غادي معناتها في الطبيعه ابعد عليه ما يضربكش وما يدورش بك. واضح. حبيت نشكرك جزيل الشكر سي لحبيب انك بارتاجيت معنا التجربه نتاعك وعطيتنا الخبره نتاعك في الانواع هذايا ان شاء الله ربي يحمي الجميع. هذا نقولوا شكرا سي لحبيب الدلانسي الخبير البيئي كاتب عام جمعيه مرصد البيئه. فقط حاجه برك انا ما نتفقش فيها مع سي لحبيب. انا بالنسبه ليا اي واحد يتعرض الى لدغه ولا حاجه يمشي مباشره للمسبيطار باش يتلقى العلاج. لا تقول لي لا ان شاء الله ولا الحكايه تذكم الكل خطر الله اللي قدر الله اللي قدر يكون مش معقم ولا تصير حكايه بالحكايه ذوما نوليو في حكايات اخرى ونوليو في تعكرات صحيه اخرى. يلا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا 47 دقيقه على موجاتنا حتى لتسعة
0: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تواصل معنا للإنترنت الكل عشان اليوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف. تحياتي لكم دون استثناء. مرحبا ياسين، مرحبا يا سيدة يحيى، نصاف الدهش، سامي الهواري، مرحبا مريومة، أهلا وسهلا، شكرا، مرحبا مرحبا فارس العياري، مساء الخير سلومة زدا، مرحبا مساء الورد، شكرا لكم جميعا. تحياتي، شكرا للورود، مبروك للنادي الإفريقي البطولة في مبارشة في الشات، يحطوا في العالم بتاع النادي الافريقي والالوان بتاع النادي الافريقي. مبروك ان شاء الله النادي الافريقي، وحظ اوفر لكل الفرق التونسية. شكرا للبسمة قعلول، مرحبا، تحياتي ليك، اهلا وسهلا. منال زد، تحياتي ليك، مساء الخيرات، شكرا. ايبا المزوغي، مساء النور، شكرا. مواصلين معكم مشوارنا. فيروس هانتا اللي حكينا عليه وجبنا الخبراء وتحدثنا، ونهار الجمعة كان حضر معنا دكتور وبروفيسور في علم الفيروسات، واللي قال انه معناتها هدية صاير في العالم، وهذه الارقام موجوده في العالم، وراه مش خطير وغيره وغيره. لكن كي نسمعوا انه الفيروس وصل لفرنسا نجمو كان خافوا. احنا حكينا على اسبانيا مره فاتت، مره دي نحكي على فرنسا، حتى نشوفوا الوضع وفي اي ظروف تم تسجيل الاصابه هذيا. فرنسا تسجل اول اصابه لاحد مواطنيها، شنو الوضع؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتفيتا. فيسبوك زميلتنا الصحفية مباشرة من فرنسا فاطمة الزهرة الذيبي، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعي ديوان أفين، تحية لك من فرنسا والتونس الحبيبة والعائلاتنا الكل في تونس.
1: عائلتك وين فاطمة في تونس؟ هنقدمون تحية
2: في سيدي بوزيد.
1: في سيدي بوزيد، تحية لسيدي بوزيد وكمان فاطمة الزهرة الذيبي العائلتها الكل، وإن شاء الله ربي يرجعكم على خير إن شاء الله، معناتها تروحوا لبلادكم وتعدي وحدنا الفاكونس إن شاء الله في أفضل الظروف. قل لي فاطمة، في أي ظروف اليوم فرنسا تسجل هذه الأول إصابة؟ كيفاش تقبل الفرنسيون هذا الخبر، وكيف تعاملت السلطات الصحية مع هذه الإصابة؟
2: ظروف عادية والوضع مستقر في فرنسا. الحاجة الباهية اللي فما كوميونيكاسيون، السلطات الصحية الفرنسية أكدت تسجيل أول حالة مرتبطة ببؤرة العدوى اللي موجودة في منطقة كانتريبيري في جنوب شرق إنجلترا، المصاب عاد إلى فرنسا يوم 12 مارس 2026، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة. السلطات شددت على أنه لا يوجد إلى حد الآن موجة وبائية في فرنسا، وأن هذه الحالة تبقى معزولة مع متابعة دقيقة للوضع بالتنسيق مع السلطات البريطانية. كما أكدت أيضا التقارير الطبية أن
1: هو عنده علاقة بالسفينة السياحية اللي كانت خرجت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، ولا لا؟ معناتها الإصابة هذه ما عندهاش علاقة بالسفينة السياحية.
2: الحقيقة هو دائما نجمش نقول لك اسكو عندها علاقة ولا لا، لحد الآن ما تميش مصدر،
1: ما عندكمش تفاصيل؟
2: لا ما عنديش تفاصيل. فقط اللي نحب نقوله لك اللي الوضع في فرنسا مستقر، وإنها حالة معزولة، وإنه فما كوميونيكاسيون ما بين السلطات الصحية المعنية وما بين
1: المواطنين،
2: فما فماش حالة ضعر والوضع المستقر. ورسالة تطمينة للأهالينا الكل في تونس وزيدة الجاليتنا إنه ما فماش حاجة تخوف، إذا كان فما معلومة نسكن متبعة والكوميونيكاسيون موجودة، دونك فما شفافية كبيرة اليوم.
1: فوالا، هذا هو معناتها الوضع حاليا في فرنسا. فما اصابات اخرى معناتها يشتبه فيها، ولا فقط هذه الاصابه الى حد الان؟
2: الى حد الان ما فماش اعلان رسمي على حالات اخرى تم تسجيلها.
1: فوالا، كان هذا هو معناتها هذه هي الاصابه الوحيده،
2: اصابه وحيده ومعزوله والوضع تحت السيطره.
1: وفرنسا السنوات الاخيره سجلت حالات نتاع هانتا فيروس، ولا ما كنتوش تسمعوا بالموضوع معناتها كيما احنا؟
2: الحقيقه ما كناش نسمعوا
1: كما العالم الكل، معناتها خاطر
2: كما العالم الكل،
1: فوالا، لانه حسب الارقام موجوده عدد الاصابات سنويا، والارقام موجوده، وحنا كان ضيفنا بروفيسور معناتها في علم الفيروسات واعطانا ارقام ايضا، قال في العالم راهو سنويا عندنا ارقام بالالاف، يعني ناس تصاب بالفيروس هذايا، لكن ما خلاه يعود الى السطح هو اللي صار على متن السفينه السياحيه هذيك، علاش معناتها الناس ولات تحكي عليه الموضوع، وهذا هو معناتها. ان شاء الله بيحمي الجميع. ان شاء الله ربي يحمي الجميع. هذا هو
2: ان شاء الله. هي عايشه كودي.
1: شكرا لك, يعطيك الف صحه. زميلتنا فاطمه زهره الذيبي صحفيه من فرنسا كانت معنا مباشره. تحياتي للجميع, مرحبا بكم. 7:54 دقيقه مشوار نتواصل معكم حتى للتسعة نتاع الليل. خليكم مع ديوان اف ام
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 للتسعة نتاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.

0: فايت كلوب
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم
3: الغديو في الليل حاجة أخرى عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج تريبينال ودريبة والغونديفو يكمل تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس
2: ديوان افام صوتكم ديوان افام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة منظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس تستقطب سنويا ما يناهز 5000 متكون بين تكوين أساسي والتكوين المستمر وفق ما أكده مسؤولون بوزارة الفلاحة خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي في إطار الاحتفال بأسبوع العيد الوطني للفلاحة والمدير بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إقبال المستوري واضح أن جهاز التكوين المهني الفلاحي يؤمن سنويا تكوين نحو 1000 متكون في التكوين الأساسي وأكثر من 4000 متكون في التكوين المستمر وذلك عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين مهني فلاحي موزعة على مختلف جهات الجمهورية. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد اتخاذ قرار بالغلق الفوري لمطعم بولاية نبل كان سببا في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده مشيرا إلى وجود جرثومة سلمونيلا لدى المصابين مع الاشتباه في مادة المايونيز كسبب الرئيسي وراء هذا التسمم الجماعي.
5: احنا في الحالة هذه بالذات تم اتخاذ القرار بالغلق الفوري للمطعم على الاقل باش نحدوا من العدوى. الحاجة المشتركة اللي هي المايونيز والسلايط هي نوعا ما كانت الاكلة اللي اخذتها الناس الكل. احنا توا الشبهات كلها ماشية للسلمونيل لانه جرثومة السلمونيل توجدت ديجا عند بعض المتسمين. وقت اللي شو مشينا نقلنا على عين المكان شفنا الوضعية متاع حفظ الصحة فما خلالات كبيرة خلالات عديدة مستوى تداول هذه المواد على مستوى توفير شروط السلامة وهدايا يخلي محل هو باش يكون محل تتبع جزائي فيه محضر عدلي بالإضافة إلى الغلق الفوري فما تتبعات عدلية وتتبعات عدلية ما تكون كان عن طريق المحاضر العدلية وتم حالتها للعدالة إلى غير ذلك. ولكن أيضا راهو خلالات مس بالصحة معنا تتسبب في أضرار إلى غير ذلك فيها برشة معنا عقوبات مشدة لأنه حتى الصلح وقت اللي تبدأ حالات من نوع هذا ما فيهاش إمكانية الصلح مع الإدارة.
4: بلدية ساقطة داير بصفاقس تعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لإنجاز مشاريع بنية تحتية بالشراكة مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني وذلك بهدف تحسين الوضع البيئي والخدماتي بعدد من أحياء المنطقة البلدية في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة. ووفق بلاغ للبلدية فتشمل هذه المبادرة إنجاز مشاريع تعبيد الطرقات والترصيف والتنوير العمومي إلى جانب تهيئة الحدائق والمساحات العامة وفق صيغة تشاركية تقوم على تقاسم كلفة الإنجاز بين البلدية والأطراف المساهمة. وبحسب الخطط التمويلية المعتمدة تتكفل البلدية بنسبة 100% من الدراسات والمتابعة الفنية إلى جانب تحملها الأداء على القيمة المضافة فيما يتم تقاسم الكلفة الأصلية للأشغال بالتساوي بين البلدية والمساهمين. وفي الشأن الدولي وزير الصحة الجنوب أفريقي يفيد أن عدد المخالطين المحتملين لأشخاص مصابين بفيروس هانتا قد ارتفع إلى 97 حالة في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرد الإيراني يتضمن بعض التنازلات بشأن البرنامج النووي لكنها ليست كافية وصفا الرد بالغبي جدا مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: рассудком. Диана ФМ. Флэш Спорт.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الأمل الرياضي بحمام سوسة يحقق الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأمل صدر ترتيب المجموعة الأولى من الرابطة الثانية على حساب نادي حمام الأنف بعد التعادل اللي حسم مواجهتهم اليوم في ملعب حمام الأنف البلدي بنتيجة هدف مقابل هدف. الأمل الرياضي بحمام سوسة كان في نفس الكلاسمون مع الهمهامة وكيف كيف اتحاد تطاوير، لكن بفارق الأهداف فريق الأمل يعود للمرة الرابعة في تاريخه لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لنتائج الجولة الختامية من المجموعة الأولى، نادي حمام الأنف عمل حمام سوسة 1-1، سبورتينغ بن عروس والملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة 6-0، اتحاد بوسالم جمعية مقرين 2-2، هلال مساكن هلال الشابة 4-2 للشابة، مكارم المهدية انهزم ضد اللوسيكا 3-1، بعد بوحاجلة انهزم ضد اتحاد تطاوين 1-1، وسكاك الحديد الصفاقسي فاز أمام كوكب عقارب 2-1. كما قلنا نادي حمام الأنف واتحاد تطاوين باش يلعبوا براج الصعود، واتحاد بوسالم منزل بورقيبة نزلوا للرابطة الثالثة مستوى أول. مواصلين مع ليك دو، غدوة تجرى مباريات المجموعة الثانية الجولة الختامية الأربعة متاع العشية. القلعة الرياضية جندوبة الرياضية الحكم مالك ماشا، سبورتينغ الموكنين جمعية ريانا حكم اللقاء محمد علي الإمام، نصر جلمة الملعب الجيبسي بسفارة حمزة جعيد، مستقبل القاسرين اتحاد قصور السيف حكم المباراة سمير العونالي. بالنسبة لمباراة تقدم ساقية الدير، هلال رديف حكم اللقاء حسني النيلي، أمل بوشامة النادي القربي أمير الحرشاني حكم اللقاء، وقوافل القفص أولمبيك سيدي بوزيد حكم المباراة معتز الخليفي. نذكر أنه أبرز المباريات تكون موقولين على منصة ديوان سبور. غدوة تقدم ساقية الدير ينتصر يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المقابل ملعب الجيبسي مطالب بالانتصار وانتظار عثرة للبيسس. غدوة تجرى مباراة وحيدة في الجولة الختامية من رابطة المحترفة الأولى الأربعة متاع العشية، شبيبة العمران مستقبل المرسى بسفارة باديس بن صالح، في الفار دورساف القنواتي، لقاء على منصة ديوان سبور. مراقب الأول للديربي بين الترجي والأفريقي شكري غندولا كان أرسل تقرير مثير إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم. تقرير مراقب المباراة ضمن تعرضه لإصابة على مستوى الرأس بعصا من طرف أحد الجماهير قبل نهاية المباراة بحوالي 10 دقائق. نفس المصدر أكدنا أنه تم منع المراقبين شكري غندولا وعادل الصغير من البقاء على حافة الميدان بتعليمات من أعضاء الرابطة، شيء اللي خليهم يشاهدوا المباراة من منصة الصحفيين. نذكر بارح الديربي انتهى بفوز الأفريقي 1-1، والكلوب أفريكان هو بطل الموسم الكروي 2025-2026. القائمة الأولية لمنتخب البرازيل شهدت وجود نايمار جونيور دا سيلفا لاعب نادي سانتوس البرازيلي بعد مدة من الغياب على تشكيلة السيليساو. بالنسبة للقائمة النهائية لجميع المنتخبات بشكون نهار 2 جوان 2026، ذكر البرازيل في المونديال في مجموعة فيها المغرب، منتخب هايتي ومنتخب اسكتلندا. ختام أبرز ماتشوات الليلة في الملاعب الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا حاليا بدأت مباراة توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد، مباراة مهمة للسبيرز من أجل ضمان البقاء. في الليغا في إسبانيا بدأت مباراة رايو فايكانو ضد جيرونا. في سيريا في إيطاليا حاليا 20 دقيقة في مباراة نابولي بولونيا اللي تنجموا تتابعوها على منصة ديوان سبور. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تفعلوا معنا واللي تواصلوا معنا. 8:22 دقيقة الجزء الثاني من في 60 دقيقة، يتواصل حتى لتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. هات نذكركم بالجزء الأول من الحصة، مشينا إلى ولاية نابل ويتحدثنا على غلق فوري لمطعم بعد تسجيل حالة تسمم جماعي في ولاية نابل. كان ضيفنا دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، تحدثنا على نجاح تجربة نموذجية للفرز الانتقائي للنفايات، وقريبا اطلاق مشروع درجة البربشة في عملية فرز النفايات. تحدثنا في الموضوع مع جمعية كليناب اللي هي كانت معناتها مشرفة على هذا المشروع. تحدثنا على لي ريزو سوسيو، لي فيديو، لي فوتو اللي قاعدين يدوروا على ظهور ثعابين وافاعي خلال هذه الفترة، هل هي ظاهرة طبيعية ام ان هناك أسباب أخرى. كان ضيفنا في المباشر الخبير البيئي وكاتب عام جمعية مرصد البيئة سير حبيب دلانسي، لعطانا الأنواع تقريبا متاع الثعابين والأفاعي وشنو السيم وشنو الغير السيم وين موجودة وغيره وكيفاش نتعاملوا معها، وتحدث زادة على فقدانها المخابأ الطبيعية متاعها بعد ظهور الحشرة القرمزية في بلادنا. مشينا لفرنسا وتحدثنا على إصابة أول مواطن في فرنسا بفيروس هانتا، وكانت معنا مباشرة الصحفية الزميلة فاطمة زهرة الذيبي من فرنسا اللي قالت لنا انه الوضع تحت السيطره والسلطات في فرنسا استعملت سياسه اتصاليه مع المواطنين لطمانتهم ولتفسير شنو الفيروس هذا. الجزء الثاني غدوه 12 ماي غدوه الجلاء الزراعي، ذكرى الجلاء الزراعي، ونتحدث على الجلاء الزراعي باي معنى اليوم. اخترنا نحكيه على موضوع تبعيه القطاع الفلاحي للخارج من خلال خاصه مدخلات الاعلاف، هل يعتبر وهل تمثل هذه التبعيه اليوم معرقلا تطور المنظومة الفلاحية في تونس؟ موضوعنا تدشويته.
2: فيدباك،
1: ضيفنا في فيدباك المهندس والخبير الفلاحي سيد عمار بن قيد. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخير أستاذة ليك والكافة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. الجلاء الزراعي غدوة هكا ولا لا؟ هيت نفسر ربما ونقدمه للسيد المستمعين والمستمعات شو معناتها الجلاء الزراعي، واليوم عن إلى أي حد نجمو نحكيو على الجلاء الزراعي في بلادنا؟
3: هذا مو بيت الشعر اللي يقول لك عيد بأي حال عطي عيد.
1: أي
3: هو الجلاء الزراعي؟ هو معناها خروج المستعمرين الفرنسيين اللي كانوا يستغلوا في الأراضي الفلاحية التونسية في تاريخ 12 ماي 1964. وهو 12 ماي أكيد اختاروه عجل معاهدة الاستعمار الصحاح الباهي، كانت 12 ماي 1881. وهذه كانت معناها آخر جلاء عجل، قبله بسبع شهور في 15 أكتوبر كان الجلاء العسكري.
1: اي
3: 15 اكتوبر 63. اي و12 ماي كان الجلاء الزراعي. ما هذاك نعتبره معناها الاستقلال التام.
1: اي
3: لكن كما تعرف استاذ الاستقلال ما يكون استقلال تام الا بالاستقلاليه. الاستقلاليه في خاصه في المواد الاساسيه وأولها الغذاء.
1: أي.
3: إذا كان معناها أي دولة أي شعب الغذاء متاعه مرهون للخارج ويأكل من وراء البحار، راهو ما ينجمش يكون عنده سيادة تامة واستقلالية تامة.
1: فما شعوب اليوم في العالم اللي تأكل من وراء البحار بس يا عمار؟
3: أكيد ثم، لكن اللي ما عندوش إمكانية، اللي ممكن مناخه ما يسمحلوش، اللي ممكن وفي المقابل عنده
1: موارد أخرى، معناتها
3: موارد طبيعية اللي صدرها ويكون الميزان التجاري متاعه معناها إيجابي.
1: أي.
3: احنا ما تنسيش راهو الميزان التجاري متاعنا سلبي، كما عندنا عجز في الميزان التجاري. وقت اللي احنا معناها عملنا المنظومات الفلاحية متاعنا من سبعينيات، بدأت تونس تشجع في الأول على الدجاج، وبعدين في الثمانينات في أواخرها خاصة بدأت تشجع على البقر الحلوب.
1: احنا عملنا نجاحاتك ولا لا سي عمار؟
3: ما عملناه، بالنسبة لي أنا ما عملناش نجاحات.
1: علاش؟ معناتها كي وصلنا احنا سجلنا فائض في اللحوم البيضاء، سجلنا فائض في الحليب
3: فائض في اللحوم البيضاء وقت اللي ننتجوا فيها في تونس متكلف علينا اكثر من 80% بالعمله الصعبه. معناها عباره جبناها جيش او لهنا شويه تشغيل يد عامله وكهو. فهمت؟ دونك وقت نجيبوا جبنه الدجاج ما خممناش باش نوفروا له على الاقل جزء هام من العلفه نتاعه من الانتاج التونسي. كيف بالنسبه للبقر، احنا ما وفرناش الدجاج وبدينا نجيبه في البقر اللي هو بالطبيعه مش يزاحم، مش تزرع له العلفه الخشنه معناها من حشيش وقرط الى اخره، مش ياخذ مساحات. مساحات، واحنا في الحبوب للغذاء معناها البشر ما وصلناش، مازلنا خاصه القمح اللين وجزء من القمح الصلب والشعير نجيبوا فيه من الخارج. العلفه نتاع الدجاج كما قلت لك، انتاج الدجاج يتكلف لنا معناها اكثر من 80% بالعمله الصعبه. البقر كيف البقره نجيبوا فيها من الخارج والعلفه نتاعها وجزء من الدواء، باكل حليب هذاك تاكد ان كونه اكثر من 30 نتاعه يتكلفوا بالعمله الصعبه. معناها يكون كان جبنا بقر حليب كان يكون اسهل. وهذايا ياثر حتى على السياحه، معناها احنا كنقولوا السياحه رانا خاصين فيها، عجل السائح كيف يجي مش يجيب معاه العمله الصعبه
1: احنا صارفين عليه معناتها في المقابل.
3: في المقابل مش يجيبوا له الغذاء نتاعو بالعمله الصعبه. معناها العمله الصعبه جابها لهنا باش يدور ويستهلك الى اخره، ماهوش يستهلك واحنا ننجوله في مواد استهلاكيه بالدينار التونسي.
1: توا معناتها حسب اللي فهمته فلا فهمتك تي عمار، انا فقط حبيت نسال شو اللي يمنع انه احنا معناتها المناخ نتاعنا ما شاء الله معناتها مختلف زاد من الشمال الى الوسط الى الجنوب، شو اللي يمنع انه تكون عندنا عليقه غذائيه وطنيه 100% تخلينا انه ما تكونش في تبعيه؟ هاي
3: اللي يمنع هو ما كانتش عندنا استراتيجيه واضحه واولويات، او احنا عندنا معناها المعطيات اللي عندنا الامكانيات اللي عندنا. عندنا ارض الاغلبيه نتاعها معناها مطريه، بدا عندنا معناها المياه في المناطق السقويه والسدود. جاء تغير المناخ زاد يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار. احنا معناها ما كانش تم رؤيه صحيحه حسب رايي، استراتيجيه صحيحه، وحطينا شنو هي امكانياتنا وشنو هي اولوياتنا. وإذا كان حاجة مش قادرين عليها مش لازم نعملوها. معناها الثقافة الغذائية برشا حوايج دخلت لنا في الثقافة الغذائية، مثلا الحليب. أنا مش ضد الحليب من حيث هو، ولكن بالنسبة لي أنا الحليب ما هوش غذاء أساسي. لو اللي جبنا اللي زرعنا به البقر خممنا في حبوب وموجوده اللي هي باش نعلفوا الدجاج واللحم العجول اللحم والغلم اللي توا
1: احنا علاش معتمدين على السوجه اساسا؟ معناتها هكا احنا نوردوا السوجه هكا ولا
3: السوجه والقطانيه؟
1: علاش احنا معتمدين؟ معناتها احنا نجموا نزرعوا القطانيه في بلادنا ولا ما نجموش؟
3: لا مش القطانيه، ما ثم ما يعوضها، مثال كيما التريتيكاد.
1: معناتها عندنا بدائل، عندنا بدائل
3: تتماشى مع المناخ نتاعنا. عندنا ناس مختصين، وعندنا معناها بحث علمي متطور، وعندنا ناس في مستوى رفيع يقرونا احنا اللي قاعد انا قاعد نتكلم، ثم ناس يقروني. ولكن ماناش نستغلوا، ما ثماش رؤيه. تحس وكأنه معناها نحكي لك مش من اليوم، هذه راهي من عشرات السنين، من 64 نحكوا عليه. فهمت؟ تحس وكأن معناها ثم إرادة ما باش نبقوا معناها تابعين للخارج.
1: فوالا هذا هو معناتها
3: عن قصد. ما هي عن قصد أنا ما نعرفش، لكن تحسها احنا رانا قادرين كما قلت لك نعملوا أولويات. وتوا أنا حسب رأيي اللي صار توا احنا في وضعية معينة، لكن يلزمنا توا وقف التأمل ونعاودوا ننظروا من جديد. كما كنت نحكي لك نعاودوا ننظروا رانا قادرين باش نوصلوا وبخلاف الشيء هذا معنا قادرين باش نوصلوا الاستفادات في برشا حاجات
1: مثلا
3: خاصة الأساسية، ولكن زيادة على البحث العلمي وعلى توفير ما يلزمنا معناها يلزم راهو الفلاح يلزمك توفر له مثال في الحبوب، يجي عام الحمد لله عام الأول والسنة عام باهي كل شيء، يجي الفلاح في وقت المش يعطي لمونيتر ولا مش يعطي دي بي ولا مش ما يلقاهش في وقته هذا يأثر راهو الأسبوع
1: رغم اللي احنا عندنا انتاج جزء من لمونيتر ما تنجو فيه في بلادنا
3: جزء الحصرة كنا ننجو ونصدره ها وتوك ولينا نجيبه في لمونيتر من الخارج
1: مش
3: قلتك معناها راهي وضعيات
1: هذا هو هذا الوضع معناتها بالنسبة ليك لازم فما إرادة في الموضوع هذايا باش نتخلصوا من هالتبعية نحو الخارج ونحكيوا على جلاء زراعي حقيقي هكا ولا لا؟
3: نحكوا على جلاء زراعي وعلى سيادة غذائية
1: فوالا هذا هو
3: بقى. ما شفناش احنا وقت اللي فترة ما في الكورونا وقت اللي تعطلت حتى النقل وتعطل كل شيء معناها الناس شادين الصف على الخبز ونقص في السميد ونقص في الفرينة ما تعرفش على الظروف. ما دام الانسان قادر باش يعني ولو مش 100% لكن جزء كبير نجم نوفروه هذاك وقتاش نحكوا على السياده الغذائيه. اما احنا نجيب كل شيء هذا انا نجيب في بقره ونجيب في علفتها ونجيب لها في دواء وهذا طبعا نجيب الحليب وانا مرتاح معناها حسابيا
1: نحكي حسابيا هوني في الموضوع
3: انا نحكي راهو ماكرو ايكونوميك فهمت. ما احنا مشكلتنا في تونس كيف ملوك الطوائف معناها كل حد يخمم في امارته. شوفي في في في في الوزاره كل اداره تخمم في القطاع اللي هي به في المهنه حتى في المهنه اللي عنده البقر يدافع على البقر اللي عنده الحبوب يدافع على الحبوب لا ما ثماش
1: رؤيه معناتها شامله فوالا
3: رؤيه شامله واحنا راهو زاد ولينا راهو الماء ولا معناها ضنين ويلزمنا ثم حوايج اللي تستهلك ما ياسر وما هي ضروريه نجمو ما نزرعوهاش والفلاح راهو في الاخر الفلاح راهو مربوط بالارض تعطيه يزرع اي حاجه المهم فيها مردود وتوفر له مدخول محترم واللي يضمن له معناها معيشه بكرامه ينجم يبدل راه ماهيش قضيه معناها فهمت وانا نقول لك حتى الاحصائيات حتى الاحصائيات بصراحه ما مشكوك فيها انا نسمع انت معناها هذه تمدة نهارين ثلاثه يحكوا يقول لك احنا ننجو في النهار مثال زوج ملايين قطر حليب به وفي المقابل يقول لك عندنا 300 ما بين 300 و 350 الف بقره حلوب اقسم بالله زوج ملايين على 300 وتلقاهم 6 لتر تو ثم تو احنا في موقع نتاع بدر تعطي 6 لتر معناها الاحصائيات ماهيش صحيحه
1: واضح واضح معناتها اليوم تكون لازم تكون دقيق
3: لازم مشكي وعاود من جديد ورؤيه كامله ولازم ثم قطاعات نقصوا منها لازم نبدلوا حتى الثقافه الغذائيه نتاعنا لازم معناها باش نضمنوا غذاء دائم. شنو الدوله هي مطالبه عندها حاجتين الرعايه والحمايه بالنسبه للمواطن الرعايه هي معناها في في في في الغذاء وفي الصحه وفي في على الاقل ضروريات الحياه ضروريات راه الدوله عباره على اسره كبيره وعائله حسب امكانياته يشوف الاولويات ما انا ما نتصورش انسان امكانياته محدوده مش يمشي يشري مثلا البنان ولا ما عارف شنو ما يشريش الخبز الصغار
1: واضح
3: اما اولى معناها فهمت كيفاش
1: فوالا لازم فما تكون اولويات ونحدد الاولويات نتاعنا باش احنا نعرفوا احنا وين ماشيين زاد ايضا وتكون فما استراتيجيه عامه وتخطيط وطني كامل لكل القطاعات مش كما قلت انت سي عمار انه كل واحد له بالقطاع نتاعو. شكرا ليك المهندس والخبير الفلاحي سيد عمار بن قايد شكرا على هذا التدخل. حكينا على انه تبعيه القطاع الفلاحي للخارج من حيث مدخلات الاعلاف فيما يمثل معرقه لتطور هذه المنظومه. واصلين معكم مشوارنا الحديث ليمتدى في الاسر التونسية هو الامتحانات وما أدراك ما الامتحانات. الأسبوع المفتوح بدأ في الإعدادي والثانوي نحكي وزادة على قريبا توا مازالوا في مرحلة الشفاهي لكن قريبا تنطلق الامتحانات الكتابية والأسبوعين المغلقين مع تالي قررتهم الوزارة اللي كانوا ما كنا حسبون بالأيامات ما نلقاهمش زوز أسابيع في التعليم الابتدائي. عدد من مكونات الأسرة التربوية اليوم حتى من خلال تدوينات وتصريحات وغيره يطالبوا وزارة التربية بإلغاء يوم الاثنين 25 ماي من رزلامة الامتحانات الابتدائية على خاطر يقول لك العيد باش يجي معناتها علاش ترجعونا هكا نهار الاثنين علاش مش في الويكاند العائلات الكلها تروح وحتى نسيبوا معناتها شوية ونقصوا شوية من الاختناق المروري اللي موجود في الطرقات نتاعنا. على كل هي وجهة نظر باش نحكيوا فيها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا يلا توتشويتا
0: L'invité du jour.
1: متفقد عام للمدارس الابتدائية سي رياض ماضي ضيفنا في المباشر. أهلا وسهلا مساء النور.
3: مرحبا ومرحبا بالجميع ويعطيك الصحة على الاستضافة.
1: شكرا مرحبا سي رياض. أصوات اليوم عديد النداءات اللي قاعدة تطالب أنه الاثنين 25 ماي يتم حذفه من رزنامة الامتحانات. كم متفقد عام للتعليم للمدارس الابتدائية شو رأيك في اللي طار هذايا؟
3: أنا أحب نتكلم مش بناء على رغبات وإنما هي ضرورة. يعني نقول ضرورة باعتباري أنا وأزعم أني خبير معناتها في الميدان في وزارة التربية في عملي فبش نتكلم أنا من منطلق أمور دقيقة واقعية. نحن في نعرفوا اللي تلام عندهم فترة عداوا الشفوي. نحن اليوم نحكيه على الكتابي. نحن في السنوات اللي تعداوا الكل عمرنا ما عملنا الكتابي في أكثر من أسبوع. يعني سمعت أسبوع يعني من الاثنين للسبت 6 أيام. وعندنا بعض الحالات اللي ثم أيامات تلامذة يأخذوا راحة في الوسط. هذا نحكي عم ناول ولد عم ناول يعني 6 أيام ولا 5 أيام كافين للكتابي. نحن اليوم كي نعرفوا يوم الاثنين 6 أيام موجودين. سمعت 6 أيام موجودين عندنا 22 و 23 ماي
1: اللي هما جمعة وسبت اللي هما جمعة وسبت
3: اي يعطيك الصحة وعندنا 29 و30 موجودين وعندنا 1 و2 جوان موجودين 6 أيام موجودين. علاش نحن اليوم نبقاو لآخر لحظة وكان ثم زيادة مرحبا ثم يوم زيادة معناتها نوليو نزيدو نتوسعوا ونرتفعوا
1: نوليو 1 2 3 مثلا هكا
3: عندي إجابة أخرى أنا أنا نحكي اليوم أنه 6 أيام اللي كانوا عندنا قبل هما موجودين اليوم. نحكي على مشكلة يوم الاثنين. أنا يوم الاثنين يوم الاثنين راهو عندنا معلمين سواء من الشمال هابطين للجنوب ولا من الجنوب للشمال مش يبخالك على خاطره هو تلقى نهار السبت ما يخرجش مين فيه ونهار الأحد ما يخرجش باش يبقى في المدرسة هذيك اللي هو فيها باش يرجع 300-400 كيلومتر ربما على حصة من 8 للـ10 ربما من 10 نصف النهار. أنا اللي كنت عندي الحنون عندي أنا النجم فك النهارات هذوكم لو كان جينا مع الناس 6 رانيا لو كان مع الناس 6 ما فيها بيش أنه نهار من النهارات التلام يعديهم السباح يروحوا 10 ويرجعوا العشية يعديهم مادة خفيفة من 3-4 معتها إمكانية هذه. حاجة أخرى نحن علاش احنا نضربوا ماذا بينا ما نوصلوش نهار 3 جوان على أساس عندنا البكالوريا
1: معنا السيزيان
3: لا لا لا أنا نحكيك أمور دقيقة. نحن المدرسين في الابتدائي الوزارة تستحق للبكالوريا نهار 3 جوان
1: عليهم معناتها حتى مدرسين الابتدائي يمشيوا يعسوا في البكالوريا
3: اي احنا نقولوا يراقبون ما نقولوش يعسوا
1: فوالا
3: يدرسوا الكراب
1: يراقبوا البكالوريا باهي
3: سيدي هاي عندي اشكاليه انا نحلها اخي هما كي باش يتلموا 1000 ابتدائي و1000 ثانوي نهار الاول وغدوه يتلموا 1000 ابتدائي و1000 ثانوي علاش ما نجيبش نهار الاول ل2000 هذوك نتاع الثانوي وهما يخدموا نهار 3 جوان والألفين متاع الابتدائي يبدأوا نهار 4 هاوينو 3 جوان ولينا عندنا رفقينا فايدة مع 1 و2 و3 فهمتني؟ باه اليوم انت زدتك النهار ربحتك النهار في الاخر رامي اليوم احنا نبدأوا نهار 22 ولا لا اليوم نحن تلمت كيفاش يقرأوا في المدارس يقرأوا نهار عربية ونهار علو يعني انا لو كان نخدم نهارين اللي قبل 22 كما قلوا ناخذوا 20 و21 تعرف التلميذ شو مش يذيع عليها درس واحد في اللغة ودرس واحد في الحساب. ما نظنش انا المعلمين توا قاعدين للاخر وقت ومعتها معطل لما قدرت هذاك. ولهذا انا لو كان الوزاره اليوم تاخذ بالراي، وانا راي انا معتها شخصي، انه تنجم اليوم تعمل بلاغ تقول الامتحانات تبدا نهار 20. كي تبدا نهار 20 راهو ما خسرناش دروس، معناتها اربع خمسة دروس، معناتها ما وصلناش احنا اخر النهار باش نجيبوا التلامذه على درس جديد، ما فهمتش هذا. فهمتني انا عطيتك، سامحني قاعد نحوصلك بربي، عطيتك الحلول نزيدوا نهارين من قبل 22، اعطيتك الحلول نزيدوا نهار بعد هذاك، وعطيتك الحلول انه التلامذه الصباح ينجم اجماع يعدي الصباح ويجيو العشيه يعديو ماده اخرى كما نقولوا من ثلاثه لاربعه، من ثلاثه لاربعه نص، يعني خير ما كل نحكي لك هنا باش نهار الاثنين ما يقول لي حتى حد راهو هذاك معناتها امر لا يمكن مسه.
1: فقط هو السؤال المطروح معناتها سيدي ماضي متفقد عام المدارس الابتدائيه، احنا حكينا على نهار اثنين اللي هو 25 ماي، ما حكيناش على نهار الثلاث اللي هو الوقفه، هل انه معناتها رسميا نهار الثلاث ما يقراوش الصغيرات ولا والا ما
3: زال؟ هو لا هو كي مش عمليه تم، هو هو العيد مثلا حتى ثم الناس كبار
1: 26 ولا 27 معناتها فالح.
3: نحن العيد الكبير نعرفوه قبل بعشر ايام بناء على الرؤيه. توا الناس الكل ماشيين في اتجاه انه نهار الاربعاء.
1: يعني يبقى نهار الاربعاء هو فلكيا نهار الاربعاء، فلا باش نكونوا واضحين
3: في الناس الكل ماشيين هكاك نهار الاربعاء، وكيف نهار الاربعاء يعني نهار كذا ما يقراوش.
1: معناتها رسميا ديما الوقفه ما يقراوش، معناتها
3: نهار الوقفه نهار ما يقراوش. ديما عندنا يوم قبل ما يقراوش هذاك.
1: واضح.
3: ونهار بعد. هما كيف يرجعوا كي نقولوا احنا نهار الاربعاء العيد والنهار الخميس مرتاحين، هون عندنا الجمعه والسبت اللي قلت لك عليهم قبيله موجودين. يعني انا نقول انا نقول لليوم راهو ستة ايام نتاع العاده راهو موجودين، وكل ما نحبوا نتوسعوا راهو عندنا.
1: واضح جدا، هذا معناتها نداء ولا مقترح لوزاره التربيه كما
3: هذا مقترح؟ قلت وانا عندي مده طويله معناتها، وقلت حتى وقت تعملت روزنامه راني انا قلت
1: فوالا ان شاء الله اليوم فوالا. هو اليوم خاطر كل ما يقرب العيد كل ما الناس تحس بالوضعيه اكثر وتفهم اكثر الوضعيه، لانه شفت برشا ناس قاعده تطالب بالموضوع هذايا. ايضا فما مشكل اخر هكا ولا لا؟ معناتها يظهر لي المشكل نتاع المواد نتاع الشفاهيه هكا ولا لا، والمواد الاجتماعيه اللي نجموا نعديوها في الفتره نتاع الشفاهيه اللي تبدلت اليوم في الروزنامه.
3: والله انا المواد الشفاهيه شفوية وتطبيقية اللي هي أنا لحد الآن لقي برشا مدرسين ما همش فاهمين ولا ما خذوش المنشور بمعتها وبروية وقراوه. راو وقت اللي تعمل التعديل السنة أول العام
1: ايش
3: قلنا التلميذ راو وقت اللي يرجع في أول يوم من الثلاثية الجديدة هو من وقتها يبدأ في الشفاهي. يعني مش بالضروره اول ما حد سقوا في المدرسه بعد العطله ونقول نبداو في الشفاهي، اما من وقتها حتى لتوا فاش يكون تعدى من قداش تعدى بحسب محفوظات كما نقولوا تعدى ب 10 حصص من وقتها لتوا تعدى 10 في 3 على الاقل ثم 30 حصه قراءه. معناتها كان ممكن انا اليوم كي نراه كلام اليوم الاسبوع هذايا يقولوا لي والله احنا عندنا امتحان وستين خرج فينا ولا سيدي خرج فينا، فبيني بالروح يقول ان المدرس هذا ونحكي على معناتها موجودة عينة هذا ما طبقش المنشور اللي قلنا له راهو الشفوية والتطبيقية. راهو كي يقولوا التطبيقية راهو ثم جزئية ناقصة في المنشور أنا نتحمل مسؤوليتي ونعتمدها
1: حتى
3: اللي هي التربية البدنية. يعني حتى هم شنو المواد هذوما اللي نحكيو عليهم اللي هذوما هم أكل المحفوظات، التواصل الشفوي، القراءة الجهرية، التربية التكنولوجية، التربية الموسيقية، التشكيلية، البدنية، هذوم كلهم المفروض اليوم التلميذ يلقى روحه عداهم وما عادش عنده حتى مشكل فيهم. ما نجيوش أسبوع هذا نلقاه التلميذ يقول لك والله اليوم خرجنا ثلاثة أربعة تلامذة عملنا المحفوظات، إي وكنا الأسابيع اللي تعديت تو عندنا كما نقولوا شهرين ولا قداش من العطلة الأخرى. يعني ثم حتى خلل شوية في فهم بعض المناشير وتطبيقها.
1: فوالا هذا هو معناتها اليوم اللي نجموا نقولوه. شكرا جزيلا. عندك ما تضيف في الرياض قبل ما نختموا اللقاء مع تقبل الامتحانات وغيره؟ اذا كان الوزاره مشيتش في اذا كان الوزاره مشيتش اليوم في التعديل ومشيتش في النداءات هذوما وربما يكون عندها اسبابها
3: الوزاره. انا انا انا حسب معناتها نتصور الوزاره عندها امكانيه التدخل, معناتها مازال عندها امكانيه التدخل
1: بالنسبه لنهار الاثنين هكا ولا
3: في انتظار رؤيه الهلال لشهر ذي الحجه فهمتني. وانا نحب ناكد بربي حاجه اخرى تو عني بما انها مناسبه على اذاعتكم اسماء وقع حديث برشا على حكايه الفوله والفوله والمنتج وغيره وغيره.
1: رجعت الفوله والمنتج معناتها
3: لا مش رجعت
1: كيفاش
3: هي راهي الماده هذه اللي هي كنا نسميوها التربيه التقنيه وبعدك شوالت اسمها التربية التكنولوجية باعتبار ثم التمشي كانت باعتماد المحور هذايا نتاع التكنولوجيا واعتماد الحواسيب وغيرها وغيرها, فاخذت الاسم جديد هذايا التربية التكنولوجية, ورغم ان في بعض الاحيان ما زالت متسبسة بالمنسج وبالفلاحة وغيرها وغيرها. هنا شغول انا نقول انه الاختبارات هذية راهي تم في اطار مشروع, يعني المدرس اللي يكون محضر روحه ينطلق في المشروع هذا كان الامتحان كما نقول شهر ونص قبل يقول شهر ونص معناتها يعني 6 حصص هذا هي حصة أسبوعية فالتلميذ كل أسبوع يعمل جزئية ما كل المشروع ويقعد في المدرسة المشروع يقعد في المدرسة بعدك شو وقت اللي يجي المشروع يتيح مع وقت كما نقول شهر ذاية ولا جمعتين نظومة أو إنه يكون التلميذ ساهم في كل عمل ذاك ويأخذ عدد على مجهود نتاع انجاز مشروع.
1: معناها نذكروا سرياض معناتها انه الوزاره عمليه كي خذت القرار هذايا ولسناه هو
3: العام. توضيحي.
1: هو قرار مش معناتها انه باش نلغيو العمل نتاع المنتج والفوله لكن ما عادش يتخدموا ويجيو حاضرين من الدار.
3: لا ومكتوبه حتى في المنشور اللي جانا مكتوبه لا للجهد المنزلي. ربي ثم اضافه اخرى نحب نقولها تويكا. يعطيك الصحه. راهو نقول الاولياء رانا ما عندناش عدد يسندوا على كراس المحظوظات.
1: كيفاش؟
3: ما عندناش عدد يسندوا على كراس المحظوظات. انت تبات ليله كامله وانت تزين فيها وعائله كامله تزين وتلصق وتصور راهو ما عندوش عدد هذاك.
1: فوالا
3: هي انا
1: المحفوظات كان على شنو حفظ الصغير
3: معناتها عندنا الالقاء المعبر عندنا الحفظ عندنا ما عندناش جماليه الكراس ما عندناش خط الكراس معناتها والخمسه نقاط نتاع المحفوظات راهو محسوبين بال كما يقولوا بالجرام
1: بالملي
3: بالملي
1: يعني معناتها جماليه الكراسة وجماليه الخط والتصاور اللي برضه ما عندها علاقه بالموضوع
3: حاجه اخرى اليوم نشوف العباد عندهم الملفات ويهزوا ملفات ويتبعوا فيهم بالالوف وغيره وغيره ما عندنا حتى عدد على ملف ومن يسند عددا على ملف فهو خارج السياق.
1: مل علاش صغيرات كل جمعه ما يخدموا في ملف وبحث
3: يعطيك الصحه بالنسبه للملفات اللي يعدوا فيها التلامذه هذيك مطلوبه من عند التلميذ معناتها في اعداد للدرس المقبل علاش؟ وخرجت لنا وثيقه نحن تويكا وباش يفاجئك بها ربما كل عمل في الملفات ينجز في المنزل يجب أن يطلع عليه المدرس قبل يوم أو قبل يومين وبناء على ما يجمعه من التلاميذ يختار الوضعيات التي سيعتمدها في درسه. معناتها أنا ما فماش اليوم عندي درس والتلامذة بجايبيني الملفات فوق الطاولة ونكتشف فيهم مع التلامذة فماش هذية يزني نخذ قبل بنهارين خدمة فعلي تلميذ بعدها تلميذ عليه هذا باش تكون في المرحلة الأولى خدمة فلان المرحلة الثانية أما ما عنديش خدمة يجيبها لي ويفاجئني أنا ديك طرفة من الطرائف اللي وقعت قدامي ولا ثم تلميذ جاي بحث يقرأ وصل في آخر كلمة قال بما معناه راه وينقسم كذا وكذا وقف غادي كيف فلان قال كيف مشيت للمكتب باجي 500 فرنك ما عطاتني كان 3 ورق هذوما أكل البقية متاع ينقسموا كذا كذا راهو ما عطاهم ليش الوراق فهمتني يعني التلميذ ما معناتها ولا يجيب في الخدمة جاهزة من المكتبة ويقدم فيها ما عنده عليها حتى ذكرى، والمدرس في أكثر الأحيان ما عنده حتى ذكرى،
1: مش مشارك يعني مش مراقب العمل فلا مش هو في الأساس معناتها ياخد مثل المكتبة ياخد مثل الأولياء فلا خطر يقول لك الأولياء الأولياء يقولوا لك اليوم معناتها سريا رانا احنا عودنا نقرأ مع صغارنا من جديد هكا ولا لا
3: هذاك راني نقول لك حاجة أخرى أنا توا احنا تو التلميذ كيف نكلفوها بإنجاز عمل في المنزل راهو عمل قبلي مش عمل بعدي بعد قبلي نقول له غدوة راني أنا باش ندرس على المشاكل مثلا متاع التصدير ولا الفلاحة ولا أي مشكل أسأل بوك همك سطرين راني نطلبوا سطر ولا سطرين نطلبوش ملف نطلبوش ملف هذاك جاب ملف بتبقى حال نتخلوش ليه أما نطلبوش ملف اليوم كان يخزر في ملفاته ويزي أنا فما واحد فما عائلة طبعا عندك لفين صار 130,000 على بورتفوليو
1: 130 دينار
3: ما عندوش وفي الاخر فماش نوت هكا
1: ولا علاش
3: لا ما عندوش نوت واللي يقول لك عنده نوت انا حاضر موجود نقول له
1: معلش 130 دينار معناتها سريال
3: نقول لك شنو الحكايه ما هما في السنه خامسه سنه خامسه عندهم البورتفوليو البورتفوليو هذا بالفرنسيه كما تقول انت يقراوا الموديل في الاولى في سبتمبر اكتوبر الموديل الاخرى في نوفمبر الاخرى في ديسمبر الموديلات الكل اللي يقراهم بالعربي يقولوا الموديل يقولوا الوحده احنا بالعربيه يقراهم اليوم هو يحب باش نعملوهم في ملف كبير هو نورمال منظومه راهو كيما الحجره حجره حجره اليوم نلقى البيت تبنيت اما كي نقعد انا من العام كامل ما نعملش هذا الشيء هذايا ونجي اليوم هاي الاولاد نعملوا يوليو التلامذة يمشي لك يخرج لك 150 صفحة تاع عام كامل ولا 100 صفحة بالالوان
1: احسب لي انت ورقة معناها اللي باش يخدموا على باش يخدموا بعد شوية شوية على طول العام جاو في اخر العام خدموا في مرة
3: أسمعني انا ما نقولش الاول المعلمين برك مدرسين برك ما الخطا هذا موجود موجود حتى عند الاولياء معناتها شافت مثلا جارتها ولا شافت ولد جارتها عمل كيكة تمشي تعمل انا وانا نقول لك راه ما عنده ولدك حتى عدد زايد لانه الشفاهي شفاهي والكتابي كتابي ما عنده حتى علاقه بالاعداد نتاع الملفات هذيا
1: واضح جدا شكرا جزيلا سيد رياض ماضي متفقد عام للمدرسة الابتدائية شكرا على تدخلك معنا يعطيك الف صحة شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها وان شاء الله بتبع صوتك يكون وصل لوزارة التربية كما صوت عدد آخر من المكونات الأسرة التربوية نحكيه على الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية مش نحكيه على تفاصيله يلا تتشويتا
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: نحكي على سما ميدفود، هو المصلون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية، ضيفنا في المباشر نحكي معه على أكثر تفاصيل على هذه الدورة اللي تحتضنها صفاقس من 13 إلى 17 ماي بمعرض صفاقس الدولي. ضيفنا في المباشر المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس سعي سام بن عبدالله. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: سنور، أهلا وسهلا بك أخت هدى وبكافة مستمعين راديو ديوان فام.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا أهلا وسهلا. نحكيه على الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية 2026 من 13 إلى 17 ماي، ما هي التفاصيل وعدد المشاركين وأهداف هذا الصالون وغيره؟ تفضل سي عيسى.
2: الله يبارك لو فيك على الاستضافة الكريمة. قبل ما نعطي أرقام على الدورة 15 ورمزية الدورة 15، نحب نحط الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية في إطار، وتعرفوا أنه صفاقس هي مرجع وقطب فلاحي بامتياز في الاقتصاد التونسي. ممكن برشا عباد ما تعرفش أنه صفاقس هي الأولى من حيث عدد ومساحة الأراضي المعدة للفلاحة، هي الأولى من حيث إنتاج زيت الزيتون القابل للتصدير، هي الأولى من حيث عوائد الأشجار المثمرة، هي الأولى من عدد الشركات المصنعة في القطاع الفلاحي. يعني تنظيمنا واختيار صفاقس وجهة لتنظيم مثل هذه الصالونات ما هيش اعتباطية بل هي رمزية، ويعرف أنه كل مداخل في الشأن الفلاحي يعرف قيمة صفاقس في تنظيم واحتضان التظاهرات هذه. كما قلت أنت، الدورة 15 تجي بعد 14 دورة كنا نظمناها، نظمتها جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية. هو صالون بينال يتنظم كل سنتين حتى نجموا نواكبوا التطورات العلمية. الدورة 15 تتميز إن شاء الله بمشاركة أكثر من 150 ماركة ما بين وطنية وعالمية في المجال الفلاحي، عن أكثر من 18 دولة مشاركة أجنبية سواء شقيقة أو صديقة في كل القطاعات الفلاحية. كيف تتميز بمساحة عرض تجاوزت الدورة هذه في المساحات المغطاة تجاوزت 13,000 متر مربع، وتتجاوز فيها فضاء الهواء الطلق 3,000 متر مربع.
1: أرقام قياسية سي عيسام بن عبدالله في الدورة هذه نتحدث عليها اليوم.
2: نجم نقوله أرقام قياسية. علاش أنا بديت حطيت السالون في إطار أنه ليس بغريب أن صفاقس تكون وجهت وقبلت كل المداخلين في الشأن الفلاحي على مستوى مش كان الجمهورية التونسية، أصبحنا قبلة في حوض البحر المتوسط حتى دول جنوب الصحراء والتي تتصل بينا. وبالمناسبة أنا في أول بساج مع الديوان فام نحب من خلال أين يصل صوتكم نحب نعتذر بكل لطف نيابة عن الهيئة المديرة لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية، لكل الشركات، كل المصنعين، كل أصحاب المؤسسات اللي تعذر علينا توفير مساحة للعرض لهم. هما إن شاء الله مرحبا بهم في الدورة هذه كزائرين مبجلين ضيوف مدينة صفاقس وقصر المعارض إن شاء الله في دورة 2028. يتصلوا بينا على بكري
1: يحجزوا أماكنهم، فلا هو نأكد لك تكمل الدورة هذه تبدأ العبيد ما يبدأوا معناتها يحضروا على بكري للدورة القادمة إن شاء الله، هيك ولا لا؟
2: أكيد. وإحنا الفون راتي برشا حاجات، وهذا اللي باش نذكر لك. التميز إن شاء الله على مستوى الدورة هذه هو تقسيم العرض، خصصنا به كامل للخدمات المهتمة بالقطاع الفلاحي من الستارت اب، من الشركات المحدثة، من مرافقة المشاريع، من البنوك التي تسدي القروض والكبرى والمتوسطة والصغرى، من مؤسسات المرافقة والتشبيك. هذا باش يلقاوه في بهو كامل، خصيصا معهم زاد مراكز التكوين المهني، وهذه دعوة لشبابنا اللي يحب يفتح مشاريع أو يتكون مهنيا في قطاعات الفلاحة يلقاه في البهو عدد واحد. البهو عدد 3 باش يكون كالعادة موجه للأجرو أليمونتير، الصناعات الغذائية. عنا كيف من أكبر مجامع إنتاج الحليب، وصفاقس هي الأولى على المستوى الوطني، وذي كيف برشا عباد ما تعرفاش على مستوى إنتاج الحليب وبيع المعدات الفلاحية. عنا المشاتل، عنا كيف رجعنا، وتعرف أنت مش قلت زيت الزيتون اللي هو قائم عليه قسم كبير من الاقتصاد التونسي لأنه يدخلنا في العملة الصعبة، هو لاميزون بوتي اللي هو تعليب المنتوج التونسي من زيت الزيتون. عندنا كبرى الشركات التونسية المختصة في التعليب، عندنا شركة إيطالية زادة مختصة في التعليب، عندنا برشا شركات منتجة، كبرى الشركات التونسية المنتجة المواد الغذائية مشاركة. الباقي عدد 4 كالعادة، لكبرى الشركات المختصة في الماشينيزم أكريكول يعني الميكنة، ولكن بآخر صيحات التكنولوجيا باش نلقاو الشين دو برودكسيون دو ويل دولي، باش نلقاو آلات الحصاد حتى للقمح ودرس القمح، باش نلقاو لي فريغو الكبار، باش نلقاو لي سيترن لي ريزيرفوار جيون باش نلقاوهم موجودين هنا، باش نلقاو زادة في الهواء الطلق، باش نلقاو توسكي لوجيستيك ونقل وتنقل. وتعرف انت اهميه السرعه والوقت في نقل البضائع خاصه اللي يتجه نحو التصدير او اللي يروج على مستوى مناطق مجاوره لمنطقه الانتاج نتاعو، باش تكون ان بانوبلي دو سوسيتي المنتجه والمصنعه للتراكتورات، باش تلقاو زاد شركات كبرى الشركات لي فواتير يوتيليتير، باش تلقاوها يعني معرض ان شاء الله باش يكون متنوع. ولكن بخلاف العرض عندنا منتدى علمي من مستوى راقي باش يواكب اهم مشاغل الفلاحه التونسيه في السنوات القليله الماضيه. تعرف احنا منتدانا ديما يواكب مشاغل الفلاح. المنتدى هذا المره هذه باش يعنى بزيت الزيتون البيولوجي، وتعرفوا انه في ظل الصابات القياسيه الحمد لله اللي قاعده تسجل فيها بلادنا، ولكن قطاع زيت الزيتون قاعد يتطور خاصه مع العملاق الاسباني والايطالي واليوناني. العمالقه هذوما قاعدين يتوجهوا شيئا فشيئا نحو زيت الزيتون البيولوجي، باش يكون مخصص اليوم الاول زيت الزيتون البيولوجي من مرحله زراعه الزيتون الى مرحله الاكستراكسيون دو اوليف الاكسبورتاسيون. ان شاء الله باش تكون حلقات مهمه للفلاحين. المحاور الاخرى كيف كيف المعضله العالميه اللي هي التغيرات المناخيه، وتعرف احنا في بحر حوض البحر الابيض المتوسط نمر بتغيرات مناخيه تمس من فلاحتنا، مش كان في تونس برك سوى في شمال الحوض او في جنوبه، بس يكون مخصص حلقات كامله. وعندنا حلقات اخرى تعنى باخر تطورات التكنولوجيه، يعني لا فلاحه متطوره لا انتاج قابل للتصدير والتنافسيه بدون ميكنه عصريه وديجيتاليزاسيون دو لا برودكسيون.
1: عصام بن عبد الله نذكروا المصالون هذا باش يكون ان شاء الله بدايه نهار الاربعاء 13 حتى نهار الاحد 17 مايو هكا ولا لا؟ التوقيت نتاع وقتاش يتحل الصالون الصباح؟
2: صالون من العاشرة صباحا للسابعة مساء، الدخول مجاني ولكن لحاملي بطاقات الدخول. ما عليهم إلا يزوروا الموقع الرسمي نتاعنا www.smamedfood.com ويقوموا بعملية التسجيل وطباعة البادج الخاص بهم، أو على عين المكان يتصلوا بباب الدخول الرئيسي لقصر المعارض بصفاقس. نحب في الأخير نوجه دعوة لكل المداخلين سواء فلاحين باعثي مشاريع تعنى بالفلاحة باش يتوجهوا للصالون هذا، لأنه فما زيارات باش تكون منظمة من إن شاء الله من 22 اتحاد جهوي للفلاحة، باش يكونوا ضيوفنا على طيلة الأيامات هذه. كنا خصصنا حافلات من طرف الجمعية ستتحول لمراكز الولايات ومراكز الاتحادات الجهوية اللي تجاوبوا معانا، ولقينا منهم كان حب الاطلاع على الصالون هذوما، ونحن لهم عناء السفر ونفقة السفر. هم ضيوفنا، مرحبا بهم، نستقبلوا يوميا ما بين،
1: وإحنا مش نكونوا بحذاكم إن شاء الله، مش نكونوا بحذاكم إن شاء الله هالتربعة
2: كاملة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لفضلك المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية وجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس سيد حسن بن عبد الله، شكرا على كل التفاصيل والتوفيق والنجاح في الصالون المتوسط 15 للفلاحة والصناعات الغذائية. شكرا محمد زعبر، هيفا بن يوسف، شكرا أشرف الرباحي، أجمل تحياته دار الغمي، الأخبار مع فؤاد مبارك، نايت كلوب مع محمد القرقني. ليلتكم زينة، صباح على خير.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: المدينة. أولا لأنها تحتوي على عديد الأنشطة الاقتصادية بالأساس الحرفي، ثم نسبة كبيرة معناها منفيات معناها تأسف اللي هي قادرين معناها نحاولوا نسموها في معناها حتى في الصناعة التقليدية. اثنين معناها يوميا تلقى معناها هذا ركيكة، قلنا علاش ليه ما نحاولوا نعملوا منظومة تاع اقتصاد دائري صرب المدينة العتيقة في تونس. كي مشينا المدينة العتيقة نتاع في تونس لقينا هي الحلقة الأقوى والأضعف في نفس الوقت في التصرفين فيهم هم البربشة، قلنا علاش ليه ما نعملوش مشروع ندمجوا نسبة من الأول ونشوفوا ليش معناها لأن كذا باش يكون مثلا السيركوي هنا باش يكون موجود صلب المدينة معناها من الجامعة للفرز يمشيوا للمركز هذا إن شاء الله باش نقيم في المدينة، وبعد مثلا ثم اللي نجموا نسموهم ونوجوهم الصناعيين يمشي، ونسبة أخرى معناها تمشي معناها للخيرافيين وليزارتيزون تعاملوا معاهم باش نعملوا كرياسيون تاع عديد المقتنيات معناها التقليدية نجموا معناها نسوقوهم ونجموا يكونوا معناها يدخلوا في الباتريمون تاع المدينة العتيقة بتونس.
1: الشركة الجهوية للنقل ببجة تتسلم مساء اليوم 18 حافلة مزدوجة جديدة، وهي تمثل بقية حصتها من صفقة دولية تضم 421 حافلة قادمة من الصين في إطار دعم وتطوير أسطول النقل العمومي بالجهة وتحسين ظروف تنقل المواطنين. وفق الرئيس المدير العام لشركة الجهوية للنقل ببجة شمس الدين التومي، كشفنا أن الجهة ستتسلم 27 حافلة أخرى في إطار صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا لاقتناء دفعة إضافية من الحافلة من الصين.
2: اليوم شركة الجهوية للنقل ببجة تتسلم بقية حصتها من صفقة دولية لاقتناء 421 حافلة من دولة الصين. الحافلات هذية حصة شركة الجهوية للنقل ببجة تمثل في 18 حافلة مزدوجة يجيوا باش يعزوا أسطول النقل بالشركة، خاصة لدعم كل ما هو نقل مدرسي ونقل حضري. تتم الإجراءات اللي كان أذن بها سيد رئيس الجمهورية، ثم صفقة ثانية تم الإعلان عليها وإن شاء الله باش تكون الشركة الجهوية للنقل ببجة حصتها مثل في 27 حافلة أخرى جديدة ستأتي في الفترة المقبلة لتعزيز أسطول النقل.
1: وفي الشأن الدولي، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن توصل وزراء خارجية الاتحاد اليوم إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السورية أنيس الخطاب ووزير الدفاع مراف بقصرة. ويأتي ذلك إثر أعلان وزراء الخارجية في التكتل الأوروبي اليوم الاتفاق على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا ومعاودة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه عام 2011. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع اليوم مع فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال العودة إلى العمل العسكري، موضحين أن ترامب يميل نحو تنفيذ عمل عسكري ما ضد إيران بهدف زيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي. وفي المقابل، قال مسؤولون أمريكيون أنهم لا يتوقعون أن يصدر ترامب قرارا بعمل عسكري ضد إيران قبل عودته من زيارته المرتقبة إلى الصين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم.
1: C'est 9h, c'est 9h, vous écoutez
2: Night Club.
3: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus, marhaba bikom, Night Club, tout de suite.
2: Night Club, l'émission référence de la musique, les dédicaces, musique al-mina, ou le cash.
3: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا. نقول لكم خليوا الموسيقى علينا, يبقى نقول لكم كاين شادين ثنيه, كاينكم سهرين, كاينكم المومين, ديما البلاي ليست بيان سور من عندنا. خليو برشا موسيقى. ايبا نسلم على ليكيب الكل, نسلم عليك محمد الزعبار سيد المخرج, نسلم عليك هيفا وين ما سيد المعد زاد. ايبا نقول لك وين ما كنت قاعده تعد, خاطر من ساعه نشوف فيك هذا وقصها وكذا الامور شيء لا وشيخ تخلى هكا. نسلم عليك ومونتو كاز زاد الناس الكل. الموسيقى نتاعنا كيما العاده موسيقى بنينه. بعد شويه باش نمشيو على نسيت نلنسي لك الله يبارك رود تريب بعد شويه, دونك خليكم معنا.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
3: بعد شوية بش اسمه فاتومي جيبسي كوفر من عند 3Z Production.
4: فاتوم بيضرب الحب شو بيضرب.

0: مش نلقاو في البلايليست مرتزا الفتيتي قامر باش نلقاو نيكو اند فانز باش نلقاو عليم الله باش نلقاو زادة موزيكا من عند وردة ايبا خليكم معنا برانشي تو سويت ميغان ترينر all about that bass هذه الموزيكا متاعنا نقولكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب
1: نايت كلوب l'émission référence de la musique.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: نايت كلاب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
2: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. با ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون توت سويت مع الاغاني العربيه القديمه ونرجع بكم الكاسيت.

0: من الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: مش عم تروحي من بالي هكا يقول ويل أم ويل مروان خوري فلا بعد شوية هذه الموسيقى متاعنا مش القاو زادة ديانا كارازون انساني ما بنساك الفنانة الأردنية وبعد شوية زادة حسين الجسمي وبحبك وحشتيني موسيقى قديمة برشا أما زادة توتسويت مش خليكم عشرين وجدي ولا ليلة هذه الموسيقى متاعنا إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا أنا أقول لكم زادوا شوية في الفوليوم على خاطر الموسيقى يسرح لو صحة ليكم رجعنا معكم بعد الأخبار خليكم معنا برانشي أنتم ما تسمعوا فينا. Merci.

0: القيروان القيروان بجب السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: الغديو في الليل حاجة أخرى عشاق سهرية خليكم

0: L'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, صوتكم.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يحيل تقارير اللجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفولت ضوئية على مكتب المجلس ليحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه. هذا وينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة بتاريخ 14 من مايو الجاري بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفولت ضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس. التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 27 و2000 والقائمة المالية الوقتية والتقرير المالي لسنة 25 و2000 أبرز محاور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها وبحضور أعضاء مجلس الهيئة. وبعسكر يؤكد بالمناسبة على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة من خلال الاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة وترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة، خاصة وأن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية سنة 27 و2000 وانتخابات بلدية، وذلك حتى يتسنى عرض مشروع الميزانية على مصادقة مجلس الهيئة وإرساله إلى الأطراف المعنية في الأجال المحددة وفق بلاغ للهيئة. الخبير في البيئة وكاتب عام جمعية مرصد البيئة الحبيب دلنسي يحذر من التداعيات الخطيرة لاختلال النظم البيئية المحلية على سلوك الزواحف في تونس. ودلنسي يعتبر أن كثرة ظهور الثعابين والأفاعي في الأونة الأخيرة تندرج ضمن الدورة الطبيعية تزامنا مع موسم تزاوج هذه الزواحف، مشيرا في المقابل إلى أن خروجها نحو المناطق السكنية يعد أمرا غير طبيعي، وذلك نتيجة تدمير موطنها الأصلي خاصة أطواب التين الشوكي التي تضررت بشدة جراء انتشار الحشرة القرمزية من جهة والزحف العمراني العشوائي من جهة أخرى.
4: ظاهرة طبيعية وزيد غير طبيعية، طبيعية لأنه تو الفترة هي فترة تزاوج، والثعابين والأفاعي بطبيعتها فقدت أحد الأماكن الهامة كمأوى ليها هي، سيرتو ثم الزحف العمراني في كل مكان تقريبا، مشى وزيد القرمزية اللي كلات ضيعت أبيتات نجم نقول مكان تسكن فيه، مش كان هي برك، مش كان الأفاعي، مش كان عقارب، مش كان حتى حيوانات أخرى كما الأرنب، كما الزوغي اللي هي يسميها الشفشة، كما برشا حوايج خسرناهم في جرة هذاك. وثم الأبيتا قاعدين نخسروا فيها الأماكن المأوي نتاعها، وفترة التزاوج ضيعت البوصلة. الإشكالية ولات اللي قراب للمدن ظاهرة جديدة، لأنه بالحق المؤثرات البيئية على فقدان الأماكن نتاع طوابي هذوما، خاطر برشا حيوانات تعيش فيهم ويقع فيها الحماية، باش نفقدوا برشا حوايج اللي هي قاعدة تخدم فيها، لأنه كل شيء في الطبيعة ثم سلسلة الناس كل تعرفها اللي هي السلسلة الطبيعية في الحيوانات والزواحف وغيرهم، إذا فقدنا حلقة باش نفقدوا مع الحلقة برشا حلقة، وهذا
3: بيظهر
4: السنوات
3: الجديدة. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة الإسبانية تعلن اليوم إصابة أحد مواطنيها الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من سفينة سياحية في تينيريفي ثبتت إصابته بفيروس هانتا، موضحة أن نتيجة الفحوصات التي أجريت على 13 آخرين يخضعون للحجر الصحي في مستشفى

0: أمنية وصحية غير مسبوقة منذ جائحة كورونا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك. ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي اعلن نهايه العلاقه مع المدرب باتريس بومي. الترجي الرياضي التونسي في بلاغ رسمي اليوم اكد ان الفرنسي كريستيان براكوني باش يخلف بوميل في تدريب الترجي الى غايه نهايه الموسم الحالي، مع الاشاره ان القطيعه حصلت بعد اخفاق بوميل في تحقيق لقبي دوري ابطال افريقيا والبطوله التونسيه مع الترجي. أمل الرياضي بحلم سوسة حقق اليوم الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأمل تصدر ترتيب المجموعة الأولى من الرابطة الثانية على حساب نادي حلم لنف بعد التعادل اللي حسم مواجهة اليوم بيناتهم بنتيجة هدف مقابل هدف. هذه رابع مرة يصعد فيها فريق الأمل للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وألف مبروك لكل عشاق الأمل. نعطيكم نتائج اليوم في الجولة الختامية من الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الأولى. نادي حمام لنف أمل حمام سوسة هدف لهدف. سبورتينغ بنعروس والملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 6-0 لسبورتينغ. اتحاد بوسالم تعادل 2-2 مع جمعية مقرينة الرياضية. جهلال مساكن هزم ضد هلال الشيبة 4-2. مكرم المهدية المحيطة قرقني 3-1. الوسيكا بعث بوحجلة اتحاد طوين فوز الاتحاد 1-0. ورالوي فاز ضد كوكب عقير 2-1. نادي حمام لنف واتحاد طاوين مش يلعبوا البراج من اجل الصعود. اتحاد بوسالم منزل بورقيبه كما قلنا نزلوا رسميا للرابطه المحترفه الثالثه مستوى اول. بالنسبه للغدوه تنتهي رسميا مباريات المجموعه الثانيه من الرابطه الثانيه الاربعه متاع العشيه. القلعه الرياضيه جندوبه الرياضيه، مالك ماشا حكم اللقاء، سبورتينغ المكنين جمعيه ريانا حكم اللقاء محمد علي الامام، نصر جلمه الملعب القابسي بسفاره حمزه جعيد، مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف الحكم سمير العون اللي تقدم ساقط الدائر، والهلال الرياضي برديف الحكم حسن النيلي، امل بوشامه ضد النادي القربي الحكم امير الحرشاني، قواف القفصه اولمبيك سيدي بوزيد بسفاره معتز الخليفي. نذكر ان اولمبيك سيدي بوزيد نصر جلمه نزلوا رسميا للرابطه الثالثه. تقدم ساقط الدائر غدوه ينتصر يلقى روحه رسميا في الرابطه الاولى. في صوره التعادل ينتظر تعادل او خساره الملعب الجيبسي اللي مطالب الملعب الجيبسي بالانتصار وانتظار عثر البي اس اس من اجل الصعود للرابطه الاولى. غدوة تجرى مباراة وحيدة في الجولة الختامية من الرابطة المحترفة الأولى الأربعة متاع العشية. شبيبة العمران مستقبل المرسى الحكم باديس بن صالح، في الفار نلقاو درصاف الجنواتي. ورسميا كلاسيكو النادي الصفاقسي والنجم الساحلي تم تأجيله إلى يوم الخميس الأربعة متاع العشية بطلب من النادي الصفاقسي. لنذكر مازال معني بالمركز الثاني المؤهل للشامبيونز ليج الإفريقي بترجي بعد الخسارة في الكلاسيكو وتتويج الإفريقي، مطالب أيضا بعدم العثرة في بنجردين ضد الاتحاد من أجل المواصلة في المركز الثاني والترشح للتشامبيونز ليج. في المقابل السياسيس مطالب بالانتصار والانتظار من أجل العودة لأمجد الكؤوس في القارة السمراء. الختام بأبرز ماتشات أوروبا ليلة في البريمير ليج. في إنجلترا مباراة مهمة بين توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد. نعرف هو فريق توتنهام يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين الممتاز في إنجلترا. مباراة انتهت منذ لحظات بالتعادل 1-1. بالنسبة للليغا في إسبانيا مباراة نادي خيرونا ضد مضيف رايو فايكانو انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة. والسيريا في إيطاليا أيضا قمة كانت بين نابولي وبولونيا، فوز بولونيا خارج القواعد في استاد دييغو أرماندو مارادونا 3-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: كيدي سواري في نايت كلوب.
2: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف معنا بالموزيكا. ايه دايور ما زالت الموزيكا نحكيوا على ساعتين اخرين كمان موزيكا ديراكتومون. نمشيو مع بعضنا للاغاني القديمه في اولديز. اولديز ما زلنا نحكيوا على البيلبورد متاع عام 1999. وصلنا ديجا للمرتبة 65 وين نلقاو Spend My Life With You مع إريك بينيتون. ومن نقاو مزادة معاه تاميا في تورينج قوي برشا ديوف الليغنبي من أرق وأجمل الأغاني متاع الحب اللي كانت موجودة في التسعينات. Spend My Life With You كانت بصوت من إريك بينيت, معناها من أرقى الأصوات اللي تنجموا تسمعوها. الغنية خرجت عام 99 ومن أول ما هبطت وليت رمز للحب الهادي وال الناضج. نحكيو على لحن بسيط, نحكيو على دو سترينجز, نحكيو على دي بيانو, نحكيو على ايقاع سلو يخلي التركيز الكل على الاحساس والاصوات اللي موجوده. الكلمات تحكي على شخص لقى اخيرا الانسان اللي حب يعيش معاه حياته الكل, مش حب وقتي اما حب فيه كوميتمنت, فيه استقرار, فيه حلم بمستقبل مشترك. كان اي جاست سبان ماي لايف ويذ يو, سؤال بسيط برشا اما في عمق كبير. الجميل في التراك هذا هو الاصوات اللي ركبت مع بعضها بين تاميا بين إريك اللي كل واحد يغني بحساس عالي وكأنهم فعلا يعيشوا في قصة الحب هذية وعايشينها بالحق. ديجا حتى من بعد وقت اللي خرجت الموزيكا كانت وقتها كل وسائل الإعلام تحكي على أنه فما حاجة ما بيناتهم. الغنية نشحت برشا في الشارت متاع الـR&B وترشحت حتى الجرامي وورد, ولت من الأغاني الكلاسيكية في العريس واللحظات الرومانسية.

نمشيو للمرتبه 64 نلقاو بلاك بالون في موسيقى اسمها جو جو دولز. الموسيقى هذه في احساس كبير برشا, فما دعك ناس هكا مخبيه وراء اللحن الهادي هذايا. غنيه خرجت عام 99 من النجاح من النجاحات سامحوني نتاع فرقه جو جو دولز, وبعد النجاح الضخم نتاع ايريس الموسيقى هذه تمشي في اتجاه اكثر حزن وتامل من اللي عملوه قبل. من اول اللي جيتال تسمعهم تحس انه الجو ديجا حزين شويه, اللحن سوفت, اما الكلمات تخبي في وجع كبيره. التراك يحكي بطريقه رمزيه على شخص يضيع روحه وعلى الالم الداخلي والادمان, لكن من نظره فيها حب وخوف على الشخص هذايا. بلاك بالون فيها صوره شعريه, فيها احساس بالهروب من الواقع, وفيها زيادة هكا احساس بالخطر. فوالا صوت نتاع جون ريزنيك فيها حساسيه كبيره, وهذا اللي خلى الغنيه توصل للناس بصدق. الجميل في التراك هو التوازن, الموسيقى تبدا هكا مرتاحه شويه, ما المعنى ثقيل وديب, وكل مره تسمعها تكتشف احساس جديد. الغنيه ولات من التراك المميزه للفرقه في نهايه التسعينات, خاصه عند الناس اللي يحبوا الاغاني اللي فيها هكا لايرز فيه معنى وفيها فيه بعد هكا شعري. فوالا

نمشيو للمرتبة 63 نلقاو Give it to you الموسيقى زي من عند جوردن نايت الغنية اللي خرجت pop R&B فيها برشة كونفيونس فيها فايب متاع نهاية التسعينات الغنية خرجت عام 99 وكانت من أول نجاحات سولو متاع جوردن بعد مرحلة البوي باند هو كان مع نيو كيدز اون ذا بلوك ومن بعد خرج دونك عمل هذا أول تيتر بالنسبة ليلو في الموسيقى أوتونك سولو التراك فيه ميكس بين البوب والR&B مع بيت سموث يخلي تدخل في الجو من أول سكوند الكلمات تحكي على واحد يحاول أنه يقرب للشخص اللي عاجبه بثقة وبرشة شارم من غير تعقيد كبير جوست هكا دي فايب خفيف وجوست هكا فما رومانسية اللحن سهل خاصة الكورس اللي تكبته ومع برودكشن بتاع تسعينات اللي في جروف هكا بتاع دانس خفيف صوت جوردن نايت اللي هنا يبين أكثر الماتوريتي مقارنة بأيامات الفرقة وهذيك علاش خليت الناس تبعوا خليت الناس انها تحب تفهم ديجا جديد متاع اوتون كو سولو اي اون بلوس زاد اوتون كو سوت تبدل عليهم شويه دونك هذيك اللي خلى الموسيقى تنجح وتكون برمي الاغاني الناجحه عام 99

نمشيو للمرتبة 62 نلقاو لورين هيل في موسيقى رامبي وسول في قلب التسعينات ولا في اواخر التسعينات اسمها اكس فاكتور. التراك هذا اللي خرج عام 98 من الالبوم الاسطوري ذا ميس ايدوكيشن اوف لورين هيل. الالبوم غير الموسيقى وقتها وخلى لورين كايقونه حقيقيه في الموسيقى. وتعرفوا بيان سور لي شونسون اللي خرجتهم ديجا في الالبوم هذا من اول نوت تحس بالموسيقى, تحس باللحن, لحن مينيمال فيه ساول قديم في باز هادي, فما احساس كانك تسمع في اعتراف شخصي اكثر منه غنيه. الكلمات تحكي على علاقه معقده, حب موجوده, ملوجيعة زاده موجوده, جمل قويه تقول هاو يو غانا وين, بتتكلم على العلاقات اللي تعب الطرفين لانه الجروح الداخليه ما زالت موجوده. لورين لهنا تغني باحساس كبير برشا, مراه هاديه, مره هكا تكون غاضبه, مره تكون مكسره, مره متغشه, مره كل مره بدي سنتيمون تحس فما التنوع هذاك, دونك الا لي شانجمون هذوما اللي موجودين في لي سنتيمون تاعها في وسط ديجا الغنيه اثرت على اجيال كامله من الفنانين نتاع الرن بي ولي بوب, وحتى لليوم برشا دي زارتيست يعملوها سامبلينغ واعاده توظيف للحن هذايا. موسيقى نجحت برشا وكانت باغمي ليت نتاع عام 1999.

61 نلقاو موسيقى ارانبي كلاسيك فيها توش رومانتيك. نحكيو على إف يو الفرقة سيلك الغنية هذي اللي خرجت في نهاية التسعينات وصلت السيل اللي تميزت به. نحكيو على سلو, نحكيو على أغموني فوكا, نحكيو على سيلك والكلمات الرومانسية اللي موجودة في الموسيقى. من أول لحن تدخل في مود هذي برشا, بيانو باز سوفت, أصوات الفرقة اللي تمشي مع الموسيقى بطريقة سيلكي فريمون هكا كول كوميم. كيما الاسم بتاعهم الكلمة تحكي على الحب, على الرغبة في القرب من الشخص اللي تحبه بطريقة سوفت, بطريقة سنسيال من غير ما تكون مبالغ فيها. الفكرة اللي الكل قائمة على انه اذا كنت تحس كيفي خلينا نعيشوا الاحساس هذايا. الاغموني متاع سيلك ديما كانت نقطة قوتهم, والهنا بالذات تعطي الغنية شغم كبير يخليك ريلاكس ويخليك هكا تغرق في الجو اللي هم يغنيوا فيه. التراكي مثل مرحلة كاملة من الار ان بي وين التركيز كان على الاحساس الحقيقي والاصوات الاكثر من البرودكسيون المعقده.

نوصلوا للمرتبة 59 والأخيرة بالنسبة لليلة. نلقاو موسيقى من عند جيس باول، موسيقى ذي اسمها يو، موسيقى خرجت في 96 أما عاشت برشا سنين من بعد، خاطرها من النوع اللي ما اللي يخليك تدخل في مود غريب من أول البيانو، تدخل ديراكتومون في جو رومانتيك. هذه صوت جيس باول يبان بكل نعومته وقوته في نفس الوقت، الكلمات بسيطة برشا، واحد يحكي على الشخص اللي غير حياته بالكامل. يو كلمة واحدة أما هي محور الإحساس الكل، حب سوفت، حب بيور سانسير، فيه عشق كبير زادة. اللي ميز غنية أكثر هو لدى صوتي متاع جيس، عنده هكا حاجة قوة شخصية ولا موجودة في الموسيقى. تراك ولا من الكلاسيك متاع السلو جامز، خاصة في الراديو متاع الارنبيو لمومون رومانتيك، الانرجي كالم برشا، موسيقى تسحق أنها تكون في المرتبة 59.

ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة الليلة اختارنا نسمع فكروني ايبا موزيك حلو برشا ترجع بها نور مهنة. شبيك سيد مخرج نور مهنة به الله يبارك. اسمع قال لي ذكر بنور مهنة خاطر اختارها هو الموزيكا. ريت كي يبدأ يحرص كي تبدأ غنية مختياراته بشكون فكروك يا زعبان برشا حاجات به. اوكي بالايام الخوالي زاده يا لطيف يا لطيف ليه حالتك تعبكم يا هاي سيد. ان شاء الله انتم زاده تعملوا بون كيف. نقول لكم انا بوني كيوت شويه خير الاخبار تكون معكم على راس الساعه ورجع معكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف أرب واندر.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز 11 ليلا ديوان فام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال إشرافه اليوم على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 مايو الجاري بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. يؤكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيدا لحق كل مواطن في علاج آمن وقريب وذي جودة. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، تمنح فيها الأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بتعرفة منخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة وفق بلاغ لوزارة الصحة. ولاية قفصة تتصدر إنتاج الفستق على المستوى الوطني في إنجاز يعكس تطور القطاع الفلاحي بلجيا وتعزيز مردوديته خلال السنوات الأخيرة وفق المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منجي عافي، مشيرا إلى أن عدد أشجار الفستق بالولاية يبلغ نحو 1,485,000 شجرة ساهمت في إنتاج حوالي 4,289 طنا خلال الموسم الماضي. وفي جانب الصحة الحيوانية، المصدر ذاته يعلن السيطرة على داء الكلب وتطويق محيط الحالات الأربع المسجلة محليا، مضيفا أن حملات التلقيح ضد الأمراض المعدية على القطيع تسير بشكل جيد.
4: يصرف على توزيع المياه في تونس هيكلين، هيكل حكومي اللي هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
3: كاتب عام بلدية العين بصفاقس يعلن عن تخصيص السوق الأسبوعية العامة كيلومتر 8 بطريق منزل شاكر كنقطة وحيدة لبيع أضاحي العيد، وذلك بصفة استثنائية ويومية ابتداء من الغد الثلاثاء وإلى غاية حلول عيد الأضحى المبارك. والبلدية تؤكد في بلاغ أنه يمنع منعا باتا على جميع بائع المواشي الانتصاب أو ممارسة نشاط بيع الأضاحي خارج الفضاء المخصص في إطار تنظيم عملية البيع وضمان حسن سير السوق. وفي شان الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو اليوم الولايات المتحدة إلى الضغط على الكيان المحتل لوقف إطلاق النار وأعمال هدم المنازل في جنوب لبنان في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء جراء هجمات الاحتلال المتواصلة. وقال متحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية إن 74 شخصا استشهدوا بهجمات الاحتلال خلال الأيام الثلاث الماضية رغم سريان الهدنة بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال. ومن جهته، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدين اليوم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين متطرفين تعمدوا تعنيف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويعتبرها إفلاسا أخلاقيا من التكتل الأوروبي وفق توصيفه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
1: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2.

0: Zone VIP.
1: هي الملكة، كيف ما تسميت وتعرفت عند الجمهور. هي أشهر فنانة خليجية نجحت باش تفرض روحها في الساحة الفنية، مش بفضل صوتها أكهو، أما زادة بفضل شخصيتها المتميزة. هي النجمة الإماراتية أحلام الشمسي. أحلام تولدت نهار 13 فيفري من عام 1968، بوها إماراتي وأمها بحرينية وتربيت في البحرين. اسمها الحقيقي ميثاء، وبوها ولا ينادي لها أحلام على اسم الطبيبة اللي داوتها وهي صغيرة وقت طاحت على راسها وتضربت في جبينها. أحلام ورثت الغرام بالفن على بوها علي الشمسي اللي كان فنان شعبي معروف. أحلام كانت تمشي معاه وتغني في الحفلات والعرس الخليجية، وبدت تتعرف وبدأ مشوارها الفني في التسعينات. وأول ألبوم لها خرج عام 1995 بعنوان أحبك موت.

ألبوم أحبك موت من اللي صدر عمل صدى إيجابي عند الجمهور، وأغلب الأغاني اللي فيه نجحت وخلت أحلام على السكة الصحيحة، وين استغلت نجاح ألبومها الأول وأصدرت ألبومها الثاني بعنوان مع السلامة عام 1996. ألبوم ضمن برشا أغاني أشهرهم أغنيتها تدري ليش أزعل عليك، واللي تعتبر من أشهر وأنجح أغانيها واللي خلتها تتشهر في الخليج وفي الوطن العربي.

أحلام قبل ما تقرر إنها تحترف في الفن. قرأت الشريعة الإسلامية لكن ما كملتش قرايتها وبدلت ثنيتها واختارت غرامها ونجحت باش تفرض روحها في الساحة الفنية. ومن أشهر الأغاني اللي تعرفت بيهم بخلاف تدري ليش أزعل عليك غنيتها لا تصدقونا. لا تصدقونا خرجت عام 2001 وقلبت الدنيا أول ما خرجت بسبب جرأة وطرافة كلمات الغنية ولحنها.

أحلام تعرفت بشخصيتها القوية وبحضورها الجريء وبمواقفها وصراحتها وحتى بمشاكلها مع برشا فنانين. أحلام تعتبر من أثر الأثرياء في الوسط الفني وفي العالم العربي، وهي ديما ما تفلت حتى فرصة باش تستعرض الثراء متاعها، خاصة في مجوهرتها ولبستها. على الصعيد الشخصي هي معرسة بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، واللي عنده ثروة خيالية، والزوز عندهم 3 أولاد.

أحلام طيلة مشوارها الفني، عملت برشا أغاني ناجحين فيهم اللي كلماتهم تعبر على شخصيتها، شخصيتها اللي فيها برشا نرجسية، كيف مغنيتها قول عني ما تقول، واللي كلماتها فيها برشا ثقة في النفس، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، اللي ما يطول العنب حامضا عنا يقول.

من أشهر أغانيها زادة غنيتها الثقل صنعة، ما يصح إلا الصحيح أحسن وناويلك علنية، وعملت برشا جولات وحفلات فنية ناجحة كيف ما مهرجان هلا فبراير ومهرجانات دبي، وتعتبر أول فنانة خليجية تغني في تونس في مهرجان كارتاج. أحلام كانت زادة عضوة في لجنة تحكيم برنامج عرب أيدل، وتعرفت بنقدها الجريء وصراحتها وخاصة تلقائيتها في البرنامج وبإطلالتها المثيرة للجدل بسبب البذخ الكبير والمبالغة في ارتدائها الأفخم المجوهرات والروب. وصلت في مرة من المرات جات للبرنامج بدي لونات مرصعين لكلهم بالديامون. أحلام جربت زادة التقديم وعملت برنامج أحلام في ألف ليلة وليلة، واستضافت في برنامجها أهم وأكبر نجوم الوطن العربي، وتقعد أحلام واحدة من أهم نجمة جيلها وأشهر فنانة خليجية في الوطن العربي.

0: VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك. Vous écoutez ديوان فيم.

ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تعلم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000، أنه بإمكانهم الولوج إلى شبكة التربوية على العنوان www.udinet.tn. والوزارة تدعو المترشحين المقبولين إلى سحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 من مايو الجاري. ويذكر أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن فتح المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان سنة 26 و2000، موزعين على 14 اختصاصا وفق قرار صدر بالرائد الرسمي بتاريخ يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من فبراير الماضي. المتفقد العام بالمدارس الابتدائية رياض الماضي يعتبر أن إلغاء تاريخ 25 مايو 26 و2000 من رزنامة الامتحانات الابتدائية أصبح ضرورة، مشددا على أن هذا الإجراء ضروري لتمكين الأسرة التربوية من قضاء عطلة عيد الأضحى رفقة عائلتهم. والماضي يدعو وزارة التربية إلى إصدار بلاغ يتعلق بانطلاق الامتحانات بتاريخ 20 مايو الجاري، كما اقترح تمديد فترة الامتحانات بيوم في شهر جوان 26 و2000، أو إجراء امتحانين في يوم واحد بالفترة الصباحية والفترة المسائية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 من مايو الجاري تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحمت السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بالجزيرة. وشركة توضح أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من مساء الأربعاء 13 من مايو بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة، كما دعت شركاء الشركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن لانطلاق الأشغال. وفي شان الدولي، مدينة نيس الفرنسية تشهد الاثنين حادث اطلاق نار اسفر عن مقتل شخصين على الاقل واصابة 3 اخرين وفق ما افاد به مكتب المدعي العام في نيس، مشيرا الى فتح تحقيق لتحديد هوية المنفذين والوقوف على ظروف الحادث. وبحسب المعطيات الأولية، فإن سيارة كانت تقل شخصين جابت شوارع حي مولان قبل أن يعمد أحد ركابها إلى إطلاق النار عدة مرات، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية. تقارير تفيد بأن البحرية الأمريكية نشرت غواصة نووية من نوع USS ألاسكا من فئة أوهايو في مضيق جبل طارق في تحرك علني يتزامن مع جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وتحمل غواصة USS ألاسكا ما يصل إلى 20 صاروخا، وتعد عنصرا أساسيا في الثالوث النووي الأمريكي، وصممت للعمل بسرية تامة بدل الظهور العلني في الممرات البحرية الحساسة. كما أشارت تقارير إلى أن الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني نقلت عناصر إضافية من قوات المارينز إلى جبل طارق قبل دخول الغواصة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في المحلة الكبرى، مدينة مصرية صناعية معروفة بالنسيج وموجودة في محافظة الغربية في دلتا النيل. والأحداث بدأت في عام 1975 في حي قولولو سوق بسيسة، وخلينا نقولوا بسيسة تابع لمنطقة المنشية، بجنب واحدة من أكبر المقابر في مصر. وفي نفس العام المذكور يعني 1975 تولد عادل العفيفي في عائلة بسيطة أمورها قد قد. بوه كان فنان تشكيلي، أم على قد وزادة يرسم لوحات ما عندهمش قيمة فنية كبيرة ويبيعهم للي يحبوا يزينوا ديارهم، وكان عامل حوين تمسميها دار الفن، وهيك منها أتولي يرسم فيه وفي نفس الوقت يعرض

قدام الجيران، وبالطبيعة غلب عليهم وما قدروش عليه، وزاد تمرد وحد ما عاد عنده سلطة عليه. في نفس السياق خالد ككبر كمل على نفس المنوال وحد ما يسلم منه، وكي دخل لطنبك المراهقة ولا منحرف كامل الشروط، ومنطقة المحل الكل يعرفوه ويعرفوا عمايله. بوه حاول يغرمه بالرسم باش يتبع نفس الصنعة ويولي كيفه، لكن خالد كانت عنده أفاق أخرى، اختار الانحراف ودخله من بابه الكبير، وكان يخير الموس بوسعادة على البنسو يعني الفوشة متاع الرسم، ولونه المفضل هو الأحمر يعني لون الدم، مع العلم أنه عاد الخوه ولا يعاون في بوف الاتولي متاع الرسم وتعلم شوية صنعة، لكن ما وصلش لأنه ما هوش متاع فن. والشارع جبده كان هذاك الفضاء الأرحب ليه. المهم أنه عادل كان منبهر بخوه الكبير ويعتبره المثل الأعلى، وماذا به يولي كيفه في الصولات والجولات، لأنه خالد كان ديما يعارك ذريعه في وجهه، تتفض مشكلة من هون يخلق واحد أخرى من غادي. الحاصل من الأول عادل كان يتفرج في بطولات خوه، ومن بعد كشم سنانه ولا داخل في المعاه مع الكل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، العرك اللي نحكيه عليه ما هوش خنيفري وماس ولا سيوفة أبدا، الجميع كانوا يستعملوا في أسلحة نارية كاحل وفرودة وما جاورهم، ويدبروهم بسهولة. وبتبيع على حكاية تولي متاع كوبايات وكخ كخ أجبد وتيري، هدايا وقت اللي تبدأ عركة من الحجم الثقيل غادي فين يدوروها كرتوش والشي يبدأ يزاريت. مختصر الحديث، في أول التسعينات خالد تعارك مع واحد عنده حانوت يكري فيها ويبيع الموتورات كيما اللي كانوا عندنا في برشا ربطات، وخلينا نقوله مثلا في نهجة رونجا. المهم أنه مش صارت عركة وإنما حرب، ساحة وغاء، واللي ما يقدوش رواحهم يقدموا لساحة الوراء، وهوك اللي هذا يجيب جماعته ويولي جيش مقابل جيش. وقتها عادل هزته النغر على أخوه وحب يوري للناس الكل اللي هو بطل وينجموا يعملوا عليه، وجاب بندقية وخلينا نقولوا كارابينة، وضرب بياع الموتورات قتلوا على البلاصة، خلاه يعوم ويغطس في دمه. في تسلسل هالأحداث وبعد ما عادل قتل بياع الموتورات تم إلقاء القبض عليه، وبحكم اللي هو قاصر ادخل الإصلاحية على أساس يوصل للسن القانوني ومن بعد يعديوها للحبس. لكن الواقع هذه ما غيرت حتى شيء في السلوك متاع خالد خوه اللي باقي ذراعه في وجهه وباقي زايد على قدام في المشاكل، وكي يدخل في عركة يا يجبد مكحلة يا فر، ويبدأ يتيري على بعضه بطريقة عشوائية يعني فين جات جات، لدرجة أنه في أول عام 2000 ضرب مجموعة من الناس بالكرتوش، جرح اللي جرح وبعث للإنعاش اللي بعث، ومن ألطاف الله ما مات حد. الشرطة حاولوا باش يعملوا له مطاردة وهرب منهم، وكي قاموا بتقصياتهم وعرفوه فين موجود حاولوا باش يطيحوه في كمين، وصار بينه وبين البوليسية تبادل متاع طلق ناري، والمشهد ولا كأنه فيلم ما بين المافيا والشرطة. ورغم هذا خالد منع وفلت منهم، أما ما تعداتش مدة كبيرة وتقتل بالكرتوش، كرتوش البوليسية بطبيعة الحال. عادل كما تعرفوا كان في الحبس يكمل في الربطية من أجل قتل بياع الموتورات، وكسمع بالخبر متاع مقتل خوه تجن ودخل في سيناء أخرى، وحزن عليه بشكل كبير وقلبه تملاه بالحقد، ولا ناقم على البوليسية اللي قتلوا له خوه خالد وحطوه في الحبس ومعطاوش حتى فرصة باش يحضر في دفينته، وهذا اللي باش يخليه يغرق أكثر وأكثر في عالم الانحراف والإجرام اللي اختاره هو بنفسه ونشاله بيديه سقط.

0: في تعقب هالأحداث عادل دوب مخرج من الحبس المنحرفين وأشبه المنحرفين متاع منطقة المحلة عملوا له حفلة بمناسبة خروجه كما يعملوا مزود عنا لأي خليقة مازال كيخرج من الحبس. المهم أنه عادل ولا معلم المعلمين ورث على أخوه وهوك الله ينصر من صبح. وبطبيعة الحال هو سيطر على الحومة الكل والمحيط متاعها وما يتحرك كان بكون فم الباندية والنشاشة والقفافة وغيرهم اللي يجيبوا الأخبار. الكلهم يجريوا في حدوده واللي يطلب يجيه. أمشنية كان خايف من العدام تعخوه خالد اللي كان عامل معاهم مشاكل وقعدوا شادين عليه بونتو وربما ينتقموا منه هو على أساس يخلصوا فيه اللي عملوا فيهم خوه قبل ما يموت. وغادي فين عادل جال باله باش يكون عصابة ويحمي روحه من الشرطة ومن المنحرفين الأخرين. ومش هذا برك وهو جايكم الحديث. في نفس الترابط من الأحداث عادل تخلى العالم المخدرات من بابه الكبير وهذا طبيعي لأنه في الوقت ذاك تجارة الممنوعات في مصر في أوجها. وعادل ولا يشري ويبيع وعنده علاقات مع المزودين والمهربين الكبار وعصابته كبرت لدرجة أنه منطقة المحلة الكبرى وماجا وراها ولا والسوق متاعه وعصابته كبرت واحتلت المقابر اللي كانت ملجأ للمدمنين وتجار المخدرات في نفس الوقت. هذا من غير ما نقولوا لكم اللي هي من أخطر الأماكن على الإطلاق في مصر، معناها الجبانة اللي داخل لها مفقود واللي خارج منها مولود وغادي الروح كالذبانة. وإذا الواحد معثرش في جثة يلقى روحه عاثر في جمجمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عادل في ساعة مطلع في القراد ليه ولقبوه بالزعيم، معناها قريب يعيطولو عادل قراد مش لينين قراد. وبالكش تقولوا اللي هو كان مكروه، أبدا، الناس يحبوه ويخافوا منه لأنه بتبيعته لا رحمة لا شفقة. أما هوك يقف مع المظلوم وما يتعداش على الناس، معناها لا يظلم لا يغور لا يفك. وإذا واحد استنجد بيه ويعرف اللي هو على حق يمشي للسيد اللي اعتدى عليه وظلمه ويعمل في عذابه صنعة. وهذاك علاش يترعبوا منه والسيطرة متاعه فاتت المحلة وولات في البحيرة الكل ومحافظة الغربية ونفوذ سل الإسكندرية، معناها السيد ولا والي الانحراف ويحكم في 3 محافظات على الأقل. في عام 2008 باش تصير واقعة تغير مجريات الأحداث متاع القضية وتتمثل في أنه عادل صارت له مشكلة مع واحد جاره اسمه فتحي عبد المقصود ومش جاره بر. وحسب الجيران وجماعة الحومة يقولوا أنه أم فتحي عبد المقصود هذا ربيت عادل من اللي هو صغير، لأنه كما سبق وقلنا لكم أمه كانت تخدم موظفة وهو كتخليه عند الجارة هذه اللي هي أم فتحي، معناها علاقة الجورة بيناتهم كانت قوية برشا. لكن المشكلة اللي صارت تجاوزت الصحبة والاستحباب. المسألة بدأت بخلاف ما بين فتحي عبد المقصود وجماعة أخرين من نفس المنطقة، وعادل كان عامل فيها كبير الحومة وسلك الواحلين، معناها حب يتدخل باش يحل الخلاف. لكن فتحي عبد المقصود ما حبش وشد صحيح وولات عركة ما بينه وبين عادل اللي بالوقت مشى جاب 10-500 مسلحين وتحلت فيها واجهة ودار فيها الكرتوش. الضربوا 3 من عائلة عبد المقصود وأقاربه، واحدة اسمها فتحية عبد المقصود يعني أخته، وواحد اسمه محمد عبد العزيز، والثالث إيهاب. والكرتوشات اللي تلقاوها عملت لهم عاهات يعني سقوط مستمر في ساقيهم، وواحد منهم ولا معاق تماما. وبما أنه الشيء اللي صار بالنسبة للأمنيين هو جناية، عادل تحكم عليه ب25 سنة حبس لكن هو كان في حالة فرار، والمنحرفين اللي معاه وخلينا نقولوا عصابته كانوا يحميوا فيه ويخرجوا معاه، ووقت اللي يبدأ الحاكم يدور يخبيوه. عادل بعد الحادثة هذه كان يتصور أنه فتحي ينجم ياخذ بخاطره رغم اللي صار الكل، معناها يتدخل بالحسنة ويأثر على كل اللي صار لهم سقوط باش يتنازلوا على الدعوة متاعهم، يعني سامحوه. وعلى هذاك بعث جماعة حكماء الفتحي باش يطلبوا منه السماح. هو قال لهم يستحي، عادل تسبب في إعاقة لثلاثة من الناس تحبهم يتنازلوا ذويه. لكن المشكلة ماهيش هذه برك، وإنما أصحاب الشر دخلوا على الخط ولاوا يعمروا في هذا منا والآخر من غادي، وقالوا العادل رد بالك من فتحي، راهو يحبك تتشد وتدخل للحبس وما تخرج كان بعد 25 سنة. المهم أن الفتان هذم والفتنة أشد من القتل، عمروا عادل تعميرة اللي هي وخلاوه يحقد على فتحي بشكل كبير، خاصة وأنهم فهموه اللي فتحي هذا كان مرشد متاع بوليسية، معناها يهزلهم الشاردة والواردة وإذا كان لزم يعطيهم الأخبار الكل بالتدقيق، لأنه كانت عنده قهوة ومالي القهاوي مجبورين باش يكونوا مرشدين متاع الشرطة بالسيف عليهم، معناها يلزمهم يعطيوا التفاصيل للأمنيين على الخلايق وعلى المشبوه فيهم الكل. في تتالي هالأحداث عادل بعد ما سمعها كلام الفتانة قال لهم مادام فتحي ما يحبش يقبل الصلح لأنه يحب يسلمني للشرطة خليه يستنى، أما لازم باش يبتى في السعدة والهبتة. وبما أنه عمل البلان تاع إيسونس سريع الالتهاب بالحقد والكراهية، عادل جاب معاه خمسة في الجرة مسلحين وهو سادسهم، وكانوا كلهم لثمين وعندهم بندقيات آلية يعني أوتوماتيك. ونهار 5 مارس 2009 امشاوا بكلهم القهوة فتحي في النهار وين القائلة، ولقراوا حساب للناس المتعدية في الشارع ولا الكبار ولا الوليدات الصغار ولا اللي جايين من المكتب، وطول وقفوا مقابلين للقهوة اللي تبعد 50 متر على مركز شرطة المحلة، وبدال كارتوش يخيط. الحاصل المشهد تقول بابلو إسكوبار وإلا التشابو داخلين بش يصفيوا حساباتهم مع أعدائهم، والشي اللي عملوه ما يتشاف كان في الأفلام، الناس تنقز من بلاصة لبلاصة والطايح أكثر من الواقف، واللي تيح يتعفس وما تسمع كان أهرب لتموت، ما نحكي وش عالسياح متاع النساء والوليدات الصغار والبنيات الصغار خلف اللي موجودين في القهوة، لأنهم تحصلوا غادي ما نجموش يهربوا، خافوا لتجي فيهم رصاصة طايشة، وعلى هذاك تدرقوا كما نجموا، شي ورا الكونتوار وشي تحت التواول. وعادل قراد يسيح من برا ويقول لهم أخرجوا عليكم الأمان، مانيش حاجتي بيكم. مختصر الحديث، عادل اقنع اللي قاعدين في القهوة وخرجوا يمردوا مردان، وأول فرصة القهوة اعتاوا على سقيهم وخلاو أهل بلا في بلاه، معناها عادل وجماعته هما وفتحي عبد المقصود مولى القهوة، ومن غادي خرج جواب المتاع رصاص للواجهة متاع القهوة وما بقى فيها كان فتحي عبد المقصود. عادل امشيله واحدة واحدة والقاه لابد وراء الكونتوار، قال له انت تحب تبعثني للحبس وتتخلص مني، هاني انا باش نتخلص منك توا ونبعثك للدنيا الاخرى، ومن غير ما زاد حتى كلمة فرغ فيها الرصاص اللي موجود في السلاح متاعو الكل، خربوا كل كسكاس. ومن بعد خرج قدام القهوة وكلم الناس الكل وقال لهم ها وفتحي اللي يحب يردمني في سيلون اردمته أنا في قهوته، باش هكاك نعلمه كيفاش يخدم صباب عند الحاكم، وباش نصفي حساب أي مرشد آخر مدامني موجود. وبعد ما كمل كلامه عمل تورني متاع كارتوش في الهواء، ومنها ركب هو وجماعته طاروا وما خلاه وراهم كان دخان الكارتوش والغبار متاع الكراهب. هذا من غير ما ننساو اللي المركز متاع الشرطة كان بعيد على القهوة 50 متر إذا كان طارت. في تسارع الأحداث أعوان الشرطة المصرية جاءوا دخلوا للقهوة والقاو فتح يعوم ويختص في بركة متاع دم. حاولوا باش يخلطوا على عادل وعصابته لكن من غير نتيجة، الجماعة تبخروا ملقاوش ريحتهم. مع العلم وأن عادل كان محمي برشا وحتى المرشدين ما عندهم عليه حتى خبر، ومدام الأمنيين ما وصلولوش، عادل باش يولي أسطور على حالها. وكثرت الإشاعات والأقاويل وتقلقيل وقالوا القلقالة عن نتيلكس وخبار وخبر تجيبوا الصنارة وخبير عمره ما صار، قال لي قتل، قالوا قلنا وعمرك ما تعرف لي قال. وهذا يقول اللي عادل يخدم مع الشرطة ومسألة الانحراف هي طريقة باش يغطي بها نشاطه مع الحاكم، واللي يقول اللي عادل صدم على ضابط شرطة في داره وقال له النجم نقتلك أما مانيش باش نعمل هالعملة. هاوك زملائك يعرفوا اللي أنا النجم نوصل لأي واحد فيكم. وفي نفس هالسياق أو المضمار الحديث ولا على بركاجات عملوهم أفراد عصابة عادل البوليسية بما فيهم صغارهم وهدوهم بالقتل في صورة ما إذا. الحاصل اسم عادل العفيفي ولا على كل لسان والناس ما تحكي كان عليه، حتى لين حس بروحه زعيم بالحق وحد ما يقف قدامه، والغرور كبر بيه برشا. معاه هو هارب من الحاكم ويستفز في البوليسية وكل مرة يمشي لهم البلاسة، ولا بطل عند الناس وأولاد الأحياء الشعبية لدرجة أنه فيهم اللي ضربته العدوى ولا يحب يعمل كيما عادل العفيفي. معناها كر على برشا شباب اللي حاولوا باش يجربوا وكلاهم المصبت ولقاوا رواحهم في الحبس. ولهنا السؤال المطروح، ايش نية اللي مازال ما عملوش عادل؟ ما نسبوش الاحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الاشاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة
1: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهجة تريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمع روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوانا فام صوتكم.
3: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت تحديثها في مصر وبالتحديد في المحلة الكبرى، الوقايع بدأت مع واحد اسمه عادل العفيفي. تولد في عائلة بسيطة، البو يرسم في لوحات زيتية ويبيع والأم موظفة. عادل من اللي صغير تبع ثنية خوه خالد ولا منحرف، لا ولا فاتوا أصلا، حتى لين وصل به الأمر أنه قتل واحد يبيع في الموتورات بسبب بعركة ودخل الإصلاحية. لكن خوه خالد قعد دارب حتى لين البوليسية نصبوا له كمين وقتلوه. عادل بعد ما عدى ربطيته وخرج من الحبس ناقم على الحاكم لأنه قتلوا له خوه، وعمل عصابة وسيطر بها على المحلة بما فيهم المحافظات الأخرين، ودخل بقوة في عالم الإجرام والمخدرات. وفي الأثناء قتل واحد اسمه فتحي في قهوته لأنه عنده معاه خلافات كبيرة ودار بيناتهم الكرتوش، وعادل وعصابته جرحوا 3 من رجال فتحي اتسبوا لهم في إعاقة دائمة. بطبيعة الحال عادل تحكم عليه 25 سنة لكن كان في حالة فرار، حتى لين نهار من نهارات مشال فتحي في قهوته وقتلوا قدام الناس الكل، لأنه وصلوا خبر وقالوا له اللي هو ناوي باش يبيعوا للحاكم ويدخلوا للحبس. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش اللي كان ثم واحد اسمه أحمد أبو العمايم من التجار الكبار متاع المحلة، لكن نشاطه الحقاني هو المخدرات. السيد هذا كان مغول على السوق، وملي عادل ولا هارب من الشرطة زاد غول أكثر وقال ارتحنا منه هالفرخ، وأنا توا باش نسيطر على السوق بكل، ولا عاد لا عادل ولا غيره، أنا كبير المحلة. وبطبيعة الحال الكلام هذا وصل للعادل وتغشش برشا، لأنه حاسب روحه هو زعيم الزعماء والمحلة بعبادها ودوابها متاعو. مختصر الحديث، أبو العمايم حب يستفز عادل وقال مدام مهارب من الحاكم يلزمني نهينه باش يعرف شكون اللي يحكم. والفكرة اللي جاته أنه يتسلط على الذراع اليمين متاع عادل، مع العلم أنه السيد هذا رجل كبير وله محل تفتيش ولهم الجماعة اللي يصدموا على قهوة فتحي ولعنده لا سوابق ولا مشاكل. أما شنية، عادل كان مكلفه برشا مهمات وعاتي فيه الثقة. ولهنا يقول القائل، علاش أبو العمايم اتسلط على الراجل هذا بالذات؟ بكل بساطة هوك زعمة زعمة يعطي درس العادل وإصابته. أشني اللي عمل؟ اتلعب حكاية لراس والأساس باش يخلي الذراع اليمين متاع عادل يطلب منه السماح قدام الناس، ليه لي شيء إلا باش يذل ويذل عارفه قدام الخلق. أبو العمايم وإصابته عملوا كمين وجابوا الذراع اليمين متاع عادل اللي ما كان فهم شيء، وأجبروه باش يبوس ساقين أبو العمايم قدام سوق كامل. وهو كان الناس الكل يفهموا اللي عادل العفيف يتفسخ من المشهد. وبطبيعة الحال الخبر وصل للعادل وبدا يخطط باش يرجع الضربة متاعو، وعمل كمين لأبو العمايم وهو مروح للمحلة في كرهبته مع شيفورو. انصب له براج وقعد يستنى فيه هو وعصابته، ودوب ما طلت كرهبته لقى روحه متوق بالجماعة ووجهوا له السلاح وهبطوه منها. عادل مشاله وقال له بوس ليديا. أبو العمايم طبس وباس له يده، ولهنا عادل قال له هاني سمحتك. أبو العمايم مفرح مشى في باله بالحق، لكن عادل كان محضر له مفاجأة مش مفاجأة، وفرغ فيه الكرتوش متاع شارجير الكل. ومن كثر الغل جاءوا كرتوشات طايشين في الشيفور متاع أبو العمايم اللي اسمه محمد الأسود، والمسكين هبط ساكت. وبتبيعة الحال بالطريقة هذه عادل ذل أبو العمايم وفسخه من التاريخ جملة. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه عدد الضحايا متاع عادل وصل الأربعة، معناها ولا يستحق لقب السفاح. في تصاعد هالأحداث، الموت متاع أبو العمايم شعلت النار متاع عائلته. وبطبيعة الحال المسألة ما هيش باش تتعدى بالسهل، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الضحية عنده أخوه اسمه جميل حب ينتقم، ومشال دار عادل اللي فيها أم وحدها وشعل فيها النار، وجاب ربي المرأة ما صار لها شيء. لكن عادل وقتها تحلف في عائلة أبو العمايم الكل وقال لهم لما نحرق لكم دياركم وكراهبكم وكل ما تكسبوا، وإذا لزم أنتو ما زاد نحرقكم. الناس مشى في بالهم اللي باش تتحل حرب أقوى من اللي عملهم عادل الكل. لكن صارت مكالمة هاتفية ما بين عادل وجميل، ويا لندراش كون سجلها وسربها وتنشرت في المحلة الكل.
4: ألو.
5: أيوه من معاي؟
4: أنا جميل عادل.
5: إزيك يا جميل؟
4: الله يسلمك عادل.
0: واللي سمعوها تفاجئوا، وما المفروض جميل خذ ضحية في المكالمة هذه يكون منفعل ويتحلف في عادل اللي قتل أخوه. لكن الغريب في الأمر أنه جميل طلب من عادل العفيفي باش يسامحه على عملة حرقان دار أمه، ويحب يحل معاه صفحة جديدة، وقال له اللي تحب عليه نعمله لك غير سامحني. عادل قال له ترجع دار أمي كما كانت بمحتوياتها. جميل قال له حاضر، واضح اللي هو كان خايف من عادل خوف كبير لدرجة أنه موت خوه أبو العمايم ولات جزئية بسيطة وهامشية في المسألة الكل. لكن عادل من شيرته هزوا الغرور والأنام تاعه، وما كانش فاهم اللي جميل تحرق على خوه ومعقول باش يعمل ردة فعل. ولهنا نسمعوكم جزء من المكالمة اللي صارت ما بين جميل وعادل.
5: انبسطت يا المولات في شقه امي.
4: انت موت اخويا عادل.
5: اخوك ما انت عارف اخوك كان طالع على ذمتي ليه وعامل ايه ومسوي ايه؟ ما انت فاهم اخوك كان بيعمل ايه.
4: بالله العظيم يا عادل ما عمل حاجه والله. ما عمل حاجه.
5: ما علينا، الله يرحمه، هو ده نصيبه، هو ده نصيب الله. انت تولع شقه امي ليه؟
4: ما انا يعني انت عايز تضربني بالقلم وما اقولش اه يا عادل.
5: يعني انت كده انبسطت؟ صل على النبي.
4: صل على
5: النبي. انا اشتريت شقه اخوك محمد، خدت منها الكابينه.
4: مظبوط.
5: انا ما ولعتهاش ليه؟
4: تشكر يا عم عادل.
5: اشكر يا عم عادل.
4: اللي انت عايزه انا اعمله لك.
5: بص يا جميل، صل على النبي، انا كده كنت هطلعك من القضيه دي كده من غير ما حد يكلمني، عشان خاطر مستقبلك مش عشان خاطر حاجه.
4: وانا عارف ان انت بتخاف على مستقبلي وانت قلت
5: قبل كده. فاكر لما احمد قاسم زنقك عايز اعورك وانا خدتك من ايده قلت لي ده انا اخوك الصغير؟
4: مظبوط.
5: قعدت تشتم ورفعت بندقيه واحنا نعمل واحنا نسوي واحنا مش عارف ايه وعملت. طب ليه يا ابني ما سبتونيش في حالي ليه يا ابني؟ ما انا كنت سايبكم في حالكم.
0: في نفس الإطار وبعد هكا المكالمة، جميل مشى في باله للمشكلة تحلت. هاو كيريق لدار أم عادل يدهنها ويدهن الواجهة متاع البلاص ويجيب أثاث جديد ويتيح الكاف على ظله. لكن عادل قال له بكل خبث، مازال حق خوكم، اش تستناو؟ إجاو خذوا ثاركم مني. جميل فهم اللي السيد يتمسخر عليه، ومن غير ما نقولوا لكم أنه المكالمة هذه وصلت للشرطة المصرية، وهما بطبيعتهم كانوا يرصدوا في التحركات متاع عادل ويعرفوا اللي هو يتنقل ما بين الغربية والبحيرة والإسكندرية، لكن ما يسخنش بلاستو. وعلى هذاك البوليسية سخروا عشرات المرشدين باش يطلعوا وين موجود. ورغم اللي كل مرة الأمنيين يعملوا مداهمات لديار مشبوهة ويشدوا فيها أفراد من العصابة متاعو، هو ريحته ما فماش. في الحقبة هذه من القضية وفي أوائل 2010 وبعد مجهودات كبيرة للأمنيين، جاتهم معلومة أنه عادل العفيفي موجود في شقة في منطقة كرموس في الإسكندرية، وكان يستعمل فيها باش يهرب المخدرات من غادي للمحلة. والبورتمان هذا كان وكر من أوكار عصابته، يخبي فيه كميات مهمة من المخدرات اللي تاجر بيهم. كيفاش الشرطة عارفوا مكانه؟ المسألة بكل بساطة، بقاو يتبعوا في واحد من أفراد عصابته اللي قريب منه برشا، حتى لين شدوه بكمية مهمة متاع حشيش. استنقوه وفرحوا بيه فوق اللازم، وقر على كل شيء بما فيهم القابلة اللي قبلته طول القماطة متاعه، وعطاهم معلومات دقيقة على عادل وأفراد العصابة الأخرين، وزاد نبههم اللي هو عنده ترسانة متاع سلاح وذخيرة يشدوها عوام، معناها مناقص وكانت دبابات. في تسارع الأحداث وفي المرحلة هذه بالذات يلزمكم تعرفوا اللي عادل تلموله بارش أحكام بعد الجرائم اللي عملهم، ومن جملتهم قضية فتحي عبد المقصود اللي تحكم فيها بالإعدام نهار 2 فيفري 2010. والصدفة حبت أنه المكان اللي متخبي فيه، أو بالأحرى المخبرين هما اللي علموا عليه، يعني على الشقة اللي موجودة في كرموس في الإسكندرية، وتم التحديد متاع مكانها نهار 7 فيفري. الأمنيين حضروا كمين وطوقوا البلاص وملاوه بالأعوان المدنيين المسلحين، واستعملوا أجهزة التنصت باش يكبتيوا أقل حركة في الشقة. والعملية شاركوا فيها قوات الأمن العام بما فيهم أمن الدولة، معناها أكثر من شطر البوليسية متاع مصر. ووزير الداخلية كان يتابع في كل شيء لحظة بلحظة، ويأكد عليهم اللي هما يلزمهم يشدوا عادل حي على أساس تصير له محاكمة ويكون عبرة لمن يعتبر، لأنه تحدى الدولة. مختصر الحديث، وقت اللي الأمنيين جاهم أمر باش ينطلقوا في عملية الاقتحام، عادل وجماعته واجهوهم بوابل من الرصاص. وبطبيعة الحال أنواع الأسلحة الكل كانت موجودة عندهم، من البندقية للكليشنكوف وما ناقص كان القنابل اليدوية، ويمكن عندهم وما استعملوهمش. المهم أنه الجماعة اللي حبوا يهربوا خرجوا من الشقة لهم الكارتوش، وفي المقابل البوليسية كيف تجرحوا منهم برشا، وفيهم اللي هزوه للسبيطار في حالة خطيرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تبادل الطلق الناري ما بين عادل وجماعته والبوليسية بقى قرابة الساعتين كاملين وما هفتش فيهم الكرتوش. لكن عملية الاقتحام تمت بنجاح، والشرطة تمكنوا باش يوصلوا العادل وما لقاو معاه حتى حل كان رصاص. في نفس الإطار الأمني وفي هكا المداهمة، عادل تضرب بعشرة كرتوشات بالضبط، أربعة في كرشه، أربعة في صدره، وواحدة في كتفه، وواحدة في راسه، وهي اللي كانت القاتلة. الجثة متاع عادل بطبيعة الحال هزوها للتشريح في كوم الدكة في الإسكندرية، ومن غادي تسرب فيديو يتشاف فيه وهو جثة في وسط المشرحة. وبالطبيعة الحدث هذا كبير برشا، لأنه أي فرملي أو حد يخدم في السبيطار باش ينقز على الفرصة، لدرجة أنه مصر بكلها شافت هكا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. لكن الحاجة اللي قعدت ما عندهاش تفسير بالكل هي الشعبية متاع عادل اللي لقبوه بالسفاح المحبوب، والجنازة متاعه اللي صارت في المحلة امشاوا فيها 10,000 بما فيهم اللي كانوا الأعداء متاعه أو عندهم ثار معاه. في نهاية القضية وحسب الأقوال متاع الناس، قالوا أن وقوف عادل مع المظلومين هو اللي خلق له شعبيته الكبيرة، وخلف هذا كان حنين وسخي، وأي واحد زوال يحب يعرس يعاونه، وأي واحدة يتيمة ما عنده حد يزهزلها، يعني كان ياخذ من عند الغنية ويعطي للفقراء، تماما كيما الشعراء السعالي يهجموا على القوافل ويهزوا اللي يهزوا ويعاونوا الناس المحتاجين. أما رغم هذا الكل، عادل يبقى مجرم وقتال الرواح، وحتى شيء ما يغفر له، معناها يستاهل اللي صار له. وعلى هالنهاية الطبيعية السفاح عمل بعماله، ما بقى كمش نقوله لكم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم
6: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتنا للعادة. مرحبا بكم في راف ماك الاثنين 11 ماي 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص في صبحية. إن شاء الله تكون يا ربي أسعد الصبحيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ساعتين ونص كما قلت نحكيو فيهم على مسار في تونس والعالم، العاصمة وتونس وال24 ولاية حبسوا أنفسهم البارح على واقع مقابلة الدربي المنتظرة الأربعة متاع العشية. انطلقت المقابلة الإفريقي، يصنع الحدث الإفريقي ينتصر على الترجي أمام جمهوره، هدف مقابل صفر دقيقة 115 تقريبا، والزعلوني يهدي حبايه الأحمر والأبيض. البطولة رقم 14 للإفريقي، باش يكون هذا الأخبار نتاعنا في التراث بعد شوية. الإفريقي والبطولة وانتصار البارح في سيناريو خليني نقول هيتشكوكي للمقابلة، مقابلة كانت في قرار تحكيمي نجم اللقب يمشي من فريق إلى فريق، شفتوا اللحظات الأخيرة وترقب الفار، ثم كان قرار الحكم اللي خليني نقول أقر هدف النادي الإفريقي. نحكيو في هذا، نحكيو في بقية الأخبار تيلة الساعتين ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصد ربي، وبالنجاح لصغيراتنا اللي عديوا في الامتحانات. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم. نبدأ ترحيب بالكابيتانو بالبرنس، أكيد البرنس متغشش على الهزيمة، باش نحكيو على أسبابها وتداعياتها بالنسبة لفريقه الترجي. برنس صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: صلى نهاركم سعيد، بداية أسبوع موفقة لكل من قاعد يتبع فينا. عندي كلمتين باختصار باش نقول ألف مبروك للنادي الإفريقي، فوزوا بالبطولة رقم 14. الترجي مطالب بالانتصار في المقابلة الأخيرة ضد بنقردان إذا حب يبقى في رابطة الأبطال الإفريقية. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا وربي يحفظكم ويحفظ الجميع. أكيد متغشش زيادة الجروز زيادة المكي زيدون سباح النورة.
2: أهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله العباد قصد ربي الخدمة يكونوا بخير. بارح يا رفيق فجأت أصحابي الكلوب يستي ومشيت لهم ومشيت بس أتخوش كي مشيت يا أخوي. كما قال حاجة مبروك، بطولة مزيانة طرح مزيان ميريتي للكلوب رفيق، حب ولا تكره كي تعرف كيفاش توقف في إيكيب وتعمل كونتر أتاك، هذيك هي الكرة. ولكن أنا مع كلام الحاج، معناتها بالنسبة للترجي راهو طرح بن قردان أمبورتون على الأخر، توا صفاق سوراك صفاق سبان بوان، دونك الجورني جاي باش تكون مهمه بالنسبه للصفاقس وبالنسبه للترجي. ان شاء الله نهاركم سعيد، وبربي يا رفيق ديديكاس سبيسيال جماعه الباك بلون يسيسوا رواحهم، وان شاء الله معناتها بالتوفيق، وان شاء الله يعديوا دي زيكزامان مزيانين. وبربي بربي بربي جماعه الباك بلون يا رفيق يركزوا في الباك، خاطر وليت فما فويت في الباك بلون. طب شنو هي المنفعه نتاعها تسيب الباك بلون تتخرجوا في الفيسبوك وكل ما عنده حتى منفعة. أوروزمون بدلوا للدفوار في أريانا، وزارة التربية بدلت